تسجيلات روبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

سيمو يبدو كأحد أساطير الحروب. كان إنسان قصير القامة، هادئ، هدوء غريب وغريب جدا. الأكثر من هذا، يديه تحمل أثار سنوات طويلة من العمل في المزارع. هو من فنلندا تحديدا. كان إنسان متواضع، يعيش حياة عادية، يصطاد، يخطف الأرض، يفضل الابتعاد على الضوضاء. ماذا به ما يسمع به حد، وماذا به ما يحكيش برشا، يسمع ياسر ويحكي شوية. ما ثمش حتى حاجة كانت تشير اللي اسمه باش يولي نهار مصدر رعب لجيش كامل. حتى جاء نهار 30 نوفمبر 1939. النهار ذاك الاتحاد السوفيتي غزا فنلندا، تبدأ حرب الشتاء الشهيرة. على الجانب الآخر، مئات الألاف من الجنود، من الدبابات، من الطيارات الحربية. على ورق فنلندا كانت فرصتها في الصمود شبه معدومة. كانت دولة للأمانة مش تعمل حد شيء أمام قوة جيش الاتحاد السوفيتي، لكن الأرقام لا تستطيع قياس قوة الشتاء. درجات الحرارة هبطت لأكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر. جمدت المحركات، الأيدي التصقت بالحديد بالمعدن من شدة البرد. تحولت الغابات الأماكن صامتة أشبه بالمقابر. في البيئة القاسية هذه كانوا ثم رجال يعرفوا أسرارها مليح مليح. كان سيمو واحد منهم، خاصة اللي هو إنسان متعود يتزلج على الجليد، على الثلج في تلك الغابات، يراقب الرياح، يتعلم الصبر، ترقب أثناء الصيد. الحرب ما غيرتش من شخصيته، غيرت فقط الهدف اللي كان يراقبه، اللي كان يصطاد طرائد حيوانات ولا يصطاد ويواجه جيش بأكمله. البس ملابس بيضاء للتمويه وسط الثلوج، ولا شبه غير مرئي. الغزو جيش كامل قدامه، وهذا مكتوب. البعض يستسلم، ولكن بالنسبة ليها كان أبعد حاجة على تفكيره الاستسلام. كان يحط الثلج أمام البندقية متاعه باش يقلل أثر الإطلاق، يحتفظ بالثلج في فمه باش العدو ما يكتشفش بخار أنفاسه وما يكتشفش الموقع متاعه. كان يبقى ثابت في بلاستو ساعات طويلة، أحيانا لأيام كاملة. ما كانش يطارد الخصوم متاعه، كان ينتظرهم بصمت. خذ قرار غير مألوف في الوقت ذاك، رفض استخدام المنظار المكبر في وقت اللي الاخرين اعتمدوا على المناظير. وثق هو بعينيه بالمشاهد الحديدية التقليدية. فمش حتى انعكاس للضوء على العدسات، لا مشاكل بسبب التجمد بتاعها، ولا حاجة لرفع الراس اكثر من اللازم. اسلوب بسيط لكن دقيق وقاتل. في 100 يوم سجل أكثر من 500 إصابة قاتلة مؤكدة.

النهار تقريبا 5. شير بعض التقديرات اللي الأعداد ينجم يكون وصل ل 542. هذا الرقم لا يشمل الاشتباكات القريبة اللي خاضها بنفسه. السوفييت أطلقوا عليه لقب ولا مشهور في التاريخ، سموها كابوس غير مرئي، يطارد الجنود وسط الثلوج، كابوس. فرق خاصة بعثوها باش تتعقبوا، قصفوا مناطق كاملة، غابات كاملة في محاولة الوصول ليه. أكثر من هذا، حذر الجنود من الظهور في العراء، لأنه رجل واحد كان يفرض تأثير هائل على مجريات الحرب. 6 مارس 1940 أصابته رصاصة متفجرة في وجهه، حطمت تفكه، ألحقت به إصابة بالغة، خلت ملامحه تكاد تكون لا تعرف. مكتوب، هذيك هي قانون الحرب، كيما تقتل وتصيب تنجم تتصاب. عثر عليه فقد الوعي، برشا ظنوا اللي قصته فت، مكتوب نهاية رجل شجاع، لكن دخل في غيبوبة عميقة. بعد 7 أيام حل عينيه من جديد. المفارقة المذهلة، اللي النهار اللي استعاد فيه وعيه كان نفس اليوم اللي أعلن فيه السلام وانتهى الحرب. أهلا وسهلا بكم، ذكرت تعقوبين في الاستماع مصير معكم رجين.

أهلا وسهلا بكم. مجاري طبيبة أمريكية وصل عمرها جلاديز مجاري وصل عمرها 102. الأكثر من هذا تحكي على سر امتلاك حياة صحية سعيدة وهادفة. باختصار مش سر، هي كشفت وحوايج تعلمتها عبر تجربة حياتية بعد عقود من خبرات متراكمة. أكدت لي الأشخاص الأسعد في الحياة هم القادرين على تحديد الوقت المناسب باش يخدموا وباش يرتاحوا، ما يتمسكوش بال، ما عندهم صحة الرأس الأخرى، ما يتمسكوش بالأمور، والأكثر من هذا يتحرروا من الضغط النفسي. ديما عندهم الحل للضغط النفسي. هي بالنسبة لها تحكي على تحضير ذهني جيد في حياتها، تحكي على إنسان متحرر من ضغط الحياة اليومية، ديما يحاول يلقى من

نفس. هكا وصلنا إلى ختام هذه الحصة، ذكر تحقوا بنا في الاستماع مكتوب من هروب. شكرا خاص لكل من تفاعل معنا، شكرا لمحمد أمين سليم كل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة، إلى حين أن ألقاكم أقول لكم تصبحون على خير.

مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا موعد جديد في الاستشارات القانونيه كالعاده، موعد نهار الجمعه اللي يبدا معكم نتوع على بركه الله تعالى. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى الثلاثه كالعاده، تسمعونا وتابعونا مباشره على موجات راديو الكيف. في لقائنا لليوم واللي ان شاء الله باش يامنوا معايا اليوم الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوبه، ينضم لنا بعد شويه بالتليفون باش يجاوب على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلهم على 78 227 160. هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه. مرحبا بكم الناس الكل، كما تعرفوا وتعودتوا اكيد بالبرنامج ناخذ دفعه من استشاراتكم الهاتفيه، ومن بعد بقيه التوقيت نخصوه ان شاء الله مع الاستاذ باش يجاوبكم على كل استفساراتكم اللي باش نستقبلوها اليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والاستماع. نمشي معنا غمه ومن بعد نرجع اكيد نستقبل الاستاذ حسام السلطاني ونستقبل ايضا تليفوناتكم.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ننطلق معاكم اذا في لقاءنا مستمعينا الكرام. نستقبل معايا الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوبه، يلتحق بنا باش يامن معنا اليوم هذا الموعد من الاستشارات القانونيه. عسلامه ومرحبا بك استاذ.
2: السلامة بدن خيرة، مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين، إن شاء الله عيدكم مبروك ونعد لكم الصحة والعافية وكل عام وانتم بخير.
1: سنين دايما أستاذ، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. مرحبا بك معنا إذا في هذا الموعد من الاستشارات القانونية. خليني نعاود نذكر مرة أخرى برقم التليفون 78 227 160. نمشي مع أول من الأولى للمكالمات الهاتفية اللي توصلنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟ يظهر لي مش في الاستماع، ما نعرفش. على كل حال على كل حال مرحبا بكم معنا، كي تكلمونا تبقوا في الاستماع بطبيعه الحال، لانه اكيد مباشره ناخذ مكالمتكم على الخط مباشره في انتظار انه توصلنا تليفونات. فما تليفون. الو مرحبا. الو الو عسلامه. مرحبا، شكون معانا؟ وتسكروا لي راديو بربي كي تكلمونا، زيدا ما تقعدوش بحذالي الراديو خاطر تنجموش تسمعونا. راهو معناتها كي تكلمونا فقط تكلمونا بالتليفون، وبعد حلوا راديو واسمعوا فيما بعد الاستاذ شنو باش يجاوبكم. ناخذ مكالمه اخرى. الو مرحبا.
3: الو عسلامه.
1: عسلامه، شكون معنا؟
3: مونجي سالمي من نزل.
1: مرحبا بيك سي مونجي، تفضل.
3: عندنا ارض تاع بابا الله يرحمه في جبال الديس. أتينا هذا معناها باش يحرثها كل شيء، هي تبعدنا عندنا لاحش. لا إله الله محمد رسول الله، ربحناها وقدموا في المحكمة من باجة وتعاد محكمة التعقيب في تونس، وربحناها من محكمة التعقيب وعملنا لما خرجوه بالقوة العامة. وسكن في ولي من في جبل الديس، وجمعتين وقته وعنده سكون هاي مات راح لبورقيبة الله يرحمه. جا عنده سكون، قال جمعتين وراه باش يرجع له الدار هذا الارض. ايوه قعد جمعتين ولا ثلاثة بالرسمي ورجع وقتها للدار هيك.
1: ناهي.
3: ومن بعد لا إله الله محمد رسول الله، قاعد هكاك متوفى بابا وتوفى مامي، قبل ما يتوفى بابا غرس الزيتون، غرسنا هنا الزيتون ووقت نتاع الجراف خدموه الزيتون. ولا إله الله محمد رسول الله نتاع الزيتون هكا كاتبين باسم بابا وباسم عمي كتبوها معناها، وقاعدين يستغلوا فيها الأرض والزيتون والكل الراجل هذا.
1: خلي الأستاذ يسألك سيمونجي، تفضل الأستاذ.
3: نعم.
2: الأرض هذه مسجلة في دفتر خانة ولا لا؟
3: لا مش مسجلة.
2: ماهيش مسجلة، مازالت ماهيش مسجلة، ما عملوش فيها مسح ولا حاجة في الوقت هذا الكل.
3: والله عملوا فيها مسح ووقت نحن عاد عليها الأرض شوي. بابا يسكن في كاب النيجر وهي في جبل الديس، تعرف
2: في جبل الديس.
3: بعد عليها وقت اللي جاء المسح ما فقناش بيه
2: باش مسكونش سجلها المسح.
3: والله ما نعرف، ما سناش لي، ما مات بابا ما تعمامي قاعدوا الاولاد، عندنا نحن اولاد عمي هكيل عندنا حايرين.
2: فهمتك. هي تو تسالوا شنو باش تعملوا زي اللي رجع يشتغل في الارض وغرس الزيتون
3: اي غرس الزيتون، وعندي اولاد عمي ثاني متحوزين ثاني بها الارض وكيف كيف زادوا غرس الزيتون ويستعملوا فيها ثاني الزيتون، وهي الارض نتاعنا نحن.
2: هي الارض نتاع جدكم ورثها الوالد نتاعك ومع جدك.
3: يعطيك الصحه استاذ. واضح
2: واضح واضح واضح باه باه
3: باه
1: واضح استاذ، واضح استاذ. تابعنا سيمونجي ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على استشارتك اكيد مع بقيه الاستشارات القانونيه اللي ما زلت مش نستقبلها معنا في لقانا لليوم. مرحبا اكيد بالجميع في التواصل معنا وفي طرح استشاراتكم واستفساراتكم القانونيه. الرقم 78 227 160. الو مرحبا. الو
4: الو
1: عسلامه، شكون معنا؟
4: جلول صغير مبروي.
1: مرحبا بك جلول، تفضل. يا جلول.
4: نعم.
1: سكرك راديو ولا ابعد من بحذا راديو بربي.
5: سكرك راديو ولا ابعد من بحذا.
4: باهي
1: باهي باهي تفضل. اي
4: بربي مدام نحب نسال كيفاش باش ناخذ بيتي من اخوتي ما في بالك باهي شاكي وعامل ما صح لي شيء في الشكايات كل ما صح لي حتى شيء. هما كل خذوا بياتهم ما حبوش يعطوني بيت.
2: من شنيا سي جلول باش تاخذ بيت؟
4: ورثة نتاع الشيء.
2: شنيا فيها الورد؟
4: نعم
1: شنو فيه الورثة؟ أرض دار شنو؟
4: زيتون ورد ودار.
2: زيتون ورد ودار ها؟
4: إي
2: معناتها حبيت القسمة؟
4: نعم الناس كيف بها من قبل هما صح واللي هما خذوا بياتهم أنا ما صحتش اللي خذيت بيت.
2: إي عملت قضية قسمة ولا لا؟
4: لا ما عملتش قضية قسمة ما عملتش.
2: باهي دار قسمة ولا لا؟
4: عملت حتى قضية استعجالية و ومعنا المحامي قد ما الرئيس في كونجي التو في كونجي اربع شهور هو في كونجي التو.
2: كاني تفكرتك كلمتني مره على قضيه الاستعجاليه هذيك.
4: اي نعم.
2: شنو جاوبتك انا وقت؟
4: والله ما نعرف يا استاذ مشني عارف معناها خسرت فلوس وخسرت واحد ما صورت حتى شيء معناها.
2: باهي عملت قضيه استعجاليه على اساس باش تعمل عدلي على الورشه.
4: باش نحي الزيتون وقتها تنحيت الزيتون.
2: نحي الزيتون. فهمت.
4: في بيتي في بيتي 50 زيتونه فهمت استاذ؟
2: فهمت.
4: اي. قول لي شنو نعمل؟ اللي كسروني محامين وواحد وقعدت معنا كيك وعدوا المنفذين والدنيا كلها عملتها راه.
2: واضح. باهي الورثه نتاعكم تعرفوه معناها بالضبط شنو عندكم شنو ما عندكمش.
4: اي ومسجله في دفتر خانه مسجله حتى.
2: مسجله في دفتر خانه اي باهي برشا باهي. كيفاش عندكم اخوه سي زلول؟
4: عندي العزوز جاي ب 14 ماتوا ثلاثه سبق 11.
2: الله يرحمه.
4: كلهم
2: ما حبوش يعطوك بيتك ولا فما شكون كيفك؟
4: لا كلهم خذوا بياتهم وانا ما عطونيش فهمت تو.
2: لا كان انت ما خذيتش.
4: اي كان انا ما خذيتش.
2: باهي وقلت لي ما عملتوش قضيه في القسمه قبل.
4: ما عملناش كثير.
2: باهي سي جلول باهي نجاوبوك ان شاء الله كيف حال يرتحك من القضايا.
4: اعطيني حال خليني نعملوا استاذ وبارك الله فيك.
1: تبعنا جلول ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. مواصلين مع مكالماتكم استشاراتكم القانونيه في هذا الموعد من الاستشارات بالنسبه لليوم. مرحبا بالجميع في التواصل معنا. نمشي مع تليفون. الو مرحبا.
5: الو مرحبا عائشه.
1: على السلامه. شكون معنا؟
5: معك رضا البوزيدي من بوسالم.
1: مرحبا بك تفضل رضا.
5: بك يا ربي شفتي انا عندي دار الوالد الله يرحمه.
1: اي
5: كانت عايش فيها اختي بعد ما توفت اختي. عندي اخوتي حرموا عليا باش ندخل لها. جيت انا قدمت قضيه من تمكيني المفتاح. المفتاح باش نقعد ندخل للدار. زيد على هذا باش اللي بها هزوه ما عليناش في الشيء هذا. تعينت لي جلسه في المحكمه تاع بوسالم. المحكمة نتاع أبو سالم آخر ما نتخلت عليها المحكمة الابتدائية في جندوب. مشيت اليوم روحي أنا شنو اللي يعني صار لي في المشكلة نتاعي. نلقاهم زاد تخلوا عليها محكمة الاختصاص وأنا طالب مفتاح مانيش طالب حاجة أخرى.
2: حرف. عملت قضية استعجالية سي رضا في تمكينك من المفتاح؟
5: أنا عملت قضية مشيت عملت عريض للسيد وكيل الجمهورية معناها وبحثت فيها في المركز وتعينت.
2: شكاية يعني مش قضية شكاية عملت.
5: الاشكال عمل وعينوني جلسه. الجلسه هذه تعينت في 2025 نهار 7 جانفي. صار في احاله نتاع المحكمه الابتدائيه في جندوب. وانا نخدم في نابل. هبطت اليوم مشيت نشوف معناها فهمتني. الكاتب عطاني الكوردوني قال لي معناها راهي المحكمه تخلت عليها. معليش تخلت عليها. قال لي المحكمه في الاختصاص هذا شنو الشيء اللي قالوه.
2: المحكمة الابتدائية تخلت عليها؟
5: المحكمة الابتدائية تخلت عليها اي نعم.
2: ما هو يقول لك اليوم تخلت عليها مش هكاك لو تخلت عليها وكهو.
5: والله
2: تخلت عليها لعدم الاختصاص. انا يقول لك
5: عطاني العدد وقال لي كل مرة تقول الحق قال لي رزت تخلت عليها المحكمة وقال لي سيد تقول كل مرة تنقول لك علاش. فهمتني؟
2: باه هو سؤال سيري ذا.
5: السؤال هذا الوحيد فيني نحب نعرف انا ليش خلت المحكمة على الشيء هذا. هل ترى مش من حقي باش ناخذ مفتاح؟ وزيد هو
2: من حقك باش تاخذ مفتاح؟ خلينا نسالك برك شويه اسئله.
1: تفضل اي
2: تفضل. تدخل للدار باهي. هي الدار ولا اخواتك يمشوا لها؟
5: الدار مسكره وعندهم مفتاح. ما انا قلت لك نعيش في نابل كل مره تمشي تدور عليها الدار.
2: اي مسكره يا خويا، ما فماش شكون اخواتك يعيش فيها بعد اختك؟
5: لا لا حتى واحد ما يعيش فيها.
2: بقيت مسكره هكاك؟
5: بقيت مسكره فهمتني؟
2: باه. وتحب مفتاحها؟
5: انا مفتاحها خاطر انا نعيش في نابل، كل مره نجي لهنا ما عنديش وين نبات.
2: فهمتك فهمتك.
5: نجي نحب نطلع على دارنا فهمتني؟ انا عندي مية متر وشريها من عند خويا مدخل بتاع الدار. تصور انت مسكر عليا الباب باش ما ندخلش غاديك وما عنديش الحق باش نبني. ما انا قلت لك
2: 100 متر شريها
5: من عند خويا، شريها كان باش يبيع. مشيت انا شريت عندها 31 سنه ولا حكايه هذه.
2: اي بحدا دار بوك شريت.
5: اي تبع تتبع دار بابا، هو بابا كتبها له كان باش يعمل فيها حانوت.
2: وهذا واضح يعني توا حتى كي ما يعطيكش المفتاح ما تنجمش زاد تدخل ال 100 متر اللي شريتها.
5: ما نجمش نعمل حتى شيء اللي هي ملك.
2: واضح واضح واضح واضح. باه سجل ال 100 متر والدار هذه مسجلين في دفتر خانه؟
5: مانيش مسجل. اني انا قلت خليتها تو عندها 31 سنه، حتى قلت مش اخوها انسان براني اخوها انا تبقى هذيك ملك بابا.
2: اي هي الارض معناتها هي العقار مسجل ولا ماهوش مسجل؟ مش العقار الكونترا نتاعك، العقار مسجل ولا لا؟
5: العقار مسجل.
2: واضح واضح.
1: باهي استاذ، واضح استاذ؟
2: واضح واضح.
1: باهي تبعنا رضات ان شاء الله تسمع الاجابه. خليك في الاستماع تو من بعد شويه ان شاء الله في الجزء بطبيعه الحال المخصص باش يجاوبكم الاستاذ وتسمعوا ان شاء الله الاجابه. نواصل فما مكالمه معنا. الو مرحبا.
6: الو عشقتي مرحبا بك.
1: مرحبا، شكون معنا؟
6: احمد سالم من سليانه.
1: مرحبا بك سي احمد، تفضل.
6: بالله عندي تساؤل للاستاذ ان شاء الله.
1: نسمع فيك، تفضل.
6: شكرا عشقتي عايش.
1: مرحبا.
6: بالله انا استاذ عندي قطعه ارض مشموله بالمسح الاجباري.
2: واضح.
6: وكيف تم ربط المساحه؟ اتضح ان المساحه اللي ضبطها ديوان قياس الاراضي اقل برشا من المساحه الفعليه الموجوده في القطعه.
2: واضح.
6: عملت انا مطلب من رئيس المحكمه العقاريه في اصلاح الغلط. المحكمة جاوبت لي وحيث لا يعتبر الخطأ المراد إصلاحه من قبل الغلطات المادية التي يمكن إصلاحها وذلك لتعلقها بأصل الوضعية الاستحقاقية وحقوق الغير ورفض نطق بالإصلاح. هل من حل؟
2: باهي سي أحمد، هي تحكمت هي قضية متاع المسح تحكم بعد ما تدار الحكم عملت نطق في الإصلاح
6: صحيح
2: هكا ولا لا؟
6: صحيح.
2: وقتاش تدار الحكم؟
6: لا عنده مدة الحكم الأولي تسجيل وإلا متاع الغلط؟
2: لا متاع تسجيل وقت يصدر حكم المسح هذاك وقت يصدر؟
6: ب 2007.
2: يعني حتى جل تعقيب، عملت تعقيب ولا لا؟
6: لا ما عملتش ما عملتش.
2: فهمتك فهمتك فهمتك. باهي بموجب شنية تملك؟
6: نعم
2: بموجب عقد ولا موجب الإرث؟
6: لا إرث إرث إرث.
2: وثم سجلتوا معاك وسجلتوا مناباتهم صحيحة؟
6: صحيح ثم الورثة، لا مازلنا ما حدش المنابات، أما احنا عملنا ورثة الكل وحتى المطلق عملته باسمي بحقي وحق بقية الورثة.
2: فهمتك، يعني كلكم أعطيتهم بالناقص.
6: صحيح.
2: هو بتسأل ما الحل؟
6: أي بالضبط أيوه.
2: نجاوبوك ان شاء الله، نجاوبوك نجاوبوك
6: يا رحم والدي. شكرا
1: شكرا ليك سي احمد، كيف كيف خليك معنا في الاستماع. مواصلين معكم في لقانا، توقيتنا تو 9:23 دقيقه، مازلنا باش ناخذوا استشاراتكم القانونيه. الو مساء الخير.
7: الو السلام
1: عليكم. عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟
7: معك فايسل من الكيف.
1: مرحبا بك فايسل.
7: عايش.
1: تفضل يا فايسل. اي
7: بالله عندي نحب نسال الاستاذ، عندي امراه شكت بيا وديجا طلبت المره اللي فاتت وعملنا لا قرار حمايه ولا يعني مشي معاها يعني وهربتني على الدار وعامل لي شهر حبس كيكه باطل طيحته نفس الشهر عدم سماح الدعوه. عاودت لي بشهر اخر الادرا لازم طلع عليها تو عرض ملافت من محل الزوجيه ولا لا؟
2: باهي هي وين مرتك؟ في دار دار عائلتها.
7: نعم؟
2: اي مشي معاها انا تو
7: مشي معاها وقاعد نعطي نفق لها في النفقه يعني نعطي فيها في النفقه اللي سايبت لي المحكمه. وعاودت لي عاودت استلفتها يعني الحكم مش عاجبها هي قالت لا شوي.
2: فهمتك. اي وصغار عندكم صغار؟
7: عندنا واحد عمره 21، واحد 18، واحد 17.
2: اي من كبار صغار كبار كبار. باهي
7: والاستاذ خي وذا مشي معاه، يعني عندي عميل مشي معاه وهي قاعده تحكم علي غياب، ديما تحكم علي مثلا جلسه تعطيه مره تعطيه بالغار.
8: هي تحكم عليك معناتها هي تشكي بيك على اساس شنيا سي فايز؟
7: عامل لي عنف واحد ولا مشي معاه، عندي عميل مشي معاه هي تو قاعده تمشي تشكي وحدها خاطر البرا نسكن البرا في الريف. وعطيتها رقم غلط ما يبعثوش لي يعني لا استدعاء لا يكلموني.
8: فهمتك اي، اما كي تعترض تخدم ما تنعداو.
7: نمشي لها يعطيك ساعه ما عملت كيف طلعت عدم سماح الدعوه. سمعت فيه مش تطلع لها عدل شيء للدار يعني محل زوجيه ما قلت لها المره اللي فاتت. عاودت لها بشهر اخر حبس مشيت اعترضت فيه.
8: فهمتك. تحب تعرف شنو تنجم تعمل؟
7: نعم؟
8: تحب تعرف شنو تنجم تعمل؟
7: يعطيك الصحة الأستاذ خويا.
8: أنت فهمني بركة شنو طالب بالضبط؟ طالب مرتك ترجع معاه ولا طالب تلقى حل المشكلة هذه؟
7: الأضرار طلع عليها عبد المنفذ يعني حتى عامل لي الشهر ما يعطلنيش ولا لا؟
8: أي فهمتك فهمتك فهمتك.
7: والأستاذ خويا عامل لي سايبت عليه المحكمة 300 قاعدة طالبة زيادة هي.
8: عملت طالبة زيادة في النفق.
7: في الاستئناف إي.
8: إي نعم الاستئناف على النفق.
7: إي.
1: باهي تابعنا سي فايزل تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك بطبيعه الحال على استشارتك واضحه استاذ واضحه المعطيات هو يظهر لي كان كلمنا سابقا في نفس الاستشاره
8: حاولنا نحن نوقفها بالصلح شويه هكا نجاوبوه المره نجاوبوه بالقانون
1: باهي واضح استاذ نمشي مع مكالمه اخرى الو مرحبا
9: الو السلامة مرحبا بكم وعليكم مبروك
1: كل عام وانت بخير بارك الله فيك شكون معانا؟
9: عايش ربي يحييك معك سامي من نبزة
1: سامي من نبزة هكا؟
9: أييه
1: مرحبا بك تفضل
9: ربي تنسأل على قضية فهمت هي المرأة فهمت هي شدت سرقت لي الفقرات هي هم حكوهم لي وعمل طلب إنشاء عامل قضية مدنية ما ستابر التويكة ما رشعوهاش ليا سرقت لي البش والكليكا فهمتني وامها فهمتني قلت لها طلقي ويجي القضية مشهورة في باش هي تاويكا فهمتني انا محامي انا محامي عاملة محامية وانا محامي فهمتني
1: اي
9: ترجع عرفت ما حبيتش ترجع معناها هي عاملة طلاق الانشاء وكذا والكليكا وانا دفعت المستندات بتاعي والاثباتات هي عاملة قضية بالكاغرة فهمتني ما عنديش بقرد عندها عندها وانا عندي مستندات والاثباتات واعطيناها كلها للمحامي
1: باهي خلي الاستاذ يستوضح من عندك بعض المعطيات تفضل الاستاذ
8: اللي فهمت انه فما حاجتين الحاجه الاولى اني مرتك عامله قضيه في الطلاق انسى والحاجه الثانيه انها فكت لك دبش هكا

0: نحاولوا نحاولوا باللي عنا
1: حسب
0: نديروا حسابنا.
1: يعني اللي قدموا أستاذ.
0: هو حاتين كي هو هي عاملة قضية تلف أنشا وحكاية الدبش هذه اللي هزته مبيعات المنافسة.
1: به واضح به أستاذ. إن
0: نديروا
1: شاء الله، وحسب ما تم تجميعها كم شوية معطيات من
0: بالبيعنا
1: عنده. به
0: بالبيعنا.
1: واضح أستاذ. فما مكالمة أخرى معانا. ألو مرحبا. ألو عسلامة.
2: كل عام بخير. انت الاستاذ
1: يعيشك، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يعيشك. شكون معانا؟
2: هاك الحاج رشيد من وشتات غردي مبنى.
1: مرحبا بك سي رشيد.
2: انا حاب نفس الاستاذ المهم الحلال اللي طابت فيها من السياره ولا رشيد؟
1: كيفاش سي رشيد؟
2: ما هي الحالات اللي طابت فيها من السياره ولا رشيد؟
1: شنو الحالات اللي الكرهبه تكون فيها من ريشارشي؟ اي مفتش عنها؟
2: اي
0: سياره ريشارشي.
1: اي
2: اي
0: هاك باه حتى تعرف معناها وقتاش الكهرباء تنجم تكون مطلوبة، فهمتني؟
2: ايه
0: عندك حالة معينة تحب تسأل عليها ولا هكاك في العموم معناها؟
2: اي فما معناها وقع حادث داخل البلاد.
1: كيفاش سي رشيد؟
2: وقع حادث داخل في وسط البلاد معناها.
1: اي
2: يوقع انكيت كي يوقع حادث ولا لا؟
0: وقع حادث ايه؟
2: يوقع الانكيت.
0: ايه؟
2: يوقع لانكات اختفاء لك اللانكات هذاك معناها بعد جابوا نمر السياره قالوا هذه هي اللي شاكين فيها اللي هي ضربتنا.
0: ها؟
2: وانا حاشي بك اللانكات اللي عملوه نهار الحادث.
0: يعني اللي بلغوا على كي بلغوا على الحادث.
2: اي اللي في الوقت اللي جد الحادث هذاك اللانكات اللي عملوها اختفت هذيك.
0: ها؟ اختفت؟
2: حاشي بهذيك كيفاش طلعها معناها؟
0: هذيك طلعها من المركز اللي بلغوا عنده في الحادث. لازم تطلعها من عنده.
2: اللي تمشي له يقول لك ما عنديش معناها ما عندكش ذو.
0: لا اذا كان بلغ على المحضر يعطيك نسخه من المحضر، حتى ما يعطيكش هو تعمل مطلب وكيل الجمهوريه تطلب منه نسخه من المحضر عدد كذا وكذا. يعطيك نسخه من المحضر. انا عرفت
2: استاذ اللي تمشي له يقول لك انا ما عندي شيء ما نعلم شيء ورئيس مركز نقل وما اعرف شنو.
0: فهمتك فهمتك مش مشكله، تو نزيدوا نفصلوا لك في الجواب تو نجاوبوا لك نجاوبوك بالتفصيل. دونك الحالات اللي تعبت فيها السياره ريشيرشي حسب ما قلت وكي يصير حادث وعملنا تبليغ كيفاش ناخذ المحضر هذاك.
1: اي باهي خلي في الاستماع.
2: عمل انكات عمل انكات عمل كاميرا عمل كل شيء واختفى هذاك.
1: باهي خليك في الاستماع سي رشيد تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك. باش نكمل مع اخر مكالمه معنا في الدفعه هذه من الاستشارات القانونيه لليوم، انهي بها يعني استقبال تليفوناتكم وبعدها نمر مع الاستاذ ان شاء الله لتقديم الاجابه. التليفون ناخذه معايا مباشره. الو مرحبا. الو عسلامه.
3: الو
1: مرحبا بيك، شكون معنا؟
3: بسمه مستر.
1: مرحبا بيك يا بسمه، ابعد من بحث الراديو يا بسمه يبارك فيك. تفضل بسمه.
3: بسمه عندي سلفي راجع عملي توكيل.
1: اي
3: ليلى محمد رسول الله. عندنا دار وارض ما حبش يقسم مع خوه، لا الزراعه والدار متملكه ما حبش يعطيه خوه، قال الدار هيبه. جيني بالسياسه مشيت للمركز علمت خاطر ما ياخذ توكيل، قالوا لي عملي عريض لكل جمهوري.
1: اي
3: هو يحب يحسد تو.
0: يا مدام بس
1: تفضل استاذ. اي خاطر معطيتك
0: تلفك خراج هكا.
3: اي اي سيفي سيفي الكبير هو متولي عليه كل شيء.
0: اي اسمي هو قال لكم من الورثه الكل نتاعو هو هيبه.
3: اي قال الدار عندي كتارين وهي الدار لان محمد رسول الله والارض مازالت باسم بيو والدار قال قيدها لي بابا هيبه.
0: واضح عطاكم العقد ولا حديث وبر؟
3: لا عنده عقد اما مش مصبوب.
0: مش شنيه؟
3: العقد مش مصبوب في المحكمة العقارية في دولة الخان، قال عندي عقد هو.
0: قال عندي عقد، ما تعرفوش عنده ولا لا. عقد. كي تمشي تخرج شهادة الملكية ما تلقوش هو يملك.
3: لا خرجت شهادة الملكية لقاها باسم الوالد نتاعي.
0: بالضبط يعني الأرض تلقاها باسم الوالد نتاعي.
3: باسم
0: حقيقي. إيه؟ إيه؟ واضح.
3: عايش.
0: إيه؟ ما تعرفي شنو تعملوا.
3: اي نحب نعرف كيفاش نعمل، ما نحبش المشاكل، ما نحبش خاوي يوصلوا لبعض.
0: يعني تحبي حاجه من غير مشاكل وشكايات، حاجه مدنيه.
3: اي من غير مشاكل، اي صلحيه وكا، وما نحبش الواحد.
0: واضح واضح. يجيبوك ان شاء الله. اي
1: تبعنا تبعنا مدام بسمه تو ان شاء الله الاستاذ يجيبك. واضح استاذ بالنسبه للمعطيات. شكرا ليك تبعنا.

كيف نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونية لليوم. خليك معنا أستاذ حسام السلطاني، استراحة صغيرة نرجع بعدها مباشرة أكيد معاك ونطلق في إن شاء الله في الإجابة على كل هذه الاستشارات.

0: الكاف.
1: مواصلين معاكم على موجات إذاعة الكيف، مرحبا بكم الناس الكل من جديد. استشارات قانونية، الموعد مواصل معاكم إن شاء الله حتى المطليثة. نمشي للجزء المخصص، أكيد باش يجاوبكم الأستاذ حسام السلطاني اليوم على الاستشارات اللي كنا استقبلناها معنا. مرحبا من جديد أستاذ. نبدأ أستاذ مع منجي من نفسه، تفضل.
2: منجي من نفسه عندهم أرض ورثينا هي ملك الجد، فما شكون قبل استولوا عليها، خرجوهم بالقوة العامة، رجعوا استولوا مرة أخرى، غرسوا زيتون، وعنده زاد أولاد عمام وغرسوا زيتون، وإشكالية كبيرة الحاصل في العقار هذا. سألته مسجلة ولا لا، قال لي المسح جاء أما ما يعرفش شنية صار فيه. دونك أول حاجة باش جابوها في المنجي أنه يشوف المقال بتاع المسح هذايا، يتصل بالمحكمة العقارية، يعطيهم بالضبط الأرض وين جيت، يعطوهم عدد القضية ويشوفوا الحكم شنية صار فيها وباسم شكون تسجلت. إذا كانت سجلت باسم جده حاجة باهية برشا، يزيد يمشي يشوف الدفتر خانة اسكو فما تسجيلات جد ولا لا. إذا كان معناتها الأرض مسجلة باسم جده، يصبوا حجاج الوفاة اللي موجودة ويلتي في كل واحد منهم معناتها خذا شهادة الملكية نتاعو، وقتها يخاصم ويعمل القضايا نتاعو ويعمل ديريكت ضد اللي مستولين، يعمل يعني قضايا في كبش غبة العقار مسجل أو شكايات جزائية أو غيره. ولكن ديما الحكاية مربوطة بأنه يشوف المسح ويشوف شنو المقال نتاع المسح، خاطر فما إمكانية صغيرة أنه ينجم يكون تسجلت زادة للناس هذوما اللي يفكوا الأرض بالقوة وبقوا يتصرفوا فيها، خاطر حسب ما يحكي هو ما عندهم حتى فكرة، وأكيد راه معناتها ما حضروش في القضية وما معناتها ما قدموش مؤيدات. دونك يتفقد هو شنو صار شنو المقال نتاع المسح، وعلى الأساس هذاك يتصرف. الأغلب باش يعمل قضية في كبش غب على عقار مسجل هكاك يتحصل على حكم في إخراجه مرة أخرى بالقوة العامة.
1: نعم، واضح أستاذ. بالنسبة لجلول من برويس،
2: بالنسبة في جلول من برويس، خويته مخليته ما حبوش يعطوه بيته سواء من الزيتون من الأرض من الدار، عمل قضية استعجالية باش ينحي الزيتون، لتوم عنده المقال نتاعها، هو حسب ما قال الارض مسجله في دفتر خانه حاجه باهيه وتسهل له معناتها الاجراءات نتاعو. دونك في جلول ينجم يبقى يشكي ويعمل قضايا استعجاليه، ولكن الحل اللي ينهي النزاع هو انه يعمل قضيه في القسمه. باش تتكلف شويه القضيه في القسمه، ولكن تفرز الكل قوه منابه وكل واحد ياخذ حقه، وعلى الاساس هذا كان الرافد ينجم يطالب انه يعطوه حقه اللي تحكم له بالمحكمه.
1: يعني الحل بالنسبة لجلول هو
2: قضية في القسم،
1: قضية في
2: القسم على أساس قسمين بين بعضهم، كل واحد وزيتونات وكل واحد وأرض وكل واحد وبارتي نتاعو يعني في الأرض، ولكن هما ماهمش يعطوا فيه في يعني فما إشكالية، يعني القسمة ما عادش فما رضا في القسمة اللي عاملينها بيناتهم هما.
1: واضح أستاذ.
2: يتوجهوا للمحكمة ويعمل قضية في القسمة باش هكاك يفرز له قدير، والمحكمة بعد تحكم له بمنابه بالضبط.
1: واضح هذه بالنسبة للجلول. رضا من بوسالم توا،
2: رضا من بوسالم هو حسب ما يحكي اشكال للسيد الجمهورية على أساس قواته ما حبوش يمكنوا من المفتاح والمحكمة تحلت عليه. هنا باش نعطوا شوية احتمالات تنجم تكون صارت، انه الشكاية اللي عملها هو كيفت على أساس استيلاء على مسترق قبل القتل، هذا الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تتحال لمحكمة الناحية اللي باش تعمل اختبار يحدد قيمة العقار، خاطر فما خطية من بعد باش تتحسب، إذا كان فاتت 7000 دينار تولي تتخلى عليها المحكمة الابتدائية. يعني نتصور هذا اللي صار في معناتها في التام تاع سيدي دام أبو سالم، هو حسب ما يحكي مشى المحكمة الابتدائية سأل قالوا تخلت عليها زادة، هي حاجة صعيبة معناتها برشا تصير، ينجم يكون يسأل بالعدد الأولاني نتاع محكمة الناحية يعطوا فيه يعني في المقال اللي ديجا يعرفوه. في كل الحالات في كل الحالات هي بالنسبة للوضعية نتاعو كيما الوضعية اللي قبلها، وكيما باش نبقوا ديما نقولوا أنها راهي الحل نتاعها اللي يجنبنا الشكايات والمشاكل، واختار الوقت هذية ديما هو قضية في القسمة هي اللي تفصل النزاعات هذية، خاصة أنه هو الشراء معناتها 100 متر وبحذا بحذا محاذية للدار هذية. يعني هنا نصور قضية في القسمة يرتاحوا من برشا إشكاليات ويربحوا برشا وقت. بالنسبة لل 100 متر اللي شراهم، إذا كان معناتها ثم شكون يمنعه باش انه يدخل الارض اللي شراها، مش نحكي على الدار لان هذيك ملك ورثه ماذا بهم قضيه القسمه باش تتفض. اما اذا كان فما شكون يمنعه من الارض اللي شراها هو واللي ملكه، هنا يمشي يصب العقد نتاعو في دفتر خانه لانه قال لي ما سابوش، وهنا ينجم يعمل شكايات يعني جزائيه باسمه هو على خاطر ما خلوش ويتمتع بالارض نتاعو.
1: واضح.
2: في كل الحالات قضيه
1: كيف ايضا قضيه في القسمه بالنسبه لرضا من بوسالم. احمد من سليان تو استاذ.
2: باش يا احمد من سليان، هو صار مسح عام 2007 تحكم وكل شيء، يجوا يشوفوا يلقوا المساحة أقل من معناتها المساحة اللي ماشي في بالهم هو. عمل مطلب إصلاح خطأ مادي يتخذ له، حاجة عادية إنه يتخذ له لأنه هنا صارت اختبارات وخرج ديوان قيس الأراضي وغيره، صارت اختبارات والمساحة اللي عطوها لهم هذيك هي اللي كانت نتيجة الاختبارات. بالنسبة للحل هو الحل هو الطعن بالتعقيد اللي فاتوا الأجل هذاك حكم الضرب من 2007. يعني اذا كان يسال شنو ينجم يعمل نقول له مبدئيا المسبح هو يطهر العقار من كل شيء، يعني المساحه اللي تحكم لهم بها هذيك هي المساحه اللي خذوها. اذا كان ثم شكون اللي هي احتمال باش نعطيه ما عنديش حتى فكره على
1: معناتها،
2: اذا كان ثم شكون عن سوء نيه نقص لهم في المساحه هذاك يولي موضوع اخر وقضايا في التعويض. ولكن حسب ما حكاه هو سي احمد سالم انا المسح ينزخ العقار يرجع اللي تحكم لهم بهم هذاك، هو ما عندوش حتى حاجه ينجم يعملها باش يزيد في المساحه هذيك.
1: ديما يظهر لي استاذ فما مشكله نتاع الاجيال انه
2: بالضبط
1: فوتوا برشا للاجيال ونذكروا بعد سنوات
2: حكم عنده 20 سنه
1: اي
2: فات الاجال سيئ وهو ثم راهو الناس ما تبعش برشا القضايا نتاعها ويمشي في باله معناتها انه اللي يعطوه هذاك هو الشيء يتسجل له. ولكن لا ثم مؤيدات، ثم واحد يلزم يتبع ديما القضيه نتاعه، وفما طعون
1: بطبيعه الحال في اجيال محاده باش تصير الطعون هذي. به نواصل مع فيصل ملكيف في علاقه بالنفقه.
2: فيصل ملكيف في علاقه بمرته تشكي به ديما، هو محاله برشا يكون برشا اسئله في سؤال واحد. هو عنده مشكله انها ديما تشكي به على العنف ويحكموا عليه بالحبس ومن غير ما يعرف جمله. هذه باش ينجم معناتها يفض الاشكال هذا يتصل بالمركز اللي ديما هي تشكيله ويعطيهم الرقم نتاعو ويعطيهم العنوان الصحيح نتاعو باش اي شكايه جديده تشكيها هي المركز هذاك يقولوا يتصلوا بها. هذه معناها طريقه من الطرق. باهي هو يقول انه عنده عامين ماهوش ماهيش تسكن معاه ويحب يشوف حل. معناتها انا اول حاجه معناتها يعترض كان عنده قضايا محكوم فيها، واذا كان يعني القضايا كل عنده فيها عدم سماع الدعوه، اذا كان هي ما عندهاش يعني قضايا تاع عنف ولا حاجه ثابته وباته في حقه هنا يولي يبعث العدل المنفذ ويطلب منها انها تلتحق محل الزوجيه، وكان عندها اعتراض على محل الزوجيه تقول، وهنا سينو في اخر معناتها المطاف خاطر المره اللي فاتت انت قلنا له حاول بالصلح وكل شيء، اذا كان ما فماش مجال للصلح انا ابغض الحلال يا
1: عند الله الطلاق.
2: انا يولوا ينجموا يمشوا في قضيه للطلاق للضرر اذا كان هي ما حبش ترجع لمحل الزوجيه وما عندهاش حتى سبب يعني باش انها ما تلتحقش بمحل الزوجيه.
1: هذا هو معناتها الحل.
2: هو يبدا ساعه يبدا بعد المنفذ ويطلب منها الرجوع لمحل الزوجيه ويشوف حسب الجواب نتاعها هي، وزاد يعترض على القضايا المحكوم فيها. فهمتني؟ باش خاطر اذا كان هو محكوم ضده على اساس العنف يعني انا ما نجموش نطلبوا من امراه معنفه انها ترجع لمحل الزوجيه. اي
1: طبيعي.
2: يعني هو ينظف فهمتني وضعيته، وبعد اذا كان يبعث العقد المنفذ اذا كان حبت تلتحق محل زوجيه يا حبذا، اذا كان ما حبتش وانتهت الحلول وقتها ينجموا يلتجئوا للطلاق.
1: واضح استاذ، تقريبا في نفس السياق سامي من نفزه. نعم
2: في نفس السياق سامي من نفزه، هو على اساس مرته معناتها عامله به قضيه طلاق انشاء، وكي خرجت هزت دبش ودبش ودبش امه من غير معناتها ما تعمل عدل المنفذ. انا باهي بالنسبه لعامله قضيه طلاق انشاء، هو حقها باش انها تعمل قضيه طلاق انشاء، اي انسان حقه باش يطلق يعني برغبته الخاصه، معناها ما فيها حتى نقاش. ما هو ينجم كان يطلب التعويض نتاعو على الضرر المعنوي في المحكمه، سينوم عنده معناتها اذا كان هي مواصله وشهاده صحيح بطلاق انشاء وهذا حقها والمحكمه تحكم لها، هذه ما نجموا نعملوا فيها حتى شيء.
1: واضح.
2: بالنسبه لحكايه تبش فكته، هو هو شو هو المراه كي تخرج من محل الزوجية عندها الحق تهز تبشها، ولكن نتجه ديما العدل المنفذ باش انه يعمل محضر ضبط عارفة ويكون هكاك كل شيء تهزه موثقة عن طريق العدل المنفذ باش ما تصيرش الاشكاليات هذه، باش نتجنبوا انه الاشكاليات هذه وانه دبش متاعها ولا مش متاعها ولا غيره. دونك هنا نصيحة لوينو المستقبل لأي امرأة يعني باش تغادر محل الزوجية، ماذا بها ديما تعمل ضابط عارفة باش تتجنب الإشكاليات هذه. بالنسبة لسي سامي، هو قال عمل قضية وقص التليفون الحقيقة، ما
1: أي ما
2: يعني
1: كملش لنا تفاصيل أخرى ربما
2: بالضبط، ولكن حقه حقه إذا كان نازلت البش ماهوش متاحة، من حق صاحب البش هذاك إنه يشكي ويعمل قضية.
1: باهي نواصل. رشيد من وشتيتة يسأل على وضعية السيارة وقتاش نجم تكون محل تفتيش يعني استاذ، تفضل.
2: هو بالبوم هو بمحل عنده ديجا حاله خاصه هو حاب يسال عليها، ولكن مش نجاوبوا في معناتها السؤال بطريقه عامه فمش ما ينفع المستمعين به. السياره تكون مطلوبه في حالتين، عندك في حاله ان تكون معناتها سبب في حادث ولا غيره، هكاك مساله جزائيه يعني تكون سبب في حادث ولا في قضيه جزائيه مهما كان نوعها، هذا سبب انها تكون مطلوبه. والا في اطار اعتراض على بطاقه رماديه في ذي تنفيذ معناتها تاع الاحكام المدنيه، نجموا مثلا ننفذوا على سياره. مثلا انسان تحبوا منه فلوس باش ننفذوا عليه، يبدا عنده سياره نجموا ننفذوا على السياره هذيك. من الاجراءات اللي نعملوها هي الاعتراض على البطاقه الرماديه، يعني تصير كاني السياره تولي مطلوبه، يعني كي دورية تبدأ عندها السيارة عندها البطاقة الرمادية هذيك، أبس السيارة وتهزها للفريق. دونك هذوما الحالتين، يا إما فما موضوع جزائي وإلا فما موضوع مدني في التنفيذ ويكون التنفيذ على السيارة هذيك. بالنسبة للوضعية اللي سأل عليها هو اللي ظاهر ثم صار حادث مرور ويحبوا يشوفوا ما تحبوا يتحصلوا على كل تبليغ هذاك الأولاني. هذاك يشوفوا المحضر ويتحصلوا على نسخة من المحضر، إذا كان المحضر في المحكمة معناتها مشى للمحكمة الابتدائية يتحصلوا على نسخة من المحضر من المحكمة الابتدائية، إذا كان المحضر مازال عند المركز وكمل معناها المحضر أنا ياخذوا إذن من عند وكيل الجمهورية في باش يتحصلوا على نسخة مطابقة الأصل من المحضر هذاك، فقط ياخذوا العدد والتاريخ نتاع المحضر وكهو ويعملوا إذن سواء كما ما أنت قلت سواء في المحكمة ولا في المركز، في الحالتين نجموا يتحصلوا على نسخة من المحضر كله.
1: واضح. باهي استاذ. نختم مع بسمة مسرس عفوا.
2: بسمة عندها إشكالية مع سلفها ودار مستولي عليها على أساس عطاهالو معناتها الوالد نتاعو هيبة، وفما إشكاليات في الأرض زادة. هي اللي عجبني في حديثها بسمة أنها تحب على حل من غير إشكاليات ومشاكل. واللي هو ماذا بين الناس الكل ديما يلوجوا على الحلول اللي ما يديرش كيات مشاكل، خاصة كي يبدو اخوات وكل شيء. هنا الحل انه يعرضوا عليه القسمة الرضائية كيكا تو هو يقدم، كان عنده معناتها عقود ولا حاجة تو يقدمها، كان عنده دار معناتها هيبة باسمه ولا غيره يقدم العقود نتاعه، كل واحد يقدم واجباته ويشوفوا مع بعضهم صيغة باش انهم يعملوا قسمة رضائية. إذا كان ما نجموش يعملوا قسمة رضائية نجموا حتى يعملوا قسمة قضائية، يعني في المحكمة هي قضية مدنية وما ما ينتش عليها لا شكايات لا مشاكل، هي مسألة مدنية بحتة، كل واحد يقدم مؤيداته وفم خبير باش يقسم بيناتهم يعني، ومحكمة بعد باش تحكم على أساس الاختبار هذاك.
1: هذا هو معناتها
2: تحاول
1: الإمكانية.
2: في قسمة رضائية، إذا كان ما نجموش يمشوا قسمة قضائية، وكل واحد يقدم مؤيداته، خاطر ينجم يكون بالحق الدار هذيك معناتها عنده عقد هيبة صحيح وكل شيء، كما ينجم يكون لا. في كل الحالات القسمة هي الحق.
1: واضح، هذا هو الإجابة بالنسبة للبسمة، وهذه الإجابة بالنسبة لكل الاستشارات القانونية اللي استقبلناها بالنسبة لليوم. شكرا لك أستاذ حسام السلطاني، أكيد على كل ما
2: يديك
1: تفضلت
2: الصحة
1: به على تأمين هذا
2: والخيرة،
1: الموعد اليوم. بارك الله فيك أستاذ، وإن شاء الله أكيد في لقاءات قادمة إن شاء الله دائما في هذا الموعد الأسبوعي من الاستشارات القانونية. تحياتي لك أستاذ حسام السلطاني مرة أخرى، شكرا لك وإلى اللقاء. هكا احنا بدنا نوصل معاكم الختام لقانا في استشارة قانونية لليوم، المواعيد ما زالت متواصلة. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الكيف، شكرا لزميلنا لسعد بن عياد في التنفيذ التقني، هند اليونسي في الغرفة الرقمية المركزية، ونحيي زملائنا في الغرفة الهاتفية. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

يا رب معترف بكل صغيرة وكبيرة، لكن عفوك مفزعي. يا رب لو أخذتني وجزيتني بالسوء سوءا طال فيه توجعي، هيهات ما جرمي ولو وسعت دنا، من عفوك اللهم قدت بأوسعي. يا رب أستر خلتي وكأنها عار، فلست على سواك بمطلعي. إن كان ضري لا يفيدك فامحه، أو كان نفعي لا يضرك فانفعي. يا رب يا رب فاغفر كل ما سارت له رجلي وما مدت إليه أذرعي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام.

اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وعلى منازل الآخرة. اللهم وارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء. صباح الخير والرضا.

سبحانك أنت الله الرفيع الباقي، سبحانك أنت الله الوهاب المعطي، سبحانك أنت الله الولي البصير، سبحانك أنت الله الكفيل المستعان، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان.

سبحانك أنت الله المنعم المتفضل، سبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أنت الله خير الفاصلين، سبحانك أنت الله خير الناصرين، خير القادرين، خير الوارثين، سبحانك أنت الله خير الزاهدين، سبحانك أنت الله خير المعطين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

وسبحانك أنت الله الرؤوف الرحيم، الملك القدوس السلام، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه مما قصرت عنه، أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، فإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك، تتودد إلي بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصي، ولكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك، فعد علي بفضلك وجد علي بإحسانك، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي. إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت ربي الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، ويا عفو اعف عني، ويا رؤوف ارأف بي.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، واستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، واستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعها إلا حلمك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت ولك الحمد.

اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم، ولك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه، وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره. اللهم لك الحمد أنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر، ولك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت، أنا المهموم الذي فرجت عنه فلك الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء، وأنت القريب وأنت المجيب.

يا رب، في قلبي كل واحد منا الآن هما أنت تعلمه، ففرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين اللهم عن المدينين.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك وأنت الله الرحمن، وأدعوك وأنت البر الرحيم. أدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني رحمة تغنيني بها ربي عن رحمة من سواك.

اللهم ارزقنا الفرج من حيث لا نحتسب، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا الله يا مجيب الدعاء، وكلنا أمرنا إليك، فلا تكلنا لنفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تجعلنا نحتاج غيرك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا، أنت مولانا وحسبنا وملجأنا الأول والأخير.

ولا تكن علينا، وامسك بقلوبنا وهبها في كل سجدة لوجهك الكريم لذة الخشوع. اللهم وفي هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة، واجعل لنا في دروب التعب خير، خير كثير، وازرع لنا في كل خطوة سعادة.

اللهم أرح وأرح، ثم هون وهون، ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، كل نفس نادت وبكت وقالت يا رب.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة

هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتف بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ، لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا سيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
4: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
2: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
5: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين. كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البلاي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل الخطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع علم الحضارات الأنثروبولوجيا كانت تلتقي في خطاب الأستاذ بليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل أطروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لأطروحات الأستاذ بليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية ومؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقدا فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريبا على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادرا على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أن كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغيير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغيير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى أو الأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لابد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، أعفت حتمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرحه الأستاذ البليهي، هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من طروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيراً واعياً بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتباً فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل يعني. المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنساناً ودوداً، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه، والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيداً. لهذا تجد كثير من النصوص مثلاً، ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا، فسندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل.

0: إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر للتو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في رحاب مقامات التجلي، وفي هذه الحلقة الجديدة التي نخصصها لاستكمال ما بدأناه من حديث عن الطريقة القادرية، أول وأشهر الطرق الصوفية المشرقية التي تأسست في بغداد في بداية القرن الثاني عشر الميلادي على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني. لقد أشرنا سابقا مستمعينا الأكارم إلى القواعد التي أرسى عليها الجيلاني طريقته الصوفية، وهي الأصول الواضحة في الكتاب والسنة، مما سمح بتجنب الوقوع في مزالق التأويلات والخوض في الفرعيات. فظلت طريقته واضحة المعالم حميدة التناول حتى بعد وفاته بقرون عديدة. وترك الشيخ الجيلاني الكثير من الأولاد والأحفاد الذين قاموا على أمر هذه الطريقة من بعده، وجمعوا بين التصوف والحديث وعلوم الدين الأخرى، وأسهموا في نشر القادرية وفي مزيد إشعاعها في العراق وخارجه. ونعود مستمعين إلى الكيفية التي انتشرت بها هذه الطريقة الصوفية في مختلف البلاد الإسلامية، حيث تلقى العديد من الصوفية الوافدين من أقطار العالم الإسلامي الطريقة القادرية وخرقة الصوفية تلقينا ومبايعة من الإمام الجيلاني، سواء في بغداد أو في مكة المكرمة عندما حج إليها حجته الثانية. وعمل هؤلاء على نشر الطريقة بأقطارهم في حياة الشيخ وبعد وفاته، ويضاف إلى ذلك أيضا أثر الدعوة القادرية التي قام بها بعض أولاده وأحفاده في سياحاتهم بديار المسلمين، سواء لطلب العلم أو للسير على قدم التجريد والسياحة الصوفية. كما أسهمت فاجعة سقوط بغداد على يد المغول سنة 56 و600 للهجرة في مزيد انتشار الطريقة القادرية خارج الحدود العراقية، إذ لم تعد مدرسة الجيلاني ببغداد محط أنظار القادرية في العالم الإسلامي، وإنما اعتبرت فروع القادرية بالبلدان الأخرى أصولا للطريقة تستلهم قوتها من ذاتها ومن مؤلفات الشيخ عبد القادر. وهكذا تدعمت أسباب انتشار القادرية في مختلف الأقطار الإسلامية. فقد قامت مدرسة صوفية قادرية مهمة في اليمن على يد الشيخ شرف الدين الجبرتي المتوفى سنة 86 للهجرة، وتخرج من هذه المدرسة أحمد الرداد قاضي اليمن، والفيروز أبادي صاحب القاموس، وكذلك الشيخ عبد الكريم الجيلي. وانتشرت هذه الطريقة وتركزت أيضا في مكة المكرمة وفي مصر وفي بلاد الشام منذ وقت مبكر، انطلاقا من موطن تأسيسها مدينة بغداد العراقية. من الأذكار النبوية لأتباع الطريقة القادرية في بغداد، نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا المدح الموزع بين الارتجالات الفردية والمقاطع الإنشادية الملحنة في إطار المقام العراقي بمصاحبة آلة الشاهين الإيقاعية: لسهر بمدح النبي واجري الدمع من هلي،

0: الحبيب.
1: لقد أشرنا أعزائنا المستمعين إلى انتشار الطريقة القادرية في مكة المكرمة على طريق حركة الحجيج، وظل رباط القادري الذي أنشئ في حياة الإمام الجيلاني قائما حتى أواخر القرن 12 الهجري 18 الميلادي. وتعرض لذكر هذا الرباط صالح ابن مهدي المقبلي في كتابه العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشائخ. كما انتقلت الطريقة القادرية إلى آسيا الصغرى وإسطنبول على يد الشيخ إسماعيل الرومي الذي أسس الخنقاة المعروفة باسم قادري خانة، ولقب هذا الشيخ باسم بيرنيزني أي الشيخ الثاني. وعمل الشيخ إسماعيل الرومي على إحياء التراث القادري وأسس ما يقرب من 40 تكية قادرية في هذه المناطق، وظل يعمل على نشر الطريقة القادرية هناك حتى وفاته سنة 41 و1000 للهجرة. من أذكار الطريقة القادرية التركية نبقى مستمعين مع هذا الذكر الجماعي لشهادة لا إله إلا الله، الذي يكون مصحوبا بإنشاد فردي مرتجل يتمحور حول مدح الرسول عليه الصلاة والسلام باللغة التركية. وسوف تلاحظون ازدياد سرعة نسق هذا الذكر والإنشاد تباعا عبر توالي القصيدة المغنات، ثم يتم الرجوع في الختام إلى النسق الأول الذي بدأ به الذكر، ذكر لا إله إلا الله عماد الطريقة القادرية.

0: نعود مستمعين الأكارم إلى المدرسة القادرية في بغداد، فبعد أن تمت توسعتها في عهد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم على يدي ولده الشيخ عبد الرزاق، دمرت مع غيرها من معالم بغداد عندما خربها المغول سنة 56 و600 للهجرة، 39 و200 و1000 للميلاد، وقد تم إعادة بنائها بعد ذلك، وظلت على مر السنين بين وقائع التدهور وأحوال التحسن والإصلاح حتى أصبحت اليوم من ضواحي بغداد، وتعرف باسم باب الشيخ عبد القادر، وهو الاسم الحديث لباب الأزج، وتضم مسجدا كبيرا ومكتبة تحوي آلاف الكتب من كتب التراث الصوفي والقادري. ولا يزال القادرية من ذرية الإمام الجيلاني قائمين على شؤونها. ومن خلال استعراض الخريطة الروحية للعالم الإسلامي عبر القرون التالية لوفاة الشيخ الجيلاني، يمكننا القول أن طريق القادرية كانت دوما ولا زالت نبراسا يهدي إلى الإسلام بمعناه الذوقي الرحب، ومدرسة تربوية عملت على إصلاح نفوس الملايين من المريدين. من الأناشيد المدحية البغدادية التراثية نبقى مستمعين مع هذا المثال: قوم شوشح يا مريد القادرية، تا يجيك الباز بأسرار خفية.
1: قوم

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين ومن خلال استعراض الخريطة الروحية للعالم الإسلامي عبر القرون التالية لوفاة الشيخ الجيلاني أن الطريق القادرية كانت دوما وما زالت نبراسا يهدي إلى الإسلام بمعناه الذوقي، ومدرسة تربوية عملت على إصلاح نفوس الملايين من المريدين. واليوم لا تكاد أقاليم العالم الإسلامي شرقا وغربا تخلو من زاوية أو مركز للقادرية، إذ أننا نجد تجمعات لهذه الطريقة في العديد من الأقطار الإفريقية والأوروبية والولايات الأمريكية وغير ذلك من البلدان. وكان انتشار القادرية في إفريقيا على أوسع نطاق، فقد عملت هذه الطريقة على نشر الإسلام في إفريقيا الوسطى، فكانت أول طريقة صوفية تدخل الصومال، حيث أسس الشيخ حسن جبر سنة 1900 للميلاد مركزا لها ببلدة بديرة على نهر جوبا. وكان من كبار مشايخها المتأخرين هناك الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله الشاشي الشهير بالشيخ الصوفي، وهو مؤسس الزاوية القادرية في مقديشو. كما قام الشيخ عويس ابن محمد البراوي القادري بنشر الطريقة في جوبا العليا، وأسس مسجدا وزاوية في بوججلة، وهي البلدة التي توفي ودفن بالقرب منها سنة 99 ولا يزال يقام له حتى اليوم احتفال سنوي كبير يستمر 3 أيام حول ضريحه. وكانت القادرية على هذا النحو هي أول طريقة أدخلت إلى إفريقيا، وهي إلى اليوم من أكثر الطرق وأكبرها من حيث عدد الأتباع، فقد دخلت السودان الغربي عن طريق مركز النيجر الإسلامي في تومبوكتو منذ القرن 9 الهجري، وفي نفس الوقت دخلت لاهور في الشمال، ثم دخلت بعد ذلك إلى كانو في شمال نيجيريا، حيث وفدت هجرة إسلامية قوية بزعامة مشايخ القادرية منذ 3 قرون. لقد رحبت هذه الشعوب الوثنية بشيوخ القادرية باعتبارهم كتابا وفقهاء ومعلمين، وكانت دعوة القادرية للإسلام والتصوف كما ذكر توماس أنرولد ذات طابع سلمي للغاية، تعتمد على الإرشاد وتأثير المعلم في مريديه. أناشيد التوسل القادرية السودانية. نبقى مستمعين الأكارم مع هذه القصيدة النبوية التوسلية بصوت المنشد عبد السلام محمد علي. سيدي يا أبا البتول أغثني من ذنوب ضيقن مني الخناقة.

0: من أهم المدن الإفريقية التي انتشرت بها الطريقة القادرية مستمعين الأعزاء هي مدينة كيب تاون، ثالث أكبر مدن جنوب إفريقيا من حيث عدد السكان، وهي عاصمة مقاطعة كيب الغربية. تأسست كيب تاون في سنة 52 و600 وألف، وكانت في الأصل مرفأ للسفن الهولندية المبحرة إلى شرق إفريقيا والهند وقارة آسيا، وقد كانت أول استيطان أوروبي دائم في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. ومن أشهر أحياء كيب تاون هي قرية بوكاب المسماة أيضا حي المسلمين، وتقع على سفوح تل سينيال في أعالي وسط كيب تاون، وهي واحدة من أقدم وأكثر المناطق السكنية الرائعة في جنوب أفريقيا. سكان بوكاب هم أحفاد العبيد الذين تم استقدامهم من قبل الهولنديين من ماليزيا وأندونيسيا والهند وسريلانكا ومختلف البلدان الإفريقية خلال القرن السادس عشر والسابع عشر، بعد أن استولت بريطانيا على كيب تاون في سنة 95 و700 وألف. شهدت المدينة سلسلة من التغييرات الإيجابية على مدى العقود الأربعة التالية، بما في ذلك الحرية الدينية وإلغاء تجارة الرقيق ووضع حد للعبودية، وبذلك شكل العبيد المحررين مجتمعا جديدا في بوكاب. من أذكار الطريقة القادرية في كيب تاون نبقى مستمعين مع هذا الذكر القادري الذي يتخلله ترتيل بعض الصور من القرآن بأسلوب مميز من الأداء الصوتي، تبرز فيه بكل وضوح تأثيرات الغناء الكنسي المسيحي الشائع في أغلب مناطق جنوب أفريقيا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اعتمادا على ما نقلته جملة من المصادر التاريخية مستمعين الأكارم، فإن الطريقة القادرية قد انتشرت كذلك في الأندلس قبل سقوط غرناطة سنة 97 و800 للهجرة، 73 و400 للميلاد. ومثلما انتشرت هذه الطريقة في أقاصي المناطق الغربية من العالم الإسلامي، فقد وصلت إلى أقصى الشرق حيث استقرت فروعها بالهند منذ وقت مبكر، ولا تزال هذه الفروع عامرة حتى اليوم. سوف نستأنف أعزائنا المستمعين في الحلقة القادمة رحلة الكشف عن تشكل فروع القادرية في كافة البلاد الإسلامية وما تميزت به من الأذكار والأناشيد الصوفية المتنوعة. فقد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم، نحييكم مستمعين الأعزاء ونتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

مقامات التجلي مع هشام بن عمر. إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استيقظنا على عظيم هبات الله، روح عادت ونعم زادت، وصباح أطل وأمن أظل، فلك الحمد ربي عدد كل شيء، ولك الحمد ملء كل شيء. صباحكم أنفاس ترتوي بذكر الرحمن. أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لكم في صباح الجمعة هذا أن ينزل عليكم سكينته مع كل صباح، وأن يفتح لكم أبواب الرزق والخير على الدوام. اللهم صبح أحبتي بما يسرهم، وكف عنهم ما يضرهم، ويسر لهم أمورهم، واجمعنا بجنتك يا رحمن يا رحيم. نواصل اليوم مع قصص سورة الكهف، من أعظم القصص التي ذكرت في القرآن الكريم ووردت في سورة الكهف، قصة ذو القرنين. ذو القرنين عرف بأنه ملك عادل، وهو الذي بنى السد على يأجوج ومأجوج ليدفع به الأذى الذي كان يأتي منهم، وسمي بهذا الاسم ليس لوجود قرنين أو ما شابه، بل وصف بذلك لوجود ضربتين في رأسه، واحدة على يمينه والأخرى على يساره. وقد اختلف العلماء على التحديد الحقيقي والشخصي لذو القرنين، فمنهم من حدد هويته بأنه الإسكندر الأكبر أو إخناتون الفرعون المصري، وهو غير المعروف الهوية بالتحديد، والله أعلم. ونأتي اليوم على قصته في الإسلام وتفسير آيات القرآن الكريم التي تقص حكاية ذو القرنين، ومن أصدق من الله قيلا. القصة تحكي أن الله أعطاه الحكمة والقوة، فجال بجيشه في الأرض يدعو إلى الله تعالى حتى وصل غربا، ووصل إلى عين حمئة كبيرة، وقد كانوا يقولون أن الشمس تغرب في هذه المنطقة، وكانوا يعتقدون أنها نهاية العالم، وأن الشمس تغطس في المحيط، وهو المحيط الأطلسي. ووصل الملك إلى قوم موجودين هناك، وقد رأى الشمس تغرب في منطقة في بحر إيجا المحصورة بين سواحل تركيا الغربية شرقا واليونان غربا، وكان فيها قوم ألهمه الله بأنه مالك أمرهم، وكانوا يعبدون الشمس من دون الله، وقد ألهمه الله تعالى إما أن يعذبهم أو يعفو عنهم. وقد حكم هذا الحاكم العادل بأنه سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، وسوف يحاسبهم الله تعالى يوم القيامة، ومن آمن منهم سيكرمه ويعفو عنه. وبعد انتهاء ذو القرنين من أمر الغرب، توجه إلى أقصى الشرق من مكان ما تشرق فيه الشمس، وكانت الأرض مكشوفة لا أشجار فيها ولا مرتفعات تحجب الشمس عن أهلها، وحكم على أهلها كحكمه على أهل الغرب. وبعدما انتهى ذو القرنين من أهل الشرق، أكمل طريقه حتى وصل إلى قوم يعيشون بين جبلين أو سدين وبينهما فجوة، وكانوا يتكلمون بلغة غريبة غير مفهومة، وعندما وصل إليهم وجدوه حاكما آتاه الله قوة، فطلبوا منه المساعدة ليجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا مقابل المال. فوافق الملك أن يجعل بينهم سدا، ولكنه لم يرضى أن يأخذ مالا وزهد عنها. وقد آتاه الله من الحكمة، فقد استخدم ذو القرنين هندسة رائعة في بناء السد، فقام بجمع الحديد ووضعها في الفتحة حتى تساوت مع قمة الجبلين، وأوقد النار عليها، ومن ثم سكب عليه النحاس المذاب حتى يصبح أكثر صلابة وقوة، فسد الفجوة ومنع الطريق عن قوم يأجوج ومأجوج. فائدة القصة: رغم قوة حكم ذو القرنين وما أعطاه الله من الحكمة ومن القوة ومن العزة، لم يسكن قلبه الغرور، فقد جال الشرق والغرب وحكم العالم بحكمه العادل ولم يأخذه الكبر. ورغم الفتوحات التي فتحها وحكمه الشاسع، لم يكن هدفه الجمع المادي فقط، بل كانت دعوة إلى الله ورفع المظالم.
1: يا رب ما لي في الوجود سواك،

0: بالذل جئت لباب عزك طارعا أرجو القبول وأحتمي بحماك.
1: نواصل في باقي حصتنا بيان بعض فضائل يوم الجمعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام يوم الجمعة بقراءة القرآن والذكر والدعوات والتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والعلم والخيرات. فيوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قد وردت في السنة النبوية المطهرة أدعية كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله يدعو بها. من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة قال: اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.

اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ عرجاء عرشك، أن تقضي حاجتي. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واصرف عني شر ما قضيت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك ربي، سبحانك المنفس عن كل مديون، سبحانك المفرج عن كل محزون، سبحانك من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحانك من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء الكون، لا إله إلا أنت، سبحانك رب العرش العظيم. بسم الله الفتاح. اللهم ارزقنا في صباح الجمعة فلاحا في الدنيا، ووفقنا في أمور دنيانا، وارزقنا جنتك في الآخرة. صباح الرضا بما قسم الله، وحسن الظن بما تخبئه الأيام لنا. أسعد الله صباحكم بكل خير وأمل.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تؤدي اليوم وزيرة الشؤون الثقافية زيارة عمل إلى ولاية الكاف، حيث ستزور مركز الفنون الدرامية والركحية في إطار التفقد ومتابعة التوسعة الجديدة بالمركز، بالإضافة إلى زيارة لعديد المناطق الأثرية بالمدينة. حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام. ركزت مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة أمس مركزا موسميا متقدما للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برقو بولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد للتوقي من الحرائق والمخاطر المحتملة خلال الموسم الصيفي وفق مصدر مسؤول من الحماية المدنية. قدرت صبة الكرز حبل ملوك بولاية سليانة للموسم الجاري ب 8250 طنا على مساحة 785 هكتارا، وفق رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين. انطلقت بلدية قلعة سنان في إنجاز أشغال تبليط الأرصفة بقرية أربيبة، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمشهد الحضري للمنطقة. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر جراء استهداف طائرة مسيرة مرت بجانب محطة وقود قرب مفترق الشعبية في حي الدرج وسط مدينة غزة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لوسائل إعلام محلية، قال إن وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني الذي توصلت إليه البلاد في الليلة قبل الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة القادمة من موافقة جميع الأطراف المعنية. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور لكل حبينا ومستمعينا. مرحبا بكم معنا في موعد صباحي جديد. جمعنا معكم انت وحتى للتسعة، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما انتم موجودين، وين ما يوصلكم صوت اذاعتك. كالعادة الانطلاقة تكون مع الفقرة الدينية ورجعنا.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا. الحمد لله رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. الحمد لله رب العالمين، حمدا لشكره أداء ولحقه قضاء ولحبه رجاء ولفضله نماء ولثوابه عطاء. الحمد لله رب العالمين، الذي سبحت له الشمس والنجوم والطير في أوكارها، كل له أواب، فسبحانك يا من إليه المرجع والمآب.

الكاف. صباح الخير، صباح النور من جديد لكل حبينا ومستمعينا الكل بتبيعة وين ويصلكم صوتي ذاعة الكيف. إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وتكونوا بعافية، وإن شاء الله تكونوا مطمئنين ومطمئنين زادة على الناس اللي تحبوهم الكل وين ما هما موجودين، سواء بحثيكم ولا بعد عليكم، اللي في الغربة زادة إن شاء الله ربي يرد غربتهم على خير، وإن شاء الله تكونوا مطمئنين عليهم الكل وين ما هما موجودين بتبيعة. احنا ديما معكم على موجات ذاعة الكيف، نفكركم اللي تنجموا كالعادة تتواصلوا معنا كيما أصدقائنا، وكا تواصلوا معنا من دقائق لولانين، من ثواني لولانين، ديما يكونوا حاضرين معنا وموجودين في باج راديو كيف. أما أنتم زيدا حتى كنت تسمعوا فينا والمرة تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم بتبيعة في باج راديو كيف. احنا في التوقيت هذا ديما معايا نعطيكم فكرة على حالة الطقس في ربوع الشمال الغربي ومن خلال عدد من المعطيات، ومن بعد ناخذوا بتبيعة أكثر تفاصيل وقت يكون الخبير عن المعهد الوطني حاضر معنا إن شاء الله في النشرة الجوية بعد السبعة. بالنسبة لي مدينة بيجة، العام الجوي اللي ميز حالة الطقس اليوم سحب قليلة، الحرارة بين 22 و 35 درجة مئوية. سليانة سحب قليلة والحرارة تكون بين 22 و 36 درجة مئوية. جمدوبة سحب قليلة والحرارة تكون بين 24 و 36 درجة مئوية. أما الكيف في نفس تقريبا عام الجوي اللي ميز حالة الطقس، فقط في بتفاوت طفيف في درجة الحرارة، سحب قليلة والحرارة تكون بين 20 و 35 درجة مئوية. هذية كما حكينا فكرة عامة على حالة الطقس في ربوع الشمال الغربي. من بعد إن شاء الله تقريبا السبعة وربع ناخذوا فكرة أكثر وأكثر تفاصيل بتبيع على حالة الطقس حتى قبل شوية سبعة وربع. تحية كبيرة برشا ليكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف 18 دقيقة تقريبا توقيتنا بعد الستة. ديما في صباح الخير.

مع مجد الرومي ومرسيل خليفة. نص التوقيت 32 دقيقة بعد الستة، ديما على موجات إذاعة الكيف. تحيتنا الكل أصدقائنا وين ما يسمعوا فينا بالطبيعة. نرجع إن شاء الله لكومنتير متاعكم بعد شوية. ما توا جولتنا في أهم الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم. اليوم 5 جوان 2026، نرجع لسنوات مضت، نرجع لعام 1249. 5 جوان 1249، سقوط مدينة دمياط في أيدي لويس التاسع ملك فرنسا وقائد القوات الصليبية المشاركة بالحملة الصليبية السابعة. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1752، بنجامين فرانكلين يثبت أن الصواعق تتكون من الكهرباء، وهذه من خلال تجربته الشهيرة بإطلاق طائرته الورقية في يوم ممطر. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1916، بدأ الثورة العربية على الدولة العثمانية بقيادة حاكم مكة الشريف حسين بن علي. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1926، تخطيط الحدود بين العراق وتركيا وتقسيم جزء من كردستان بين الدولتين. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1944، سقوط العاصمة الإيطالية روما بيد الحلفاء، وهكا كانت في نهاية الحرب العالمية الثانية. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1975، مصر تعيد افتتاح قناة السويس من جديد بعد جلاء الإسرائيليين منها، وهذا مع عبور أول سفينة من 8 سنوات، وكان على متن السفينة الرئيس محمد أنور السادات. نفس تاريخ اليوم لسنة 2013، قوات الجيش السوري وقوات حزب الله اللبناني تسيطر على مدينة القصير في ريف محافظة حمص بعد انسحاب مقاتلي المعارضة منها بعد أشهر من الحصار وأسبوعين من المعارك العنيفة مع مسلحي الجيش السوري الحر وجبهة النصرة. نفس تاريخ اليوم لسنة 2017، السعودية والبحرين ومصر والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف تعلن رسميا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر. هذه بالنسبة لي بتبيع أهم الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم. خليش كون نقوله هابي بيرثدي، هابي بيرثدي الناس عاشوا وتوفوا في بداية القائمة، خاصة في حقبة زمنية بعيدة برش على توا. كنا نحكيه على إدم سميث الاقتصادي وفيلسوف اسكتلندي، تولد بتاريخ اليوم عام 1723. زيدا كيف كيف 5 جوان 2026 هو تاريخ ولادة العالم البريطاني في علم الفلك والرياضيات جون كوش أدامز، اللي تولد بتاريخ اليوم 1819. هو تاريخ ولادة الشاعر الإسباني فيدريكو غارسيا لوركا، اللي تولد بتاريخ اليوم 1898. هو تاريخ ولادة أليفة رفعت الأديبة والروائية المصرية، تولدت بتاريخ اليوم 1930. نقربوا شوية للناس اللي معاصرينا مع المغنية اللبنانية نورهان، تولدت بتاريخ اليوم 1977. وقمر خلف الممثلة السورية، تولدت بتاريخ اليوم 1979. أهم أعياد ومناسبات نهار اليوم هو اليوم العالمي للبيئة، هو يوم الدستور في الدنمارك، وعيد التحرير في السيشيل. هذه جولتنا اليوم فيها من الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم. هي طريقة منا هي معلومات هكا للمغرومين هكا بحبة الله، عشنو أهم الحاجات اللي صارت بتاريخ اليوم، وزادة كيف كيف حاجة نخليو بها تاريخ اليوم هكا رسخ في بالكم. ربما هكا عندكم وريقة باش تعمروها اليوم هكا إدارية، إن شاء الله أوراق خير الكل يا رب. ربما يكون هكا موافق لعيد زواج وإلا العيد ميلاد، إن شاء الله أيامكم الكل تكون أيام أفراح يا رب. اليوم 5 جوان 2026، مازلنا احنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف، 36 دقيقة بعد 6 في صباح الخير.

0: كان الحب من شاوره قالوا عليه طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه

يا طيب، اكيد نهدوها ليكم الكل، نهدوها لكل الاباء، تحيتنا للاباء. ان شاء الله يكون الكل بخير وبصحه وعافيه، ويا ربي يرحم كل الاباء اللي متوفين. مع انغام نوصلوا مع بعضنا ل 49 دقيقه بعد السته. حابين نسمعكم حاجه تونسيه، شنو خير من سيد علي الرياحي في ما تفكرش في الاحزان.

ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي

0: كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك علاش الشك

0: اللي سحوني عيني.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تمام وأسابيع مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام. ركزت مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليان أمس مركزا موسميا متقدما للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برقو بولاية سليان، وذلك في إطار الاستعداد للتوقي من الحرائق والمخاطر المحتملة خلال الموسم الصيفي وفق مصدر مسؤول من الحماية المدنية. تم خلال حفل انتظم بمركز أليف بباجة أمس إطلاق مشروع سبور أليف، وهي مبادرة تهدف لتأمين أو تأهيل الشباب في المناطق الداخلية من خلال الرياضة لمساعدتهم على الاجتماع والاندماج المهني. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل عقدت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، شددت على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارات صهيونية أدت إلى استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم 5 من أسرة واحدة، في هجمات منفصلة على القطاع ليلة البارحة. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلتقي تمام 7:30. إلى اللقاء.

0: مع فيروز نوصل توقيت 7:15 على موجات إذاعة الكيف. تقريبا موعدنا اليومي مع النشرة الجوية، وتوا هكا بديت العطلة مع الصغيرات، يعني باش يكون التركيز أكثر على حالة الطقس مع موسم الأفراح اللي انطلق بقوة وبكري السنة. خلينا ناخذ احنا فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم والنهارات الجايين. حاضر معنا أخونا بلال إلي حيوي عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطينا أكثر تفاصيل. صباح الخير خويا بلال، مرحبا.
1: صباح النور أختي مير، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي دار الكيف.
0: يعيشك الله يخليك. ناخذ معاك أكثر تفاصيل. فما مؤشرات أنه فما تقريبا شوية خفاض هكا مقارنة بالأيامات اللي تعديوا في درجة الحرارة، نشوفوا التأكيد معاك صحيح ليه هذا، نشوفوه معاك
1: صحيح. هم البارح ومعتا نهاري اللي فاتوا معتا شنو خفاض مقارنة معتا بالأول الأيام الأسبوع اللي كانت فيها درجة الحرارة نسبيا مرتفعة. انخفضت درجة الحرارة خلال اليوم أمس خاصة معناتها بأغلب مناطق البلاد وخاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، لكن اليوم إن شاء الله الدرجة الحقيقية يعود يرجع الارتفاع في درجة الحرارة بداية من هذا اليوم إن شاء الله وتتواصل إلى حدود حتى معناتها الأسبوع القادم. درجة الحرارة اليوم القصوى بتكون ب 27 و 32 درجة في المناطق الساحلية وبين 33 إلى حدود 38 درجة بالنسبة لبقية المناطق، توصل إلى حدود 42 درجة خاصة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لحالة الطقس تكون قليلة حب إلى مغيم جزئين بأغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي تكون قوية شوية خاصة في مناطق الجنوب بتساهم في ظهور دوير رملية محلية وتبقى ضيفة غير معتدلة بالنسبة لبقية المناطق، وبالتالي تأثير الرياح هذه على حالة البحر اللي باش يكون معناتها بالنسبة لمنطقة خليج قابس يبقى مضطرب، وبالنسبة لبقية السواحل يكون قليل الاضطراب محليا مضطرب خاصة بالشمال. يوم غد كما قلنا معناتها درجة الحرارة معناتها بالنسبة لليوم وبعد غدوة تبقى تقريبا في نفس المستويات أو نفس المعادلات. التغييرات اللي باش تمثل في خلال يوم الغد هو الحمل الحراري اللي باش يساهم في ظهور خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية بعد الظهر بالشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية معناتها كما قلنا مصحوبة بأمطار وإمكانية كذلك لتساقط البرد بأماكن محدودة. تتواصل التيار الهوائي من القطاع الشرقي تتقوى أكثر خاصة في الجنوب مع دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة لما تدل بالنسبة لبقية المناطق، ونفس حالة البحر تقريبا معناتها في خلال اليوم الغد ونهاية الأسبوع باش يكون مضطرب إلى شد الإثيراب بالنسبة لخليج قابس وقليل الإثيراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل.
0: بالنسبة للبحر مضطرب في الويكاند، معناتها احنا باش نبدو توا نسألوا على حالة الطقس بالنسبة للي يحبوا هكا يبحروا في الويكاند، فما إمكانية وإلا لا بالنسبة للويكاند هذا؟
1: إمكانية بالنسبة للسواحل الشمالية ومنطقة معناتها خليج الحمامات ومنطقة الشابة معناتها تبقى الإمكانية الواردة، لكن معناتها في كما قلنا في منطقة خليج قابس يكون مضطرب إلى شد الإثيراب خلال هذا اليوم، يكون مضطرب وخلال اليوم الغد يكون مضطرب إلى شد الإثيراب.
0: واضح، يعني يردوا بالهم. يعطيك الصحة، شكرا لك. يعيشك، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. هاوكا احنا باش نعاونوكم من توا، ميسيلش اللي عنده فرصة يبدا من توا الصيف هكا بدا، ميسيلش وقت التوفى خاصة امتحانات الصغيرة، اما مازالت الامتحانات السنوات النهائية ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله الكل يكونوا من ناجحين. احنا معاكم ديما على موجة إذاعة الكيف 18 دقيقة بعد 7:00.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السابعة والنصف. أسعد الله صباحكم بكل خير. من عناوين النشرة الإخبارية القادمة: التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات محور اجتماع وزاري مضيق. تواصل أشغال ربط واستغلال البئر العميقة عين بابوش لتدعيم الموارد المائية لمدينة سليانة. بولاية باجة إطلاق مشروع رياضي لتأهيل الشباب ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

تحياتنا لكم الناس الكل من جديد. صباح الخير، صباح النور لكل حبينا ومستمعينا اللي جالسين في المقهى ولا وين ما انتوا موجودين، اللي يخدموا رواحهم، اللي مروحين من الخدمه، اللي في الدار. ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم يتعدى مزيان. احنا كالعاده في تقريبا في التوقيت هذا نخلي نعطيكم فكره بالنسبه للصيدليات المناوبه بالنسبه لنهار اليوم، خاطر انطلاقه من غدوه تكون فما قائمه جديده على امتداد الاسبوع. بالنسبه للصيدليات المناوبه بولايه جندوبه، عندنا ماب تمدي أبو سالم، صيدلية مهدي الوسليتي، تبرقة، صيدلية ربيعة مشراوي، غاردي ماي، صيدلية محمد كريفة، عين درهم، صيدلية نادي المرزوقي، فرنينة، صيدلية هاجر حمدي، جندوبة الجنوبية، صيدلية مروان مناعي، وجندوبة الشمالية، صيدلية حذامي سريدي، وبالريجيا، صيدلية حسين غزواني. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الكيف، عن الكيف صيدلية سمدس بوليفة وسمير التبرسقي وألفة العروسي، قلعة سنين، صيدلية منصف عاشور، تجروين، صيدلية سعاد الشيرني، السر، صيدلية محمد الهاشمي الشريشي، الدهماني، صيدلية عمار جيزيني، الكسور، صيدلية خالد تتاني، سقيت سيد يوسف، صيدلية أمال بوغاني، ونبر، صيدلية عمر حنيشي. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية بيجا، عنا معتمدية نفزة، صيدلية مرجي عباسي، مجاز البيب، صيدلية أيمن غديرة، تبرسق، صيدلية أيمن مجاز الباب، صيدلية منير الشاهد، وتبرسق، صيدلية أيمن غديرة، تستور، صيدلية محمد رضا هرقلي، وبيجا، صيدلية سيميا المشرقي وخليل الرابعي، تيبار، صيدلية رفيق قزم، وادي الزرقة، صيدلية نادية شلويتي، سيد إسماعيل، صيدلية فراس إنسيري. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية سليانة، عنا مكثر، صيدلية تيسان بوزيام، بوارادة، صيدلية محمد رجب سفر، قافور، صيدلية توفيق الرياحي، لكريم، صيدلية حسنين عيادي، سليانة، صيدلية خالد الأحمدي، الروحية، صيدلية محمد الهادي العرابي، كسرة، صيدلية يوسف مفداوي، وبرقو، صيدلية عصام بن عطية. هذه بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي بالنسبة لنهار اليوم. إن شاء الله الكل تكونوا بصحة وعافية وبألف ألف خير. احنا مازلنا معكم ديما على موجة إذاعة الكيف، بطبيعة شوية خير يكون الموعد مع أخبار الرياضة.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: إشهار.
2: يا مش نرمال يا مش نرمال ومع بيهاش أقوى مونديال.
3: مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات، وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
6: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام بتاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
8: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 فوق دينار و490.
9: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار.
10: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهل وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية لهذا اليوم. بدايتها تكون بالمنتخب الوطني التونسي كرة القدم اللي أجرى البارح ثاني حصة تدريبية ليه في بلجيكا قبل مباراة اليوم أو الودية المبرمجة يوم غدا أمام المنتخب البلجيكي يوم السبت 6 جوان الساعة 2 ظهرا. منتخبنا اليوم عنده ندوة صحفية للمدرب صبري لموشي معه أحد اللاعبين بداية الساعة 2:15 في ملعب الملك بودوان قبل الحصة التدريبية الأخيرة الخاصة بالمقابلة كيف ما قلنا غدوة مقابل تونس وبلجيكا. كذلك ندوة صحفية لمدرب المنتخب البلجيكي قبل هذه المقابلة، وهي المقابلة الأخيرة بالنسبة لمنتخبنا قبل الشروع في مقابلات المونديال. العودة لتونس مشكون يوم المقابلة بعد إجراء المقابلة، ويوم الأحد يشد الرحال في اتجاه المكسيك وين باش تكون إقامته والزوز مقابلات الأولى لمنتخبنا ضد السويد وكذلك اليابان في مونتيري في المكسيك. منتخب أقل من 23 عام يلعب اليوم ثاني مبارياته في دورة طولون الفرنسية الدولية ضد المنتخب السعودي. منتخبنا كان فاز في الجولة الأولى على كونغو ديمقراطية 3-0، واليوم لقاء في 5:30 غدوة راحة بالنسبة لمنتخبنا، ونهار الأحد يلعب ثالث مقابلته في نفس التوقيت ضد المنتخب الصيني، وآخر مقابلة نهار 14 جوان السادسة مساء ضد المنتخب الكولومبي. الكاتب العام للأولمبي البيجي السيد أحمد العرفوي أكد وصول مراسلة لإدارة النادي البارح تتضمن قبول محكمة التحكيم الرياضي التاس مطلب لسان دفاع الأولمبي البيجي بعدم استعجال النظر في ملف مباراة الفريق مع الملعب التونسي في إياب بطولة الموسم المنقضي. مقابلة كانت توفيت على الميدان 3-2 وربح الأولمبي البيجي بالاحتراز بعد مشاركة 5 لاعبين أجانب من الملعب التونسي دفعة واحدة في المباراة. المحكمة الرياضية الدولية قبل التعيين كذلك 3 محاكمين للملف ذاته في انتظار قراراتها اللي بيشكون ممكن أواخر سنة 2026. أخبار أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم نبدأها بالنادي الإفريقي. مفاوضات ما زالت متواصلة مع المدرب فوزي البنزرتي لمواصلة قيادة الفريق الموسم القادم، خاصة أن النادي الإفريقي يلعب على عديد الواجهات الموسم القادم: رابطة الأبطال الإفريقية، كأس السوبر، البطولة وكأس في تونس. والاستمرارية بالنسبة للإطار الفني لازمة في هذا التوقيت. النادي الإفريقي الفريق اللي فاز ببطولة موسم 2025-2026. من جهة ثانية الحارس إدريس العرفاوي قرر فسخ عقده من طرف واحد بعد ما تقدم بشكاية للجامعة، وعقد العرفاوي يتواصل حتى 2027. كان جاء للأفريقي في 2025 وما شاركش مع الفريق في حتى مقابلة. كذلك هيئة الفريق شرعت في دراسة عديد العقود لتجديدها مع بعض اللاعبين الموجودين حاليا في النادي الإفريقي لمواصلة المشوار الموسم القادم. فالترجي الرياضي التونسي رسميا المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري تم فك الارتباط معه باش يغادر تونس في اتجاه الجزائر، وممكن يصير يكون هو المدير الرياضي لشبيبة القبائل. من جهة الانتدابات الترجي في طريقه لحسم الانتداب متاع الحارس منتصر السيد حارس شبيبة العمران المقابل فيه يعني الأمور المالية، وكذلك إعارة لاعبين لفريق شبيبة العمران وعقد قد يكون بثلاثة مواسم مع الترجي الرياضي التونسي. مباريات الجولة الأخيرة لبطولة قسم الشرفي رابطة الشمال الغربي لكرة قدم بالكاف، فيها كانت ثلاثة مقابلات مبدئيا بعد انسحاب زوز فرق من مقابلة واحدة اللي هما نادي كرة قدم بجريسة ونادي كرة قدم بقلعة خصبة، كانوا ممكن غدوة يلعبوا في جريسة لكن انسحاب الفريقين. كذلك يوم الأحد انسحاب نجم تجروين من لقاء ضد العروسة الرياضية. ثلاثة مقابلات اللي بقات نهار الأحد 7 جوان ماضي ثلاثة، المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة يستضيف هلال برقو، والبرق التستوري مع جمعية سيدي يوسف، ونادي سيدي برويس مع كسر الرياضي. ذكر الصدارة بين زوز فرق، مستقبل الرياضي كيف برنوس عنده 41 نقطة وجمعية الساقية ب 39 نقطة. النادي الرياضي المجازي واصل اليوم تحضيراته في مجاز البهاب استعدادا للتحول إلى ملعب بير بورقبة ولقاء يوم الأحد للبراج من أجل البقاء في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول. لقاء يجمع بفريق النادي الرياضي الهلالي يوم الأحد في ملعب بير بورقبة بداية من الساعة 4 مساء. غدا في ملعب المكنين النهائيات الإقليمية لكرة قدم بين المدارس الابتدائية بمشاركة ولايات كيف، سليانة، المهدية، المنستير، سوسة، القصرين، القيروان وزغوان، والتنظيم للجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية بالاشتراك مع المندوبية الجهوية لشباب الرياضة بالمنستير. التايكواندو المنتخب الوطني التونسي المشارك في دورة كأس الرئيس بألمانيا من فئة 30 نقطة إلى حد الآن. أيوب الجندوبي انسحب من الدور ربع نهائي، آدم السلمي أيضا من الدور ربع نهائي لوزن أقل من 58 كيلوغرام، وفيراسي قطوس يحرز برونزية وزن أقل من 87 كيلوغرام. على مستوى عربي في مصر الأهلي يعلن فسخ عقد مدرب الدنماركي يستورب بعد أقل من عام على توليه تدريب النادي ونتائج مخيبة الأمال، مركز ثالث في البطولة المصرية وخروج من نصف نهائي أو من ربع نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. المدرب الدنماركي باش يحصل على مراتب شهر جوان وكذلك 4 أشهر أخرى، يعني حوالي 4 مليارات بفلوسنا التونسية باش تحصل عليها المدرب الدنماركي نظير مغادرته لفريق الأهلي المصري. في المباريات التحضيرية الودية لمونديال أمريكا كندا والمكسيك، البارح إيران فازت على مالي 2-0. السويد منافسنا في الجولة الأولى انهزم ضد اليونان 2-2. إسبانيا تتعادل مع العراق 1-1. فيران توريس دقيقة 16 لإسبانيا، وهدف جميل جدا من تسديدة من خارج مناطق الجزاء من يعني مجنبة شوية على يمين الحارس غارسيا. ميرخاس دوسكي المدافع العراقي سجل هدف التعادل في دقيقة 27. فرنسا تخسر أمام كوت ديفوار 2-1. بدها ريان شرقي دقيقة 45 لفريق الفرنسي، ثم جويل دوي دقيقة 53 عدل لمنتخب كوت ديفوار. دوي هو شقيق ديزيري دوي لاعب البي جي والمنتخب الفرنسي، وشقيقه يعني كان على البنك، ودوي سجل هدف وتوجه له مباشرة. بعدها كذلك هو اللي مرر كرة الهدف الثاني لأمادو ديالو 84 دقيقة. 2-1 فوز كوت ديفوار على فرنسا. صباح اليوم جمهورية تشيك فازت على غواتيمالا 3-1، ونتيجة ساحقة للمكسيك على صربيا 5-1. على مستوى دور نصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس البارح في الفتيات، ميرا أندريفا الروسية تزيح مارتا كوستيوك الأوكرانية 2-0، ومايا جفالينسكا البولونية اللي كانت مرت من التصفيات تتأهل على حساب ديانا شنايدر الروسية 2-1. نهائي غدوة إذن بين أندريفا وجفالينسكا. بالنسبة للفتيان اليوم نصف نهائي ألكسندر زفيريف الألماني مع يوكوب مينسيك التشيكي، ونصف نهائي إيطالي ماتيو أرنالدي مع فلافيو كوبوليا. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، ملتقاني جدد إن شاء الله قبل الساعة الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990 وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم إشهار
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
2: الثامنة صباحا هنا بإذاعة الكاف أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وهذه أهم عناوينها التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيق تواصل أشغال ربط واستغلال البئر العميقة عند بابوش لتدعيم الموارد المائية لمدينة السريانة في ولاية باجة أطلق مشروع رياضي لتأهيل الشباب ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني إلى التفاصيل أهلا بكم التأم أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات وبكافة جهات البلاد وأكدت رئيسة الحكومة لدى افتتاح أعمال المجلس أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الآجال المحددة لها وبجودة عالية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعالمية عادلة والمتوازنة ودفع الاستثمار العمومي والخاص والنمو الاقتصادي والتشغيل بما يستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم المشروعات تابعا لتوجيهات رئيس الجمهورية وشددت على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها من خلال دراسة الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ بصفة مسبقة قبل إقرار برمجته للإنجاز حتى لا يتعطل خلال الأشغال مع ضرورة تحسين إدارة الصفقات العمومية واختصار الأجال وتبسيط الإجراءات كما أبرزت أهمية المنصة الرقمية الموحدة التي تم إرسائها لمتابعة المشاريع العمومية والتي توفر معطيات تفصيلية حينية حول كل مشروع وتغطي كامل التراب التونسي بما يسمح بمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع بكل دقة وبقياس الأداء ونسب التقدم ورصد الإشكاليات المعترضة واتخاذ القرارات المناسبة في الإبان في الشؤون الجهوية تؤدي اليوم وزيرة الشؤون الثقافية زيارة عمل إلى ولاية الكاف حيث ستزور مركز الفنون الدرامية والركحية في إطار تفقد ومتابعة التوسعة الجديدة بالمركز وزيارة عديد المناطق الأثرية بالمدينة تتواصل بولاية سريانة أشغال مد 4.2 كيلومترات من القنوات لربط واستغلال البئر العميقة عند بابوش بهدف تدعيم الموارد المائية لمدينة سريانة وفق ما يضيفه المندوب الجهوي للفلاحة جمال فرشيشي
3: ربط بئر عند بابوش اللي تعطي 30 لتر في الثانية بشبكة متاع الماء صالح للشراب للبعسونال لمدينة سريانة هذه مش تمكننا أنه في الصيف هذه نعطوه إن شاء الله في ظروف حسنة وعنا كمية الماء وما يقصش علينا إن شاء الله مدينة سريانة اللي تشكو نقص من التزود بالماء صالح للشراب هذه كانت مسكرة عندها أكثر من 15 سنة هذه اكتشفنا فيها بيبي معين مجلس محلي سريانة الشمالية وافق على أنه من رجعوهاش في المنطقة السقوية بما أنها عندها 20 سنة ما خدمتنا نستعملوها للماء صالح للشراب بما أنه الماء صالح للشراب أولوية مطلقة قدمنا المشروع لسناد وافقوا على أنهم يخذوا البيئة باش يربطوها بمدينة سريانة ما في أقل من 4 كيلومتر فقط أشغال تويكا متواصلة للربط هذوما 4 كيلومتر المقاولة اللي جابتها سناد عملت دوفران واحدة تبدأ من 2 كيلومتر والأخرى تبدأ من لوطة 2 كيلومتر إن شاء الله معناها في القريب العاجل إن شاء الله ما تفوتش شهر يدخل الماء ذي مدينة سريانة يتربط مباشرة في شبكة الماء صالح للشرب
2: في اليوم الثاني من انطلاق موسم الحصاد بولاية سريانة تم تجميع أكثر من 11 ألف قنطار من الشعير بالتوازي مع فتح مركز جديد لتجميع الحبوب بمعتمدية سريانة الشمالية رئيس مكتب الزراعة الكبرى بسريانة محمد طار عزوز وهذه الإضافة
4: تشهد المنطقة الحركية حسب شعير التسمية، تقريبا في حدود 11000 قنطار تم تجميعها من البارحة من شعير، وسوف يتم افتتاح موسم حصاد القمح يوم 10 جوان. إن شاء الله ربي يوصلها بالخير وتكون عملية سلسة معنا خاصة بين المجمع والفلاح، وتتضافر جميع جهود الأطراف المتداخلة لإجلاء الكميات المجمع حتى تتسنن لنا توفير طاقات شاغرة التعداد اللي تجميع القمح. دخلت الموسم ب 30 مركز تجميع، بعد أن كنا ننشط ب 28 مركز تقريبا على مستوى الجهة، تم تسجيل زود احداثات جديدة اللي هم على مستوى قمدية سنين الشمالية اللي تم تدشينه اليوم، وعلى مستوى مع قمدية الكريب وطاقة خزن إجمالية في حدود 1,139,000 قنطار. كل المعتمديات فيهم مركز تجميع ما عدا معتمدية كسرى.
2: تم خلال حفل انتظم بمركز أليف بباجة اليوم أمس إطلاق مشروع سبورت لايف، وهي مبادرة تهدف لتأهيل الشباب في المناطق الداخلية من خلال الرياضة لمساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني. المدير العام لمؤسسة تونس للتنمية:
5: هو برنامج يهدف إلى مساعدة الشبان الصغار على ممارسة أنشطة رياضية بطريقة لائقة ومحترمة، ويمكنهم ربما من نفاذ إلى تجهيزات رياضية في العادي صعب يعني أنهم يتحصلوا عليها، تجهيزات فردية وتجهيزات جماعية، ويخلينا نساهم كذلك بتهيئة بعض القاعات اللي الحقيقة أصبح واجب علينا أن نهيئها. هدف البرنامج هو معاضدة المجهود الذي تقوم به السلطات العمومية ومندوبية الرياضة والجامعات الرياضية والجمعيات كذلك على تمكين الشبان الصغار من ممارسة الرياضة، ولما لا من خلق بعض الأبطال في بعض الرياضات الفردية الأولمبية. وتونس متميزة دائما في الرياضة وشبانها يحبوا الرياضة، فلا بد من العناية بهم خاصة في الجهات الداخلية اللي تشكو في الحقيقة قلة التجهيزات الرياضية وضعف الإمكانيات.
2: تواصل المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية استعداداتها للموسم الصيفي والسياحي من خلال برنامج خاص ومتنوع يتركز خاصة على تنظيم معارض وطنية بالمنطقة السياحية بتبرقع. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بجندوبة كمال العوادي:
6: باعتبار أهمية قطاع الصناعة التقليدية في إثراء المشهد السياحي بولاية جندوبة واستعدادا للصيف 2026، تمت برمجة مجموعة من التظاهرات والأنشطة ذات علاقة بالقطاع، من أهمها المعرض الوطني للصناعة التقليدية في دورته 16 في مدينة برقة بمنطقة الكورنيش، الذي سينتظم خلال فترة متراوحة بين 24 جويلية و 9 أوت، خلال سياقة تنظيم المعرض بهذه الدورة والتي يضم مجموعة من الحرفيين، حوالي 75 حرفي ومؤسسة ومجمع للصناعة التقليدية منتصبين ولاية جندوبة، ينضاف لهم مثلهم 70 أو 80 عارض من مختلف ولايات الجمهورية. وهذه الدورة ستكون بالشراكة مع المعرض التجاري الذي ينتظم معرض صناعة تقليدية كل عام. هذه السنة باستثنائية باش تكون معرض متوازي، تظاهرة صناعة تقليدية والمعرض التجاري في نفس الفترة وفي نفس المكان، لتمديد الأنشطة وإدخال حركية سياحية على المنطقة، لخلق فرصة لبيع منتوج صناعة تقليدية وترويج للتراث المحلي، فضلا عن إضفاء نوع من التنشيط والإثراء للمشهد السياحي بالمنطقة.
2: في الشأن الوطني، حذرت الجمعيات التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات تشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا للسنة الحالية. وأكدت الجمعية في بيان نشرته أمس ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية وسعي الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. أعلن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أمس عن إطلاق تحالف من أجل السيادة التكنولوجية في أفريقيا، وهو ائتلاف أفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الأفريقية. ويطمح هذا التحالف إلى توحيد جهود أبرز الفاعلين التونسيين المتخصصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاتصالات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا الصحة والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك للاستجابة بشكل جماعي للمشاريع المهيكلة الكبرى على مستوى القاري، وفق ما أفاد بلاغ صادر عن المجلس. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل انعقدت أمس مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. وضمن أخبار العالم، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر جراء استهداف طائرة مسيرة غرفة بجانب محطة وقود قرب مفترق الشعبية في حي الدرج وسط مدينة غزة. وكان 9 فلسطينيين استشهدوا أمس، من بينهم 5 من أسرة واحدة، وأصيب العشرات بجراح جراء سلسلة غارات متزامنة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على أحياء متفرقة من مدينة غزة. في الشأن الإيراني، قال محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي في مقابلة مع تلفزيون الرسمي البارحة، قال إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف رضائي أن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي شروط طهران غامضة. بهذا الخبر ننهي أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، محور اجتماع مجلس وزاري مضيق. تواصل أشغال ربط واستغلال البئر العميقة عند بوش بدي تدعيم الموارد المائية لمدينة سريانا. بولاية باجة أطلقوا مشروع رياضي لتأهيل الشباب ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: شتك ماك شوكولاتة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه ياخ.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: إشهار
3: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران. انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت احسن افار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
4: نحبك فايق يا هديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
7: عندك أورانج.
8: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 فوق دينار و490.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك.
4: صباح الخير من جديد كل حبينا، كما سمعتوا الموعد مع هايتيك مع زميلنا علي اليونسي. صباح الخير علي، مرحبا.
5: صباح النور ايمان، صباح النور كل السادة المستمعين. اخبار الهايتيك اليوم نبداوها مع جوجل وباش نختموها مع جوجل، لكن الاخبار الاول باش نبدو به في جوجل هو الدريم بين، تطبيق جديد خاص بالذكاء الاصطناعي يحول بيانات المستخدمين الى قصص كرتونيه يوميا. الابليكاسيون هذه اطلقتها شركه جوجل بشكل تجريبي في المنتجات التجريبيه نتاع جوجل لابو، أبليكاسيون تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء مجموعة محدودة من القصص اليومية المخصصة لكل مستخدم بالاستناد لبياناته الشخصية ضمن خدمات جوجل المختلفة. وتقدم جوجل الأبليكاسيون هذه بوصفها بديل على السكرول المتناهي للمحتوى في المنصات الرقمية، وتوفر الأبليكاسيون عوضا على ذلك عدد ثابت من القصص يوميا. وتقول الشركة وأن الهدف من القصص هذه هو إلهام المستخدمين وتوجيههم نحو المواضيع والأنشطة اللي تهمهم، يعني باش يولي المستخدم ينجم يشوف روحه في وسط المحتوى هذاك، ويمكن تقريبا مش تكون ملخص ليوم كامل بالحصول معناتها على موافقة المستخدم بطبيعة الابليكاسيون هذه تخدم، وتخدم على تقنية الذكاء الشخصي التابعة لجوجل اللي تجمع البيانات من خدمات كيما جيميل وكيف كيف جوجل أجندا وفوتو وجوجل ويوتيوب وسجل البحث، وتستخدم الابليكاسيون البيانات ذيك الكل وتقوم بإنشاء قصص ترتبط بالأنشطة الأخيرة للمستخدم وخطة

0: وكيل جديد خاص بالذكاء الاصطناعي وباش يكون مواجه لإدارة الأعمال وباش يكون موجود في واتساب انستغرام وماسنجر. هذا الإعلان الجديد لشركة ميتا بزنس أجنت اللي باش يكون موجود على نطاق عالمي بعد تجربة صارت في أكتوبر 2024، كانت محدودة تقريبا في المارشي في الهند في المكسيك في البرازيل وأسواق هكي اختارتهم شركة ميتا بمرحلة أولية. الميتا بزنس أجنت الهدف نتاعو هو مساعدة الشركات في إدارة المحادثات مع العملاء والرد على الاستفسارات، تنظيم المواعيد وتعزيز المبيعات من خلال البلاتفورم نتاعها. وهنا نحكو على واتساب انستغرام وماسنجر. وقالت الشركة وأنه لديت جديدة ما تتم تصميمها لتوفير تجارب أكثر تخصيصا للعملاء اعتمادا على الذكاء الاصطناعي اللي يتولى تنفيذ مجموعة من المهام اليومية اللي كانت تطلب تدخل بشري مباشر. لهنا فما ناس اللي كانت قبل تجاوب على الميساج وقال المهمة متاحة وأن تتلهي باج من خلال الإجابة على الرسائل والكل تنجم تكون مهنتها مهدة بالأجون هذا، لكن ما زالت شركة ميتا ما خرجتوش بشكل كبير، ما زال مجرد تجربة عند شركات عدد صغير من الشركات. نختم أخبارنا مع جوجل. جوجل كيف كيف اللي تطلق ميزة ذكية جديدة واللي هي تقوم باكتشاف المكالمات الاحتيالية عبر السيستم متاحة أندرويد. يعني لهنا ما عندناش نستحقوا الابليكاسيون من برا باش تحكي لنا على نمرو يتصل بينا اللي هو سبام وغيره. لا، شركه جوجل من خلال الاندرويد 17 باش تقوم بمراقبه الجهات الاتصال الوارده على المستخدمين وتحذرهم اذا كان الرقم هذاك سبام والا لا، وكيف كيف اذا كان تجاوز معناتها الابيل معناتها تجاوز التحذير نتاع جوجل وهز المستخدم وجوجل من بعد فاقت اللي فما معناتها احتيال في المكالمه وغيره، فانها باش تقوم باشعار المستخدم من خلال نوتيفيكاسيون. اوضحت الشركه في بيان رسمي لها انه العمليه تعتمد على تقنيه الار سي اس المشفره بالكامل بين الطرفين، شيء اللي يضمن الحفاظ على الخصوصيه وعدم مشاركه بيانات المستخدمين مع اي طرف خارجي. هذا اخبارنا في هايتك اليوم. نرجع لك يتواصل المشوار في المتينة. الله
1: يعطيك الصحه لي على كل هذه المعلومات ديما، اكيد بفضلك نبقوا اب تو دايس مع كل الجديد جديد في عالم التكنولوجيا. احنا مازلنا معكم في صباح الخير. هاي تك
2: اشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
2: إشهار

0: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص يوم. الويكند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 فوق دينار و490.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
2: إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
4: تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا لكل أهلنا في مجاز الباب وفي كل مكان، أكيد نقدم لكم تحية وإحنا باش نحطوا رحال في مجاز الباب اليوم. بالنسبة لأسعار السوق مع زميلتنا فاتن التوجيني. فاتن صباح النور.
5: صباح الورد إيمان، نهارك فل وياسمين وكل المستمعين.
4: يعيشك. جولتنا اليوم هكا بعدنا شوية على العيد، شنو الأسعار تقرتش شوية، توفرت مختلف المواد وإلا إلا، خلينا نشوفه معك أكثر تفاصيل
5: كالعادة. خليني نبدأ كيف نضم صوتي لصوتك الحقيقة ونحيي كل أهلنا في معتمدين في مجلس الباب، وخاصة الباعة إن شاء الله ربي يعينهم ربي يجيب لهم القسم
4: إن شاء الله.
5: كالعادة جولتي نبدأ بكري شوية إيمان. توا الحقيقة بالنسبة لي مع السخانة اللي من بكري وين نزول، معناتها حسيت كأنه نهارو في تلمو الدنيا سخونة، فما حركية في البلاد، معناتها الناس الدور أما مش في المرشي الحقيقة، معناتها في محيط المرشي على حاشية الويد. الباعة قاعدين يهبطوا في السلعة بتاعها كيف قلت قبل 8 في الجولة بتاعي، إن شاء الله ربي يعينهم ربي يجبرهم القسم. إذا كيف كيف نشكرهم ديما على الحفاوة بتاع الاستقبال، على التلقائية، على الزحكة اللي يستقبلونا بها، نشكرهم برشا برشا برشا. لكن الأسعار يا إيمان وخاصة الحمل الحقيقة، معناتها نهار الأربعاء خدمت الأسعار وكنت في معتمدية مجلس الباب، السوق يوحش بالمعنى الحرفي للكلمة لأنه الحواتة ثلاثة معناتها باعة مسكرين تماما جملة جملة، واحد بارا وقت عملت الجولة بتاعي بدي باش يحلوا مكانش عنده برشا حاجات، معناتها العدد محدود من البضائع من السلع من الأسماك. كيف كيف بالنسبة للقصابين هذوكم الجزارة ولا واحد حالل، معناتها كان الخبز كان الروائح معناتها تاع الغلة اللي كانت بركلة سايحة انهارتها اليوم بريسك تقريبا نفس الشيء، ما عدا انه المحلات تاع القصابين فما شكون قاعد يبيض، معناتها عشان ما تكون لي حال المرمى صغيرة خلينا نقولوا، معناتها قاعدين يهيئوا في محلات وبقالوا لي غدوة إن شاء الله العودة الرسمية مع الويكاند، معناتها نتعرف نهار سبت ولحد، وهي الحقيقة المجاز تحت لسبت ولحد ونهار لحد يوم السوق الأسبوعية، لكن سبت ولحد ما تعرف برشا موافقين برشا ناس في يسات تكسر توا زادة فمعروسات وكل شيء، السبت ولحد ترجع الحركية المعتادة ويرجعوا إلا قصابين. بيرك بالغلة الحقيقة كما قلت لك الريحة الفايحة يمين على كل يا كريمة، خاصة الخوخ والمشمش والبطيخ اللي ريحتهم فايحة. نبدأ باللوز الأحمر، اللوز الأخضر من 2700 2500 حتى 3500، البطيخ بين 12 ل 15 حبل ملوك سيريز الحقيقة أسوان مختلفة خاصة المدة اللي فاتت، معناتها أول ما هبط هبط ب 30 و 24 دينار، هبط ل 16 دينار إيمان، وقالوا لي في مكسر في بلاص ويبيعوا فيه ب 20 دينار و 18 دينار، معناتها فما شكون قال لي راه في فرصة هبط حتى ل 12 دينار. حتى توا في ولاية بيجا هاي قاعدة الأسعار تختلف شوية شوية بالنسبة اللي حب الملوك. الدلاع فما قيت كميونة بالموس بس مش من يا إيمان الدلاع بعد اللي هو بالحين قاعد يتباع، زادة كيف كيف نعرفوا المواطنين في الصيف يقصروا ويقبلوا برشا على الدلاع. الفريز بس السوم زادة كنا نحكيه على 6000 على 5000، هبط ل 4000 و 4500، وفما شكون يقول لي معناتها كان باش تاخذ كميه كبيره نزيد نجابرك ونطيح لك في السوم. المشمش بين 3500 حتى 5 دينارات، والخوخ من 3000 3500 4200، هذوما بالطبيعه ابرز اسعار الغلال كما قلت لك اللي هما موجودين، والريحه فايحه يا ايمان.
4: الحمد لله.
5: الخضره الطماطم هي نجم نقولوا اللي مازال سومها مرتفعة من أيامات العيد، ونعرفوا اللي هي توا مش تكسر معتها الطماطم، والحقيقة الجودة مقارنة بالمدة صار تحيير إيمان زادة جودة بعد هاللون لونة ما فهم
4: بالضبط أحمر معناه مشكل فيه الخضورية والكل
5: وصلنا أيامات 4800 و4500 ما فهم إيمان وخضرة خضرة معناتها ما شفتش شريها لفت عملها لسلاتة لفتش طيب بيها تنيسة ولا بتعمل منها شوف معناتها الحقيقة وهك شوف السوم زادة إذا الطماطم ب2500 2200 تغير الليمات اللي فاتوا كانت ب2800 طاح الثوم شوية البطاطا 18 هذيك هو الثوم القارص بين 4000 و4500 القرع الأخضر بين 12 13 حتى لل2000 بطبيعة أنت والحجم لهنا وأنت والنوعية البصل إيمان 4000 البصل الأحمر والأبيض الزوز يخدموا بين 18 لل2000 زادة الفلفل ب3200 الفلفل الحار الفلفل المسكي ب 2800 والفلفل الحلو اللي هو يجي محشي ولا خشين ب 4400 اللوبيا الخضراء ب 7600 دينارات اللوبيا الحمراء ب 8 دينارات الفقوس زاد الثوم مختلف بطبيعه حسب الحجم والنوعيه ثم الخشين ثم المتوسط الجويد برشا 2000 2400 2500 حتى ل 3 دينارات السلايس من 1500 لل 1700 الخس باشي اللي بجلد بين دينار ل 1200 البيتنجان من 2000 ل 3000 البيتنجان 3000 الخضرة جويدة ب 700 البتراز ب 2000 والنعناع ب 500 هذه مازال عندي سومات تريز سومات تريز موجودة معناتها ب 5000 نعرفوا فما شكون يحطها خاصة مش زين بها كليطة ولا يشارها صغيرات في الماكلة الدجاج الدجاج الحقيقة قاعد يتوفر والدجاج نجم نقولوا رجعوا على بكري السنة ومش الكل صحيح الايامات اللي فاتوا لكن ثم بعد جمعه من العيد بالضبط 8 ايام هكاك رجعوا حاجه باهيه لانه برشا ناس كما اكدوا لي مواطنين انه مش الناس كل ذبحت وحتى ثم ناس ذبحت لكن عندها تكون فرد من افراد العائله ايمان اللي ما ياكلش اللحم لسبب او لاخر فما شكون ما يحبوش فما شكون لاسباب صحيه بطبيعه يلزمهم ينقصوا له في اللحم نلقاو تجيب ب 8600 فخاصة تجيج ب 13 دينار و200 كركاسة 3400 الكالوب ب 18 دينار كبدة تجيج ب 18 دينار و900 كبدة دون ب 19 دينار و620 الكالوب تجيج ب 18 دينار و830 جوانح تجيج ب 7430 جوانح مفوحين الحقيقة هو الثوم اللي قاعد كل مرة يطلع وصل 12 دينار و900 فخاصة دون ب 12 دينار و840 كما قلت لك بالنسبه للحم خليني معناتها اليوم يبغيو هكا يرجعوا وقدوه هي العوده ان شاء الله الحم نفس السعر اللي هو 60 دينار حتى لل 65 66 بالنسبه للعلوش الهبره بقري ب 50 المرقاز بين 30 حتى لل 40 كبده علوش ب 65 دينار ان شاء الله هذوما هما كما قلنا ابرز الاسعار حركيه الناس قاعدة تخرج وتتنقل نعرفوا صغيرات معناتها تلاذة في المؤسسات التربوية الإعدادية والمعاهد كملوا منذ الأسبوع الفارط واللي قبله إن شاء الله بنجاح وتوفيق لتلامذتنا تلامذة البعض
4: إن شاء الله يعني.
5: مازالوا رياض الأطفال هكا فما شوية حركية خالقينها معناتها والناس حيتجوا تجيب وتوصل إن شاء الله هما يكملوا آخر الشهر وبالنجاح والتوفيق ليهم يتخرجوا من الروضة
4: إن شاء الله إن شاء الله كهو تخرج في كل مراحل توعنا يعطيك الصحة فيتن شكرا ليك تحية كبيرة برشا ليك هيلي كيدم جيز البيب وباجك كل وكل مستمعين في كل مكان هذه خذينا فقرة الأسعار بكل تفاصيلها بطبيعة وجولة ثرية مع زميلتنا فاتن التوجيني نرجو معكم احنا بعد شوية ومتابعتنا بش تكون ملكيف متابعة صحية تبقوا معنا

0: تحياتنا لكم الناس الكل، صباح الخير صباح الفل والنشاط الحيوية كل أصدقائنا. مازلنا معكم في صباح الخير، وكما حكينا بكري شوية متابعتنا المرة هذية ملكيف ومتابعة صحية. نحكيو على موضوع هام اللي يخص قافلة صحية باش تكون لفائدة نساء عدد من المناطق في الكيف. نحكيو عليهم بأكثر تفاصيل باش تكون للتقصي لسرطان الثدي وعنق الرحم، واللي تنظمها الجمعية التونسية للقابلات فرع الكيف أكيد بالاشتراك مع أطراف أخرى. كيف كيف ناخذوا عليهم أكثر تفاصيل مع ضيفتنا اللي حاضرة معنا عبر الخط، مدام روضة الصالحي قبل رئيس أول بالمستشفى الجهوي بالكيف ورئيسة الجمعية التونسية للقابلات فرع الكيف. مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف، صباح خير. مرحبا.
1: مرحبا مرحبا بك إيمان، إن شاء الله تكون بخير.
0: يعيشك يعيشك الله يخليك. مادام نسمعوا هكا في تظاهرات اللي ديما ترجع أكيد بالفايدة على المواطن، كل مرة هكا أكيد. احنا آخر مرة كنا في تظاهرة ودورة لتكوين القابلات، اليوم خاصة القافلة للمواطنين، زاد حاجة أكيد ما تنجم كان من تفرح ولازمنا ندعموها. نحكيوا عليها أكثر معاك بالطبيعة.
1: اوكي بيان سور، حبينا نشكروك كجمعية تونسية قابلة فرع الكيف. دور القابلة مهم برشا
0: اكيد،
1: واكيد معناها دانييرمون الايسيام اللي هي الكونفدرالية العالمية للقابلات اكدوا اللي العالم هو مستحق انكور معناها مليون كامل مقابلة باش تكون الخدمات الصحية اللي تقدمها القابلة في العالم واللي تستفيد منها المرأة في العالم تكون معناها العدد هذا يكون باش يكفي الاحتياجات. نحكي على دور القابلة اليوم في قلعة الخصبة. القابلة في الكيف ما تقعدش بركة في الكيف، تتحرك. دونك حبينا نحن كجمعية تونسية القابلات باش نعملوا شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكيف وقسم التوليد بالمستشفى الجهوي بالكيف باش نعملوا إن شاء الله يوم تحسيسي توعوي وتقصي. تقصي سيرتو نأكد على النقطة هذه، خاطرنا نحن مش نتحولوا، يتحول الفريق الطبي والشبه الطبي من قسم التوليد بالكيف مش يتنقل للقلعة الخصبة. والحق إيمان اخترت القلعة الخصبة خاطر عندي عمين نمشي فما منطقة حدودية اسمها القدح، نالها بعيدة برشا. دونك الحقيقة خذينا عهد على رواحنا كوننا نحن كل عام نخرجوا للمنطقة هذية اللي هي تصعب شوية للنساء الموجودات غادي باش توصل ليهم الخدمات الصحية من طرف الطبيب أو القابلة. دونك مش تخرج إن شاء الله مجموعة من فما طبيبة إن شاء الله دكتورة نسيب ثروة هي طبيبة اختصاص نساء والتوليد ومساعدة استشفائية مع مجموعة من القابلات من المستشفى الجهوي بالكيف ومن المستشفيات المحلية في بالولاية. الهدف هو التقصي للسرطان الثدي وعنق الرحم. الحقيقة هو التقصي راهو نورمال ما يكون في شهر أكتوبر، ما يدور القابلة في ولاية الكيف هو ما يقتصرش على شهر واحد. دونك نحن كجمعية كل فرصة تتاح لينا دونك نتنقلوا ويكون معنا فريق الطبي باش تنتفع النساء هذوما الموجودين
0: اكثر عدد من نساء، خاطر
1: اكثر عدد وان شاء الله بتكون ماهيش القلعه الخصبة بركه. باتصال مع المدير سيد المدير نتاع المستشفى المشكور سيد المدير سيد نجيب. دونك مش يجوا ان شاء الله نساء من تجروين من قلعه سنان من جريسه لا مشجو الكل للقلعة الخصبة، وهذيك باش تكون معناها لغاسون بالموم تاع نساء غادي ويكون يوم التقصي. كيف كيف فما تدخل من قابلة باش تكون على التشجيع على الرضاعة الطبيعية، خاطر ماكم تعرفوا الرضاعة الطبيعية نقصت برشا. دونك نحن قاعدين نشجعوا كيف كيف باش المرأة ما عندها حتى مشكلة وحتى إشكال وحتى حاجة ما تخليها ما ترضعش صغيرها في الدقائق الأولى متاع الولادة. كانت ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية مهما كانت الظروف راهي المرأة بمساعدة القابلة راهي تنجم ترضع حولين كاملين. دونك مش يكون التقاسي على سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وكيف كيف التشجيع على التلقيح صحيح ضد الفيروس الحليمي هذا، باش خاطر عندنا كاتيجوري نتاع نساء وفتيات ما همش مازالوا ما همش مقتنعين بالتلقيح. هذه دورة قابلة باش تتوجه معناها النصائح والحاجات دي ريكومونداسيون ولا تفسيرات ولا حاجه. ان شاء الله مش يكون تقاسي نهار من 8 نتاع الصباح حتى الماضي ساعه في المستشفى المحلي بالقلعه الخصبه، وهذه من منبر نتاعك مدام ايمان ماذا بينا تكون توصل لهم المعلومه. نتمنى نهار الخميس الجاي اللي هو لو 11 نهار 11 توصل لهم المعلومه هكاك باش يستنفعوا ان شاء الله بحضور الطبيبه اخصائيه نساء والتوليد، ومعناها مش تكون كونسلتاسيون كامله جينيكولوجيك تقاسي معناها معلومات ارشادات وباش تنفع النساء الكل ان شاء الله.
0: ان شاء الله هذيا نذكر واحنا هاكا حبينا بكري على شويه باش هاكا يبرمجوا ويكونوا حاذرين اكثر ما يمكن من المنتفعات بطبيعه ويكونوا موجودين. هو ما فماش بطبيعه قائمه قافله صحيه، يعني الموجودين هو اللي باش يتم التعامل معاهم هكا ولا لا؟
1: موجودين حتى العدد من معناه حتى المئة نمرة ما عندنا حتى مشكلة، نحن مستأنسين نخدموا حتى أكثر. دونك ماذا بينا لو ماكسيموم نسيجوا ينتفعوا باليوم هذا معناه يوم التقاسي المجاني بيان سور، وما يكونش التقاسي بركة إيمان راهو جست نعملوا تقاسي وراهو تكون متابعة للمرأة كلها وتكون معناها بالشراكة مع أطباء الاختصاص الأخرين اللي هم أطباء الأشعة باش يعملوا ديكوغرافي دي ماموغرافي، والا بطبيب نتاع الخلايا السرطانيه نوجههم زيادة كيف القسم نتاعنا نتاع امراض النساء باش هما بيدهم كان يعني فما حالات نتاع سيسبسيون نتاع سرطان الثدي والا عنق الرحم تكون فما شراكه مع مستشفى الخلايا السرطانيه في جندوبه. شكر كبير للدكتور بوخيس اللي تعاون في ديما في السبيطار الكافي ما يخص لوريونتاسيون تاع لي فام اللي هما عندهم المشكل نتاع سرطان الثدي او عنق الرحم.
0: يعطيكم الصحه، نثمن برشا اكيد مجهوداتكم وان شاء الله ينتفعوا اكثر ما يمكن من سي، وان شاء الله ربي يبقي عليهم الستر الكل، وان شاء الله الكل يكونوا لابدين سمراء وديما لهنين اكدوا على اهميه بطبيعه الاكتشاف ولا التقصي، وعقد ما تكون معناتها اكيد الحاله مبكره معناتها والاكتشاف يكون بكري على قد ما تكون اكيد الحاله الصحيه المستقبليه بخير ان شاء الله وبسلامه ان شاء الله.
1: اكيد ان شاء الله. ايمان نحن كنا في الاكتوبر الوردي اللي تعدوا عنا 5 سنين التالي كنا نعملوا 900 نمرة نعملوا 1200 نمرة معناها في الكيف والمعتمديات. سنة أكتوبر الوردي 2025 عملنا حوالي 5000 مرة، دونك العدد أي 5000 مرة وصلنا عدينا معناها ولاية الكيف والمعتمديات الكل. شكر كبير لأطباء النساء والتوليد القابلات في لي ديليغاسيون في المعتمديات القابلات في المستشفى في التنظيم العائلي في الصحه الاساسيه معناها جنود الخفاء بالحق. شكر كبير للمستشفى الجهوي بالكيف على راسهم الدكتور عويلي اللي تشجع ديما تكوين القابلات والاطباء الاخرين الموجودات معاها اللي شجعوا ديما القابلات في لي فورماسيون، خاطر كما تعرفوا القابله ما يتولدش بركه، القابله عندها اكثر من 26 مهمه دونك لازمها تكون ملمه باش تنفع المريضه وتنفع المراه بولايه الكيف
0: وتستنفع بكل ما هو جديد. اكيد يعطيك الصحه يعطيك الصحه. شكرا ليك مدام روضه، ان شاء الله ديما هكا ناشطين وان شاء الله ديما حاضرين معانا كبالاخبار الباهيه اللي تستفيدوا منها سواء القابلات والا يستفيدوا منها زيد المواطنين. شكرا ليك يعطيك الصحه.
1: شكرا لكم انتم زيد.
0: شكرا ليك. هذه كانت معنا الى اللقاء مدام روضه الصالحي رئيسه جمعيه تونسيه القابلات فرع الكيف. فقط نذكركم اللي كنا نحكيوا على القافله الصحيه لشكون لفائده النساء بالمستشفى المحلي بالقلعه الخصبه يوم الخميس 11 جوان ابتداء من 8 نتاع الصباح حتى النص نهار. النهار، وتخص بالطبيعة تقصي سرطان الثدي وعنق الرحم. عافينا وعافيكم الله. تحية لكل مستمعينا وحبينا، احنا معاكم هكا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم من صباح الخير. ان شاء الله كنا ضيق في فضل عليكم نسا كل كيفا كاملة تسلم عليكم. اصلاح في تكنيك، كان معكم زيدا فيصل محمدي في مراقبة البث، مغرفة فنية مركزية، ميكروفونين كنت معكم من حنيشي. باي باي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
4: عندك أورانج.
5: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد، خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990، وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990.
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
8: التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات تشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة. وأكدت الجمعية في بيان نشرته أمس ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. ركزت مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة مركزا موسميا متقدما للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برقو بولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد للتوقي من الحرائق والمخاطر المحتملة خلال الموسم الصيفي. قدرت صابة حب الملوك بولاية سليانة للموسم الجاري ب 8250 طنا وفق رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين. وبيّن بدر الدين في تصريح له أن المساحة الجملية تعادل 314 ألف شجرة موزعة على 535 هكتارا بمعتمدية مكثر، وأضاف أن ترويج ثمار حب الملوك يقتصر على سوق الجملة والفضائيات الكبرى، وهو ما يجعل عملية الترويج أكثر صعوبة مع وفرة الإنتاج. تم خلال حفل انتظم بمركز أليف بباجة أمس إطلاق مشروع سبورت أند لايف، وهي مبادرة تهدف لتأهيل الشباب في المناطق الداخلية من خلال الرياضة لمساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني. دعا الاتحاد من أجل المتوسط قبيل أحياء اليوم العالمي للبيئة الموافق اليوم الخامس من جوان إلى تسريع العمل المناخي في منطقة المتوسط إحدى أبرز بؤر تغير المناخ في العالم، وحذر الاتحاد منجي المتوسط في بيان صادر عنه من أن تغير المناخ أصبح عاملا مضاعفا للتهديدات، إذ يفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية القائمة في منطقة تضم أكثر من 500 مليون شخص، ويزيد تعرض سكانها لموجات حر متطرفة وجفاف وحرائق غابات وفيضانات مفاجئة. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة خلال جلسة عمل عقدت أمس مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، شددوا على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. استشهدت فتاة فلسطينية صباح هذا اليوم وأصيب آخرون جراء قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فتاة فلسطينية وإصابة نحو 16 آخرين وتضرر عدد من الخيام إثر قصف صهيوني استهدف خيمة بالقرب من منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس بقطاع غزة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم التوفيق والنجاح والسداد، ونسأله المغفرة والرحمة والتوبة، ونسأله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وأن يحفظنا جميعا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين مما نزل بهم من كرب وبلاء، ونسأله الصحة والعافية، ونحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب كذلك بالأستاذ رضا الأستاذي الذي يواصل معنا في هذا المشوار. مرحبا أستاذ رضا، وجمعة مباركة.
1: أهلا وسهلا أستاذ كمال، وجمعة مباركة عليك وعلى السادة المستمعين الأفاضل. بطبيعة الحال نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، ونصلي ونبارك ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحيي السادة، أحييك وأحيي السادة المستمعين الأفاضل بتحية الإسلام، فأقول لك ولهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأؤمن على دعائك، ونسأل الله العلي القدير أن يرحم إخواننا في غزة وفي كل مكان، وأن يعلي راية الحق والعدل والخير والإسلام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
0: أمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين أنه في جزء البرنامج الأول كالعادة موضوع الحصة، الركن الموالي قواعد التلاوة، ثم وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقمنا المباشر 78-227-160 أو 78-227-700. في بداية المشوار أحيي كامل فريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال، ولنا عودة إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: إشهار.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا
0: إشهار.

0: نواصل إذن مستمعينا الكرام في لقائنا. عد معك إذن أستاذ رضا. ونحن إذن والعائلات التونسية وتونس بصفة عامة على وقع الامتحانات النهائية، امتحان البكالوريا بالأساس، باعتباره الامتحان الأبرز والأكبر والأكثر شعبية في الأوساط الاجتماعية، الأوساط العائلية بطبيعة الحال، حتى معناها العائلة اللي ما فيهاش شكون يعدي البكالوريا أكيد معناها تكون نعم. سمعت على الأقل نعم. أنه نعم. فما امتحان البكالوريا. نحن نأخذ في حصتنا هذا الجانب معناها المهم في حياة المسلم المدعو للقراءة، المدعو للتدبر، للتفكير، لأنه ربي سبحانه في أكثر من موضع من القرآن الكريم بعد الصورة معناها التي نحفظها جميعا والتي تدعو إلى القراءة، ومع مفهوم القراءة في حد ذاته هو معناها فعل أمر اقرأ، هو اقرأ، تعلم، تدبر، ابحث، اكتشف، اخترع، معناها كل السبل ممكنة في سبيل معناها العلم والمعرفة، وهذا مدعو إليها المسلم في كل آن وحين. أستاذ رضا.
1: نعم، أولا دعنا أستاذ كمال ندعو لأبنائنا وبناتنا مهما كانت نوعية الامتحانات والمستويات، سواء كانت امتحانات عادية أو وطنية أو مناظرات مثل الالتحاق بالإعداديات النموذجية أو المعاهد النموذجية، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يكتب لهم النجاح، وخاصة التفوق والتميز، لأنه النجاح تقريبا في السنوات الأخيرة وفي الفترات الأخيرة يعني تقريبا أصبح أمرا عاديا حتى بالنسبة للبكالوريا، يعني بأقل جهد ممكن يمكن للتلميذ أن ينجح بإذن الله في البكالوريا. لكن ما هو مطلوب هو التفوق والتميز، لأنه بدون ذلك لا يستطيع حتى أن يتحصل أو لا يستطيع أن يتحصل على رغبته على الشعب التي يرغب فيها، فضلا عن أنه لا يستطيع أن يتحصل على الشعب من الشعب التي تعرف بالشعب ذات الوجهة مثل الهندسة والطب وما إلى ذلك. وطبعا استحب العلماء أن الطالب أو التلميذ عندما يدخل إلى قاعة الامتحانات أن يدعو بذلك الدعاء الموجود في سورة الإسراء، فيقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. واستحبوا كذلك إذا وزعت عليهم أوراق الامتحانات الأسئلة أن يقول بالدعاء الموجود في سورة طه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وغيرها من الأدعية. ومن لم يحفظ هذه الأدعية فيدعو بما يشاء المفيد توجه إلى الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال، كي لا يصبح الأمر ضربا من الرعونة ومن الشعوذة مع الأخذ بالأسباب، ضرورة الأخذ بالأسباب حتى يكون التعامل مع الامتحان تعامل علمي
0: أكيد،
1: ويكون التوكل توكلا شرعيا صحيحا، يعني لابد من الأخذ أكيد. بالأسباب
0: معنى الأخذ بالأسباب أنه هي الظروف الكل أنه يحفظ ويراجع ويقرأ ويثابر ويسهر ويخدم برشا، هذا هو معنى الأخذ بالأسباب،
1: ويعمل ربما تولي وصل للبكالوريا وصل كمال ولا وصل للسنة التاسعة باش يعدي المناظرة بتاع الالتحاق بالنموذجي ولا السنة السادسة، يعني ماهوش شيء يستفيدوا من هذا الكلام. لكن بالنسبة لمن ما زالوا بعيدين عن هذه المراحل يجب أن يعلم أنه ومن اللي يبدأ هو من اللي على الأقل الوالدين يبدو هيئوا فيه تدريجيا مع مراعاة العمر وقدرته على الاستيعاب للبكالوريا، هو مازال غير بدأ يعرف وبدأ يفهم حتى من التحضير ومن اللي مازال صغير، وهو بعد كي يكبر ويوعى مثلا هو في السنة السابعة أساسي انت راك تخدم للسنه 7 اساسي لكن تخدم ايضا للبكالوريا لانك تبني، لانه المعرفه تبنى تراكميا
0: تراكميا
1: كما يقول ابن خلدون رحمه الله وغيره من الباحثين خاصه في علم المناهج. فبالتالي لابد من الاخذ بالاسباب العلميه الواقعيه المنطقيه المعقوله. وبعد ومع يعني والى جانب ذلك نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونرجو من الله تعالى ان يوفق وان يكتب النجاح.
0: نعم هذا هو بالضبط، معناها انه الاخذ بالاسباب، معناها الانسان وقت اللي يمرض يمشي للطبيب باش ياخذ الدواء، وهذا معنى الاخذ بالاسباب. انه الانسان معناها يحتاط في السفر نتاعو، قاصد ربي في السفر انه يتفقد السياره نتاعو، يتفقد العجلات، يتفقد الماء والزيوت وغيره معناها والفرامل. هذا معنى الأخذ بالأسباب، أنه معناها يحتاط الكل خطوة باش يقوم بها. كذلك التلميذ يأخذ بالأسباب، طبعا تحدثوا معناها أنه يخوضوا معناها هما في غمار الامتحانات بالنسبة للبكالوريا، فما طلبة معناها وفما غيره معناها من فما تلامذة أخرين باش يقدموا على المناظرات معناها النوفيام والسنة السادسة، فرب يوفق الجميع. وديما معناها الاجتهاد والمثابرة هذا دعانا لها ربي سبحانه بكلمة أفلا يتدبرون. والتدبر لهنا رأوا ليس مجرد معناها قراءة معناها بالعين هكا ومرور مرور الكرام وغيره، لا، التدبر فيه إعمال عقل وفيه الأخذ بالأسباب وفيه معناها مناهج وفيه مقاربات وفيه بحث، وعلاش نسموها نحن معناها البحث العلمي. معناها ميزانيات في بعض الدول الأستاذ رضا معناها تقريبا تفوت معناها ميزانيات البحث العلمي تفوت ميزانيات دول كلها، معناها لو كان نشوفوا

0: لكنه غير كاف. لماذا؟ لأنه بعد ما يأخذ البكالوريا لا يستطيع أن يلتحق بالجامعة إلا إذا اجتاز مناظرة, وهي مناظرة بأتم معنى الكلمة بالمعنى العرفي واللغوي والعلمي إلى غير ذلك.
1: الترتيب
0: باش يجتاز مناظرة تاع التوجيه الجامعي باش يتحصل على الشعبة اللي هو يرغب فيها وشعبة يعني يتصور هو أنه باش ينجح فيها إلى غير ذلك. لكن يعني هذه المناظرة هي تعتمد بالأساس أعداد البكالوريا المعدل العام وأحيانا أعداد المواد المميزة
1: المميزة للشعب.
0: يعني هو يعني في البكالوريا يلزم يتحصل على أكثر ما يمكن من الأعداد حتى تكون له الأولوية في المناظرة.
1: بالضبط, فرصة.
0: صحيح أنه هو ينجم ينجح يعني كي يجيب ما هو مطلوب وهو المعدل ينجح في البكالوريا باش ياخذ البكالوريا, ماهوش باش يزاحم غيره, يكفي أنه يجيب المعدل تاعو.
1: بالضبط.
0: لكن هذا المعدل فيما بعد سيستعمله كي يزاحم الذين يطلبون الشعبة ذاتها اللي يطلبها هو في مرتبة أولى ولا ثانية ولا ثالثة إلى غير ذلك. فهذا ضروري, وإن شاء الله يعني نتمنى من عرش الإذاعة عندها البرنامج هذا, كان في القديم موجود قبل البرنامج
1: يعني على التوجيه الجامعي موجود الجامع. نعم
0: فهذا جيد لأنه كلام ذا والأولياء كذلك وكل من له يعني اهتمام بالجانب هذايا يعني هو مهم جدا,
1: خاصه فعلا خاصه معناها برشا حصص معناها للتوجيه الجامعي مع الخبراء والمختصين في المجال.
0: ثم هناك جانب آخر مهم وهو الإعداد النفسي للتلاميذ للبكالوريا وللامتحانات عموما.
1: امتحان
0: وكأني رأيت في شبكة الإنترنت كانوا فما جمعية أو شيء من هذا القبيل يعني تقوم بهذا الدور, إلى جانب أن أذكر أن وزارة التربية أيضا تخصص حصص للإعداد النفسي
1: حصص. نعم.
0: عادة يحضر فيها الطبيب ومستشار في الإعلام والتوجيه وأخصائي نفساني, فهؤلاء يعني يجتمعون بالتلاميذ ويعدونهم نفسيا ويؤطرونهم لأنه فهم كلام ده يخفوا, فهم كلام ده متميزين أستاذ كمان, ولكن في الامتحان
1: يخاف
0: ويرهب وما يتحصلش يعني على تميز كما كان يتحصل عليه, وهو متميز فعلا وحقيقة وقادر على أنه يتميز في البكالوريا, لكن الخوف والرهاب من الامتحان ويعني يحدث ليه اضطراب ويعني ما يعرفش يجاوب, مش لأنه ما يعرفش يجاوب, لأنه تحت ضغط الامتحان. فهؤلاء يجب إعدادهم نفسيا حتى يعني يجتازوا الامتحان وهم يعني في طمأنينة وارتياح.
1: نعم, في هو معناها موجود هذه معناها النفسيات الهشة تعتبر معناها عند الكثير حتى عند غير التلاميذ أستاذ, إذا معناها فمشكون يمشي للطبيب يولي خايف أكثر, معناها
0: الضغط موجود في كل
1: المشاكل. وهذا معنى الأخذ بالأسباب, معناها أنه تهيئة الظروف اللازمة, وديننا الحنيف يدعو إلى ذلك. ونحن ديما نذكر معناها معاني التدبر, ورب سبحانه ذكرها في أكثر من آية, ومعناها وأمرنا أنه نقلب البصر في هذا الكون, معناها أستاذ رضا, لأنه رب سبحانه عندما خلق هذا الكون معناها أمرنا باش نتدبروا فيه, باش نجولوا ببصرنا فيه, باش نشوفوا عظمة الخالق وهذا التناسق العجيب بين في الحركة بين الكواكب والنجوم وهذه المجرات التي اكتشفها الإنسان, معناها وهذا النظام الدقيق الذي معناها أوجده المولى عز وجل, وهذا النظام الدقيق الآخر في جسم الإنسان معناها الحركة فيه معناها تقريبا بالمليمتر وبالمليلتر وبالثانية وقل معناها حتى بأجزاء من الثانية وغيره. فكل ذلك منين عرفناه نحن إلا بالعلم وبالمعرفة. وهذا هو المطلوب, وهذا اللي ينقص في الحقيقة معناها العالم الإسلامي مع بعض الاستثناءات, ولكن ينقصنا الكثير لأنه الغرب هو الذي استحوذ على هذه الأمور وخذاه معناها بناصية العلم وصل إلى ما وصل ليه معناها أستاذ.
0: نعم, هو مسألة التدبر أستاذ كمال هي مسألة عظيمة جدا.
1: نعم,
0: وأخيرا يعني قرأت على عفوا على طبيب جراح يعني عالمي الشهرة, هذا الطبيب

0: يعني يقول استوقفته مسألة البصمة.
1: نعم.
0: يقول مليارات البشر
1: نعم.
0: منذ أول الخليقة
1: نعم.
0: إلى اليوم ويستحيل نعم. أن تجد بصمتين
1: متشابهتين. نعم.
0: قال يعني هذا أمر عجيب. قال بحثت وعاد إلى الكتب المقدسة، عاد إلى التوراة والإنجيل
1: نعم.
0: وربما إلى بعض الآثار الكتب كما نعم. صحف إبراهيم عليه السلام
1: نعم.
0: يعني داود عليه السلام
1: نعم.
0: وغيرهم من الأنبياء، فقال لم يجد شيئا، فعاد إلى القرآن فوجد في سورة القيامة يعني الآية تقريبا في أوائل الصورة تتحدث عن بنان الإنسان
1: نعم.
0: فالرجل بدأ يبحث وقرأ ترجمة أو ترجمة معاني القرآن، لأنه
1: نعم.
0: يقول ترجمة القرآن
1: نعم.
0: القرآن لا يترجم
1: نعم.
0: القرآن هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى
1: نعم. فقط معناها عند هذا الحد، نرجع بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
2: إشهار في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد خف نسائي ب 8990 في عوض 12 دينار و990، وفما زيدة فوطة بحر كل يوم 100% قطن 9990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. اشهار
3: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: نعود إلى ما كنا بصدد يعود معك إذا أستاذ رضا، وهذه الملاحظة القيمة معناها. نعم
0: نعم، يعني التدبر شيء يعني جميل، وإلى جانب جماله
1: نعم.
0: وروعته
1: نعم.
0: فهو ضروري
1: أكيد.
0: يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتدبر في القرآن، والتدبر في القرآن يفضي إلى التدبر في الكون
1: نعم.
0: وفيما خلق الله
1: نعم.
0: سبحانه وتعالى
1: نعم.
0: يعني لأنه القرآن يتحدث عن الظواهر الكونية، يتحدث عن السماوات والأرض والليل والنهار وتعاقب الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب
1: نعم.
0: والأجرام السماوية، يعني يتحدث عن كل هذا ويدعونا إلى التدبر في ذلك
1: نعم.
0: لكن للأسف في العصور في القرون الأخيرة يعني هجر المسلمون بعد أن كانوا أسياد الدنيا في هذا المجال وفي العلم وفي البحث، يعني وأخذ الدور عنهم الغرب، وبطبيعة الحال يعني هذه الوسائل ليست ملكا لأحد، هي ملك لمن يستعملها
1: نعم.
0: فالغرب يعني تفطنوا إلى يعني سر وسبب قوة المسلمين، فأخذوا السبب ذاته واهتموا به، وترى يعني اليوم يعني أبدعوا ويعني كل شيء يعني
1: نعم.
0: أحيانا نكاد لا نصدق لولا أن نرى أثر
1: فعلا.
0: ذلك تصور أنت الفاكس تحط ورقة من هنا تخرج لك في نفس الوقت في على 3000 كيلومتر و10000 كيلومتر يعني شبكة الأنترنت ذاتها
1: نعم. نعم. وصور وبيانات
0: نعم وبيانات ويعني عالم افتراضي، ولولا أننا نرى أثر ذلك لا يمكن أن نصدق
1: فعلا،
0: بل هناك من لا يصدق أصلا، هناك من الناس من لا يصدق ذلك،
1: معناه
0: فعلا أمر عجيب. أستاذ
1: رضا معناه تو حتى بالذكاء الاصطناعي أنه معناه صور لقرية، معناها صور لمدينة الكاف مثلا عام 1930 وغيره، بالذكاء الاصطناعي تشوف الناس تتحرك فيها، معناها تولد وتعيشها وكأنها واقع، معناها بك اللباس متاعهم المميز وبك بدوابهم اللي يتحركوا به وبالنهج معناها التقليدية البسيطة والبناءات التقليدية البسيطة وغيره، معناها كل ذلك معناها جاء من التدبر، جاء من العلم، جاء من المعرفة، جاء من الأخذ بالأسباب. يعني الله سبحانه وتعالى أودع فينا هذه العقول، وهي عقول معناها عجيبة، شوفوا معناها كما هي في الحقيقة كما تمشي للدمار كما تمشي للبناء والسلام معناها
0: نعم.
1: وبالتالي معناها على الأقل الإنسان يستفيد من هذا العقل، لأنه سيسأل عنه يوم القيامة معناها
0: نعم.
1: علمه ماذا فعل به
0: نعم. وهناك جانب مهم جدا أستاذ كمال، هو أننا لما نرى حالنا، حال المسلمين وحال العرب وحال
1: نعم.
0: الشعوب
1: نعم.
0: الفقيرة وبين ظفرين زالت يعني
1: فقيرة
0: لا أقول متخلفة
1: نعم.
0: أقول يعني لم تواكب ركب التطور والحضارة، يعني البعض أو الكثيرون ربما يقولون يكاد يستحيل أن ننهض من هذه الوضعية. يعني نحن عالى على الأمم الأخرى نستورد كل شيء. يعني أحيانا يعني وسائل بسيطة جدا، حتى أنه في وقت ما كنا نقول مثال لبرة أستاذ كمال، إبرة يعني لا نستطيع أن نصنعها فنستوردها. لو أعلم تولينا نصنع فيها ولا لا، أكيد ولينا نصنع فيها على أي حال. يعني أذكرهم بشيء، هو أنه في القرون الوسطى كيف كانت أوروبا؟ كانت تعيش يعني تخلف وأمراض ومجاعات وأوبئة، عافانا وعافاكم الله. وكان يعني من يرى وضع الغرب في تلك القرون يقول يستحيل أن تنهض أوروبا من ذلك الوضع. لكن شيئا فشيئا جاء القرن 16، وهو يسمى قرن النهضة.
1: نعم.
0: يعني الاستفاقة. نعم. والاستيقاظ. ثم بدأوا يستفقون أكثر ويتطورون أكثر في جميع المجالات، في العلوم وفي الأداب وفي الفنون وفي التاريخ وفي العلوم الإنسانية في القرنين 17 و18، تسمى بال نعم تسمى بالقرون الكلاسيكية.
1: نعم.
0: ثم العصر الأول الكلاسيكي 17، والعصر الثاني القرن 18، ثم في القرن 19 الثورة الصناعية.
1: نعم.
0: ثم في القرن في أواخر القرن 20 وفي أوائل القرن 21 يعني الثورة الرقمية.
1: نعم.
0: والاكتشافات المذهلة.
1: نعم.
0: وما زالت يعني نرى أشياء يعني عجيبة جدا.
1: أكيد. نعم.
0: فبالتالي يعني ليس هناك شيء مستحيل.
1: نعم.
0: يكفي أن تكون هناك إرادة صادقة من كلا الطرفين، سواء من المسؤولين من أجهزة الدولة وكذلك من الشعب. يعني لا يمكن لدولة أن ترقى بمفردها ولا لشعب أن يرقى بمفرده، يجب أن يكون هناك يعني تواصل وتلاحم بينهما حتى يعني يصنعوا إن صح التعبير المعجزات.
1: نعم. نعم. بس إذا نختم هذا الركن الأول إذن في حصتنا موضوع الحصة، بعد هذا الابتهال نعود مباشرة إلى الركن الموالي في قواعد التلاوة بإذن الله تعالى.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك إذن أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، وقد اقترحت علينا أستاذ كمال أوائل سورة القيامة، تلك السورة العظيمة التي لها إيقاع عجيب، لأن الآيات يعني قصيرة. فإذا نتوكل على الله فنقول بعد الاستعادة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا أذكر بطريقة نطق الاستعادة،
0: بالضبط.
1: يعني ترقيق الشين مع بيان الشدة والتفشي بمعنى الانتشار، يعني عند النطق بحرف الشين الهواء ينتشر داخل الفم في فراغ الفم. فنقول ومع ترقيق الهمزة والعين والذل كذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: الطاء المفخمة،
1: الطاء المفخمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في الآية الأولى: لا أقسم بيوم القيامة. يعني ربما استثنانا اليوم أستاذ كمال، نحاول أن ننوع الروايات والقراءات، يعني عنا في يعني أداة النفي لا فيها مد، وهذا المد فيه ثلاثة أوجه. هناك من يقرأ بالقصر كما قالوا: لا أقسم بيوم القيامة. وهناك من يقرأ بالتوسط كما قالون ربما حفص وغيرهما: لا أقسم بيوم القيامة. وهناك من يقرأ بالطويل كما ورش وحمزة، فيقرأها كما يلي: لا أقسم بيوم القيامة. ثم لابد من بيان الضمة والقلقلة في القاف أقسم، مع عدم تفخيم الهمزة. التفخيم يكون في القاف، فيها هي حرف مفخم وفيه يعني القلقلة: لا أقسم بيوم القيامة. ثم بعد ذلك الآية الثانية: ولا أقسم بالنفس اللوامة. هنا ركز على اللوامة، يعني الشدة في اللام وشدة في الواو. ساعات نعمل الشدة في اللام والواو ما نعملش فيها شدة. ثم المد هكذا اللوامة. ثم بعد ذلك قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. هناك من يقرأها بالنقل في الإنسان وهو ورش تقريبا.
0: كيفاش النقل؟
1: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.
0: النقل وين لهنا؟
1: النقل في الإنسان، تولي الإنسان.
0: الإنسان
1: يعني حذف الهمزة، همزة القطع، ونقل حركتها للساكن قبلها. فألك اللام ذيك تولي بحركة الهمزة تولي مكسورة، الإنسان هكذا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. ثم حفص يقرأها بفتح السين أيحسب. أيحسب الإنسان. يعني حمزة يقرأ بالسكت أيحسب الإنسان.
0: نسمعها ساعات القراءة هذه أستاذ، هي قراءة شكون؟
1: حمزة. أيحسب الإنسان، هو يقرأها أيضا أيحسب الإنسان مثل ورش. ثم ألن نجمع عظامه، لدينا عين متكررة. فالسوسي عنده الإدغام الكبير، يدغم العين في الأخرى فتصبح
0: كيفيش؟
1: ألن نجمع عظامه. مع ترقيق العين والتفخيم الضاء، نجمع عظامه. ثم الآية التي بعدها: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. عنا في بلاء فها يعني هناك من يقرأ بالإمالة الصغرى كما ورش بلى، وهناك من يقرأ بالكبرى بلي هكذا. بلى قادرين.
0: ورش يقرأ بالإمالة الصغرى. وشكون يقرأ بالإمالة الكبرى؟
1: الإمالة الكبرى كما ربما البصري أو حمزة إن لم تخني الذاكرة. على كل حال هناك من يقرأ بالإمالة الكبرى والإمالة الصغرى. بلي قادرين على أن نسويه، ثم على المد
0: نعم.
1: القصير والمتوسط والطويل حسب الرواة والقراء، ونسوي لابد من إبراز الشدة في الواو.
0: نعم.
1: على أن نسوي بنانة. ثم بعد ذلك
0: فما وقف لهنا بعد بلاء أستاذ رضا، معناه نجم يتوقف في القارئ؟
1: نعم يمكن هناك من يعني يضع علامة وقف،
0: نعم
1: فيمكن ذلك.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك الآية الخامسة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني بطبيعة الحال نفس الملاحظات
0: نعم.
1: بالنسبة للقراءات، لكن هنا
0: نعم.
1: حذاري من قلقلة الفاء في قوله تعالى ليفجر،
0: نعم
1: ليفجر حذاري، يعني الفاء ليس فيها قلقلة وهي تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا،
0: نعم
1: ف هكذا
0: ليفجر.
1: يعني نضع أطراف الثنايا العليا في بطن الشفة.
0: الثنايا العليا معناها الأسنان،
1: نعم الثنايا اللي يسموها الثنايا جمع ثنية. ليفجر أمامه. ثم قوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان بين الشدة والمد،
0: نعم والمد، نعم
1: والمد
0: أيانا.
1: ولا نبالغ، لا نقول أيان هذا
0: نعم.
1: ولي لحن أيان،
0: اللحن بمعنى خطأ،
1: نعم خطأ وخطأ فادح في قراءة، لأن اللحن عنده زوز معاني، أما اللحن في عالم أو مجال الموسيقى فهذا له معناه في الموسيقى، وإما اللحن في اللغة
0: يلحن في اللغة
1: يعني يخطأ أو في في القرآن كان الحجاج بن يوسف لا يلحن في اللغة، لأنه يوما ما أستاذ كمال وهي من الترائف التي حفظت عن الحجاج، أنه قرأ قول الله تعالى في سورة التوبة استشهد بالآية، قل إن كان آباؤكم وأبناء، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، والآية طويلة يعني الأمور التي عدّت كثيرة
0: كثيرة نعم.
1: في الأخير نلقوا الخبر، الخبر هو خبر كان يكون منصوب أحب إليكم،
0: نعم قرأها أحب،
1: قرأها أحب، فعلل النقاد قالوا لا يمكن للحجاج أن يخطأ، وإن كان وارد أن يخطأ
0: نعم.
1: ولا بشر، لكن يعني نسي أن هناك كان،
0: نعم
1: فيعني ضم الخبر فقرأه
0: نعم.
1: أحب إليكم،
0: نعم
1: على أي حال
0: كانوا يجلونه كثيرا، معناها العلماء أستاذ
1: نعم كان معروف بفصاحته وبلاغته
0: وحبه للقرآن، معناها خاصة
1: هو حبه للعربية أستاذ
0: نعم.
1: كمال يجعله يحب القرآن، وعادة أهل العربية يحبون القرآن لأنه يتماهى مع ما يحبون
0: نعم.
1: وما مع اختصاصهم وهو اللغة العربية،
0: ومما يقال عنه معناها أنه ارتبط اسمه بالقرآن الكريم ارتباط وثيق وعميق، كان في الأصل حافظا وقارئا مجودا على طريقة التابعين، واعتنى بخدمة المصحف الشريف وضبطه خاصة على مستوى التنقيط، قد أمر من اعتنى بمسألة التنقيط في المصحف الشريف،
1: نعم, نعم. والتنقيط التنقيط الذي تطوير التنقيط، لأنه هو يقال إن أبا الأسود الدؤلي هو أول من يعني نقط أو نقط القرآن الكريم،
0: أمر يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم بوضع النقاط لتمييز الحروف المتشابهة
1: نعم.
0: مثل الباء والتاء والثاء وغيرها، فاصل هذا فقط عن الحجاج،
1: نعم. ثم قال الله تعالى في الآية الموالية وهي الآية السابعة، فإذا برق البصر، بطبيعة الحال هناك من يقرأها بارقة
0: نعم.
1: البصر
0: نعم.
1: ويعني الأفعال الثلاثية عجيبة يعني في في حركات خاصة حركة العين أستاذ
0: نعم.
1: كمال فيها
0: إشكال
1: إشكال كبير، وأذكر أن الأستاذ التونسي اسمه محمد التونسي رحمه الله، وكان من التلاميذ المقربين للشيخ محمد طاهر بن عاشور، قال لي أخبرني يوما أن الشيخ طاهر بن عاشور قال له وهو من هو في علمه وخاصة في تمكنه من اللغة العربية، قال له يمكن أن يقع التجاوز عن الأخطاء التي ترتكب عادة في النطق الصحيح للأفعال الثلاثية، لأنه ليس هناك تقريبا ليس هناك قاعدة واضحة في لماذا نقول سبق لا نقول سبق، ونقول كتب لا نقول كتب وكتب وما شابه ذلك. فهنا يجب أن يتمكن المتخصص في اللغة العربية بالتجربة وأحيانا حتى بالحدث، لكن الحدث هو نتيجة للتجربة ولسعة العلم مع أستاذ كمال. إذن فإذا بارق البصر هنا حذاري من تفخيم الباء، لا نقول بارق، ترقيق الباء والراء بطبع حال لأنها مكسورة، وتفخيم القاف، وكذلك البصر فلا نقول البصر،
0: ليست البصر،
1: ترقيق الباء البصر. وخسف القمر، خسف أيضا حذاري من تفخيم الواو والسين والفاء، كان الخاء فقط، وخسف هكذا القمر كذلك تفخيم القاف وترقيق الميم وتفخيم الراء القمر. وهكذا نتوقف أستاذ كمال.
0: شكرا لك يا أستاذ رضا على هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة، ركن يحبه كثير من السادة المستمعين، فشكرا على هذه المعلومات وهذه المعطيات وهذا السبح الجميل مع القراءة، قراءة القرآن الكريم وقواعده. إذن بعد هذا الابتهال في جزء البرنامج الثاني بإذن الله انتظرونا مستمعين الكرام، ننتظر مكالماتكم على رقم المباشر 78 227 160 و 78 227 700.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: العاشرة صباحا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ركزت مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة مركزاً موسمياً متقدماً لحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برغو، وذلك في إطار الاستعداد للتوقي من الحرائق والمخاطر المحتملة خلال الموسم الصيفي. المركز الموسمي يهدف أيضاً إلى تعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند نشوب حرائق خلال هذه الفترة الحساسة. ساهم اليوم المفتوح للعيادات الطبية المجانية المنتظم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة ببادرة من مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى من إجراء 181 عيادة وفحصا طبيا مجانيا والتكفل ب 23 طفلا ضمن عيادات طب الأطفال حسب ما جاء في بلاغ لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. دعا الاتحاد من أجل المتوسط قبيل إحياء اليوم العالمي للبيئة إلى تسريع العمل المناخي في منطقة المتوسط، إحدى أبرز بؤر التغير المناخ في العالم. وحذر الاتحاد من أجل المتوسط في بيان له من أن تغير المناخ بات عاملاً مضاعفاً للتهديدات، إذ يفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية القائمة في المنطقة والتي تضم أكثر من 510 مليون شخص. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل انعقدت أمس مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولاً ولا قابلاً للتحمل، مبرزاً ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. استشهدت فتاة فلسطينية اليوم وأصيب آخرون جراء قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: بسم الله.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى جزء البرنامج الثاني. نستقبل إذن معك أستاذ رضا دفعة من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية لتوصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 160. أولى هذه المكالمات. ألو ألو
1: ألو،
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
1: جمعة مباركة على كل الأحبة. اللهم ثبتنا على صلاة حب وليس فرضا. اللهم اجعلها أحب إلينا من أمور الدنيا وما فيها. اللهم علق قلبي بالصلاة والقرآن وارزقني الثبات حتى ألقاك. إخوتي الغالين، أنا في الساعة الأولى سمعتكم بتأني، نعطيك صحة شكامل.
0: مرحبا بك.
1: وثلاثي معناتها استنى على الامتحانات البكالوريا والتاسعة والسادسة نتاع الدخول، معناها باش واحد معناها العلم هو نور فيه ينثبت. يعطيكم الصحة. أما حبيت أنا حتى في البريبار ديزيماني عدوا في الكونكور سي كمال وسي رضا تدعوني.
0: يا ربي يوفقهم إن شاء الله. كل
1: عندهم أسبوع هم يعدوا منهم ابني الغالي، ربي ينجحهم. هذا علاش. اثنين، حبيت انا كنت نسمع فيك في السابعه بتها اني كيفاش معناها سيري ذا على الكلمات في القران، وهل سؤالي هنا معناها الايام نتاعنا واللي صلوا معنا في الجوامع ثم رسك لانيهم باش معناها سبحان الله يتحسنوا في الكفاءات، واعطينا عليها شويه معلومه هذه اخويا رضا واخويا كمال. وتحياتي والسلام عليكم. ربي ينصر معناها اطفال غزه وتستقل فلسطين. والسلام عليكم.
0: يعطيك الصحه سيدي، بارك الله فيك. نمشوا للمكالمه المواليه. الو الو، صاحبه وصاحبه المكالمه. الو، باهي انقطعت المكالمة هذه. نمشوا للي بعدها. ألو، صاحبة وصاحبة المكالمة. ألو، مرحبا. باهي رقمنا ديما هو 78 227 160. ألو، باهي. أكيد معناها أستاذ رضا معناها الملاحظة بتاع سي عبد الستار أنه حول تكوين الأئمة معناها في خطب باش تكون معناها خطب الجمعة متاعهم متناسقة ومتماشية مع الواقع المعيش وظروف الحياة معناها اللي يتحرك فيها الإمام والمواطن بصفة عامة، حتى تكون متناسقة ومنسجمة مع هذه الاهتمامات. نأخذ المكالمة اللي بعدها. ألو
2: ألو،
0: مرحبا.
2: وبيك عايشك. اسمعني، انا مريض وعندي صرح نتاع الفلوس فلوس.
0: اي اي، نسمع فيك، تفضل.
2: عندي صرح فلوس في البوسطة.
0: اي،
2: وانا مريض عند اختي.
0: اي، ان شاء الله باللطف عليك.
2: عايش. قلت لي خرجهم الكل يا سيدي واطي عمري. قلت لي لا، خرج بالطرف، خرج بالطرف.
0: اي،
2: قلت لي لا، اعطي عمري الكل.
3: شنو اللي تعطيها؟
0: شكون اللي قالت لك؟
3: فوائد ولا شنو؟
2: اختي قاعد عند اختي.
3: اي، شي باش تعطيها الفوائد ولا شنو؟
2: لا مش تعطيها الفلوس اللي عندي.
0: هي معناها على اي اساس؟ شنو معناها بالضبط؟ شنو المشكل معناها لهنا؟ وشنو المشكل؟
2: المشكلة وباش تصرف علي وباش معناها الصور اللي قعدوا عندها هنا ما نجمش نباركنا، ما نجمش.
0: معناها انت خاطر قاعد عندها وهي تحب تصرف عليك، قالت لك خرج الفلوس اللي عندك في البوسطه الكل باش نجم نصرف عليك.
2: اي، قلت لها لا، خليني خرج بالطريف.
0: اي
2: ونعطيك بالطريف. وقالت لي لا، قالت لك تموت يجوا ولادك ياخذوا الباقي.
3: واضح ولا واضح؟ تنجاوبوش
0: تنجاوبوك، ابقى معنا شوي بركه تو تسمع الاجابه باذن الله. ديما معناها نوعية هذه متاع العلاقات تدري ذا معناها موجود به. المكالمة الموالية. ألو، مرحبا. مرحبا بك، تفضل.
4: مبارك إن شاء الله
0: أجمعين. إن شاء الله، مرحبا بك.
4: عايشك. بالله سؤالي.
0: أي؟
4: عندي مرض في وذني.
0: إن شاء الله باللطف عليك.
4: يرحم والديك من برا ومن داخل. مشيت للطبيب النهارين نظامة.
0: أي،
4: أعطاني دواء نستعمله 3 مرات في النهار.
0: أي، واضح.
4: معناها نستعمله من برا ومن داخل في
0: الوضعية.
4: في الوضوء معناها كي نمسح راسي وذنية ما عادش نجم نستعمل
0: ما تنجمش تمسح وذنيك بالماء
4: لا وذنية ولا راسي على خاطر حتى كي نمسح راسي يهبط الماء على ورا وذنية ما نعرفش هنا لندرا معناها ما نستعملش الماء ما في الوضوء
0: تتيمم معناها
4: يولي راسي وذنية من الشمس ونتوضا في بقيه الاعضاء ويلا انت
0: باهي تسمع الإجابة بإذن الله
3: تو مدام أنت الماء فيه مضرة تتشمم وهذا الحل أعطاه ربي سبحانه وتعالى
0: هكاو تتيمم وانت
3: حتى يشفيك ربي وترجع تتوضا
4: يرحم والديك بالله ملاحظة لو ممكن بعد إذنكم
0: هاي تفضل اي بسرعة
4: لو تخصوا شوية بركة من البرنامج توجيه وتوعية للناس في المسجد للنظام في المسجد واحترام المسجد
0: ده.
4: معناها وخاصة يوم الجمعة
0: نحن تحدثنا فيه معناها ما شاء الله معناها الموضوع ذا تقريبا معناها كل زوز ثلاثة حصص إلا ونرجعوا له معناها الموضوع ذا متاع أداب المسجد واحترام المسجد والمعاملات داخل المسجد وخارج المسجد على كل مش مشكل نرجعوا له بإذن الله مع الملاحظة متاع الأخ اليوم المكالمة الموالية ألو مرحبا
5: مرحبا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل سيدي
5: إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع
0: إن شاء الله أجمعين مرحبا بيك
5: عشك وبيك عشك ربي عندي سؤال معناها هام في مخص
0: أي تفضل أي
5: لاحظت حاجة معناها في مخص بعض المصلين من عشان عمنا يصلي صلاة العيد
0: أي
5: وبعد ما يطلق السلام الإمام يغادروا بيت الصلاة ما يسمعوه ما يبقاوش معناها يصلي
0: ما يسمعوش الخطبة متاع الإمام
5: الخطبة متاع الإمام ما يسمعوها يمشي يغادر المسجد يمشي يشد الصف على الخبز يبجل الخبز على معناها على الخطبة هذه الظاهرة موجودة في كل المساجد ما نحبش
0: أنت تحب تعرف معناها لأنه ممكن هكا وإلا لا
5: هذه الصلاة صحيحة كاملة
0: باهي تسمع الإجابة إن شاء الله
5: بربي سيدا عندي نداء في مخصص بربي توهنا في فصل الصيف والدنيا سخنة بربي منطقة حمام بياض 20 يوم بدون ماء هل يعقل هذا يا رانا في فصل الصيف وتوا ما شاء الله توا تحاليل مياه البحر موجودة في سوسة وفي صفاقس وربي يعطيه خير والسدود مليانة 20 يوم بدون ماء راهو مش معقول والله
0: شيء الله تسمع بحول الله شكرا لك على الملاحظة هذه بارك الله فيك وبإذن الله نجاوبوك على سؤالك والملاحظة اللي واجهتها بخصوص معناها صلاة العيد المكالمة الموالية ألو
6: ألو صباح النور أستاذ كمال
0: مرحبا سيدي أهلا وسهلا مرحبا بك عم طاهر
6: السلام عليكم تحية للدكتور أستاذ رضا تحية للمسلمين والمسلمات أنا موجود وكل أصحاب الدنيا تحية للمستمعين والمستمعات والفريق التقني زادة إن شاء الله جمعة مباركة
0: شكرا أجمعين
6: أنا حبيت عندي جزء أسأل سؤال الأولاني هو مثلا في ركعتين يعني تاع الصلاة اللي فيها ركعتين كما الصبح مثلا أو النوافل
0: أي
6: وصلي ثماني ولكن نمت لا يعني زدت قمت ولكن أثناء قيامي ذكرت لأني يعني مثلا زدت نقرأ الفاتحة ولا نقول الله أكبر يعني سمع الله لمن حمده ولا كيفاش مثلا
3: لا زيد وضح لنا السؤال
0: زيد وضح عم الطاهر زيد
6: في الصلاة اللي فيها ركعتين مثلا كيف النوافل أو الصبح أو يعني الفجر صليت أنا عملت الركعتين وزدت قمت تعود باش رد السلام قمت وادركك اللي انا يعني زدت
0: ماشي في بالك باش تزيد ركعة اخرى لكن انت تفطنت باللي انت عملت زيادة
6: هنا نقرأ الفاتحة ولا نقول يعني الله اكبر سمع الله لمن حمده ثم نجي لك نقول ان
0: عبيد تو تسمع الكيفية صحيحة تو تسمع الكيفية صحيحة
6: بالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة للابن ولا الابنة البيولوجية اللي مثلا لما امتلا يبدو صالحين وربيهم تبدا تربية صالحة وتربية امتلا سليمة ولما نموت يعني كما يقولوها يدعو إلي يعني مثلا يقول الله يرحم والدي هل ينطبق على الابن والابنة ما همش بيولوجيين وانا ربيتهم يعني تربية صالحة ولما يدعو لي يعني الدعوة هذيك تلحق لي ولا فهمت كمان
3: واضح جدا
0: شكرا شكرا شكرا نعم طاهر يعطيك الصحة ديما رقمنا هو 78-227-160 للاتصال بنا وطرح أسئلتكم واستفساراتكم. المكالمة الموالية. ألو.
7: ألو صباح الخير.
0: نهارك سعيد. مرحبا.
7: جمعة مباركة سعيدة.
0: أجمعي. نقصك الراديو بجنبك باش نجمو نسمعوك من التليفون نتاعك بالبدا يا سيدي. هاي تفضل.
7: بلاي سيديك فيما يخص صلاة لازم نعرف الله.
0: اي.
7: الفلوس نتاع الزكاة نتاع الجد جائزة للأبناء الأبناء ولا لا؟
3: نتاع الجد.
7: هاي تجوز معناها للأولاد وولاد أولاده ولا لا؟
0: واضح. باهي تسمع الإجابة إن شاء الله. المكالمة الموالية نحاولوا ناخذ أكبر عدد ممكن من المكالمات وإذا يبقى لنا وقت نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. المكالمة الموالية. ألو.
8: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: بالله يعطيك كيف
0: هذه؟ أي مرحبا بك سيدي أنت في المباشر تو تفضل.
8: يا عايز تسلي ذا.
3: مرحبا يا سيدي.
8: بالله عندي أنا عندي سؤال. عندي طفل خويا مريض.
0: أي.
8: هل يجوز انه انا خرجوا عليه نتاع رمضان ولا هو مريض؟
0: اي
8: اي حسنا نعرفوا معناها نجم معناها
0: على زكاة الفطر معناها
8: لا مش زكاة نتاع رمضان على رمضان.
3: اي نعم هي. واضح واضح.
0: باهي تسمع الاجابه سيدي مرحبا بك. معناها هل انه يخرجوا عليه كل فدية

0: كيفاش؟
1: قال الحمد زاج نشرب فيه نتاع دندون قال حرام.
0: الحمد دندون.
2: دندون يعني
0: معناها به ايه شعلينا به ايه؟
1: على حسابك تونس كامل عايش حرام وزاد.
0: به اي فهمناه السؤال هذا اللي بعته، السؤال اللي بعته.
2: يزوري تقطعت المكالمة.
0: اه لا ما زالت مكالمة. الو؟
2: قطعت عندها.
0: يمكن
2: قطعت عندها.
0: به اذا عنا مكالمة به نحاول ناخذ المكالمة الأخيرة تاع أستاذ رضا ونفسح لك المجال باش تجاوبنا على الأسئلة الواردة علينا في الدفعة الأولى من المكالمات هاتفية. الو؟
3: الو؟
0: مرحبا. مرحبا بك، تفضل. اي
3: بالله سي رضا
2: تفضل. مرحبا.
3: بالله انا عندي برشا سبي فوق 30 سنين سمي.
2: نعم ما شاء الله
3: نصلي بالحمد لله سورتين اخرين يعني ما نزلت ما عنديش ما نزلت نركز فهمتني اربع سورات اخرين
0: اي
3: حبيت نسال لك
0: هل انه جاهزين والا لا باش نصلوا بك السور الاربع هذوكم مع الفاتحه والا لا
2: نعاودوهم ديما نعاودوهم نجاوبوك ان شاء الله.
0: نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه استاذ رضا. نشرع مباشره في الاجابه. تفضل استاذ.
2: نعم
0: السؤال الاول.
2: السؤال الاول الأخ الكريم هو يقول سي عبد الستار يقول أن دعينا فقط وكأنه نحن اقتصرنا في الدعاء على تلامذة متاع المستوى الثانوي والابتدائي. يقول هناك طلبة يجتازون مناظرات التحضيري. لا نحن دعونا للجميع
0: أبنائنا الكل،
2: أبنائنا كل الطلبة مهما كانت نوعية الامتحانات نتاعهم، امتحانات عادية أو مناظرات أو ما شابه ذلك، سواء كانوا طلبة أو وحتى اللي يجتازوا حتى الدكتوراه والماجستير وكل الامتحانات.
0: لكن هذا لا يمنع أنه باش نخصوا
2: وربي وقيت
0: للدعاء في آخر الحصة
2: حتى بيدنا. إن لم ندعو لهم
0: نعم.
2: فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا وأن يكتب لهم النجاح نعم. والتفوق نعم. والتألق. هل الأئمة يقع رسكلتهم؟ هو ديما نفضلوا نستعملوا مدام عنا نحن يعني مصطلح عربي نجم نستعمله وهو مصطلح التكوين
0: نعم.
2: فهذا أفضل من الرسكلة، لأن الرسكلة جاي من كلمة فرنسوية اللي هي غوسيكلي. فالأفضل نقول تكوينهم نستعمل لغتنا. على أي حال هو الأصل هذا السؤال يوجه إلى الأطر الرسمية للشؤون الدينية، لكن نعرف أنهم قاعدين يخضعوا إلى تكوين دولي يعني قاعدين يكونوا فيها، وقد أجبناها على سؤالي.
0: وهذا هو المفروض معناها لأنه يتم التكوين ويتم معناها
2: تعهدهم
0: ولتفادي يعني نقائص معناها سواء على مستوى معناها الإلقاء، حتى الإلقاء في حد ذاته معناها والحضور وغيره معناها. فمطلوب جدا أنه الإمام يكون ابن البيئة متاعه وابن المجتمع متاعه وابن مشاغل الحياة متاع الناس اللي تجي تحضر كل أسبوع معناها باش تسمع خطبة الجمعة، باش ما تبقاش الخطبة في واد واهتمامات الناس في واد وانشغالاتهم معناها وانتظاراتهم الخطبة هذيك انه باش يجيها كل أسبوع، فيجد صدى لاهتمامات وانشغالات في الحقيقة فيها كل الخطبة هذيك.
2: فبطبعة الحال يعني التكوين هو مبحث أو مجال أو موضوع مهم جدا وضروري، وهو يعني حاجة حقيقية ضرورية نحتاجها في كل المجالات. وزارة التربية عندها يعني باب كامل وإدارات كاملة عامة وفرعية إلى غير ذلك يعني لاهية بالتكوين
0: نعم.
2: تكوين كل الإطارات
0: نعم.
2: مهما كانت مستوياتهم ومهما كانت مهامهم، خاصة في مجال التربية والتعليم الأساتذة نعم. والمعلمين والمديرين يتكونوا النظار القائمين العامين
0: نعم.
2: والقائمين العاديين
0: نعم.
2: فالتكوين ضروري يعني التعهد يعني للمواكبة ولتحسين أداء
0: نعم.
2: يعني كل هؤلاء
0: نعم.
2: للوزارات الأخرى كذلك
0: نعم.
2: عندها أكيد. يعني باب التكوين
0: نعم.
2: متاح. السؤال الموالي هو يقول يا مريض وعنده أموال يعني مودعة لدى مصالح البريد

0: واخته هو عاجز، يبدو انه عاجز، ربي ان شاء الله يلطف به
1: آمين آمين
0: ويشفي جميع مرضى المسلمين. ويقول اخته كل مره يخرج لها يعني باش تصرف عليه، لكن هي قالت له لازم تعطيهم لي كل، وزاد اضافت يعني حسب قوله بطبيعه الحال، يقول يا توا تموت ويولوا يورثهم اولادك. كلام حقيقي، قولي كلام ضايع. انت المفروض تنتظري الاجر من الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا هو يعطي فيك يعني المال باش تصرف عليه. لكن بالنسبه لي هو شنو اللي يعمل بالضبط هنا؟ اذا كان هو عين وميزان، اذا كان هو محتاج له، وربما هي باش تولي تصعب عليه الامور في مساله الاهتمام به وكذا، وما عنده حتى حل الا انه يعطيها الاموال الكل، فيولي وقتها للضروره ومصلحته تقتضي ذلك، والا الاصل المنطق يقتضي انه هو يعني يعطيها كل مره بقدر ما تحتاج باش تصرف عليه، وتخلي الامور عند ربي سبحانه وتعالى. يعني اذا كان باش يورثوه ولاده، هل هذه جريمه؟ بالعكس، يعني المفروض ان ولاده يورثوه، وانت هاكي
1: المنطق يقول ان ولاده يورثوه.
0: نعم
1: المنطق يقول هك،
0: لا وانت
1: والقانون يقول هك،
0: انت مش كي تصرف عليه، هو يعطيك في الاموال تصرف عليه، وعلاش تحبي تفرض عليه وتستغل يعني حاجته لها باش يولي ربما تضطر ان يجبد الاموال الكل. خلي الامور تمشي بطبيعتها، والارث يذهب الى اصحابه الذين يعني حددهم المولى عز وجل. فننصح هذه الاخت ما تحرمش روحك من الاجر.
1: نعم بالضبط،
0: ما تمشي كي تصرف عليه انت، هو يعطي فيك في المصروف.
1: بالضبط،
0: وهو بالنسبه له هو اذا كان اضطر الى ذلك وما عنده حتى حل، الغالب يعني يلزمه باش يعمل هكاك، اما خايف تاخذهم كلهم بعد تولي ماش تصرف عليه لا قدر الله. ثم السؤال الموالي،
1: المشكله مساله الميراث هذه استاذ، معناه انه
0: لا ما عندهاش دخل هي في الميراث استاذ كمال، ما عندهاش، هو ما انت تحتاجي الاموال باش تصرف عليه، هو يعطي فيك باش تصرف عليه، فماش داعي باش انت تفرض عليه وتستغلي حاله العجز نتاعو باش يولي هو ما عندوش حل، يولي يجبد الاموال كلها ويعطيها لك. خليه يعني يصرف عليه بشوي، واذا كان بعد عمر طويل هز ربه انت ربي نتاعو وعنده اموال فضلت له، فهذيك من حق الورثه نتاعو.
1: هذا هو،
0: اما تو ماهيش من حقهم، اما بعد عمر طويل بعد لا يهز ربي نتاعو فتولي من حق الورثه.
1: به سؤال الموالي،
0: نعم الاخ جاوبناه لا محاله بالنسبه، هو عنده مرض في ودنيه وما ينجمش يعني لا يمسح ودنيه ولا يمسح شعره، لانه الماء ما يتمشاش مع الدواء باش يستعملوا، فنقولوا له يعني ربي سبحانه وتعالى اجعل
1: رخصه،
0: اجعل رخصه التيمم لمثل هذه الحالات، وما تصعبهاش على روحك، وربي باش يطيب لنا خاطرنا، قال فتيمموا صعيدا طيبا.
1: طيب
0: يعني جعل التيمم امرا طيبا،
1: نعم
0: يعني تطيب به نفوسنا.
1: فما شكون يقول لك ما نجمش ما نحملهاش، اني يقول لك هكا معناها ما نحملهاش، فما شكون يقول لك ما نقبلش اخويا انا باش نتيمم، نحب نتوضا ونستنى حتى نرتاح باش نتوضا.
0: هو ربي سبحانه وتعالى يحب ان تقبل رخصه،
1: تؤتى معناها رخصه، نعم
0: كما يحب ان تؤتى عزائمه او فرائضه. يعني الرخص ربي يحب انك يعني تعمل بهذه الرخصه.
1: هنا الرخصه هذيك جايتنا من عند ربي سبحانه،
0: كيف ترفض ذلك؟ يعني جايه من عند ربي سبحانه وتعالى، كلها خير وكلها بركه. وقتاش؟ وقت واحد مش محتاج لها وما عندوش اعذار، رغم انه فما رخص ما تحتاجش اعذار استاذ كمال، كما المسح على الخفين يعني ما فيش عذر، يعني رخصه ولا التقصير، التقصير في الصلاه، والا الفطر في السفر، خاصة لمن يعني يجد عناء كبيرا، وإن كان حتى إذا كان لا يجد عناء كثيرا فالسفر يبيح له الفطر، ثم هو يقضي بعد ذلك، إلى غير ذلك من الرخص. فحذاري من هذا الكلام، فهذا الكلام يعني كأنه يعني غير يعني سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى.
1: خلوا واحد يعترض على
0: ربي، أعطاك رخصة
1: خذها،
0: خلي هذه هنا كاينة مش رخصة، هنا كاينة يعني يجب عليك أن تتيمم. تصور إذا كان هو يتوضى ويزيد المرض نتاعو ويستفحل ولا لا يشفى من مرضه،
1: ها ما خذاش بالأسباب.
0: نعم يعني وهذا داخل حتى في الأخذ بالأسباب.
1: شنو
0: يعني طبيب قال لك يا ولدي الماء ما تستعملوش،
1: ما تستعملش،
0: ما تستعملش الماء، ما تستعملش الماء،
1: ما تستعملش الماء
0: باش على الصلاة. ربي قال لك تيمم،
1: هذا هو.
0: فتيمموا صعيدا.
1: فما علاقة تكاملية بين كلام الطبيب وبين ربي سبحانه ورخصة ربي سبحانه. المكلمة عفوا معناها السؤال الموالي استاذ رضا.
0: نعم التخصيص انت سي كمال عقبت وبينت، لكن ما يسالش نزيد وذكره.
1: نعم.
0: انه نحن ديما نتحدث على اداب التواجد داخل البيوت، داخل بيوت الله سبحانه وتعالى في المساجد. نزيد ونذكر وخاصة يوم الجمعة، لأن الوقت يعني الناس يكثر العدد نتاعهم
1: في وقت ضيق،
0: وربما تكثر حتى لا قدر الله المشاكل. فبالتالي نذكر اللي أنت راكي تمشي لبيت ربي سبحانه وتعالى كضيف في هذه البيت، ويجب أن تتحلى بالآداب التي يتحلى بها الضيف، وتحترم غينك وتكون نظيف وتكون طيب وتكون متعطر، وتجنب إذاء الناس، وما تمرش بين يدي المصلي، والمصلي كيف كيف ما يجيش في أماكن اللي تمر منها الناس، كما يجي بحذا الباب نتاع المسجد ويبدأ يصلي. هي وقلي هو بشو يدخل يمر بين يديك، ما عاش الإثم عليه.
1: مسجد يبدأ فيه باب واحد يدخل يجي فيه هو يبدأ يصلي.
0: نعم. والفقهاء والعلماء أجازوا ذلك فقط في الحرم المكي، وربما في الحرم النبوي حيث تكثر الحركة، ويصعب جدا ويستحيل أن الإنسان يعني ما نجمش يمر بين يدي المصلي، فأجازوا ذلك استثناء. أما بالنسبة للمساجد الأخرى، يعني المصلي يجب عليه أن يتخير الأماكن اللي ما تكونش فيها مظنة باش يكثر مرور المصلين، والمصلي من ناحيته المار واللي يتعدى داخل في المسجد من ناحيته يجتهد باش ما يمرش بين يدي المصلين.
1: نعم. والأداب معناها المفروض راي معناها ما تحتاج برشا معرفة وتحتاج برشا علم أستاذ رضا. معناها راهو إنسان ماشي باش يصلي الجمعة، أول حاجة معناها هو متهيئ باش يصلي الجمعة. فما اللي يغسرهم الوقت يخرج من الخدمة متاعه، فما اللي يكون معناها وراء مقود السيارة متاعه ويؤدي في خدمة من الخدمات ويكون في الجراج متاعه ولا غيره، لكن هو في كل الأحوال في ذهنه أنه باش يمشي يصلي الجمعة. يستعد لها نفسيا، يستعد لها معناها بدنيا على مستوى الطهارة والنظافة متاعه، كما ذكرت معناها أنه يتحلى بالريحة الطيبة، معناها ما يدخلش فك الحاجات اللي ممكنها تسيء للمسلم معناها في بيت ربي سبحانه. ساعات فرع سيدي ذا معناها فمش كون معناها يوصل بهم الفدكة والحديث مما لا طائل منه معناها ورفع الصوت وغيره، ما يجيش معناها ذي كل راو ما يجيش خاصة نهار جمع، راو ذي ما يجيش في كل وقت تمشي فيه الجامع، فما بالك نهار جمع.
0: ثم شوف يعني من كرم الله سبحانه وتعالى ومن حكمة الإسلام وقوة الإسلام أن نجعل المسائل هذه اللي نحن نحتاجها نوقف نتنظف ونتعطر وكذا، يعني فائدة لنا وهي محافظة على الصحة، لكن هي داخلة في أداب المسجد، في أداب بالضبط. التواصل والتعامل مع الآخرين والتواجد مع الآخرين، فها أجر أستاذ كمال.
1: أكيد.
0: تصور أنت يعني تستفيد
1: أنت
0: تبدأ متأنق وتبدأ نظيف ولبس لباس
1: نظيف
0: وطاهرة، ويعني تستفيد من ذلك وتأخذ أجرا على ذلك.
1: بالضبط.
0: هل هناك فضل وهناك كرم وهناك جود أكثر من ذلك؟ وهذا من عظمة هذا الدين، وربما هذا اللي يجعل برشا يعني قورة وبرشا يعني ناس ما عندهمش علاقة بالإسلام يكتشفوا الجوانب هذه فقط، يعني هذا حببهم في الإسلام وجعلهم يدخلون إلى الإسلام أفواجا لجمال الإسلام وأناقة الإسلام والذوق الرفيع الذي يدعو إليه الإسلام. نعم. ويجب أن يتحلى به المسلم.
1: نعم. فمشكون. نعم. يجي معناها متأخر شوي هكا معناها ويغسروا الوقت ويحط السيارة متاعه ويسكر بها منفذ معناها متاع خروج مأوى خروج السيارات وناس تقعد تستناه حتى يكمل هو باعتباره مسبوق معناه استاذ رضا ويكمل هو بعد درجين ربع ساعة وناس تستنى ميسيلش معناها وتتعطل المصالح ويكثر معناها استعمال المنبه متاع السيارة معناها فك المأوى هذاك ويستنوا الأخ معناها حتى يخرج هو في عقله من الجامع ويزيد أكثر من ذلك كيلوم عليه معناها يقولوا له كيفاش تخلي السيارة متاعك مسكرة المخرج متاع المأوى يزيد يجاوبهم معناها وبرشا
0: إجابات لايقة
1: إجابات لايقة بالفعل اللي قام بيه معناها ما يجيش هكا معناها ما يجيش هكا
0: يعني أضعف الإيمان أضعف الإيمان إذا كان أخطأ
1: يعتذر أقل شيء
0: وهو يعني شوف الإمام الشافعي عنده بيت رائع بيته رائعة يقول واجب الناس أن يتوبوا واجب الناس أن يتوبوا وترك الذنوب أوجب يعني أنت إذا كان أخللت بالتعامل مع الناس في بالسلوك كذا وعطلتهم وكذا يعني على الأقل أنك تعتذر وتوب من العودة إلى القيام بذلك لكن الأوجب الأكثر وجوبا أنك ما تقعش في الخطأ ذا
1: بالضبط
0: أنك لا تقع في هذا الخطأ نواصل السؤال كمان
1: نواصل السؤال اللي بعده
0: الأخ الكريم يقول بعد صلاة العيد لاحظ أنه كثير من الناس يغادرون ولا يحضرون الخطبة ويخرج يقول باش يمشي يبحث على الخبز والله أعلم لمصالح أخرى أولا شرعا وفقها لا يجب عليهم أن يحضروا الخطبة يعني بعد ما يصلي
1: إذا كان صلى الصلاة ينجم ينصرف الشؤون
0: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إننا إن نخطب فمن شاء حضر أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضر معنا الخطبة ومن شاء يعني ذهب والأفضل الأفضل أن يحضر الخطبة حتى يستفيد يعني من الخطبة ومن الدعاء ومن هذا مذكور في الحديث أيضا صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز للمصلي بعد انقضاء الصلاة أن يغادر أجاز له لكن لم يعزم عليه ما عزمش عليه بشي يغادر الأفضل أنه يبقى ويسمع الخطبة ويستفيد من
1: إذا مشى ما عليه حتى شيء
0: فلا
1: صلى عليه الصلاة
0: ثم الأخ الكريم نحن ندعو بكل لطف مصالح شركة الاستغلال وتوزيع المياه بشراء ظروف الناس خاصة في هذا الطقس الحار وفي فصل الصيف يقول أنه الماء منقطع لها منذ 20 يوما يعني واقع يعني هذا غير محتمل ومحتمل يعني لا يحتمل
1: ذلك
0: نعم فبالتالي ندعوهم بكل لطف أنهم يعني يحاولوا في أسرع وقت أن يجدوا حلا لهذه المعضلة ولهذه المشكلة ثم السؤال الموالي يقول في الصلوات ذوات الركعتين سواء كانت فريضة أو كانت يعني نافلة كما صلاة الفجر ولا غيرها يقول نخطئ فنقوم بالنسبة لصلاة الفريضة إذا كان قمت من اللحظة اللي تفطنت أنك أنت قمت يزمك ترجع ما عاد تزيد حتى شيء خاطر وقت بيزيد حاجة بيزيدها متعمد أنت وقفت سهوا السهو لا يبطل الصلاة لكن إذا كان أنت تفكرت ورغم ذلك تمديت فأنت تعمدت فهذا يبطل الصلاة بالنسبة لصلاة الفريضة
1: بسطن الإجابة شوية
0: نصلي في صلاة
1: الصبح عندي ركعتين
0: هو مش بالضرورة ذوات الركعتين أو حتى تنجم تكون ثلاثة ركعات ولا أربع ركعات ينجم يقوم يسهو يقوم إلى ركعة زايدة ومن بعد يتفطن يلزم ويرجع
1: في الحالة هذه اللي هو يحكي فيها على ركعتين برك
0: هو صلى الصبح ثم
1: في بعد التشهد الركعة. بعد التشهد زاد
0: قام الركعة الثالثة ولا حتى بعد الركعة من غير تشهد يعني بعد الركعة الثانية بعد السجدة الثانية قام
1: مباشر
0: قام وفقت من اللي تفيق تعاود ترجع ومن بعد تأتي بسجدة
1: من اللي انتبه باللي هو غلط لأنه غلط يرجع مباشرة
0: ويتحي وزكي ثم يأتي بسجدتين بعد السلام
1: فرضا أنه كي قام بدأ يقرأ في السورة قرأ الفاتحة وقرأ السورة وقت اللي انتبه باللي هو يقرأ في معناه وقف للركعة ثالثة زايدة شنو اللي يعمل في اللحظة ذيك يرجع يرجع للجلوس
0: وما يزيدش لا قراءة نحط وقراءة الشطر الفاتح ما كملهاش ولا ركع من اللي فيق يرجع مباشرة يرجع ويتحي وزكي التشهد العالي ورد السلام ويأتي بسجدتين لتلك الزيادة. بالنسبة للنافلة تو إذا كان ذات ركعتين كما الفجر يرجع كيف كيف واختلف الفقهاء هل يأتي بسجدتين بعد السلام أم لا وسواء يعني يعمل بالحل لأنه المقلد مخير إذا كان اختلف الفقهاء ولكن إذا كانوا ركعتين عاديين تطوع فالأفضل أنه يكمل ركعتين أخرين وعادي وإلا إذا كان يحب يرجع يرجع وهو مخير بين أنه يأتي بسجدتين بعد السلام أو لا
1: به مش نبقوا في الحيز بتاع الفريضة أستاذ نعم. صلي في الصبح وقام بعد الركعة الثانية ماشي في باله بشي يقرأ والفاتحة والسورة على أساس أنها ركعة ثانية وهذيك هي الواجب يولي ملي يتفطن يرجع
0: ملي يتفطن يرجع
1: يرجع للوضع الجلوس متاعه يتحي ويزكي نعم. وبعد يعمل سجدتين
0: لا يسلم الساعة
1: يسلم أي يسلم ويعمل سجدتين
0: يعمل سجدتين ويتشهد ويرد السلام
1: به
0: يتشهد من غير الصلاة الإبراهيمية بالنسبة
1: مبه.
0: للسجود البعدي
1: به نعم كي يعمل الصلاة الإبراهيمية
0: لا شيء عليه أما يعني. فقها لأن وضعي لإصلاح الصلاة
1: به
0: نعم واضح
1: واضح واضح
0: نحس كانك مش مقتنع
1: لا واضح واضح غير ان ساعات نحط روحي في وضع المستمع استاذ
0: لا وهذا جيد جدا
1: اي باش نشوف روحي فهمت والا ما فهمتش معناه هل انه المعلومه وصلت والا لا
0: من علامات نجاح اللي يدرس واللي يتكلم بيداغوجيا وتربويا وتعليميا أنه يجتهد باش يضع نفسه
1: بالضبط.
0: في المتقبل. موقع المتقبل
1: هذا هو
0: والمتعلم
1: والفهم
0: غير ذلك هل يجوز إيه نعم هو يقول الابن والابن اللي ربهم ويدعو ليه هل
1: يكون يعني دعائهم كما معناها الأبناء الحقيقيين
0: هو كل إنسان يدعي لك بحول الله الدعاء مقبول بحول الله وخاصة إذا كان الإنسان ذاك لك عليه فضل باش يجتهد أكثر باش يكون صادق في الدعاء باش يدعي لك يبقى الدعاء للحديث اللي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك خاص بالابن ما نقولوش الابن البيولوجي
1: يعني
0: الابن الحقيقي الشرعي لأنه كلمة بيولوجي ذي جاية من متأتية من حضارة أخرى وعندها يعني تداعيات أخرى ربما الوقت ما يسمحش أستاذ كمان نذكرها في حصة أخرى لكن بطبيعة الحال هذاك خاص بالابن ابنك من صلبك ولا بنتك من صلبك فعندما يكون تربيه تربية صالحة فيدعو لك وابن صالح يدعو له يبقى ما يمنعش أنه الابن اللي ما نقولوش يعني أنت ربيته وتكفلت به يعني الابن اللي تكفلت به وربيته وصرفت عليه وكذا بطبيعة الحال إذا كان يدعو لك هو أي إنسان بعيد يدعي لك فالدعاء بحول الله مقبول فما بالك إذا كان أنت لك عليه فضل
1: ربيته كبر
0: يبقى مش كما دعاء الابن اللي ورد في الحديث
1: والله ماذا الصدق هو اللي يحدد معناها المسألة به استدري ذا
0: السؤال الموالي هل يجوز دفع الزكاة للأبناء وللأحفاد يعني للفرع وفرع الفرع وإلى غير ذلك فلا يعني الزكاة لا تدفع لهؤلاء لأن يجب على الأب أو الجد أو حتى جد الأب أن يصرف عليه وينفق عليه فيعني لا وإن كان الفقهاء ميزوا بين الابن المستقل ولا ابن الابن المستقل المتزوج واللي معاش تحت كفالة والده ولا كفالة جده فهذا يعني أجازوا أن تدفع له الزكاة وإن كان الأحوط والأبعد عن الشبهة أنه يعني ما ندفعها إلا لمن لا يعني لا يفرض علينا الشرع أنه ننفق عليه كما الأبناء وأبناء الأبناء وكما الزوجة والزوجة مثلا يجوز لها أن تعطي الزكاة إذا كانت هي غنية وعندها زكاة وزوجها فقير يجوز لها أن تعطي الزكاة زوجها. نعم. لكن الزوج لا، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها، في حين أن الزوجة لا يجب عليها يعني فرضا وشرعا أن تنفق على زوجها، وإن كان يجب عليها من باب يعني التفضل، من باب التكرم، ومن باب أنه زوجها، وإذا كان محتاج فيعني الأفضل أنها تعاون وتنفق عليه. نعم. فيجوز لها أن تعطيه من مال الزكاة.
1: الزكاة. على سؤال آخر.
0: نعم، هذا نحن جاوبنا عليه، لكن نزيد ونعاود. تقول الحم، فما شكون يقول لحم الدجاج والدندون وغيره اللي يبيعوا فيه هذايا لا يجوز أكله لأنه لا يذبح بالطريقة الشرعية. نحن نعرفوه نشوفوه ظاهرا، حتى إذا كانت مرأة تبيع في الدجاج أنه يقول بسم الله ويذبح، والمعروف على المسلم أنه يعني يذبح بالطريقة الشرعية. فنحن الأصل في الأشياء أن نظن الخير بالمسلم والمسلمة، إلا اللهم إذا كان شهدنا بعيننا واحد ولا يعني دجاج، ولا سواء كان رجل أو امرأة، ولا يحترم يعني شروط الذبح الشرعي، فوقتها نقوله. أما عموما أن نحط يعني حكم عام ونقول ورا ما يذبحوش بالطريقة الشرعية، إذا كان عندنا دليل مع شخص معين. أما عموما الأصل في الأشياء أن نظن الخير بالمسلمين،
1: هذا هو،
0: ونظن أنه هو ما
1: أن نظن بالناس خيرا، هذا هو
0: ما يحطش روحه في هذا الموقع اللي هو موقع يعني حرام وخطير جدا، أنه الناس يبيع لها اللحم يعني حرام، اللحم لا يؤكل شرعا. ننزه عامة المسلمين عن ذلك، إلا اللهم إذا كان عندنا قرينة، كما الأصل في الأشياء الطهارة، في المياه الطهارة، نعم تعدي ونقماء باش نتوضى به، ونبداش نلوج ونتنتس ونقول الماء ضايع، إذا كان ظاهرا بين فيه ماء طاهر فنتوضى به، إلا اللهم إذا تكون فما علامة واضحة وجيدة تبين للماء الماء ضايع هو غير طاهر وفيه، أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، يعني نجاسة، فعندها لا أتوضأ به. أما الأصل أني ما نبحثش ياسر ولوجش ياسر وما نجتهدش ياسر، إذا كان ظاهرا الماء طاهر فيعني نتوضى به، وبحول الله صلاة إصحاح، حتى وإن كان ربما حقيقة قد تكون فيه والعياذ بالله نجس، ما دام الشيء ظاهر عليه والظاهر متاعه أنه الطهارة فنتوضى به.
1: نعم. باهي أستاذ رضا، سؤال آخر.
0: نعم. الأخ الكريم يقول يصلي عنده مدة ما شاء الله منذ 30 سنة، ويصلي بالفاتحة ويحفظ كان 4 سور. نحن ننصحوه ونحثوه ونشجعوه باش يزيد يحفظ، اللي هو باش يكون عنده أجر أكثر.
1: نعم.
0: لأنه يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورطل كما كنت ترطل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية أو آخر سورة تقرأ بها. لكن نقول له لصلاتك صحيحة بحول الله، ولو أنك كالأربع صور ذيك رأي صور عظيمة.
1: نعم.
0: يعني تكرر فيها فلا صلاتك صحيحة بإذن الله.
1: نعم. به أنا سؤال آخر.
0: هذا هو السؤال الأخير،
1: ومع السؤال الأخير والإجابة الأخيرة نكتفي بهذا القدر. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع، وهي حصة مميزة كذلك تنضاف إلى الكثير من الحصص المميزة الأخرى معك. شكرا لك يا أستاذ رضا، شكرا لكامل الفريق العامل معنا هذا الصباح. نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. إلى اللقاء.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
1: الحادية عشر صباحاً على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلاً بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تؤدي صباح اليوم وزيرة الشؤون الثقافية منى أسرار في زيارة عمل إلى ولاية الكاف، تزور خلالها مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف في إطار التفقد ومتابعة التوسعة الجديدة بالمركز وزيارة عديد المناطق الأثرية بالمدينة. استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس خلال حضوره مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تقدم عدد من المشاريع والبرامج الهامة بعدد من المجالات، منها بناء وتجهيز مستشفيات جهوية من صنف باء بغار الدماء من ولاية جندوبة ومكثر من ولاية سليانة والدهماني من ولاية الكف. ساهم اليوم المفتوح للعيادات الطبية المجانية المنتظم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة ببادرة من مستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى من إجراء 181 عيادة وفحصا طبيا مجانيا والتكفل ب 23 طفلا ضمن عيادات طب الأطفال حسب ما جاء في بلاغ لمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى. دعا الاتحاد من أجل المتوسط قبيل إحياء اليوم العالمي للبيئة إلى تسريع العمل المناخي في منطقة المتوسط، إحدى أبرز بؤر التغير المناخ في العالم. وحذر الاتحاد من أجل المتوسط في بيان له من أن تغير المناخ بات عاملاً مضاعفاً للتهديدات، إذ يفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية القائمة في المنطقة، ويزيد تعرض سكانها لموجات حر وجفاف وحرائق وغابات وفيضانات مفاجئة. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل انعقدت أمس مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولاً ولا قابلاً للتحمل، مبرزاً ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات في جنوب وشرق لبنان. نهاية الموجز، شكرا على متابعته رفيق الكفير، ترافقكم الآن. مرحبا رفيقة.
3: شكرا جزيلا لك مفيدة، تحية لكل مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف، نحييكم وندعوكم لمتابعة عدد جديد من برنامج الفلاحة دوام في تعويض لزميلي فتح الرئيس، وإن شاء الله نكونوا طبعا عند حسن ظن مستمعينا في تأمين فقرات هذا الموعد الفلاحي المباشر على موجاتنا.
4: الفلاحة دوام
5: والصابع وام.

0: إذاعة الكيف معكم في برنامج الفلاحة الدوام. نحاول اليوم نقوم بمواكبة لموسم الحصاد اللي انطلق حصاد الشعير والتريتيكال، على أنه ينطلق حصاد القمح يوم 9 جوان 2026 في ظل توقعات بإصابة واعدة. احنا حبينا بطبيعة الحال ناخذوا أكثر التفاصيل عن الاستعدادات وعن انطلاقة الموسم وعن أيضا بعض ربما الاتفاقيات والشراكات بين عديد الأجهزة، سواء الإشراف الولاية ومجلس التنمية الفلاحية، الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، دوائر الجهوية لديوان الحبوب، الإطارات الأمنية، الكل وأيضا المندوبيات والأقاليم وكل المؤسسات اللي تنخرط في هذا الموسم. الركن الحيوي اللي يحضر معنا هذا اللقاء واللي حابين أكيد نستضيفوه على موجاتنا، السيد منير العبيدي ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. كيف نقول لك صباح النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا سي منير. مرحبا
1: وبيك. صباح الخير مستمعي ذات الكيف،
0: وشكرا على قبولك الدعوة
1: في وقت واحدة.
0: يعيشك. احنا اكيد حاولنا انه نتواصلوا مع المندوبيات الجهوية بطبيعة الحال باش يكونوا زادة هما حاضرين معنا يعطونا بعض المؤشرات على انطلاقة الموسم. مشكور اذا على حضورك. اذا الاستعدادات الحقيقة بدت منذ فترة وكان يعني ثم تضافر للجهود. اليوم اذا كان حبينا ناخذ معك بعض المؤشرات، شنو تنجم تعطينا في هذا السياق سي منير؟
1: شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة، خاصة نحن اليوم الموضوع اللي يهم الناس الكل وربما الانشغال حتى الرأي العام موسم الحصاد، وهو موسم إن شاء الله يكون موسم واعد. احنا كما تفضلت يعني حضرنا له الموسم كنا قبل حتى بثلاث شهور، كانت الأطراف الكل يعني المداخلة في القطاع كانت يعني جلسات تكاد تكون يوم يعني أسبوعين في تصرف سيد ولي الكيف. احنا اللي حرصنا خاصة اللي باش تكون العملية سلسة هي في عملية القبول وعملية إجلاء. احنا في ظل التغيرات المناخية احنا أول حاجة طاقة الاستيعاب في ولاية الكيف ما هيش طاقة كبيرة برشا، في إن شاء الله في ظل صعبة واعدة قلنا راو العملية متاع القبول لازمها تكون سلسة، وبالتالي راو تعرف احنا الماكينة توا والفلاح الكل الماكينات اللي يخدموا بها هي ما عادش بالساك، هي تولي تنفراك، وبالتالي الفلاح يحب يعني يحصد وديما والمحصول متاعه يمشي لمراكز التجميع. احنا بدينا امس يعني امس الحمد لله يعني كانت الانطلاقة الى حد ما جيدة، ما عندناش اشكاليات مبدئين. كيف العملية متاع الحصاد الحمد لله مع التوصيات اللي صارت مع الفلاحة مع الحماية المدنية مشكورين، عملنا يا معلمية توصيات الفلاحة باش يردوا بالهم وتكون ثم حماية ذاتية بل كل شيء المحصول متاعهم، خاصة من حيرة الحواشي، من توفير الماء، من توفير آلات أكل الأطفاء، آلات الحصد، يعني إن شاء الله تكون ثم استجابة بما يشارك الاستجابة 100%، أما لا يعني ملفتة وسناء بالذات يعني كانت الفلاحة واعين على أساس باش يردوا بالهم إن شاء الله تتواصل. هذه يبقى موضوع ربما الحارق وهو الأسناء اللي باش يخلينا ربما على غرار عملول، هو المنحة تاع التقبيل السريع الماء التشعير تعرف ولاية الكيف فيها 130,000 هكتار، وبالتالي احنا كلجنة جهوية طلبنا يعني شدينا صحيح على أساس وأنه باش التمديد في في المدة متاع المنحة. تعرف وقت اللي المنحة مربوطة بشهر، وبالتالي احنا المساحات كبيرة برشا والفلاح باش تولي تتلهفة على الحصاد، وقت اللي ثم لهفة على الحصاد اكيد باش نولوا تكون ثم ضياع يعني خاصة في آلة الحصاد، وذاك بالتالي هي منتوج ما نحبوش يمشي كيك. ماذا بينا دعوة سلطة الإشراف خاصة وزارة الفلاحة باش يعلنوا على يكون ثم تمديد خاصة لولاية الكيف. احنا راهو ما نجموش نتقارنوا بولاية أخرى اللي فيها 10 و20,000، احنا راهي 130,000 تطلب برشا وقت في ظل آلات حاصدة متهرية في ظل الأسطول هذايا، يعني الحقيقة دعوة لسلطة الإشراف باش ياخذ الموضوع هذا يعني بعين الاعتبار مع المجمعين. احنا جلسات مع المجمعين وحرصنا باش تكون خاصة العملية متاع الإجلاء عملية النقل تكون من نهارات الويلة باش ما خلوش أكل بلوكاج يصير وخلوه أكل الحقيقة أكل، ولاحظتوا معانا أنتم ما يسكن لاحظ خاصة أكل الصف اللي يتشد ماذا بين الفلاح العملية صعبة، ماذا بين نحافظ عليها الفلاح يجيب المنتوج نتاعه يتعدى في أريحية، ما يبقاش صف نهار كامل ولا ساعات ثم شكون يبات. إن شاء الله الإشكاليات اللي صارت عملون أسنان نتفادوها. إحنا مع سلطة الإشراف إحنا لاتصالنا مع لخطر ثم لجنة هي اللي يعني مواكبة العملية نتاع أول حاجة من القبول نتاع المراكز إلى عملية الحصاد. ثم لجنة
0: هي اللجنة هذه نتذكر أنه يعني فيها تقريبا انطلقت في مرحلة أولى في 6 و7 و8 و10 أفريل، يظهر لي من الشهر معني من أواخر الربيع، وفي مرحلة أخرى زادة في 12 و18 و19 و20 ماي 2026. يعني
1: للهارك الثنين برك اللجنة زادت عودت خرجت هذه اللجنة بتاع القبول بتاع المراكز.
0: أي.
1: يعني خطر وين ثم المراكز وين يمشوا له، ظل عنده مشكله صغيره لي ريزيرف يقولوا له راهو باش نرجعوا لك المره الاخرى لازم ترفعهم. والحمد لله اللي نجم
0: يعني تحس مراقبه ومرافقه في نفس الوقت.
1: اكيد. أي. اكيد، وهذا حبيناه من على بكري باش ما نقوش نجوا لاخر وقت ونقولوا راهو انا ناقصينك الحاجه. هذاك علاش السنه قلت لك هو التحذيرات ان شاء الله يعني على أرض الواقع تكون قد التحذيرات اللي صارت. ثم ناس خرجت وثم ناس تعبت وتواكبت هالعملية متاع التحذير متاع مراكز التجميع. كيف كيف نسبة الرطوبة في القمح وفي الشعير قاعدة تمت يعني بانتظام، وإن شاء الله في الأسبوع هذا كيف كيف الأسبوع القادم إن شاء الله هالسنين.
0: قديش تم تحديدها اليوم لحد الآن؟ قديش نسبة الرطوبة اللي عنا في
1: هو نسبة بالنسبة للشعير يعني الرطوبة ما حتى أقل من 10 يعني هو تعرف من 14
0: هو 12
1: 14 من 14 سواء في القمح ولا في الشعير من 14 ورجع نجم يعني أقل من 14 نجم ونحفظ وإحنا طحنا حتى أقل من 10 إن شاء الله. حتى القمح إن شاء الله نهار الاثنين تسم الانطلاق حسب الرطوبة كيف كيف، إحنا حتى البلاغ اللي خرج حسب الرطوبة إن شاء الله في السخانة هذه أكيد باش تطيح الرطوبة أقل من 14 إن شاء الله. هذا في باش الانطلاق نتاع القمح إن شاء الله. هو إحنا ديما الحقيقة التخوف نتاعنا ربما العوامل الطبيعية وحتى الأخطاء البشرية، العوامل الطبيعية إن شاء الله سنة ربي يسترنا من الأسرع وتشتوا عملوه لولاية الكيف إن شاء الله سنة يتعدى سلامات والمؤشرات الكل إن شاء الله بيتعدى سلامات. يبقى هل زان صندي اللي تصير خاصة في الحرائق ولا في كيف كيف إحنا توصية للمستعملي الطريق وللفلاحة وللناس الكل خاصة للطرقات المرقمة والمسالك الفلاحية، تعرف الدنيا توا خاصة العام ممطر وكل الحواشي نتاع طرقات كلها فالح حشيش رغم اللي التجهيز قاعد والفلاحة وثم مقاولات على مستوى يعني ولاية الكيف تخدم في الحواشي، لكن المساحات كبيرة برشا نحس ما هيش تقدم كبير برشا. هذا علاش يظن نردوا بيننا خاصة في العملية نتاع النار والحوادث اللي صارت كما تعرفوا كنار في الدامانيش وكنار في نبر، ماذا بينا يتعدى عام سنة نحافظ على الصابة نتاعنا ونجمعها إن شاء الله في أحسن الظروف
0: إن شاء الله يا رب. هذه بالنسبة لحصاد ربما القمح، حبيت نرجع معك نقطة الحصاد فيما يتعلق بالأعلاف وغيرها، هل إنه زيد فما شوية مؤشرات معناه فيما يتعلق بالمجال هذية وإلا لي سيمونير؟
1: شوف هو أي. بالنسبة لتعرف أول ما نبدأ نحن هو الفلاح أول ما يبدأ
0: بالأعلاف إيه
1: يعني حشين القرط، بعد حشين القرط ندخلوا للأعلاف وبعد الأعلاف ندخلوا في الشعير. يعني احنا توا بالنسبة للفلاحة المساحات الموجودة خاصة انه هو نحكوا على أعلاف نقولوا أعلاف نقولوا رأي القصيبة، احنا اليوم فلاحة قاعدين في المراحل الأخرانية بالنسبة للحصاد تاع القصيبة، بعدها ندخلوا وتوا في رمزيل يعني حتى الشعير قاعدين توا نعطيك مؤشر للبارح يعني احنا تجاوزنا 20,000 في نجم أقول لك في نصف نهار. الحمد لله يعني المؤشرات طيبة، يبقى ربما نعطيك لمحة على الصابة على مستوى ولاية الكيف يعني شمال الولاية إن شاء الله هو صابة إن شاء الله نجم أقول لك صابة بامتياز الحمد لله موجه كنا نحكو على صابة، أما المؤشرات خير من عملول. بالنسبة لجنوب الولاية كيف كيف تحسنت المساحات به تحس، لكن ثم موجودة في مساحات نعطيك مثلا في تجروين قلعة سنين قلعة خصبة شوية مساقي، ثم مساحات اللي ربما يعني حتى المردود نتاعها مدني برشا، لكن ديما في مجمله يعتبر ولاية الكيف سنة خير من عملول برشا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تتظافر الناس كل احنا اليوم الناس كل مشكورة مع بعضنا أثناء يعني ما تمش حتى واحد يقولنا خاطي من سلطة الإشراف، الإدارات المعنية سواء ديوان الحبوب، الفلاحة، التجهيز، الأمن، الحماية المدنية، الناس كل حقيقة متجندين أثناء التوصيات على أساس وأنه وين سمى إشكال، وين سمى خاصة وين سمى دعوة لفلاحتنا ولا حتى المستعملين الطريق، احنا إن شاء الله يتعدى العام ما فيش حتى حوادث، خاصة الحوادث البشرية أي واحد يلاحظ حاجة ماذا بينا المعلومة توصل في الأبان سواء الحماية المدنية سواء الحرس سواء الإدارات الموجودة باش على الأقل وقت اللي يكون التدخل سريع تكون النجاعة أكثر وتكون يعني السيطرة على الحرائق هذه إن شاء الله أكثر. إحنا إن شاء الله يتعدى العام طيب، إن شاء الله المظاهر نتاع هذه ما نشوفوهاش، وديما يبقى العوامل الطبيعية ما نجمش حتى واحد رغم يعني المجهودات ورغم خاصة الحوادث هذه تصير، لكن نردوا بيانا ديما خاصة فيكونوا نحن الحمايتنا الذاتية يزم الماء دعوة للفلاح، يزم الماء يكون موجود خاصة في المساحات الكبيرة، سيتيرنا تاع ما تكون موجودة، الوسائل الإطفاء كيف تكون موجودة سواء في الآلات الحاصدة ولا حتى في الجرارات، وبالتالي إن شاء الله يتعدى. نأكدوا ديما راه إصابة راه مش تاع الفلاح، راه إصابة تاع المجموعة الوطنية، راه وقت اللي يكون عندنا اكتفاء إن شاء الله ذاتي مش عير ولا إن شاء الله نطمح باش يكون عندنا اكتفاء ذاتي من قمح الصلب، راهو المنتوجنا يكون عارفينه أول حاجة المنتوج متاعنا حتى من قيمته الغذائية ممتازة برشا، وكيف كيف حتى من التوريد يكون النقص من التوريد نستغله، والعملة اللي ماشي للتوريد نتاع القمح ولا الشعير نستغلها في حاجة أخرى.
0: بربي حبيت نرجع معك لنقطة الميكنة الفلاحية وانت ذكرتها ويعني دققت يعني على المعلومة هذه انه حتى معناها آلات الحصاد متاعنا والميكنة الفلاحية يعني على دوبها في في في جهتنا وفي بلادنا بصفة عامة. اليوم مجهوداتكم كبيرة برشا، شفناها على امتداد من اللي دخل الربيع وانتم عاملين هكا الدورات التكوينية مع مراكز التكوين في إطار معناها التحسيس والتوعية باش يقوموا بعملية الصيانة متاع الآلات الحاصدة وحتى ماكينات الربط معناها اللي تربط القرد وتربط القمح. هل فما تجاوب يعني ميدانيا سي منير؟ حسيتوا معناها الحملات هذه برشا متجاوبين معكم الفلاحة وإلا ديما فما يعني بعض العزوف؟
1: شوف هو للأمانة احنا ما معناش ما نخبو، هو راهو يعني دو الحملات دي خاصة التوعية توعوية راهي ضرورة وضرورة جدا. يبقى العزوف موجود فما عزوف، لكن احنا ديما نعملوا على يعني وعي الفلاح، وخاصة راهو شوف راهو بالتجربة الفلاح حتى عاشها بالتجربة، راهو الوقت اللي ما تتبعش انت نعطيك حتى نبدأك من البذر، رو احنا تصير ايامات يعني اعلامية حتى تعديل آلات البذر، وبالتالي رو وقت اللي ما نعدلوش ونمشي ونخدم وكاك باش نخسروا برشا زراعة، ويجي وقت الحصاد ما نعدلوش آلات الربط رو باش نخسروا كيف كيف برشا مصاريف زايدة، وخاصة وخاصة أكد عليه هو عملية التجميع رو الوقت اللي ما نعدلوش آلات الحصاد رو ثم نسب نتاع الرياعة توصل حتى لل 20-30%، راه ثم راهي ثم وقت اللي نشوفوا انت في جي وقت الخريف وتصب الامطار نشوفوا بعدها كيفاش
0: عملية انبات معناها
1: انبات في اكات وفي وسانك ساعات حتى اكثر، وهذاك علاش راهو ديما دعوتنا للفلاحة خاصة اللي عندهم آلات الحصاد باش يكونوا يعني يتواجدوا في العملية دي، وخاصة نأكد عليه خاصة وانه الاسطول متاعنا اسطول متهري برشا، راهو الآلات الحاصدة يلزمها ديما باللي يكون الفلاح يقول لك انا راني نعرف وعندي كذا كذا، راهو توا بالامور العلميه بالناس اللي راهم مهندسين يجوا يواكبوا هذه العمليه هذه، راهم ناس عارفين وش يعملوا خاصه ويعرفوا الالات ويعرفوا التهري تاع الالات الحصاد، وبالتالي هما ثم جزئيات ربما الفلاح ما يعرفهاش هو هما يعرفها وينجموا يردوا الفلاحه اللي هي تنقص من يعني هالضياع هذه خاصه بتاع لا لا لا لا
0: والأهم من هذا كله أنه وقت يبدأ معناها ماكينة الأحصاد تخدم ما تخليهش وحدة، معناها أنت تبع وراقب وكون معناها حاذر بالصهريج متاع الماء، حاذر يعني حتى تلاحظ معناها المشاكل هذه هكا ولا سي منير؟
1: هو اللي يتبع، خاصة اللي نأكدوا عليه خاصة الفلاح اللي يجيب آلة حاصدة للحقل متاعه للطبة متاعه هو في روحه يراقب العمليه نتاع الضياء نتاعك نتاع البذور اللحد نتاعو نتاع الصابه نتاعو كان خطر ثم فلاح ربما يجي شو لازم ديما راقب راهو المراقبه لازمها يوميه موش ماكينه تدخل تحت يثبت وهو يروح ويخليها تحت لا وراهو بالتالي هذيك تكون ثم ربما ضياعه والحاجه ضياع خساره لي هو وخساره حتى المجموعه الوطنيه احنا دعوتنا راهو الموسم ماهو بكله ما يدومش شهر
0: بالضبط
1: شهر نتحملوا السخانه شويه هو منتوج هذايا سواء كادارات ولا كفلاحه نحاولوا باش نتحملوها شهر هذايا احنا ان شاء الله كل عام تجينا سنوات ان شاء الله ممطره وسنوات يجي فيها كما كي وخلينا نتعبوا وسيدي ونتعبوا وخلي السخانه المهم ان شاء الله تترجع شويه تعرف احنا راهو بعد ساعات

هذه احنا ما زلنا معكم، ما زلنا مواصلين في برنامج الفلاحة دويم. كانت هذه بعض المؤشرات عن ولاية الكيف. بعد شوية باش نشوفوا في جندوبة مع السيد لطفي الجميزي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة اكثر التفاصيل حول مؤشرات انطلاق موسم الحصاد.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: ورجعنا لكم ومكملين أكيد المشوار معكم في برنامج الفلاحة دوام في محاولة طبعا لتأمين هذا اللقاء في تعويض الزميلي فتح الرئيس. إن شاء الله رجع لكم الأسبوع القادم بإذن الله في صحة وسلام. ونواصل مع ضيفي السيد لطفي الجماسي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، مشكور جدا على قبول دعوتنا وعلى استجابته لهذا اللقاء، وحبينا معاه ناخذ أي بعض المعطيات عن انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية جندوبة. سي لطفي، صباح النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: صباح الفل والياسمين ليك وليكامل الفريق العامل إلى جميع مستمعي إذاعة تكريتيا.
1: إذن نحيوك، وحبينا بطبيعة الحال احنا معاكم ربما منذ بداية الاستعدادات باش نحاولوا نشوفوا جاهزية يعني بلادنا لاستقبال موسم الحبوب وموسم الحصاد بكل معناها توقعاته بمحاصيله، إن شاء الله تكون وفيرة وإن شاء الله تكون أيضا مأمنة في معناها سياق يرتح الناس الكل، على خاطر نعرفوا أنه الفلاح يبدأ مضغوط من أول والعملية معناها البذر حتى للي يوصل للموسم الحصاد اللي هو زيد يتضاعف عنده القلق على خاطره يلزم ينتبه لعديد المخاطر اللي تنجم تكون سبب في معناها لقدر الله في معناها القضاء على الثروة متاعنا وإلا محاصيلنا وإلا إتلافها وإلا لقدر الله الحرائق خاصة. هكا ولا سي لطفي؟
2: نعم
1: هذيك علاش
2: في الحقيقة السنة هو عام معناها مميز بالنسبة للفلاحة في ولاية جندوبة، ودائما وأبدا إن شاء الله ربي يوصلها سالمة باش توصل للأماكن معناها المخطط لها. كما نعرفوا معناها الاستعدادات بدأت بكري السنة، فهمتني، نظرا العام معناها فلتي ولا صعبة ولا بيت، رغم أني فما نواقص معناها على مستوى بعض المدخلات معناها الفلاحية اللي ربما كان يساهم في صابة كانت تنجم تكون خير. إن شاء الله الأخطاء هذه ندالكوها معناها في ولا في المستقبل القريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أنتم في جندوبة بديتوا في طبعا نهار 3/2/2026 في حصاد وتجميع الشعير، هكا ولا؟
2: نحن العمل هو بدا مبكرا نوعا ما، تعرف أنت معناها لتجنب معناها الحوادث كيما الحرائق لا قدر الله معناها واحد، التأمت لجنة في شهر أبريل على مستوى معناها الولاية، بطبيعة لهنا كنا بدينا بتضافر كل الجهود إلى مسح حواشي الطرقات، خاطر فما برشا شيء العام طايب معناها برشا، بدينا على بكري خاطر هذا يتطلب معناها برشا وقت، مسح حواشي الطرقات ومسح المسالك الفلاحية باش نحدوا معناها من الحرائق إلى آخره. كذلك قبل هذا الكل بدأت معناها أيام تحسيسية لتعديل آلات الحصاد، تجنب معناها ضياع كميات كبيرة منها من القمح، هذا بتبيع عن طريق مختصين بالينجيسي ومعناها بالأطراف الكل. كذلك معناها توصي بعض التوصيات أيام تحسيسية لحدم الحرائق. كما فما توصيات معناها صدرت من اللجنة معناها المعهودة، هي يجب معناها حصاد حواشي القطاع وحرقها، يعني حواشي على القطايع تقريبا للطريق وكذا، هذيك يلزمها تتحصد وتتحرث، ما تعرف المشاكل كل تجي معناها من الطريق لا قدر الله.
1: اكيد اكيد.
2: كذلك بالنسبه للقطاع الكبيره يلزم حصدها معناها تقسيمها الى قطاع معناها صغيره باش في صوره ما لا قدر الله معناها نشوب معناها حريق ما تمشيش القطعه كامله، معناها تتقسم الى مساحات تتحصد وتتحرص ديما، هذا كل راهو داخل معناها في الوقايه. لذلك نصحنا الفلاحين نتاعنا باش يحطوا معاهم ديما صهاريج كبيره معبيه بالماء، فهمتي، هذوما الكل
1: على الميدان. على الميدان وانتم ربما في اطار معناها احتكاككم وتعاملكم اليومي مع الفلاحه، هل فما تفاعل ايجابي مع التوصيات هذه؟ لانه ساعات شفنا معناها على الريزو سوسيو وعلى المواقع التواصل الاجتماعي انه فما ناس تقول لك ما عنديش باش نوفر سهريج، ولا فهمت فما
2: هي هنا ما تعرف الفلاح خاصة الفلاح الصغار تعوزهم الإمكانيات
1: بالضبط،
2: معناها ما عندوش تغريج، ما عندوش مثلا تراكتور باش يحرك وكذا. نحن معناها نحاولوا نوصلوا باش نمسوا أكثر ما يكون معناها من فلاحة، كل قدير وقدره، معناها ينجم يتطلف مع جاره وينجم كذا، أما على الأقل نحطه في باله اللي راهو الصهريج نتاع الماء ضروري، معناها باش نبى القطعة نحطه في باله، وأنه حواشي نتاع القطعة يلزمها تتحصد وتتحرط، نحطه في باله اللي القطاع الكبيرة يلزمها تتقسم إلى قطاع معناها كذلك تتحصد وتتحرط، هذا الكل كما يقولوها باش نحاولوا حدوا أكثر ما يكون معناها في صورة ما نقدر.
1: هذوما خدمتوا عليهم برشا تقريبا على امتداد من الفترة بين أفريل وحتى المي
2: هكا. أنا نحب نشكر اللجنة اللي معناها تكونت معناها بمقرر أشرف عليه معناها السيد الوالي اللي متكونة معناها حقيقة من الحماية المدنية من المنسوبية الجهوية والإقتصادية الفلاحية ديوان الحبوب الاتحاد الجهوي للفلاحة الإدارة الجهوية للنقل إقليم الحرف الوطني الأمن الوطني، هذوما كلهم معناها شاركوا في الحملات التحسيسية هذه والحملات التوعوية معناها، ومازالت باش تواصل العمل حتى أيام الحصاد. معناها هناك برنامج باش تقع متابعة، معناها ديما تفقد بالآلاف إلى آخره، يعني هنا حقيقة فما واعي، فما مسؤولية كبيرة من كل السلطات تندي ولات باش نوصل وصابة معناها آمنة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. سي لطفي حبيت نسأل، هل إنه احنا كاين معنا تويكا سي منير العبيدي كيف كيف اتحاد الفلاحة بالكيف، حكينا ربما على بعض يعني الحرائق اللي صارت في منطقة في الدهميني وشوية، والحقيقة لحد الآن فما سيطرة يعني على الحوادث هذه، واني ما حبوهاش تصير في جندوبة لباس، معناها مبدئيا لباس
2: إلى حد الآن لباس، احنا ما نحبوش كان جندوبة لباس، ماذا بينا تونس كاملة لباس
1: أكيد.
2: كما تعرف هذه لقمة العيش يتساووا فيها التوانسة الكل، تندي ولا معناها واحد، ماذا بينا معناها توصل آمنة للمواقع متاحة. إلى حد الآن في ولاية جندوبة لباس، وإن شاء الله ربي معناها يصطر.
1: باش نسألك زيدة سؤال آخر على أنت حكيت يعني على الاهتمام بآلات الحصاد والميكنة الفلاحية، ما يخفيش عليك أنه الميكنة الفلاحية على دوبها في بلادنا هكا ولا معناها أنتم ما تعملوا في حملات الصيانة وأصريتوا على أنه تنطلق بكري شوية، هل فما تفاعل من يعني السواق والناس اللي تملك الآلات هذية تفاعلوا معاكم في إطار الحملات هذية التحسيسية، وفما تجاوب ميداني وإلا لا، وهل إنه الميكنة على مستوى ولاية جندوبة يعني مريحة في التعامل مع الموسم وإلا لا سي لطفي؟
2: والله والله الحقيقة الحق كما نعرف هو الأسطول متقادم نوع الماء، معناها هنا إن شاء الله معناها يقع منقول معناها تجديد على الأقل شيئا فشيئا. بطبيعة الحال نحن ديما المتضرر الأول هو الفلاح. الفلاح اليوم حسب معناها نعرف اللي جل الفلاحة يملكوا الخبرة هذه ويملكوا المعلومة هذه، وقت تدخل الماكينة معناها تحصد هو وراء الماكينة يثبت معناها في التبن، معناها التبن ذاك اللي وراها يشوف ثم ضياع معناها نتاع قمح ولا لا، إذا جد معناها فندي ولا ضياع معناها على الفلاح هو اللي يلزم يدخل مع صاحب الآلة الحاصدة معناها ويحاول باش يعملوا لي ريغلاج بوسيبل باش ينجموا يحدوا معناها ما ضيع. بالطبيعه
1: هو وقتها وهو في الوقت هذيك بالضبط معناها كي يتدخل قادر على انه يتم تعديلها معناها في
2: بالطبيعه فما معناها الوسائل
1: التعديل. علاش سالتك السؤال هذايا سي لطفي؟ لانه ساعات الفلاح يبدا يزرب معناها ماذا بيه خاطر ساعه محسوبه عليه وماذا بيه يكمل في ساعه ويحفظ الصابه نتاعو، لكن اذا يتفاجئ بمعناها ضياع معناها على مستوى آلة الحصاد يقول لك خاف لا معناها نتعطل وإلا الماكينة ما ترجع ليش وإلا
2: لا، هذا الكل ما هوش معقول. خاطر أنت دوب ما يدخل لك في القطعة نتاعك يلزمك أنت تعمل التست هذاك،
1: تتبع
2: الماكينة وتشوف كان باش تسكت أنت راهي القطعة كاملة باش تعدل في التمشي هذاك،
1: ومش
2: حتى ضياع فما أثر من الضياع، فما معناها اللي يرد الباتور معناها مكبوت جيك القمح مدشش
1: يعني تتكسر كعبة القمح
2: مكسر، فما الفلاح يراقب صاحب الآلة كذلك معناها مطالب باش يراقب، خاطر هذه حاجة عملية بينات مزود باش نوصله كما قلت معناها المحصول في أحسن الظروف، يلزم الجهود الكل معناها تضاف كل سوى الفلاح كل سوى صاحب الآلة
1: واضح بي
2: لازم تخرج لك حتى السبول معناها فهمتي ولا في القمح بتاعك مش ملحي بالقدي علاش نحن نحذو عادة يبدا القمح قايل يعني تدخل الدنيا بس وين يمشي هو القمح ما يترحاش بالقدي يمشي شطره في السبول أو نجي يكون فما بريقلاج يلزمهم يكونوا موجودين.
1: بالنسبة لكم موعد انطلاق حصاد القمح والتجميع باش يكون نهار 3 التسعة القادم معناه الثلاثاء القادم.
2: الحال بالنسبة للحصاد الشعير انطلق نهار 2 جوان هذا بقرار من اللجنة الجهوية. إن شاء الله معناها موسم الحصاد بالنسبة للقمح الصلب والليل يكون يوم 9 جوان إن شاء الله. إذا تحب نعطيك فكرة بالأرقام.
1: أي أكيد سي لطفي يهمنا يهمنا.
2: المساحات اللي موجودة معناها في ولاية جندوبة. أثناء المساحة الموجودة المبذورة في ولاية جندوبة تعد تقريبا 80,850 هكتار. منها 3,750 هكتار لإنتاج البذور ذاك التكثيف معناها البذور. 5,223 هكتار تابعة لذا السام بيديا وليزوكيتية هذوما. عندنا بالنسبة للقمح الصلب عندنا تقريب 55,850 هكتار هذوما قمح صلب. القمح اللين عندنا تقريب 9,000 هكتار. الشعير عندنا تقريب 16,000 هكتار. والبقول عندنا تقريب 10,475 هكتار. هذا بالنسبة للمساحة اللي مبذورة في ولاية جندوبة. نعطيك لمحة معناها المخازن
1: مراكز التجميع
2: هي معناها اللي موجودة معنا في ولاية جندوبة. عندنا تقريب في ولاية جندوبة 21 معناها مركز تخزين. تمت المسابقة إلى حد قبل ما تكلم يدي بدرج تمت المسابقة عليهم 21 معناها آخر 3 مراكز تمت المسابقة عليهم اليوم. معناها نجم نقولوا اللي المراكز هذه معناها جاهزة تقريب 100% معناها بقدرة الله.
1: واضح. يعني الدات أو التاريخ اللي تستقبل فيها الحبوب حتى الوقتش تتوقف معناها عملية تقبيل الحبوب؟
2: والله مازال لحد الآن يلزم معناها يصدر. هذا تحكي على اليومي ولا معناها في
1: يعني على امتداد الموسم يعني على امتداد هذا الفترة
2: هذا يصدر معناها من ديوان الحبوب ومن وزارة الفلاحة الحقيقة مازال ما وصلنا معناها حتى شيء. خليني نزيد نكمل معاك في طاقة التخزين اللي موجودة في ولاية جندوبة.
1: تفضل.
2: طاقة التخزين اللي عندها في ولاية جندوبة تقريب نجم خزنه 940,000 قنطار. فيها 795,000 معناها قنطار في الصوامع والمخازن هذوما معناها النجم نخزنهم ومن معناها سليمين نجم نقولوا. عندنا 145,000 قنطار الأحواض الأسترالية. هذوما طاقة الخزن اللي موجودة معناها في الجندوب كلهم 940,000 قنطار اللي هي طاقة الاستيعاب نتاعنا النجم نتقبلوها في معناها في ولاية جندوب. إن شاء الله نعاونوا كما تعرف خاصة معتمدية أبو سالم فيها 3 مراكز على مستوى شارع معناها البيئة معناها في طنبك الذروة معناها يكون هناك اكتظاظ
1: وهذا ما نحبوهش بطبيعة الحال
2: وهذا ما نحبوهش. هنا كيفاش نجم ونحدوا معناها من الاكتظاظ هذايا نعملوا أو نعولوا على معناها طريقة الإجلاء أو النقل معناها من المخازن التجميع إلى معناها المراكز المعنية في تونس المراكز المركزية في تونس واحد معناها يعني هنا ماذا بينا عملية الإجلاء تكون معناها بصفة يومية حتى معناها نتجنب معناها الاكتظاظ اللي يحصل على 3 مراكز هذوما اللي جاوا هما في شارع رئيسي معناها شارع البيئة معناها في بوزان.
1: واضح وهذا مهم جدا راهو علاش الناس سرتو معناها في اوقات الحراره والدنيا سخونه ويبدا الفلاح تعب ويبدا ناقص نوم هكا ولا ويبدا الاكتظاظ فمن طبيعي معناها باش تصير معناها الاشكاليات هذيا اللي احنا اذا كان يتم التسهيل وتنظيم العمليه فالعباد الكل تكون مرتاحه اكثر وخاصه احنا الكلنا نخدموا على هدف معين اللي هو حفظ معناها الحبوب نتاعنا وحفظ الثروة الوطنية كما كنت تحكي سي لطفي، وهذا في حد ذاته ديما يذكرنا أنه راو الأوطان تقوم يعني على ثلاثة، خاصة منهم العنصر الركيزة منهم اللي هو الفلاح اللي يطعم هكا واللي
2: وخاصة معناها بالنسبة للسنة راهي تعتبر معناها فرحة معناها مميزة، هذا بفضل الله معناها تعالى، وأن الفلاح نجم نقول معناها سنة معناها عام معناها خيرة إن شاء الله ربي معناها يعوض عليه. راهو السنين اللي فاتت 6 و7 سنين التالي راهو الفلاح عانى الأمرين معناها من الجفاف وما شابه ذلك، معناها نقص وشح الماء على مستوى معناها السدود، يعني الصابة متاع السنة الفلاح راهو مكرزي عليها بارش حاجات. إن شاء الله يا ربي معناها يخلص أو حال معناها كل الفلاح متاعنا، خاصة هناك مديونية كبيرة معناها تنتظر فيها، نرجو معناها من الوزارة ومن البنوك معناها أخذ بعين الاعتبار معناها المديونية هذه، ومحاولة تخفيف العبء على الفلاح حتى رجع الفلاح متاعنا في الدورة معناها الاقتصادية اللي يلزم يكون فيها، راه هو يعتبر معناها ماكينة الإنتاج، هو اللي معناها بالحق معناها يوكل في الشعب التونسي. هاك تشوف في ظل الغياب معناها الفلاح كيفاش وصل الغلاء اللي وصل معناها الكل، هذا كل راه كما نعرفوه الكل ناتج على العرض والطلب، كل ما قل العرض كل ما الثمن معناها يرتفع. هنا راه ما نجمو نحبلو السوق الا بالانتاج.
1: وهذه ركيزة أساسية. راهو اليوم معناها أنا ديما نقول إنه الفلاح متاعنا مضغوط معناها في كل المواسم، تلقاه مثلا في موسم صابة الزيتون يبدا يجري خايف على الزيتون نتاعو، يا اما من السرقة يا اما من البرد يا اما من الجفاف ومن غيره ومن برشا معناها صعوبات. وفي المقابل اذا كان معناها وصلنا للزراعات الكبرى يبدا خايف عليها من الحرائق وخايف عليها من الزيدة كيف البرد والجوائح الطبيعية بصفة عامة. في يعني هل ستريس والضغط اللي رافق الفلاح منذ بداية الموسم حتى للي يجمع، وهو المواسم الحقيقة متداخلة في بعضها ما عندوش وقت أكيد. راحة هكا واللي
2: أكيد والله معناها تصديق اللي قولك، كان نجو نعمل تحاليل معناها الفلاح تولينجو مكتريتها حشاك مريضة معناها بالدم والسكر نظرا بالحق ونظرا للضغوطات اللي تعيشها. رفع لنا اللي كنت تذكر فيه سياسك معناها مهم جدا. تعرف على شكوك كان يعتبر معناها موسم مميز، تعرف اللي معناها شهر مي وجوان يعتبروا زادة من المراحل اللي تعتبر خطيرة معناها جدا على طابة الحبوب ولا معناها تعرفوا اللي لو لا قدر الله معناها استرنا ربي معناها من السحبة من البرد ومن الأمطار معناها كذا اللي معناها بالحق راهو كانت
1: تحسوا يخرج من بيجي يقابل بيجي اخر، عرفت خرج من من من حكايه الجوائح الطبيعيه البرد وغيره باش يدخل تويكا في المخاوف نتاع الحرائق ويبدا يزرب وماذا به جمع يعني ضغط متواصل الحقيقه على الفلاح.
2: متواصل فعلا ضغط متواصل معناها ما يفرح الفلاح كان ما يروح به. هذاك علاش قلت لك بالحق رانا كفلاح نعيشوا ضغط كبير برشا فهمتني ولا نعيشوا بالحق معناها معاناة. تعرف اللي الفلاح راهو مصدر العيش نتاعو، هو كان حرك التراب كلاه كان ما حركش راهو قعد، ماهوش موظف الفلاح راهو يعيش مك التراب ويعيش مك النعجة ويعيش مك البقرة معناها هذيك ويعيش معناها تنتي ولا مك الأعلاف هذيك اللي معناها باش يوكل معناها الحيوانات نتاعو. راهو والله فعلا معناها ديما عايشين معناها في ضغط، ان شاء الله ربي معناها يسترنا وان شاء الله ربي يستر معناها تونس قاطبة
1: ان شاء الله يا رب. وانا ممنونة جدا لقبولك دعوتنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا ليك سي لطفي الجميزي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة على هذه المداخلة. فقط تكليمة معاك للفلاحة اللي يسمعوا فيك تويكا فيما يتعلق بالوقاية والجانب الوقائي لي خاصة من الحرائق تويكا، ونوسع بيننا زيادة في التعامل مع يعني الصفوف ومع الضغط المتواصل مدة وتتعدى.
2: نعم قلت حاجة مستحيل باش تلقى واحد حريص على صابته لقمة عيش وذيكة يستنى فيها عام كامل أكثر من الفلاح.
1: اكيد.
2: انا نقول لك صارت معناها حالات سابقا الفلاحه تبات تعس تتجند معناها فهمتي ولا في الارياف باش نب الحقول باش تعس معناها على الحقول نتاعها فهمتي 24 ساعة على 24 ساعة فهمتي معناها لهنا لأن بالحق راو هذيك هي اللي يستنى فيها ولا في ربي مدة عام كامل. دونك نحن معناها المرجو من كل السلط باش نقفوا الكل إلى جنب هذا الفلاح باش نمنعوا الصابة هذه خاطر ما هيش باش تتحط في جيب الفلاح بركة راهي لقمة الشعب التونسي الكل. راهو نجح الفلاح رانا نجحنا الكل
1: بالضبط.
2: وهذا يظهر لي معناها ميساج واضح خاطر الفلاح كما قلت هو ماكينة الانتاج هو اللي حابين الكفوف نتاعنا هو اللي حابين كروشنا هو اللي معناها هو كل شيء صراحة. بالتالي الفلاح انا راها بالحق بناش بلاد بلاش فلاحة ما نجموش نعيشوا خاصة تونس.
1: هذا هو
2: ماذا بينا ماذا بينا هو نداء معناها هاو على المباشر صارت الفلاحة وأن العناية بالفلاحين نتاعنا من صغار ومتوسط وحتى كبار معناها الفلاحين لأن بالحق معناها الفلاحة راهي هو العمود الفقري مستقبل البلاد هذه.
1: شكرا جزيلا ليك يعطيك صحة سي لطفي وهذا هو اللي نخدم عليه وإن شاء الله يا ربي يكون في عون كل الفلاحة وربي يوصل الإصابة بسلام وأمان المكانها وتتخزن تتجمع وتتخزن في أفضل الظروف والناس الكل تكون مرتاحة ومطمئنة ويكون أمن الغذائي من تحصيل الحصل. هذه بعض متابعاتنا وشكرا ليك.

فت العصفور الصجرة وقبله هي البشرة، تلفت العصفور الصجرة وقبله هي البشرة، جاوبني وخنقت العبرة، جاوبني وخنقت العبرة.

0: إشهار.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
0: إشهار
4: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. شرعت اليوم وزيرة الشؤون الثقافية مينا أسرار في زيارة عمل إلى ولاية الكاف تشمل مركز الفنون الدرامية والركحية، وذلك في إطار تفقد ومتابعة التوسعة الجديدة بالمركز، إضافة إلى زيارة عديد المناطق الأثرية بالمدينة. خلال حضوره أمس مجلسا وزاريا، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تقدم تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج في عدد من المجالات، منها بناء وتجهيز مستشفيات جهوية من سينف با بغار الدماء من ولاية جندوبة، ومكثر من ولاية سليانة، والدهماني من ولاية الكف. ساهم اليوم المفتوح للعيادات الطبية المجانية المنتظم مؤخرا بمدرسة علوم التمريض بجندوبة ببادرة من مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى في إجراء 181 عيادة وفحص طبي مجاني والتكفل ب 23 طفلا ضمن عيادات طب الأطفال، حسب ما جاء في بلاغ لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. تزامناً مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للبيئة، تحيي تونس اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك. وتتضمن فعاليات الاحتفال تظاهرة بيئية كبرى اليوم وغداً بمدينة ثقافة، تشمل معرضاً متخصصاً لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية، وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. واحتفالا باليوم الوطني والعالمي للبيئة، انتظم اليوم بصفاقس ملتقى وطني بعنوان الأسرة في مواجهة التغير المناخي بين تعزيز صمود والحد من التبذير، وذلك بمشاركة خبراء في البيئة والتغيرات المناخية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات في جنوب لبنان وشرقه. واستشهد اليوم فلسطيني متأثرا بإصابته بجروح خطيرة جراء قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. هذا وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال شن المزيد من عمليات الاغتيالات والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثف على عدة مناطق في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الفلاحة دوام
7: والصابع وام.

0: إذاعة الكيف، نحييكم مجددا وما زلنا معكم في برنامج الفلاحة الدويم، وباش نمشي ربما لجهاز أيضا حيوي برشا في مجال القطاع الفلاحي اللي هو ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وكما تعرفوا في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة تحت شعارها السنة السيادة الغذائية قرار وليس خيار، خذي على عاتقه الديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنه يقدم عديد الدورات التكوينية اللي من بينها دورات تتراوح بين التكوين النظري والتطبيقي، فيها عن الزراعات العلفية، فيها أيضا على تغذية الأبقار، فيها على جودة الحليب، فيها على إنتاج النحل، وفيها على عديد المحاور الأخرى. تتنقل الدورات هذه بين الدهماني بين السيقيا وصلنا للتويرف. في أكثر تفاصيل عن فحوى وعن هذه التظاهرات وعن حجم قيمتها والفائدة اللي تقدمها على الميدان لفائدة المربين مع السيدة إمنة الورغي، مهندسة عام ومكلفة بديوان تربية الماشية بالدهماني. نقول لك مساء النور وأهلا سهلا بيك سيدة إمنة على موجاتنا.
1: مساء الفل، مساء الياسمين، مشكورين على الاستضافة باش نزيدوا نوروا للمربين ونزيدوا نعرفوهم بالدورات التكوينية هذه ودور ديوان تربية الماشية في الإحاطة والتأطير بالمربين. وفي إطار معناها المناسبة هذه هو عيد الفلاحة اللي هو من 12 ماي، وقاع تنشيط عديد الدورات التكوينية. الدورات التكوينية هذه بالتنسيق مع خلايا الإرشاد، بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف والاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف. وقاع تنشيط دورات في معطى دورة أولى معناها بمناسبة العيد، وقعت في معتمدية تجريسة 4 أيام، عندها حوالي 15 يوم التالي. وقع توا أنقور محنا باش ننشطوا دورة ثانية اللي هي في معتمدية التطوير، مع العلم أنه دورات هذوم قاع معناها تنشيط خلال 25-26 ما يقارب 11 دورة تكوينية. دورة تكوينية هذه تدوم 4 أيام داخل في مزيد الإحاطة بالمربين ودعم سلسلة القيمة المضافة بمنظومة الألبان. الفلاح ديما يستحقك الممارسات البسيطة، هما نسموهم نحن لي بون براتيك، ممارسات تطبيقية بسيطة لكن هي من شأنها باش تصلح لينا وتحسن لينا في الإنتاج وإنتاج الأعلاف، واللي هو عنده تأثير على إنتاج الألبان. نحكوا على الدورة هذه اللي وقعت في توا قاعدة أنكور اليوم الأخراني فيها في معتمدية التطويرف. دوم الدورة هذه تكوينية 4 أيام. العنوان متاعها هو التجديد في التكوين في تربية الأبقار. التجديد في التكوين في تربية الأبقار معناها خاطي لبون براتيك أنه هو التجديد في طريقة تقديم للتكوين هذية. التكوين ما هوش معناها تكوين باللي فوتو معناها ديريكت معناها وبازي على ما نسمى باللوندراجوجي، هي ميثود تم معناها إيشانج بين الفورماتور والفلاحة، معناها بازي على الكيستيون، معناها كلنا تساؤلات ونعمل سنتيز مع بعضنا ونحوصلوا البون براتيك اللي باش نختاروها، معناها الممارسة الحميدة اللي باش تطبقوها الفلاحة في البيعات نتاعهم.
0: طبعا الدورات هذه مفتوحة معناها لكل معناها شرائح من المربين، وإلا عندكم فئة معينة تتعاملوا
1: مع كل شرائح من المربين؟ ما نحن نخدموا أكثر على صغار المربي، حتى معناها ثم معناها بيعات كبرى ويحبوا يشاركوا معنا مرحبا بهم. في كل مرة معناها نسقوا نحطوا مجموعة من الفلاحين، نعلموا خلايا الإرشاد وبالتنسيق لدى مع المندوبية يتم مجموعة من المربين، نختاروا الموقع ونبدو نشطوا فيها لمدة 4 أيام. عنا معناها نحن نابدي فورماتريس في الأعلاف، وعندي زميلتي فورماتريس في التغذية وزميلنا في الليجيان وعنا في الفيرتيليتي. باش نحكيكم على الأيامات هذه معناها الدورة تدوم 4 أيام. عنا اليوم الأول اللي هو حول الزراعات العلفية، أنه الفلاح باش يعرف كيف أنواع الزراعات العلفية، شنو يلزمه هو الحيوان وقديش يحضر مساحة سوى سقوي أو بعلي للحيوان بتاعه قطعا للأبقار. هي تعريف بالأفضل الممارسات لزراعة الأعلاف، أنواع الزراعات العلفية، الزراعات العلفية حسب خصوصية المنطقة، حسب خصوصية المنطقة سقوي أو بعلي. بعد نوروه معناها أنواع الزراعات العلفية، من أنواع الزراعات العلفية نعطوه كيفاش يزرع الأعلاف من هارت ليحط البذور حتى للحشية. بعد ما يحش نمشوا حتى للخزن بتاع الأعلاف، كيفاش يخزن أعلافه سواء أون بلانير وإلا الداخل، بعد حتى تثمين المخلفات الزراعية. ونحن نعرف توا الكلفة نتاع الأعلاف المركزة هي مكلفة، نشجعوه برشا على تثمين المخلفات الزراعية، ومن بين المخلفات الزراعية نشجعوه برشا باش يستغل الكفوف نتاع الهندي الأملس في التغذية الحيوانية. نشجعوه زادة باش يستغل المخلفات، كان ثم في تورا نتاع طماطم، كان ثم معناها المخلفات بأنواعها، مخلفات التقطير، مخلفات، لكن ديما باستشارتنا وبتقنيات معناها
0: تحت إشرافكم اللي تبدأ العملية حتى اللي يكملها.
1: نحن يستشير حتى كيفاش يثمن المخلفات، وروه كيفاش معناها طريقة تقديم أي غذاء معناها جديد للحيوانات نتاعو. عندنا اليوم الثاني على تغذية الأبقاء بعد لحضر الأعلاف نتاعو وسايي حضرت، نوروه كيفاش يغذي البقرة نتاعو، كيفاش كميات الكونسنتري اللي يقدمها، الكميات نتاع الأعلاف الخشنة، كيفاش يصلح من العليقة، كيفاش يعطي الغذاء نتاع الحيوان نتاعو حسب كل خصوصية مرحلة فيزيولوجية نتاع البقرة الحلوب نتاعو. اليوم الثالث على جودة الحليب، كيفاش يعطي يتحصل على حليب ذو جودة، كيفاش معناها يعرف التحاليل اللي يجي معناها اللي تجيه من مركز تجميع الحليب، كيفاش يتحل الحليب وشنو هو الحليب ذو جودة، كيفاش يتحصل على الحليب مطابق للمواصفات اللي يطلبها المركزية الحليب وإلا مركز تجميع الحليب. كيف معناها الوقاية من الأمراض، ولهنا نجم نشير معناها نحن ساعات ننسقوا مع طبيب البيطري يجي معنا، الطبيب التابع المندوبية الجهوية زيد معناها الحق يسري التكوين هذية. الأمراض اللي تصيب الأبقار معناها التهابات الزرع وشروط النظافة والتبريد وأثرها المباشر على جودة الإنتاج وقيمة التسويقية للحليب. عندنا في اليوم الرابع هو التناسب، فيه الحليب نتاعو حضر وذاك يسوق فيه، ديما البقرة نتاعو يزم يتبعها من ناحية التناسب والإخصاب، بقرة معناها عندها مؤشرات يلزمه هو بقرته منجة ومعناها تعطيه حليب ذو جودة، لكن زادة تناسل باش تعطيه أكل حسب المؤشرات اللي يلزم تكون حسب نوع البقرة. هذاك نكونوه زادة في يوم من أطول الليموديول هو نهار الرابع، التناسل والإخصاب، وقتاش يعيط للملقح، وقتاش كيفاش يحضر بقرته للولادة، ضبط توقيت التلقيح، متابعة العجلات والولادات والإجراءات الوقائية لتحسين الخصوبة. هذه الدورة التكوينية تمد 4 أيام. أي مربي في ولاية الكاف ينجموا يتجمعوا في خلايا الإرشاد، مرحبا بهم، نحن موجودين قاعدين نكونوا في التكوين هذية من 2018، عاملين حكاية ما يقارب 48 دورة تكوينية في هذه التجديد في التكوين في تربية الأبقار. هذه التكوين هي تكوين بسيط فيه الممارسات الحميدة اللي بون براتيك أنهم فاسيل، معناها باش يشدهم الفلاح. الميثود زادة عندها تأثير كبير باش الفلاح يشد. كيف بعد نحن الدورات التكوينية نعملوا بعض الزيارات الميدانية لبعض الفلاحة باش نشوفوا مدى تجاوبهم مع التكوين هذية، شنو الممارسات اللي بدلوها وشنو الممارسات اللي حسنوها وشني تأثير هالدورة التكوينية هذه على الانتاج وعلى تحسين الجودة متاع الحليب متاعه. كيف ما ننسوش التناسل نتاع الأبقاء.
0: هو الممتاز في الدورات أنه تجمع ما بين النظري والتطبيقي، وحتى يعني في إطار تقديم المعطيات والمعلومات تصير المتابعة والمرافقة في أثناء التطبيق. هذه تخلي يمكن المقبل على الدورة يكون مرتاح أكثر ويطمئن ربما للتقنيات اللي باش ياخذهم من عندكم هكا ولا لا
1: سيد أم؟ ثم إيشانج بيننا وبينه، ما يحسش روحه معناها قاعد متقبل به، معناها هو كطريقة التكوين في حد ذاتها التجديد في التكوين، هو التجديد في طريقة التكوين أنها معناها بازية على أسئلة وهما ما بعضهم وما نحوس له، خاطر هي فيها آخر مرحلة أنه نحن نحوس له هالممارسة الحميدة هذه، إلا ما تكون الناس كلها متفقين بعد النقاش مع بعضهم يتناقشوا وبعد نحاوصلوا لبون براتيك صحيح، معناها بالحضور معناها بتاع المكون ومعاهم هما، خاطر الفلاح عمره ما كان معناها عنده، الفلاح عنده باز كبير برشا، ديما نحبوا نثمنوا كالخبرة متاعه ونثمنوا كالتجارب متاعه، ويا ما حاجات انطلقنا ما عند الفلاح وما عند المربي.
0: وراه نحن نحكو ربما حتى على مستوى المنتوج في حد ذاته في نوعية الجودة. معناه اليوم أنت كي تقدم وتخدم على مشروع ماذا بيك مشروع متاعك يكون مربح، يكون فيه منظومة متاع البين وإلا متاع إنتاج تكون معناها قيمة وجودتها ملائمة للاستهلاك، فتعلي القيمة متاع المشروع متاعك ولا الجدوى متاعه هكا ولا
1: بالضبط. اي ساعات معناها نحن قلت لك ممارسات بسيطه لكن هي تزيدوا مثلا في الحليب تزيدوا حتى إترتين وثلاثه منهم. معناها نحن عندنا برشا مربين انه معناها الماء ما يحطوش قدام الحيوان نتاعو، ونقولوا له برا روح جرب بالبقره واحده مثلا وحط ليه الماء ابولونتي كيما نسموه نحن، يحط الماء ابولونتي ويقارن، يقارن معناها كيفاش الانتاج معناها يزيد، خاطر الحليب إترة الحليب لها 5 إترات ماء إترة 5 إترات ماء الحيوان ماذا بينا ومنصوح به وليلزم أنه ديما هالممارسة هذه الماء يكون موجود قدام الحيوان نتاعنا. الفلاح إذا فيه شوف هل معناها التحسن متاع الإنتاج متاعه بالماء بركة، خاطي معناها العليقة وخاطي الزراعات العلفية وخاطي الموازنة العلفية وخاطي التناسل والمعنى المتابعة متاع التناسل، حاجات معناها يقتنع بها، يبدأ بحاجات بسيطة وبعد يبدأ يتطور بشوي بشوي ويشوف إذا فيه شوف الحليب كانت تجيب في 15 تولي 18 نيتر أكثر 3 لتر معناها هو يشوفها زيادة وبشوي بشوي يبدأ يقبل في الممارسات. وأكثر حاجة أنا تعجبني والفلاحة معناها هي بساطة التكوين، هذايا هو تكوين بسيط ما فيه معناها حتى الجارغون نتاعه معناها ديما جارغون
0: بلغة مبسطة بلهجة الفلاح،
1: بلهجة الفلاح نحكو مع بعضنا معناها بلغة بسيطة بدي بون ممارسات حميدة يتقبلها والحق
0: وفما الإقبال موجود.
1: الإقبال
0: هي المنطقة اللي حسيته معناها فيها إقبال أكثر يعني مقارنة بالمناطق الأخرى. أنتم مشيتوا للجريسة ساقية وتويكا تويرفة
1: ساقية تلبوها هما الفلاحة هما اللي تلبوها
0: ممتاز.

0: باهي المحطة القادمة إن شاء الله وين باش تكون بعد التويرف؟
1: نصور لكسور،
0: لوكسور
1: لكسور
0: إن شاء الله.
1: لكسور. أي حاجة أخرى، إن
0: أي
1: ديما نشجع الفلاحة معناها على الزراعات العلفية، زراعات علفية خاصة الخلطات العلفية، إنه الفلاح كي يزرع حاجة علف متوازن، علف فيه خليط من البقول، ديجا نحن حتى في التكوين نوراهم معناها كيفاش الحيوان معناها يحتاج مصدر من البروتينات ومصدر من الطاقة، كيفاش يعمل لك الخلطات العلفية. الخلطات العلفية عندها تأثير على خصوبة التربة، وعندها تأثير إنه هو تكون علف خشن متوازن، متوازن ديريكت يقدمه للحيوان نتاعو، ما يلقاش اشكال بعد في العلف التكميلي، وتنقص له في كلفه الانتاج، وتنقص له في معناها تقديم الاعلاف المركزه، وديما معناها الاعلاف الخشنه هي تبقى العالقه، هي الراسيون دو باز، والعلف المركب هو علف تكميلي.
0: واضح. إذا
1: عايش
0: مدام آمنة الورغي المهندس العام المكلف بديوان تربية الماشية بالدهماني، شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة، على مرورك معنا، وكل التوفيق لكم في مثل هالدورات اللي تخدم دائما منظومة الإنتاج الحيواني، وتخلينا على يعني قاب مقبول جدا من المعلومة النظرية وأيضا التطبيقية اللي تعاون الفلاح بلغته السهلة وبلهجته اللي ينجم يخدم بها على الميدان ويلاحظ بها التحسن بتاعه. شكرا ليك، وإن شاء الله في مواعيد
1: شكرا.
0: قادمة نحكي
1: شكرا.
0: أكثر ربما على نقطة معينة اللي هي الترقيم بتاع الحيوانات، نأجلها الحصة قادمة بإذن الله. شكرا ليك،
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء، عايشك. ما زلنا احنا مواصلين معاكم، نمشي النغم وبعد شوية باش نرجع مع أيضا التكوين، تكوين الخاص بالمجامع المهنية في القطاع الفلاحي.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يتير.

0: ماكسبوك 5G أورانج اللي عندك جول جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكسبوك 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: إشهار
3: إذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
5: ورجعنا لكم مستمعينا وجهتنا لمدينة الكريب من ولاية سليانة. حبينا اليوم نحكي دائما على الحملات التكوينية والدورات هذه وخاصة كل ما يتعلق بالمجال الفلاحي وتمكين التنمية مستدامة وتمكين نساء فاعل في إطار مشروع بسيتات. المشروع هذه اللي فيه جلسات مرافقة لفائدة مجموعة من مجامع مجمع نور للتنمية النسائية، وكان تحديدا محور الحديث ومحور الدورة حول التسميد العضوي اللي هو الكومبوست وإعادة استعمال المياه المستعملة. إذا حبينا ناخذ أكثر تفاصيل على الدورة هذه من عند صديقتنا عبير شوشين، هي متكونة ومستفيدة طبعا من هذه الدورة. عبير مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجتنا.
6: عسلامة اختي رفيقة، لباس
5: لباس، احنا زيدا نسلم عليك. ومن مدينة الكريب للكيف وك يجمعنا تجمعنا الإذاعة في هذا اللقاء. حبيت نسألك على طريقة المشاركة طبعا في المشروع وأهمية الجلسات متاع المرافقة بالنسبة لكم في إطار مجمع نور للتنمية النسائية.
6: في إطار مشروع بسيتات انتظمت يومي تكوين نهار 2 جوان و 3 جوان في مجمع نور للتنمية النسائية بالكريب، تناولنا من خلال يومي نظومة طريقة الاستسماد العضوي أو الكومبوست وكيفية إعادة استعمال المياه المستعملة تحت إشراف السيدة نجاة سليتي من أجل التنمية المستدامة. بما أنه أعظم الفلاحين توكينا معظمهم قاعدين يستعملوا في المواد الكيميائية اللي خلت التربة ماشية وتفتقر للخصائص نتاعها، ولينا تعلمنا طريقة إعداد الكومبوست العضوي طبيعي اللي هو غني بالمغذيات ينتج من خلال البقايا النباتية والحيوانية كيف أوراق الشجر، قشور الخضرة والفواكه، حتى من نواة التنوى بلغة أخرى كونه اللي عندك في دار ما يتلوى حتى شيء.
5: واضح، معناها المخلفات يعني اللي موجودة في الدار نعملوا لها معناها الريسيكلاج متاحة وننتجوا منها الكومبوست، هكا ولا
6: هكاك بالضبط. في نفس الوقت جد نوك عامل بيئي في بلاصه ما نقعدوا نحرقوا في الفضلات المنزلين، عاودوا نستغلوها بحاجة تنفعنا.
5: واضح. وقديش كانت يعني المشاركين معاك؟ شكون هم المشاركين وشكون اللي أطركم معناها في إطار معناها خليط الكومبوست وأيضا في الريسيكلاج متاع المياه؟
6: كانت المشرفة على التكوين متاعنا السيدة نجاة سليتي، قرابة ما يضم 15 نفر. واجتمعنا كنا في مجمع نور.
5: واضح. والإقبال باهي موفق وإلا لا؟
6: الحقيقة الإقبال باهي، تحس اللي الناس الكل تحب ترغب في المشاركة وتحب تاخو معلومة على الكومبوست بما أنه يتسمى يعني بلاش فلوس، كل شيء باش تستغليه من خلال الفضلات المنزلية.
5: نحن نسموها الرسكلة معناها إعادة الاستعمال.
6: إعادة الاستعمال تنمية مستدامة.
5: واضح. دونك إعادة الاستعمال ولا رسك لهذه ديما تعطي تأثير إيجابي على البيئة، وإحنا اليوم رانا نحتفلوا باليوم العالمي للبيئة 5 جوان من كل سنة، ومهم جدا أنه نعرفوا نتعاملوا مع المخلفات متاعنا، سواء كانت مخلفات معناها منزلية، خضروات غيرها، وإعادة رسكلتها بما ينفع الإنسان وينفع الحيوان. اليوم إحنا نحكوا ربما على الكومبوست. الكومبوست راهو ينفع الفلاحة، ينفع الأشجار المثمرة هكا ولا عبير؟
6: ينفع حتى النباتات اللي عندك في الدار.
5: الكلها بيه لكل. بالنسبة لكم أنت كمتكونة، شو الحاجة اللي كنت حابة تتعلمها وتعلمتها في المجال هذا؟ حاجة كنت تحسها معناها ماكش فهمتها، غايبة عليك، حبيت تزيد تكون روحك فيها ولقيتها في ظل المشروع؟
6: الحقيقة كيفاش نتمنوا الفضلاتنا العضوية والاستثماء، بحكم اللي نحن معروفين شمال غربي نعتمدوا كان على الفلاحة يعني. خذيت فكرة باش نولي إن شاء الله نعود نعمل السماد العضوي متاعي في الدار، باش ما نبقاش نخسر فلوس البرة ونجيب مواد كيميائية وزيد التربة متاعي يزيد تفتقر الخصائص متاعها.
5: وبالنسبة بالنسبة لإعادة استعمال المياه، كيفاش عملتوها؟ معناها شنو كان التفاصيل أو الهدف متاع الدورة؟
6: الهدف متاع الدورة بالنسبة لإعادة استعمال المياه المستعملة، كيف مثلا المطر كتصب نعملو ما خلوش الماء يذيع هكاك، نجيبو براميل، نجيبو أسطلة، الماء مثلا اللي باش نركضو بيه الخضرة ولا الغلة، الماء ذاك ما نخلوش ويمشي في المجاري، نعملو كيف الحوض باش يتعدى الماء، نسقو بيه الأشجار، نعاودو نفيقو بيه، يعني ما يتفلت حتى شيء.
5: واضح، معناها وكأنه نحاولوا أنه نرشدوا استعمال المياه المستعملة هنا بين ظفرين، على خاطر ما فما مياه من مياه باش ما تضيعش علينا المياه هذه، كنعاودوا نلموها ونستعملوها في حاجات معناها تفيدنا وتنفعنا أكثر.
6: بالطبيعة، خاطر أنت كانت تفكر العامين التالي شنو اللي صار فينا يعني في الماء. ما مشى والشح المياه، يلزمنا نعرفوا كيفاش نستغلوا الماء، خاطر ما ناقصين الماء نحنا برشا، يلزمنا طريقة تولي عنا تثقيف نتاع الماء، اللي ما نسيبوش الماء هكاك، نستغلوه، نسقوا بيه، نعاودوا نفيقوا بيه، حتى اللي باش يقطر حاجة كيف نقولوا نحن تقطير الكليل ولا العطشية، الماء ذاك نعاودوا نفيقوا بيه، ما يتفلت حتى شيء.
5: واضح. دونك هذه خبرة قدمتها لكم طبعا المكونة سيدة نجاة السليتي، باش تنجموا انتوما تكونوا قادرين على تعزيز الممارسات البيئية المستدامة اللي تنجم بخطوات بسيطة في الرسكلة تعطينا معناها الفوائد البيئية المستدامة، وفي نفس الوقت هاو كنسي يكونوا فاعلات معناها في السياق هذية، يكونوا قادرين على، وإحنا نحكو على مجموعة ثالثة لمجمع نور للتنمية النسائية هكا، واللي المجمع اللي ناشط في عديد ربما المجالات اللي تتعلق بتقطير الأعشاب وزيوت العطرية ومجالات أخرى، معناها تثمين العادات والتقاليد متاعنا سواء في المنتوجات الفلاحية والعائلية هكا واللي؟
6: صحيح. نعم.
5: بالنسبة ليك عبير، بعد ما عملت الفورماسيون وبعد ما تكونت، كيفاش ناوي تطبقها وتدخل بها للمجال التطبيقي؟
6: الحقيقة عندنا قطعة أرض ما كانتش عندي عليها حتى فكرة، يعني الفلاحة الحق كل ما نزيد نهار في التكوين هذا كل ما تزيد عندي الرغبة والشجاعة باش نخدم الأرض اللي عندنا، خاطر ما ناش نستغلوا فيه ما عنديش فكرة عليها أصلا كيفاش. الحق زدت نمت في الرغبة باش نعود نخدم أرضي وما نقعدش يعني هكاك نخدمها وندخل منها فلوس وننبت وكل شيء.
5: هذه حاجة تحسب لك يعني مكسب، لأنه اليوم مهم جدا أنه كل كل إنسان عنده قطعة أرض أو عنده مجال قادر على أنه يحاولوا معناها للزراعة حتى في المساحات الصغيرة. احنا اليوم محتاجين للزراعات هذية. اليوم رو أنماط زراعية وعادات معناها تنجم تكون بسيطة قادرة على أنها تعمل لنا المكسب في المجال الفلاحة المستدامة والفلاحة العائلية. أنت فأنت مكش فلاحة معناها دوريجين عبير كيفاش اخترت معناها أنك تمشي للمجال هكيكة وحدك ولا فما شكون نصحك معناها أعطاك النصيحة باش تدخل المجال وتستثمر معناها قطعة الأرض متاعك؟
6: حقيقة نشوف يعني كيف ما قلت لك اللي نحنا منطقتنا الكل فلاحة نشوف كيف يعني عندهم حب الفلاحة وكيفاش يحبوا يخدموا الأرض وكيفاش فأتن قلت علاش ليه حتى أنا ما نوليش كيف ونبدأ بحاجة بسيطة بعد نزيد للي تمشي معايا الحاجة
5: إن شاء الله. بديت ولا ما زلت؟
6: الحقيقة ما زلت أنا بديت نتعلم
5: إن شاء الله. إن شاء الله ترجع معنا مرة أخرى وانت بديت المشروع متاعك واخذيت الخطوات الأولى وإن شاء الله نتمنى لك كل الحظ والتوفيق ومشكورة جدا على قبولك دعوتنا ومرورك معنا في برنامج الفلاحة دوام. يعطيك الصحة يا عبير كل التوفيق ليك وشكرا وإلى اللقاء.
6: إلى اللقاء. شكرا على الدعوة.
5: مرحبا بك في كل وقت إن شاء الله ترجع لنا صاحبة مشروع ونحكي وأكثر زيدة عبير. شكرا لك. إذن نمشي معكم النغم وما زلنا في الفلاحة دوام.

إذن هكا نوصل لختام مشوارنا معكم في برنامج الفلاحة الدويم، طبعا تأمين في تعويض زميلي فتحي الرئيس، وأجمل تحيات كامل الفريق. بعد شوية نخلي المجال الكريم العويدي معكم في أخبار الرياضة. نقولكم في لمين وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، والمدرب صبري اللموش يعقد اليوم ندوة صحفية ساعتين وربع في ملعب الملك بودوان في بلجيكا، ندوة صحفية بحضور مدافع ديلان برون لتسليط الضوء على آخر استعدادات المنتخب الوطني التونسي قبل مواجهة المنتخب البلجيكي غدا وديا في آخر المقابلات الودية لمنتخبنا قبل مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. حكم اللقاء غد مش يكون اليوناني أناستازيو سيدوروس بولوس، باش يكون هو حكم لقاء تونس وبلجيكا غدوة ساعتين، لقاء مش يكون منقول على القناة الوطنية الأولى. المنتخب الوطني أقل من 23 عام يواجه اليوم المنتخب السعودي بداية من الساعة 5:30 مساء ضمن بطولة تولون الدولية في فرنسا. منتخبنا كان فاز في المباراة الأولى على كونغو الديمقراطية 3-0، بينما السعودية في نفس المجموعة الأولى لعبت زوز مقابلات، فازت في الأولى على كولومبيا 5-3 وانهزمت في الثانية أمام الصين بهدف مقابل صفر. لحد الآن الصدارة لتونس، كونغو الديمقراطية، السعودية والصين بثلاث نقاط مقابل صفر من نقاط للمنتخب الكولومبي. منتخبنا باش يلعب نهار الاحد مقابلته الثالثه ضد الصين في 5:30 متاع العشيه، والاربعاء الجايه ضد المنتخب الكولومبي في الساعه 6:00 مساء. كاتب عام الأولمبي البيجي السيد أحمد العرفيوي أكد وصول مراسلة لإدارة الأولمبي البيجي تتضمن قبول محكمة التحكيم الرياضي مطلب لسان دفاع الأولمبي البيجي بعدم استعجال النظر في ملف مقابلة الفريق مع الملعب التونسي في بطولة الموسم المنقضي واللي فاز فيها الملعب التونسي 3-2، لكن كسبها الأولمبي البيجي بالإثارة بسبب إشراك 5 لاعبين أجانب في المقابلة من فريق الملعب التونسي. النادي الرياضي المجازي سافر مساء اليوم إلى مدينة الحمات لمواصلة الاستعدادات للقاء البراج من أجل البقاء في بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول، لقاء يوم الأحد 7 جوان في ملعب بير بورقبة مع النادي الرياضي الهلالي الساعة 4 مساء. كل اللاعبين جاهزين للقاء ورصيد مكتمل على ذمة المدرب مراد القاتري. الحارس منتصر رصيد منتظر يمضي اليوم عقد بثلاثة مواسم مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي في بلاغ ليه على صفحة رسمية للفريق على فيسبوك أكد أنه اتفاق وقع مع الجزائري يوسف البليلي لتمديد عقده لمدة زوز مواسم، والعقد الجديد يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي تاس بشأن عقوبة يوسف البليلي. في كرة اليد غدوة الجلسة العامة الانتخابية في الجامعة التونسية لكرة القدم، زوز مترشحين كريم الهليلي وكمال اسنوسي. إذن غدوة نتعرفوا على الرئيس الجديد للجامعة التونسية لكرة اليد. نواصل في نفس الاختصاص، والمستقبل الرياضي بمجاز الباب صعد للبطولة قسم الوطني ألف بعد حلوله في المركز الثالث في مرحلة البلاي أوف. 4 فرق صعدوا اللي هما صيادة، مدنين، كذلك سليمان وفريق مجاز الباب، بالإضافة لفريق آخر باش تم تعرف عليه بالبراج. آخر مقابلة كان فاز فيها فريق مستقبل رياضي مجاز الباب يوم الأربعاء على فريق أولمبيك المكنين 32-27. في مباريات الجولة الأخيرة لبطولة قسم الشارع في رابطة الشمال الغربي بالكاف، إلى حد الآن 3 مقابلات بشدور رسميا يوم الأحد 7 جوان الساعة 3:00 بعد الزوال. المستقبل رياضي كيف برنوسا المتصدر ب 41 نقطة ضد هلال برقو آخر ترتيب ب6 نقاط، والبرق التستوري ثالث ترتيب ب35 نقطة، يستضيف جمعية سجيل سيدي يوسف اللي تحتل المركز الثاني ب39 نقطة، واللقاء الثالث بين نادي سيدي برويس صاحب المركز قبل الأخير ب10 نقاط، وكسر الرياضية السابعة ب20 نقطة. زوز مقابلات مهمش باش يدوروا، انسحاب نادي جريسة وكذلك قلعة الخصبة، لقاء كان بيناتهم غدوة في جريسة، وانسحاب نجم تجروين من لقاء العروسة الرياضية يوم الأحد 7 جوان. غدا باش يتم تنظيم النهائيات الوطنية الإقليمية الخاصة بالمدارس الابتدائية في اختصاص كرة قدم بتنظيم مشترك من جامعة تونسية للرياضة المدرسية والجامعية ومدوية الشباب والرياضة بالمنستير. غدوة الموعد مش يكون في الملعب البلدي بالمكني بمشاركة ولاية الكاف سليانة مهدية المنستير سوسة القصرين القيروان وكذلك زغوان. المباريات الودية تتواصل بالنسبة للتحضيرات للمونديال، غدوة عديد المقابلات، صباحا مش يكون لقاء باراغواي نيكاراغوا، كذلك بورتوريكو السعودية، كندا ايرلندا، غدوة كذلك هايتي مع بيرو، جامايكا مع جنوب افريقيا، اضافة لقاء تونس بلجيكا الساعتين، البرتغال شيلي في 8:15، امريكا مع المانيا 9، بنما مع البوسنة والهرسك 10 متاع ليل، بوليفيا اسكتلندا، راس الاخضر برمودا، انجلترا مع نيوزيلندا، قطر مع سلفادور، ومنتصف الليل غدوة البرازيل مع مصر. مقابلات تتواصل نهار الأحد المغرب النرويج، نهار الاثنين كولومبيا الأردن، نهار الأربعاء الجاية السعودية السنغال، العراق فنزويلا، وبوليفيا مع المنتخب الجزائري.
نكمل ببطولة رولان غاروس للتنس. اليوم نتعرفوا على اللي مش ينشطوا نهائي الرجال. ألكسندر زفيريف الألماني يلعب ضد ياكوب مينسيك التشيكي، وماتيو أرنادلي الإيطالي مع مواطنه فلافيو كوبولي. ذكر نهائي الفتيات باش يجمع بين ميرا أندريفا روسيا ومايا جفالينسكا البولونية. لقاءات نصف نهائي، جفالينسكا أزاحت شنايدر الروسية 2-1، وكوستيوك الأوكرانية كانت خسرت من ميرا أندريفا روسيا 2-0. نهائي الفتيات مش كون غدوة بين أندريفا وجفالينسكا، ونهائي الرجال باش يجمع نهار الأحد بين المترشحين بين زفيريف الألماني مينسيك التشيكي وأرنالدو مع كوبولي اللاعبين الإيطاليين. هذه آخر أخبار الرياضة على موجات إذاعة كيف. بعد قليل تكون معكم مفيد سليتي في نشرة أخبار الساعة الواحدة. إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: الواحدة ظهرا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: مجلس وزاري يستعرض سير تنفيذ المستشفيات الجهوية صنف ب بالدهمان وغار الدماء ومكثر، يوم إعلامي بعمدون حول تعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق والحد من ضياع الصبا، وزيرة الثقافة تعاين عددا من مشاريع القطاع بولاية الكاف وتؤكد العمل على تطوير المشهد الثقافي بالجهة. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة. قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال مجلس وزاري انعقد أمس لمتابعة تقدم تنفيذ عدد من المشاريع العمومية بمختلف القطاعات، قدم عرضا مفصلا حول سير بناء وتجهيز المستشفيات صنف ب بالدهماني من ولاية الكاف وغار الدماء من ولاية جندوبة ومكثر من ولاية سليانة. وأكد المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني أنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض لبناء المستشفى الجهوي صنف باب الدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة استيعاب تقدر ب 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة وتحسينها.
2: من ضمن المشاريع المهمة المبرمجة للجهة الصحية بالكاف عندنا المستشفى الجهوي بالدهماني اللي هو مستشفى جهوي صنف ب حوالي 105 سرير في كل اختصاص تقريبا حوالي 100 مليار تكلفة نتاعو، إن شاء الله في القريب العاجل مستقبل طلب العروض. هو مبرمج، الأرض موجودة، دراسات قمنا بها وإن شاء الله يرى النور. هو مش يعطي إضافة لكل الولاية وخاصة شمال الولاية، مش يضم كل المعتمديات المجاورة للدهماني اللي في كل اختصاصات، اختصاصات طبية، اختصاصات جراحية، كل الاختصاصات الحيوية. بحول الله قريبا يخرج طلب العروض وبالتالي نبدأ في القريب العاجل في الإنجاز.
0: أدى وفد من وزارة الصحة أمس زيارة ميدانية للاطلاع على تقدم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى الجهوي بجندوبة، منها تهيئة وحدة القسطرة وتهيئة قاعة العمليات ومشروع تغيير 5 مصاعد بالمستشفى الجهوي، وفقا للمدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجتي.
3: نقل البارح وفد من وزارة الصحة قسم البناءات مستشفى الجهوي بجندوبة للوقوف على مراحل تقدم المشاريع هذه، اللي يبقى ديما أهمها قاعة القسطرة اللي معناها شهد التقدم بنسبة 30%، وهي مشروع بكلفة أكثر من 2 مليارات و450. الحمد لله بعد طول انتظار تم صفقة مهمة اللي هي نتاع تجديد قاعات العمليات في المستشفى الجهوي بجندوبة، اللي هي خطوة مهمة جدا لتحسين جودة الخدمات الصحية بالجهة. هذا إضافة إلى تم معناها المصادقة على المشروع متاع تجديد 5 مصاعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة، ووقوفا على الوضع البيئي كما أذن السيد الوالي قيام بحملات نظافة للمحيط الخارجي بالمستشفى والمحيط الداخلي، وهذا الكل معناه يندرج في إطار نهوض بالخدمات الصحية بولاية جندوبة.
0: نبقى في جندوبة، إن انتظم اليوم اجتماع خصص لمتابعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني في اختصاصات صيانة المعدات الطبية. مدير مؤسسة التكوين المهني نبيل نوبلي يتحدث للزميلة رفقة عبيتي.
4: الهدف الرئيسي لمشروع باش يمس الكاليتي دو فورماسيون، باش يمس المكونين، باش يكون عندنا كاليتي دو فورماسيون. علاش مشينا في المجال هذايا في المجال التكوين الشبه الطبي؟ لانه نشوفوا في المستشفيات كسوا العموميه والخاصه ثم تلف كبير ياسر نتاع معدات طبيه وشبه طبيه. المعدات هذه مرات مش تعمل سكانر، يقول لك السكانر مكسر لانه عندنا نقص كبير في الفنيين، وعندنا مؤسسه واحدة تكوينية اللي هي تابعة الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هي تخرج فنيين وفنيين ساميين، لكن ما يواكبش العصر وما يواكبش التكنولوجيا. يلزمنا في هذا المجال أنه نكونوا سباقين ونكونوا أبديت مع التكنولوجيات الجديدة، لأنه ثم ثورة صناعية كبيرة.
0: التقى والي سليانا بالرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي أحمد بن ملاهم بحضور ممثلي الأطراف المعنية، وذلك في إطار دعم الموسم الفلاحي وتعزيز الإحاطة بالفلاحين. ماهر الهماصي والتقرير التالي.
5: تناول اللقاء أهمية الدور الذي يستطلع به البنك الوطني الفلاحي في مرافقة فلاحي الجهة ودعمهم لتجاوز الصعوبات المالية التي يواجهها القطاع، مع التأكيد على مزيد التقريب الخدمات البنكية من المواطنين عبر أحداث فروع جديدة بالمناطق ذات النشاط الاقتصادي والفلاحي المكثف. كما تم استعراض واقع الاستثمار الفلاحي بالولاية والصعوبات المطروحة وبحث سبل تطويره من خلال توفير آليات تمويل ملائمة وتشجيع المبادرات الخاصة، خاصة في مجال الصناعات التحويلية القادرة على خلق مواطن الشغل جديدة ودفع التنمية الاقتصادية بالجهة. الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي جدد التزام المؤسسة بمواصلة دعم القطاع الفلاحي بولاية سليانة وتطوير الخدمات البنكية الموجهة للفلاحين وتعزيز تمويل المشاريع الفلاحية، إلى جانب دراسة إمكانية إحداث فروع جديدة استجابة لانتظارات المواطنين ومهني القطاع. ويأتي هذا اللقاء في سياق الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لفائدة صغار الفلاحين، والتي تشمل تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل قروض موسمية ميسرة، مع إعفاء صغار الفلاحين والصيادين من معاليم التسجيل والطابع الجبائي على القروض.
0: نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم اليوم بعمدون يوما إعلاميا وتحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع الصابة، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد والتجميع. المنسق الجهوي للمعهد عبد الستار البسليمي يضيف في متابعة لنجي الخلولي.
6: اليوم احنا متواجدين في معتمدية عمدون، متواجدين في إطار الحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد وتحسيس إخواننا الفلاحة وإخواننا سائقي الآلات الحاصدة. اليوم قمنا بتقديم العديد من النصائح تتمثل في كيفية صيانة آلة الحصاد. نعرفوا لآلة الحصاد مربوطة كل عام بصيانة دقيقة ودقيقة جدا. الآلات الحاصدة لازم تكون معدلة وتفترق من حقل لحقل ومن زراعة إلى زراعة. حكينا كذلك على أهمية آلة الإطفاء، معناها يلزمها تكون متجددة كل 6 أشهر، سواء خدمت ولا ما خدمتش يلزم يجددها. حكينا على الضياع كذلك في سبول، كان الآلة تحصد وماهيش معدلة، يكون عنده برشا كاس، يكون عنده برشا ضياع ماهوش عطيه قيمة. أنا مع بداية الحصاد إن شاء الله على قريب 13 جوان أعطيناهم جملة من النصائح تتمثل مكثرية أنه يكمل يصلح ماكينته في عقله، يحضر ماكينته كما يلزم.
0: تواصل وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في زيارة العمل التي تؤديها اليوم إلى ولاية الكاف، والتي شملت مركز الفنون الدرامية والركحية، في إطار التفقد ومتابعة التوسعة الجديدة بالمركز والاطلاع على إعادة فتح متحف العادات والتقاليد بالجهة وزيارة عديد المعالم الأثرية بالمدينة. هذا وأكدت وزيرة الثقافة في تصريح للزميلة سيار ويسي العمل على تطوير المشهد الثقافي بالجهة من خلال مشاريع القطاع الجديدة وإعادة إحياء عدة معالم
7: اللي معروفة بالمسرح وبالموسيقى خاصة. زرت المركز الفنون الدرامية اللي أضافت له الريزيدانس أرتيستيك، وهذا شيء يسر لأنهم مع 24 ساعة تاع مسرح يوليو الفنانين مرتاحين أكثر. وأيضا زرت المركب الثقافي اللي توا عنده راديو ويب. كل الأشياء هذه ما تكون كان حاجة باهية للجهة وإضافة لثقافة الجهة. وإحنا توا موجودين للمتحف اللي هو متحف العادات والتقاليد اللي هو رمز في هذه الجهة. عودت معناتها فتحه لأنه كان مغلق في بانو كازنون لأهالي الجهة أولا، وللزوار اللي يقول كل مكان إن شاء الله. ولا الزيارة مازال إن شاء الله توا نمشي للسيت أركيولوجيك نشوفوهم باش يكونوا منارة أيضا في هذه الجهة، يكون السيركوي به إن شاء الله خدموه بالكدا، يكون السيت أركيولوجيك المتاحف كل المنشآت حتى هنا أيضا مكتبات لدور الثقافة، وهذا ما يكون كان حيوية ونشاط في هذه الجهة، يكون دائما منارة للموسيقى وللمسرح.
0: انطلقت بلدية الكاف في تنظيم حملة واسعة لقنص الكلاب السائبة تشمل كامل منطقة الاختصاص الترابي لمنطقة الأمن الوطني بالكاف، وتتواصل على امتداد الشهر الحالي من منتصف الليل إلى حدود الساعة 3 صباحا. هذا ونبهت البلدية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة تفاديا لوقوع أي حوادث قد تنجر عن عمليات الإبادة الليلية، ودعتهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالنسبة لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المحاذية للأماكن التي يحتمل أن تتخذها الكلاب السائبة مأوى لها. في الشأن الوطني وتزامنا مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للبيئة، تحيي تونس اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك. وتتضمن فعاليات الاحتفال تظاهرة بيئية كبرى اليوم وغدا بمدينة الثقافة، تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية، وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. وجاء البرنامج السنوي لهذا العام ليعكس رؤية عملية شاملة لا تقتصر على التوعية النظرية فحسب، بل تمتد لتشمل التدخلات الميدانية والدعم المالي للمشاريع الخضراء وإشراك الناشئة في الوعي البيئي. وأعدت وزارة البيئة برنامجا بيئيا متنوعا يضم جملة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها إقرار خطة عمل للتوقيم لارتفاع مستوى سطح البحر وتنسيق تدخلات وتثمين النفايات على غرار الزيوت الغذائية المستعملة بما يعزز الاقتصاد الدائري. واحتفالا باليوم الوطني والعالمي للبيئة، انتظم اليوم بصفاقس ملتقى وطني بعنوان الأسرة في مواجهة التغير المناخي بين تعزيز الصمود والحد من التبذير، بمشاركة خبراء في البيئة والتغيرات المناخية. المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية الهادي بالحاج يضيف:
8: ملتقى بعنوان الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير. علاه العنوان هذا خدناه؟ لأننا نعتبر أن الأسرة هي العمود الفقري للتأقلم مع التغيرات المناخية، اللي اليوم نعرف أن التوانسة الكل ولاوي يعرفوا شنية التغيرات المناخية، خاصة لما شاهدوا ارتفاع درجة الحرارة، لما شاهدوا الفيضانات إلى غير ذلك، لما شاهدوا النقص في العديد من المواد خاصة الخضروات والغلال. إذن هذا الكل من جراء التغيرات المناخية، وكعلاش احنا اليوم توجهنا بالأسرة. الجامعة عندها برنامج مع وزارة التربية وفي المدارس وفي المؤسسات التربوية، اليوم نتوجه للأسرة لأننا نعتبر المرأة هي المكون أو المعلم للعائلة للتأقلم والتصدي للتغيرات المناخية.
0: من أخبار العالم، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته بجروح خطيرة جراء قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. وفي لبنان استشهد شخص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر التصعيد المستمر للكيان الصهيوني في جنوب لبنان. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: مجلس وزاري يستعرض سير تنفيذ المستشفيات الجهوية صنف ب بالدهماني وغار الدماء ومكفر. يوم إعلامي بعمدون حول تعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق والحد من ضياع الصبا. وزيرة الثقافة تعاين عددا من مشاريع القطاع بولاية الكاف وتؤكد العمل على تطوير المشهد الثقافي بالجهة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من الجامع الكبير بباجة بإمامة الشيخ رمزي لهويملي.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا قائد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. اليوم بإذن الله وبعونه سوف نتناول موضوع الرزق، والرزق عباد الله كما نعلم أنه من متعلقات التوحيد، من متعلقات توحيد الربوبية بالخصوص. فتوحيد الربوبية هو الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله واعتقاد تفرده في أفعاله، الإيمان بوجود الله واعتقاد تفرده جل جلاله في أفعاله، ومن أفعاله جل وعز وتقدس الخلق والرزق. في اللغة الرزق كما جاء في لسان العرب لابن منظور هو كل ما تقوم به حياة كل كائن ماديا كان أو معنوي، وهو ما ينتفع به عاجلا أم آجلا في أمر دين أو دنيا، سواء كان موافقا للشرع أم مخالفا له، سواء كان موافقا للشرع رزق حلال أو مخالفا له رزق حرام، يسمى كل ذلك رزق. أما النعمة فهو ما ينتفع به عاجلا أم آجلا بما يوافق الشرع، والنعمة قسم من الرزق وفرع منه. والأرزاق نوعان، أرزاق ذو أنواع، أرزاق ظاهرة للأبدان كالأقوات، وأرزاق باطنة للنفوس والقلوب كالإيمان والمعارف وسائر المعلومات. وقد ورد لفظ الرزق في القرآن الكريم بعدة معان، ورد لفظ الرزق في القرآن الكريم بعدة معان، فجاء بمعنى العطاء والطعام والمطر والنفقة والثواب، وجاء كذلك بمعنى الجنة ومعنى الشكر ومعنى الفاكهة. كثير من الناس يظن أن الرزق مال وطعام وشراب فحسب، لكن الرزق هو أوسع مدلول من المال. الإيمان بالله رزق، والإيمان برسوله رزق صلى الله عليه وسلم، وحب آل البيت رزق، وحب الصحابة رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، وصيامكم بالنهار رزق، وقيامكم بالليل رزق، ومحبة المؤمنين لبعضهم بعضا رزق، وطاعة الوالدين على ندرتها رزق، والخلق والأدب الحسن رزق، الزوجة الصالحة والابن الصالح والابنة الصالحة رزق، وكذلك المال رزق، والفهم عن الله وعن رسوله رزق، وكذلك الذكاء والفطنة رزق، والكياسة والحكمة رزق، وكل هذه الأرزاق من الرزاق ذو القوة المتين. يجب على كل مسلم ومسلمة الاعتقاد بأن الرزق من الرزاق
ذو القوة المتين وحده لا شريك له ولا معين. هذا في الاعتقاد، هذا في الاعتقاد، وهذا الاعتقاد يسمى قول القلب، يسمى قول القلب. فتعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد تفرد بالرزق وحده لا شريك له ولا معين. أما قول اللسان، قول اللسان كما قلنا قول القلب هو الاعتقاد أن الرزق من الله، وقول اللسان أن تلهج به يا رزاق، وأن تدعوه ليبارك لك في الإنفاق، وإذا خرجت في صباحك كما في الحديث تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت الملائكة هديت ووقيت وكفيت. فتنحى عنك الشيطان سائر اليوم، وتذكر ربك على جميع أحوالك فهو خير لك ومن جميع أموالك. أما عمل القلب، قلنا قول القلب وقول اللسان، أما عمل القلب فهو أن تحب الحلال وتبغض الحرام وتخلص في عملك حتى يأتيك الأجل، تخلص في العمل حتى يأتيك الأجل، تخشى عقاب الله من أكلك للحرام والسحت وتقحمك للأثام. أما عمل الجوارح فتسعى في طلب الرزق أخذا بالأسباب المشروعة المباحة الحلال. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، رب جل جلاله طيب، لا يقبل إلا طيبا. إن الله جل جلاله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا الأمر يفيد الوجوب، واجب عليك. أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ربي أمرك أن تأكل الطيب، أن تأكل الحلال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يطيل السفر أشعث أغبر. الصفات هذه تتوفر ومعه مال حلال يكون الرجل مستجاب الدعوة. لكن ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له، أن يستجاب لذلك. قال وهب ابن منبه رحمه الله تعالى: كسي أهل النار، كسي أهل النار، والعوري كان خيرا لهم، وطعموا والجوع كان خيرا لهم، وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم. كسي أهل النار، اللهم قنا عذاب النار. كسي أهل النار والعري كان خيرا لهم، وطعموا والجوع كان خيرا لهم، وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم. فما أغنى عنهم كساء الدنيا وما أغنى عنهم طعام الدنيا إن كان من حرام، وما أغنت عنهم الحياة الدنيا، عاشوها أذلاء كحالة الأمة في هذا الزمان، عاشوها أذلاء. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة منزوعة الألف واللام، منزوعة البركة، منزوعة العزة والكرامة،
ما أغنى عنهم الحياة الدنيا، عاشوها في الفسق والمجون وفي الحرام والآثام. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا نشعر. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. قوله جل جلاله كذلك: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، مش فلوسك تقربك الربي، وليس غناك وليس ولدك، بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم الأمن والأمان يا رب العالمين. إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. اللهم احشرنا في محبك يا رب العالمين. في الحديث: إن روح القدس، إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. اعلم يا عبد الله أن رزقك أسرع في طلبك من الموت، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله، اللهم اجعلنا من المتقين، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تأخذوه بمحارم الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. النجاح في الامتحان لا ينال بالغش، ولا ينال بشراء الامتحان وقت المراجعة من عند المعلم والأستاذ. العمل والمثابرة هو أساس النجاح. لا يحملن أحدكم تأخره في الحصول على عمل، على وظيفة، أن يدفع الرشوة. فتوكل على الله، وإذا أردت الارتقاء في السلم الوظيفي فلا تسعى في تشويه الناس أو تبيع ذمتك بالقواد والرشوة، ولا بالمشاركة في الفساد والإفساد. وإذا أردت أن تجمع المال فلا تجمعه برشوة، ولا بالسرقة، ولا بالقروض الربوية، ولا بهدايا الصفقات العمومية، ولا ببيع الذمم، ولا ببيع المخدرات والخمر، ولكن عليك أن تبذل الأسباب المشروعة وتتقي ربك في الرزق، وأن ترضى بما قسمه الله لك. الله جل جلاله قسم المعاش، قسم الأرزاق. الإنس والجن جميعهم لا يملكون لك منعا ولا عطاء، وإنما هم وسائط وأسباب. فإن أعطوك فبقدر الله، وإن منعوك فبقدر الله، وما قدر لك سوف يأتيك ولو على ضعفك، وما قدر لغيرك لن تناله ولو بقوتك وذكائك وخبثك وفطنتك. يا ابن آدم، الشيطان والعياذ بالله يريدك أن تتقحم الحرام ليهتك سترك. الشيطان يريدك أن تتقحم الحرام ليهتك سترك ويظهر سوءتك. انظروا إلى أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، نهاهما ربهما عز وجل وتقدس عن أكل الشجرة، ولكن الشيطان سعى بآدم وحواء لأكل الحرام، فبدت لهما سوءتهما. ونحن أمة في هذا الزمان تقحمنا أنواع الحرام، ألوان الحرام، إلا من رحم الله، فكثر فينا العوري والمجون والمعازف والقينات والعياذ بالله. أمثلنا طريقة الذي لا يسرق ولا يرتشي
ولكنه ينام في العمل ويهرب من العمل ويتقاعس في العمل ولم يدر في خلد أحد منهم، ولو في خلده ولو في فكره أن الذي يأكله حرام بلا تعب، يأكله بلا تعب. يا للعجب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله باسط الأرزاق واهب النعم كثير الإنفاق. ألم تر كيف أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يمينه، جل وعز وتقدس. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، ربنا تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. مرضت وما زرتنيش، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرضى فلم تعد؟ من زلنا نزور مرضانا؟ من زلنا نتفقدوا في المرضى متاعنا إلا من رحم الله؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده فلم تأسره؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ راك لقيتني عنده. يا ابن آدم استطعمك عبدي فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني، طلبت السقيا، طلبت شربة ماء فلم تسقيني. قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. لله دركم، أما علمنا أن امرأة دخلت النار في هرة؟ امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار في جتوس، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. 2 مليار مسلم يتمنون أن يصلوا بالمسجد الأقصى، وهو جامع الحي بجانبه لا يقوم للصلاة فيه، ما يصليش فيه، نصلي في داري. أما علمتم، بل يمكن ما يصليش أصل، والواحد يتمنى يخرج زكاة ماله لشكون؟ لأهل الأقصى، لأهل غزة، يحب يخرج زكاة ماله لأهل الأقصى، واللي يحب يخرج صدقاته لأهل غزة، وهو أم وبوه بحذاه ما خرج لهمش وما يعطيهمش من ليم، وأخته وأخوه ما يعطيهمش ولا حويجة، بل أخوه المسلم تلقاه يفخم والله لا يلتفت إليه ولا يخرج زكاة ماله، وإن أخرج الزكاة فالقليل القليل، ما يخرجش النصاب كما أمر الله، وتلقاه المال عنده مال ما يكفيه لولده وولد ولده إلى 10 الولد، ولا يخرج زكاة ماله، لا يخرجه، بل لا يخرج صدقات ماله. هي نعمة ربي تشكر بالعطاء، أين أنت من العطاء؟ خوك بجنبك يعاني وأنت لا تلتفت إليه. اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة
والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الكفر والنفاق وسوء الأخلاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اشفنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا.

شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: قبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من الجامع الكبير بباجة بإمامة الشيخ رمزي لهويملي.
2: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
2: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة الاستهلاك. انتظم بمدينة جندوبة اليوم اجتماع خصص لمتابعة شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني في اختصاص صيانة المعدات الطبية. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم اليوم بعمدون يوما إعلاميا وتحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع الصابة، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني أنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض لبناء المستشفى الجهوي صنف باب بالدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة وتحسينها. تواصل وزيرة الشؤون الثقافية مي نصرر في زيارة العمل التي توديها إلى ولاية الكاف، والتي شملت مركز الفنون الدرامية والركحية، وذلك في إطار تفقد ومتابعة التوسعة الجديدة بالمركز والاطلاع على إعادة فتح متحف العادات والتقاليد بالجهة وزيارة عديد

0: المعالم الأثرية بالمدينة. وقد أكدت وزيرة الثقافة في تصريح للزميلة آسيا الرويسي العمل على تطوير المشهد الثقافي بالكاف من خلال مشاريع القطاع الجديدة وإعادة إحياء عدة معالم. تزامنا مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للبيئة، تحيي تونس اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك. فعالية الاحتفال تتضمن تظاهر بيئية كبرى اليوم وغدا بمدينة الثقافة، وتشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. الموعد الآن مع زميلة خيرة الشارني. مساء النور خيرة.
1: مساء النور عاقلة، شكرا لك. تحية مسائية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا الموعد من برنامج استشارات قانونية.
2: استشارات قانونية، إعداد وتقديم خيرة الشارني.
1: مساء الخير، مرحبا بكم وسهلا بكم الناس الكل. اذا موعد جديد وعدد جديد من برنامج استشارات قانونيه، موعد نهار الجمعه يبدا معكم انت، وعلى بركه الله تعالى نتواصل معكم ان شاء الله حتى المطلثه. تسمعونا على موجات راديو كيف، تحيه طيبه للجميع وين ما كنتم في المتابعه والاستماع. استشارات قانونيه حصه اليوم ان شاء الله باش يامنها معايا الاستاذ فيصل النقاتي مباشره من جندوبه كالعاده، تامين الاجابه على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على رقم 78 227 160. مرحبا بكم الناس الكل في التواصل معنا. نعاود نذكر مرة أخرى برقم التليفون 78 227 160. نمشي معنا غم البداية وبعدها إن شاء الله نفتح الخط أكيد باش ناخذ مكالماتكم الهاتفية واستشاراتكم القانونية.

0: مرحبا مرحبا من جديد، مرحبا بكم الناس الكل. نعاود نجدد التحية أكيد لكل مستمعاتنا مستمعينا في الموعد الجديد من الاستشارات القانونية. نستقبل معايا مباشرة على الخط الأستاذ فيصل النقاتي مباشرة من جندوبة يأمن معانا اليوم هذا الموعد. مساء النور أستاذ، مرحبا، لو سهلا
1: بك. مساء النور مدام خيرة، مساء النور ليك وجميع مستمعي إذا بك.
0: شكرا ليك أستاذ، مرحبا بك معنا. إذا تليفوناتكم نستقبلها. مرحبا أستاذ، نستقبلها تليفوناتكم على 78 227 160. كل عادة ناخذ دفعة بعد إن شاء الله الأستاذ يجاوبكم. نمشي مع التليفون الأول، حاضر معايا. ألو، مرحبا، عسلامة.
2: ألو،
0: مرحبا بيك.
2: عبدالله العياري من مكة.
0: مرحبا بيك سي عبدالله، تفضل. مرحبا، تفضل سي عبدالله.
1: مرحبا بيك خويا الباهي،
0: تفضل سي عبدالله.
2: مشكلتي أملك 5 هكتارات على الشياع، من قطعة أرض مسجلة تمسح 8 هكتارات، تحبس 3 أشخاص، واحد منهم متوفي عمره 14 سنة. أردت قسمة الأرض وإنهاء حالة الشيوع، لكن لم أستطع نظرا لأنهم لم يقيموا حجة الوفاة للمتوفي. قالوا لي تم خنك نظرية الظاهر نجم نستنجد به باش نجم نقسم الأرض، لكن مرة أخرى اصطدمت بمشكلة جديدة، هو أن أحد الورثاء المتوفي ليس له نفس اللقب مع إخوته، ولا يريد إصلاح اللقب تنكيلا به رغم ما تم من ابتزاز. السؤال واحد. ألو،
0: نسمع فيك يا عبدالله.
2: ماذا أفعل لإقامة حجة للمتوفي ذلك؟
1: باي جاوبوك خويا عبدالله. واضح السؤال، واضح.
0: عندك إضافة سي عبدالله، تفضل.
2: أحد المالكين معي على الشياع وصهره وابنته استولوا على الأرض على كامل القطع وزرعوا حبوب بقوة. لقد استخدمت عد منفذ وعاين ذلك، وتقدمت بشكل السيد وكيل الجمهورية في الاستيلاء على عقار مسجل قبل القصف نوفمبر 2025. ثم تقدمت بقضية لدى السيد حاكم الناحية من مكة يكفي شغب. سؤال عدد 2، في صورة صدور حكم حوزي لي هل أتمكن من أرضي؟ وبارك الله فيكم.
1: يعني عملت شكاية في الاستيلاء وشكاية في كف شغب ضد الأطراف النظام، هم مستولين على كامل التركة.
2: يكفي باش نجم ناخذ أرضي.
1: هم مستولين على كافة الإرث التركة.
2: يخذوا 8 هكتارات كلها خدام وحرفاهم.
1: باهي خويا الباهي، نجاوبوك على
0: تبعنا سي عبدالله. إن شاء الله الأستاذ يجاوبك، خليك معنا في الاستماع، أكيد إن شاء الله تسمع الإجابة في الجزء المخصص فيما بعد ما نكمل أكيد مع الاستشارات القانونية والتليفونات. ألو، مرحبا. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
3: بارك الله فيك،
0: مرحبا بك الأستاذ، يسمع فيك.
1: عايشك يسلم.
0: عايش. شكون معنا الساعة؟ شكون معنا؟ شكون معنا الساعة؟ شكون؟
3: العبيدي من جندوبة.
0: مرحبا بك، تفضل.
3: عايش. عندي قطعة نتاع أرض 29 أر. جد قدام ولاد أختي. عام 2002 حاسوني على الخدمة. قدمت شكاية في كف الشغب، ربحتها، نفذت عليهم. والوسط 20 سنة جو في 2021 جو حازوني. عملت جواب للوكيل الجمهورية، وكل جمهورية معناها عدم البحث عند الحرس. تعادت القضية في حكم عليها في الابتدائية، في المحكمة الابتدائية حكم عليها عليهم هم معترفين في البحث نتاعهم اللي هم حازوني. حكم عليهم بعدم سماع الدعوة والتخلي على الدعوة الخاصة. بعد النيابة سينفت. النيابة المحامي نتاعي ما قامش بالحق الشخصي. حكمة المحكمة ب 300 دينار اختية عليهم هما. الاثنين هو وخوة وبالإدانة وتحمل جميع المصاريف القانونية عليه.
1: واضح جدا.
3: عمل الاعتراف. نفس الحكم هو. قال حكم مكاس. قدمت قضية في كفر الشباب للمحكمة الناحية. محكمة الناحية خرجت الرئيسة وخرج خبيب.
0: في
3: وقت صلاة الجمعة كانوا الناس اللي باش يشهدوا كانوا واقفين ثم، وريتهم للسيد القاضي قلت له ها المجمع هذاكم راحوا كانوا هنا. باه اش قال الخبير؟ قال هذه أرض سقوية ماهوش اسمه ماهوش موجود لها باسم فلان الفلاني، ولكن فلان الفلاني هو والدي وانا خرجت في حجة وفاة. وهما هذوما ولاد اختي اللي معصبيني ما حبوش يصلحوا لقب نتاع عمهم.
1: معناها فيما معناها سي العبيدي المنطقة منطقة سقوية.
3: منطقة سقوية بالطبيعة.
1: هي بالطبيعة تو قلت هذاك مش ما قلتهاش من قبل. معناها هي قطعة في مكاينة في منطقة سقوية وتم تقاضي بين الطرفين إلى غير ذلك. هي أدرس شنت حجة وفاة نتاع الوالد نتاعك في العقار هذايا؟
3: خرجت حجة الوفاة وعطيتها للمحامي والمحامي قدمها للرئيسة.
1: لا لا لا مش على الرئيسة القضية معناها حجة الوفاة المنطقة ذي سقوي عقار مسجل
3: مسجل بطبيعته
1: بطبيعة اي قدمتوش انت في الرسم العقاري في دفتر خانة معناها.
3: لا لا ما قدمتش على خاطر
1: لا لابد منه باش تعرف.
3: انا قدمته سامحني استاذ قدمته لكن قالوا لي لا يلزم تصلح لقب نتاع هذه اختك وهما
1: متمكنين
3: ماخذين سماح
1: عندك حجة وفاة يا سي العبيدي
0: سي العبيدي الاستاذ يسال فيه
1: حجة الوفاة
3: حجة الوفاة خرجت نتاع الوالد والوالدة
1: اي بصلح مضمون شنو هو مضمون
3: مضمون اختي هذيا اللي هما ولادها يخاصموا فيه
1: مضمون اختك اللي معناها
0: لانه فما خطا في اللقب استاذ
1: يقول لكن الحجة هاي موجودة الحجة
3: لا نتاع هي ماهيش موجوده ما مطلبوها عليا خاطر هي ما تبعت امها تبعت بل امها
1: لا هي ما نتاع والدي
0: نتاع والده موجوده مفروض نتاع والده والدته موجودين
3: موجودين
1: اما حجه الوفاه نتاع الاخرى ماشي موجوده اكيد ماهيش
3: موجوده وما حبوش يخرجوا ما حبوش يصلحوا
0: به شنو سؤالك توا سي العبيدي باش تعرف شنو
3: لا سامحيني ومثال عندي كلام اخر
0: نختصروا سي العبيدي فما ناس في الانتظار راهو رجاء اي وزاد
3: استاذ حشاك الغبار فضلات نتاع الاغنام وحاط فيها الخن نتاعه ونتاع كاميون واحد وعامل فيها سنيه وخرج فيها عبد المنفذ وعمل فيها صوره معاينه وقدمت قضيه في رفع مذره ولكن ما راعني كان في خلاص حكمت عليها برفض الدعوه
1: هذه وقتاش اخوي الباهي؟
3: هذه نهار 26 ماي.
1: اي في نفس معناها نفس الموضوع نفس القطعة نفس الخصوم.
3: نفس الموضوع اي نعم يرحم والديك.
1: تحكم فيها كف شغب برفض الدعوة.
3: اي هذه لا رفع كف الشغب بطبيعته رفض الدعوة وشي نفتها. أما هذه رفع مضرة جات حكمت عليها نهار 26 ماي 2026 برفض الدعوة.
1: باهي باهي خويا الباهي
0: وضع
1: الاستاذ
0: تبعنا سي العبيدي تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك شكرا ليك خليك في الاستماع تو ان شاء الله تسمع الاجابه حاولوا بربي تختصروا وتعطوا المفيد في الاستشاره وخاصه فما معطيات نتصور ومعلومات ما تغفلوش عليها لانها راهي مهمه في اي استشاره تقدمها باهي نمشي فما تليفون معنا الو مرحبا
4: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكون معنا
4: ذهبي الذهبي من نبت
0: مرحبا بك سي ذهبي تفضل
4: باش نسال الاستاذ
0: اي
1: مرحبا بك
4: عندي دار ناوي تفل خوي باهي فيها 16 متر و40 هذا بالنسبه للطوله
0: ناي
4: وعندك العرض 12 متر و20 قاسمينها
0: ايه
4: ماخذ هو باي وماخذ با التراب الفاضل التراب فيه الفاضل الو
0: نسمع فيك يا سي ذهبي
4: التراب فيه الفاضل جاي من شيرته وقلت له برا خوذ السماح جينا قلت له باش نقسمو السطح
0: ناي
4: باش نبنو فيه قال لي نقسم كيما ما خذلوه تاخذوا فوق تو المية اصطح فيه 16 متر و40 قلت له ياخذ كل واحد 8 متر و20 قال لي لا قال لي لا يلزم تقسم كيما ما خذلوه تاخذوا فوق
1: أنا مشكلة الذهبي على أساس كونه في كيفية قسمة الطابق الأول هذا بنيتوه ولا ما بنيتوهوش
0: بنيتوه ولا ليه يا سي ذهبي
4: هو ما بنيت لا بنيت أما نحلي 4 متر وعلى 4 متر هي تبعتني ليه قال لي لا
1: هذا على الطابق الأول مو كيكة
4: الطابق الثاني اللي بنيت نحلي فيها 400 نقسم نخ 820 نمشي قد قد ولا الزقزق وندم
1: هي توا معناها الاشكال ثم بني ثم تحوش ثم كذا ما نعرفش اتفاق ما ثماش
4: لا ما بالنسبه للدار شارين وخويا لوخ لوخ عطاها لخويا عطاها لخويا الصغير
0: يعني تفضل
1: الشركة هو الارث الارث بينك وبين شكون شكون الورثة معاك
4: الورثة معايا صلاح
1: شكون
0: خو هذي
1: واحد بركة
4: اي واحد مين هو ناوي الزوز بركة
1: وهذي تركة نتاع الوالد
4: هي مش نتاع الوالد اللي شريتها اللي احنا شرينا نوصل لخويا
0: هو شريها يقول لك استاذ شريها هو خوه وخوه هذية تنازل في منابه الخوه الصغير فأصبحت معتها يعني عقار مشترك بينه وبين خوه
1: أنا مشتركة معناه وش ما
0: وش مشتركة
1: تشتريت أنت وخوك معناها ما نبات معناها في العقار ذي وبعد في التصرف وشراء كان مناصفة ولا كيفاش
4: أوصل جاي أصبح في 16 متر و40
1: لا لا لا لا
0: الشراء الدار هذه مناصفة معتها 50-50 سي ذهبي مناصفة الدار هذه معتها كل واحد يأخذ باي باي هكا
4: أي مكتوب عندي حجرة
0: بيه طول المشكلة تبقت المشكلة في السطح هكا
4: المشكلة في السطح حب نقسموها مش كل واحد يأخذ 820
1: أي هذاك الصحيح انت ملاك فعليا انت توا باش متحوز وهو قداش متحوز
4: لا انا قلت حتى التراب الفاضل مسامح
0: انت توا في السطح قداش متحوز انت بنيت السطح انت بنيت في السطح بنيت
4: بنيت في السطح نحلي منها 400
0: شنو بنيت زوز بيوت بقيت عباره معناتها تسالوا 4 متر هكا وتقول الفرق 4 متر هذو مستولى عليه
4: والعود نمشي طول قليله
0: باهي استاذ ما نعرفش
1: المشكله
0: في السطح القسمه نتاع السطح هذا باهي تبعنا سي ذهبي تو الاستاذ يجاوبك ان شاء الله شكرا ليك نواصل مع استشاراتكم الهاتفيه 78 227 160 هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه الو مساء الخير الو
5: السلامه
0: السلامه شكون معانا
5: معك سامي من نفزة طلبت من المرة اللي فاتت باختصار هو جيز عندي المرأة فهمتني طالبة طلاقة بعت لي رزقي وقالولي عليها في البقرات وفي العجول وفهمتني وعملت قضية مدنية طوالت برش وبالنسبة لها هي في الطلاقة اللي مشاة فهمتني نظرولها وانا مازلت معنا علاش طوال برش القضية وش يقول القانون في المجال هذا
0: بيه تفضل استاذ زين تصور عندك ما تسأله تفضل
1: ايه عندك قضية في طلاق انت وزوجتك
5: هذاك متفاهمين فيه اما القضية
1: لا لا مش متفاهمين فيه
0: تبع الاستاذ يا سامي تبع الاستاذ زين تفضل استاذ زين تفضل
1: خطر عندك قضية طلاق انت وزوجتك
5: طلاق انشاء اي
1: طلاق بالتراضي انشاء
5: انشاء من هي
1: عملت لك قضية طلاق انشاء تحكم فيها
5: مازال ما تحكمش فيها فهمتني؟
1: اي
5: وبالنسبة لها هي بعت لي البقرات وبعت لي العجول قالوا لي عليها فكهم لي فكك معناها فهمتي بالقوة
1: شكون فكهم لك؟
5: فكتهم لي أمها وفكتهم لي المرأة وقلت لها طلقي ويجي لدارك
1: اي خويا الباهي معناها شنو العلاقة ما بين طلاق إنشاء وفكولك فكولك ما تمشي تشكي، شكيت ولا لا انت؟
5: شكيت انا عامل قضية في الشكوى في الباجة فهمت انت وتوالت معناها.
1: هاي قديش ليها؟
5: الاوت
1: باهي، وبحثوا فيها في المركز الى غير ذلك.
5: بحثنا في المركز وبعثوها فهمت الباجة، هم الباجة تو ما رجعوهاش ليها معناها المحكمة
1: التعبانة. باهي انت تسأل الموضوع هذا علاش معناها على ما قال الابحاث هذيك ما هكا.
5: يعطيك الصحة، وعندي أنا المستندات وعندي الإثباتات اللي هم بتاعي رزقي بتاعي والمشروع بتاع الفلاحة العاملة بتاعي أنا.
1: باهي خويا باهي نحاول نجاوبوك تعمل مطلب تو نفهموا فيه.
5: معناها عندي المستندات والإثباتات وكل
0: شيء. تبعنا سامي تو الأستاذ إن شاء الله يجاوبك على استشارتك. شكرا ليك على تواصلك معنا. نكمل مع مكالماتكم الهاتفية استشاراتكم القانونية. ما زلنا مواصلين أكيد مع دفعة من التليفونات. ألو مساء الخير.
6: ألو عالسلامة.
0: عالسلامة، شكون معنا؟
6: معك محمد مخاخ.
0: مرحبا بك، تفضل سي محمد.
6: ربي الأستاذ هذا تحية الأستاذ.
0: تفضل. أي
6: حبيت نسأل على
0: أي
6: المرة اللي فات سألت على كتار، عندي كتار متاع أرض نكري فيه، الواحد ما حبش يعمل لي كتر. واحد يماطل فيا وما حبش يعمل لي كتر من جملة.
1: أي
6: باش نتصرف معاه؟
1: باهي، وقتاش بدا الكراء هذايا؟
6: الكراء عنده سنين. أنا ماخذ من عند الوالد في حياته الله يرحمه، ونتصرف فيه من 94.
1: من 94 وكاري ظهر لي اتصلت على الموضوع هذا.
6: أنا هون نتصرف فيه من بعد واللي يتسوق فيه هو جا على داره واحد بقى واحد اللي نكري له فيه كل عام.
1: هو لا اله الا الله محمد رسول الله، هو يخلص فيك في الكراء؟
6: يخلص فيك في الكراء فقيل الكتب ما يتهرب ما حبش يكتب.
1: باهي، اما يخلص فيك في الكراء.
6: اي نعم.
1: وانت توا اش تحب تخرجوا ولا كيفاش؟
6: لا تخرجوا مسؤول خرجوا، اما هو الحب على كتب باش
1: كتب ما تماش حتى حد راه ينجم يجبره باش يكتب الكتب ويمضي عليه.
6: ما كيتش كون يجبره، شكون جلو؟
1: لا ما يجبره حد، ما ينجم يجبره حتى حد.
6: يا رحمة
1: الله. لكن انت عندك حقوق، يا تخرجوا يا تواصل كيف كيكا معناها اذا كان خلص.
6: لا النجم خرج، النجم خرج وما نجمش نسوق لواحد اخر على اساس هو جاب حداه يعمل لي مشكله. ديما كي يجي واحد اخر بشكري يقول لك لا خويا جا حدايا انا الاولويه لينا والكاتب ما يحبش يكتب.
1: اي نحن نحكوا لا باش خروج راه بالناحيه القانونيه تعمل بيه قضيه في الخروج. فهمتني؟
6: لا الخروج انا نتصرف فيها بنحب ما نكري.

0: ليك، وكان استشار قبل سي
1: ده
0: محمد في نفس
1: يستشار وعطيته
0: الموضوع.
1: الحل
0: به
1: وكذا.
0: على
1: لا
0: كل
1: لا
0: حال نواصل، فما مكالمة أخرى معانا. ألو مرحبا،
2: الو،
0: على السلامة، شكون معانا؟
2: سلام عمر العيار مزناني.
0: مرحبا بيك، تفضل.
2: والله يا عندي خالي مستبني طول،
0: ناي
2: بعد ما استبناها الأرض عنده قطارين أرض، بعدين نكتبهم له هو.
0: اي
2: ايه انا قاعد نسد، احب التالي جاوب
0: شنو يجاوبك؟ هل انه عنده الحق يكتب قطارين الارض هذوما للوليد اللي متبنيه ولا لا؟ هذا سؤالك.
2: ايه
0: باهي استاذ، واضح
2: واضح.
1: عمو معناها تبنى وليد مكاك، اي واكتب له ولا باش يكتب له؟ هذا السؤال.
2: يباع حمله هو،
1: باع له.
2: ايه
1: باع الولد وذاي بالتبني.
0: اي
2: بالتبني.
1: اي باهي خوي الباهي. انت تسأل معناها على صحة الكاتب هذايا ولا لا؟
2: اي نشوف الكاتب هذا يمشي ولا لا.
1: باهي خوي الباهي، نحاول نجاوبوك.
0: خليك في الاستماع عمار، ان شاء الله تسمع الاجابة من عند الاستاذ من بعد، اكيد في الجزء المخصص باش يجاوبكم الاستاذ فيصل نقاتشي. نواصل. الو مرحبا.
3: الو الو حسين،
0: مرحبا، عسلامة.
3: يعني
0: يا عايشك، عسلامة أمي زينة، شنو أحوالك؟
3: عايش بنيتي،
0: عايش.
3: نسلم عليكم، ربي ينوركم.
0: مبارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: عايش.
3: نسلم عليكم، بارك الله فيكم وربي يبارك ليكم، ربي ينوركم.
1: الله يبارك فيك، الله يعيشك.
0: يا عايشك أمي زينة، ربي يخليك، عايش.
3: في أمان الله.
0: شكرا ليك، بارك الله فيك، يعطيك الصحة أمي زينة، شكرا ليك أكيد على الفاصل هذايا. من عند أمي زينة، أي برشا دعوات خير الحقيقة.
1: يطلبك باش يدعي لك.
0: أي والله. ربي ربي يبارك لها إن شاء الله، شكرا لكم أمي زينة. فما تليفون نمشي ناخذوا معنا المكالمة. ألو مرحبا.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة، شكون معنا؟
4: هنا عند رام.
0: مرحبا بيك هنا.
4: ربي المرة اللي فاتت عملت مكالمة لكن ما فهمتش.
0: أنا هي تعود لنا الاستشارة يا هنا.
4: قدمت قضية لوكيل جمهورية حالها للناحية عندها، ترفضت بعد سماع الدعوة، تبقى النيابة العمومية سنفتها. هل ترى عندي الحق نعمل محامي ولا لا؟
1: عملتي انت قيام بالحق الشخصي؟
4: لا ما عملتش.
1: باش نجاوبوك، ولكن الجواب راهو واضح. إذا كان ما عملتيش في الطور الابتدائي، توا تبدأي قضيتك وتشوفي ايش تحكم فيها. تو نحاول نزيد نفهم.
0: تابعنا مدام هنية، تو ان شاء الله الاستاذ يجي وبك يعطيك التفاصيل الكل ان شاء الله. نكمل مع مكالمه اخرى معنا في هذه الدفعه تقريبا، باش نختم مع المكالمات الهاتفيه. نمشي مع التليفون. الو مرحبا. الو عسلامه. سكرك راديو بحذيك بربي ساعه قبل كل شيء. ومرحبا بك معنا، باش نجموا نسمعوا بعضنا بطريقه واضحه. تفضل. مرحبا
5: بالله. انا
0: شكون معانا ساعة؟ شكون معانا؟
5: عبد الوهاب المشالم.
0: مرحبا بك سي عبد الوهاب، تفضل.
5: بالله عندي اشكالية. عندي المدام، عندي المدام حشاكة.
0: هي
5: عندها حجر في الكلاوي.
0: هي
5: من مسالم يعدون المجسمين. مجسمين تعمل ليكو، تعمل تخطيط، تعمل كل شيء، يوجهوها للسبيطار محمود الماطري. بكل مره بالرنديفو بالرنديفو، تو باش تموت ما لقيتش ليها حتى حل. كل مره هو شهر هم شهرين تو من محمود الماطري وزادوا وجهوني البرسادو.
1: شنو الاشكال؟
5: الاشكال الاشكال على حشاك حشاك استاذ.
1: اي مرحبا.
5: عندك كلوه ولا ما تمشيش ليه؟ وقالوا لي تو في سبيطار محمود الماطري.
0: اي
5: يلزم ننقذوه. توهم زلت مسيت بعثوني باب سعدون. باب سعدون تو من عم نول من عم نول نعدي فيه وشي تو كي ترى خيط ملوح على طول طول.
1: مشكلة في استشفاء للزوجة هذه ومشاكل هكا.
5: هاي
1: معنى المشكلة. انت على اساس تحب شنو معنى يقربوها
5: تحب تحب لي تعمل لي عمليه بقرب وقت؟ خاطر عندها كلوه حبست ليها، والكلوه الاخرى قالوا لها باش نخذوها من الحجر. تو كي اعطوني جواب اخر من محمود الماطري مشيت زادوني.

0: وأدخل بعد 3 شهور. ده عامله تخطيط وعامله تحاليل وعامله جميع اللي يقولوا لي عليه نعمله.
1: بس يا عبد الوهاب هو لو انه زي ما معناها اشكال طبي معناها اكثر منه اشكال
0: يا رسول الله. يا رسول الله الطب تخدم على كيف يا رسول الله؟
2: هي سي عبد الوهاب الوضعيه وضعيه اجتماعيه قبل كل شيء ووضعيه استعجاليه على حسب طبيعه الحال. المعطيات اللي انت قدمتها توا معنا سي عبد الوهاب من بوسالم ان شاء الله يكونوا في الاستماع ليك سواء يعني في الاداره الجهويه للصحه في جندوبه. ينجم يصير التدخل اذا كان حالتها حرجه لابد انه يصير التدخل يعني العاجل من أجل يتم التدخل الطبي لفايدتها. مش رو طبيب هو المسؤول على المواعيد والرأي. هذيك أمور إدارة. هذيك مشكلة الغالب في مستشفياتنا العمومية أنه المواعيد هذية اللي تتاخذ برشا وقت وطمعتها موعد متاع إنسان يلزم اليوم يبقى 3 شهور. هذية بالحق مشكلة كبيرة ياسر. إن شاء الله ربي يشفيها سي عبد الوهاب وإن شاء الله صوتك إن شاء الله صوتك يوصل يا سي عبد الوهاب. وانا ننصحك زادة زميلتنا عواطف اليعقوبي عندها البرنامج بين المواطن والإدارة. انا زادة نوجهك ان شاء الله تتصل بها. هي نهارة الخميس عواطف من 11:30 نهار تنجم تتصل بها وان شاء الله معناتها يعني اعلامين ان شاء الله تتصل بالجهات المعنية ويتم تدخل العاجل وان شاء الله صوتك يوصل يا سي عبد الوهاب. اما من ناحية القانونية توزيد الاستاذ يجاوبك قانونيا شنو ممكن استاذ اكيد
0: مدام خيره اي حتى من الماكله اللي تاكلها تو عشاك وحتى من وجهها ريت كاغت لي ناك كل كيما هكاك حتى ما الدم بيضا طايح لها. اخي تونس تنقذ المواطن ولا تزيد تكمل على المواطن؟
2: واضح سي عبد الوهاب واضح سي عبد الوهاب. ان شاء الله كما قلت صوتك يوصل. تبعنا توزيد الناحيه القانونيه الاستاذ شنو معناتها قانونيا اكيد حق المواطن في الصحه هذه معناتها قانونيا مكفول حتى بالدستور به. استاذ فيصل النقاتي باش نكتفي بهذا القدر اكيد من الاستشارات القانونيه. استراحه صغيره معك استاذ ونرجع ان شاء الله اكيد معك في تامين الاجابه على مجمل هذه الاستشارات اللي وصلتنا في لقائنا.
1: تفضلي بارك الله فيك.

0: والأمثال كالعادة زميلنا هشام أكيد في الاستشارات القانونية يحاول أنه مع توصلنا من الاستشارات ومن خلينا نقولوا هالمشاكل هذية اللي في كل مرة بطبيعة الحال احنا نحاول أنه نأمنوا بطبيعة الحال الإجابة القانونية لكل الاستشارات اللي توصلنا. وفي الاخر ديما نقول وراي ما ديما الحد هي بالحق في اللي صاير معناتها هذه الكل ساعات راي امور بطرق سهله جدا تنجم تتحلل الامور وما يتمش ما يصيرش التصعيد وما تصيرش هالمشاكل هذه الكل. خرجنا شوي لما حنا ما يصيرش نرجع للاستشارات القانونيه والاجابه معاك استاذ فيصل نقاتي. نبدا مع عبد الله من مكثر تفضل.
1: شكرا مدام خيره. بالنسبه السيد عبد الله من مكثر يقولوا انه ثم عنده 5 هكتارات على الشياع وعقار مسجل لانه ثم عنده اشكاليه في التقاضي ضد الخصوم نتاعه اللي مستولين له من حيث اقامه حجه الوفاه. بطبيعه الحال يحاولوا الخصوم نتاعه عدم اقامه حجه الوفاه باش يعطلوه في التقاضي لانه معناها القانون يسمح له باش يقوم بيقدم مطلب هو حجه الوفاه نتاع المتوفي الله يرحمها. ولدى الناحية بطبيعة الحال يقدم المضامين الولادة مضمون وفاة المتوفية إلى غير ذلك ويجيب شهود إلى غير ذلك. يعني يقوم بإقامة حجة الوفاة مكان الورثة. يعني هذا حق يخوله له القانون في طبيعة الحال يستظهر بالأوراق اللازمة من حيث مضامين الولادة ومضمون الوفاة إلى غير ذلك. وهو أثار كذلك ثم إشكال لدي في الاختلاف في لقب إلى غير ذلك. وأنا نحب نعاودها بلايغ
0: فضلي
1: ترى ومدام خيرة برشا مرات الاختلاف لقب الورثة ليس موجب لعدم إقامة حجة الوفاة. تم ممارسة مرات قضائية مخالفة لذلك بلا بدل اللقب بدل اللقب لا حجة الوفاة تقيم قائمة الورثة. الورثة هذه الورثة مثلا نرو جيبي مثلا هذا هي ابن فلان أنا للأبناء إلى غير ذلك. شوفوا ثم علاقة ذي نتاع البنوة موجودة ولا غير موجودة. الاختلاف في اللقب ليس حاجز أمام إقامة حجة الوفاة. معناها حاكم الناحية اللي باش تتقدم له الرأي وليس سببا للرفض وليس سبب قانوني برفض إقامة حجة الوفاة بدعوى وأن هنالك اختلاف اللقب بين الأخوة إلى غير ذلك. راه مش شرط. الشرط هو كونه راه باش يقع إقامة قائمة في الورثة اللي تبقى مجلة الأحوال الشخصية تبقى قواعد الشرع قواعد التركة إلى غير ذلك هو الميراث فقط لا غير. يعني يمشي قدم هذا مطلب في حجة الوفاة وبحول الله إن شاء الله اللي باش يقدم له الجهة القضائية لمحكمة النيابة باش يقدم له المطلب هذا في إقامة حجة الوفاة لا يتوقف على مسألة اختلاف اللقب. ذا معناه يمشي يقوم بإجراءات إقامة حجة الوفاة للمتوفاة هذه اللي هم الورثة نتاعها اللي هم عاملين له مشاكل وهم مستولين. اي هو مقدم هذايا معناها في طريقه كذلك شكايه جزائيه من اجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمه. شكايه في طريقها اذا كان معناها بطبيعه الحال هم مستولين على كامل المشترك. وفي القضيه هذه عاده كي تحال المحكمه يقع تسميه خبير يشوف الاستيلاء هذايا وكذلك يقدر معناها قيمه المستولى عليه وذكر حاجه اجباريه لتقدير العقوبه التي ستسلط على المشتكى بهم اللي باش تثبت اللي كونه مستولى على كامل المشترك. كذلك يقول انه قام بقذيف كف شغب. كذلك نقولوا له اللي عندك الحق فيها وبطبيعه الحال هذا عقار مسجل ولا يحق لشريك ان يستولي على كامل المشترك. يعني حظوظه لكونه يقضى لفائدته حظوظ كبيرة وكبيرة جدا.
0: نعم.
1: إن شاء الله أكون أجبت على جميع التساؤلات.
0: هذه بالنسبة لعبد الله من مكثر. العبيدي من جندوبة أستاذ توا.
1: سي العبيدي كان استصدر حكم ضد هذا الخصم اللي استولى له على قطع طرد من عام 2002. عام 2021 عاود شكا تحكم بعدم سماع الدعوة، ولكن في وقع استئناف من طرف النيابة العمومية لحسني معناها الحظ، وهو والنيابة العمومية معناها محكمة استئناف قضت بثبوت إدانة المشتكى بهم، لكنه هو ما قامش بالحق الشخصي بطبيعة الحال. قولوا له اللي توا راه عندك الحق تستخرج نسخة من الحكم الاستئنافي هذيك وتقدم قضية دعوة تعويض بناء الحكم الاستئنافي ذاك الذي قضى بثبوت إدانة. أنا توا له أن يقوم بنشر دعوة مدنية تتعلق بذلك الاستيلاء.
0: واضح أستاذ. ذهبي من نفزة. المشكلة هذه متاع الصح هو وخوه أستاذ.
1: لا بلاي بالنسبة اللي كنا
0: العبيدي من شندوبة
1: أي زاد كذلك عنده قضية هو نكملوا
0: أي تفصل
1: عمل قضية في كف شغب وهي منطقة سقوية وثم مشكلة في حجة وفاة وقع رفض الدعوة وعنده قضية أخرى قام بها في رفع مضرة وقع فيها زاد كذلك الحكم برفض الدعوة. نقولوا له بطبيعة الحال لك الاستئناف، استئناف عن طريق محامي للقضيتين، فهمتي؟ لا يبدو انه معناها الحكمان نظاما في غير طريقهما يقوم بالاستئناف هو عامل محامي، فهمتي؟ لا يقع معناها يقدم مطلب استئناف ويباشر قضيته في الاستئناف بالنسبه كما قضيه كف شغب او رفع المضره اللي عملها كذلك من اجل مضره الحق بقطعه ارض اللي هي مشترك.
0: هذا هو الإجابة بالنسبة للعبيدي. ذهبي من نفزة توا أستاذ.
1: ذهبي من نفزة يعني المشكلة هو بسيط وإلى غير ذلك، وهذا مخوات وشرو دار وفي الدليل لا وهي أنصاف بينهما، لأنه بالنسبة للسطح استولاله ومعناها أخذ أكثر من منابه وبنى فيه خوه عليه، معناها إذا كان يحب يحل المشكلة إنها القانونية يعمل قضية في قسمة العقار هذاك يقع قسمته، وإذا كان بشي المحكمة باش تجده معناه والخبير اللي باش يقع تكليفه في القضية ذيك اللي كونه هو تجاوز مناباته بربعة متر ولا غيره كذا كذا معناه من حقه كونه باش يتحكم ضده هذاك، معناه من نجموش طيحات الأربعة متر اللي بناهم إلى غير ذلك، لكن يعطي تعويض في قيمة المستولى عليه من المنابات ويقع القضاء معناه بإلزامه بأداء ذلك المبلغ.
0: واضح
1: طبيب القسمة إذن وبحول الله يوصل الحق.
0: نعم.
1: إذا كان حبي قاضي خوه.
0: هذا هو أستاذ سامي. باش نبقوا في نفزة مع سامي أستاذ.
1: سامي ونفزة كذلك معناه شكاية والمآل الشكاية دي يقول اللي هو حسب رأيه معناه أبتدت شوية فهمت اللي لازم أروح حل إجرائي سيتمثل في تقديم مطلب فصل للنيابة العمومية المحترمة اللي متعهدة معناها في محكمة المحكمة الابتدائية بباجة قدم سموه مطلب فصل يقول راني قدمت شكاية إلى غير ذلك كذا كذا معناها والتو ما وقعش البت فيها، يقدم مطلب فصل ذاك التو تاخذ عليه كتابة نتاع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة وبحول الله إذا يذكروا به الباحث اللي باشر الأبحاث باش يبعث المحضر ويبتوا فيه ياما بالإحالة أو بالحفظ.
0: هذه معناتها الإجراء القانوني نجم يكون
1: به معنا بسيط جدا. هذا هو الإجراء باش نجم يقدم في الإجراءات.
0: واضح. بالنسبة لمحمد من القلعة الخصبة.
1: بالنسبة لمحمد القلعة الخصبة ليكون في علمي لو ما تماش حتى بشر حتى مؤسسة حتى كذا جي تفرض على بشر باش يكتب مثلا ها كتب الكراء ذايا او كتب بيع او كاللي يحب هو، يعني راهو باش نكتب يلزمني فهمتي لا نكون ثم ارادة متاعي انا ما نجمش حتى بشر ما تنجمش محكمة مثلا تصدر لي حكم والزامه بتحرير كتب كراء ولا كتب الى غير ذلك، هو معناها يعني ينسى الموضوع ذاية ما ثماش راو امكانية اللي ما ثماش امكانية من ناحية القانونية، يعني هو اذا كان عنده مشكلة مع السيدة ذاية يا ما يفسخ معاه الكراء واللي يخليه كاري ما دام يخلص فيك بكراك وشنو المشكل فهمني معناها هو عنده ما عن فو بروبليم ما اكثر ولا اقل وحاجتي يا ما الوضعيه مش مساعداتك تمشي تعمل قضيه في فسخ والخروج وكذا كذا تاع كيرا يعني الكيرا ذا موجود يعطيك تواصل الى غير ذلك والا فهمت لي لا كذا كذا تخليه يواصل هو الكيرا ذا كيرا ذكري يلا غالب ما حبش يكتب كتبه ما نعرفش عليه علاش لكن ما تمناش حتى امكانيه من الناحيه القانونيه لالزامي واجباري بتحريري وانضائي كتب ذا اللي هو الكيرا ان شاء الله يستوعب في محمد
0: واضح اي عمار توام الدهماني استاذ
1: اي عمار يسال على كونه عنده عمه وعنده عمه هذا متبني وليد ولا بنيه الى غير ذلك ويحب باش يعمل له كاتب بيع الى غير ذلك حقه عم باش يكتب ابنه بالتبني ولا ابنه من غير التبني الى غير ذلك حقه كيما حق زاد بالنسبه لل للطفل هذايا فهمتي لله باش يشري يعني الالتزامات هذه حره ما بين طرفين ما عندوش فيها حتى دخل هو وما عندوش ما عنده وما ثم حتى امكانيه من الناحيه القانونيه لمنع التصرف هذايا اللي هي راهي تصرفات قانونيه حره للاطراف نتاعها اللي هو عمه هذايا وابنه بالتبني.
0: واضح
1: يعني
0: واضح استاذ
1: عبد الحق خاطر هو الخلفيه هاي واضحه والثمن على ريت وكذا كذا
0: واضح استاذ حقه باش يكتب له باهي ويبيع له باهي استاذ
1: هو حي يحب يكتبوا لولده بالتبني الجار والكذا حر
0: واضح استاذ هنا من عند دراهم
1: هنا من عند دراهم بطبيعه الحال ولو اني عامل كاتب زاد عليهم زين نسلموا عليهم زين راك الله وفاها وانعشتنا ياتي للقيلوله هنا من عند راهم عندها شكايه تحكم فيها بعدم سماع الدعوه والنيابه العموم هي 60 فت لكنها هي في الطور الابتدائي ما قامتش بالحق الشخصي الحل بالنسبه لها هي كونها تتبع القضيه هذه لكن ما عندهاش حق باش تقوم بالحق الشخصي في الطور الاستئنافي يعني تستنى كان تحكم بثبوت الإدانة يعني تنقض حكم عدم سماع الدعوة العامة هذاك وتنقض وتحكم بإدانة المشتكى بهم تقوم وقتها بقضية وحدها كي كما المستشير الآخر معناها تقوم بقضية مدنية في المحكمة المدنية للتعويض اللي كان عندها معناها فضل الله أسباب لتعويض عن الأضرار لاحقت بها
0: واضح.
1: يعني توا متابعة للقضية الاستئنافية فقط تتابع فقط وتشوف المال كان تنقض الحكم ذاك وتحكم منه مجددا به تخرج الحكم الاستئنافي وتقوم بقضية مدنية
0: واضح استاذ نعم هذا بالنسبة لهنا نختم مع عبد الوهاب من بوسالم توا
1: عبد الوهاب نقولوا نحن ان شاء الله نبدو بكونه ان شاء الله ربي يشفيه زوجته مريضة الى غير ذلك وثم مشاهد اللي حسبه هو معناه يقول اللي كونه ثم بطء في العملية دي إلى غير ذلك ما نقوله بطبيعة الحال ربي تعالى وربي يشفاه لغير ذلك لكن ما أنت قدام خيرة قلت لنا كونه كان ثم وجهة نظر قانونية في الموضوع وإذا كان معناه يثبت نهار آخر اللي كونه ثم خطأ طبي ثم تباطأ في
0: تقصير
1: إلى غير ذلك لكن يكون ثابت دائره ومش معناها ومثلا مرات التحليل مازال ما وصلش الى غير ذلك ما نعرفش معناها الاسباب هذه مكتوب امور طبيه معقده الى غير ذلك لكن ما نقولوش اللي ما ثماش مشاكل ما تباطأ فهمتي لله مرات سوء تصرف من الادارات والى غير ذلك بعض المستشفيات ولا بعض الطب موجود لكن نحن ننزهوا الناس كلها بطبيعه الحال ونقولوا لكن اذا كان ثبت نهار اخر فهمتي لله اللي كونه ثم معناها تباطا معناها يتكون منه مخالفات قانونيه راه موجود بطبيعه الحال المسؤوليه الطبيه الى غير ذلك
0: نعم.
1: ونجم يقوم بقضيه مدنيه في التعويضات هو ولا مرته معناها فهمتي لله لنا نتمنوا لها مجددا
0: شاء الله. نعم
1: الشفاء.
0: ان شاء الله ربي يشفيها، وان شاء الله صوته يوصل سي عبد الوهاب ويتم التعامل مع الوضعيه كما قال هو، رو بعت الوضعيه نتاعها صعيبه وما تحتملش اكثر الانتظار. ان شاء الله يتم التفاعل مع الوضعيه نتاعو، وينجم رو سي عبد الوهاب تنجم ترجع تتصل بمستشفى جندوبه ونتصور ما نعرفش نعطي في حلول، وتقدم الوثائق نتاعك واللي معناتها زوجتك في حالة مع طبية حرجة، نتصور كي باش تهزها الاستعجالي ولا اكيد باش يتصرفوا، راه كي تبدا حالة استعجالية ما نتصورش مش يقع معناتها غض الطرف عليها، ما نتصورش الحقيقة. في ان شاء الله سي عبد الوهاب نسمعوا الاخبار الطيبة. شكرا لكم. شكرا لكم استاذ فيصل النقاتي، بارك الله فيك، نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا لكم انتم الناس الكل اللي تفاعلتوا معنا، شكرا على ثقتكم في البرنامج، نتقابلوا ان شاء الله كالعادة الجمعة في نفس التوقيت على نفس الموجات، موجات راديو الكيف. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثالثة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب. ووفق بلاغ صادر عن إقليم الشركة بجندوبة، فإن معتمدية تبرقة تشهد أشغال تجديد خط قناة بطول 2000 متر بمنطقة الحوامدية، بما من شأنه أن يساهم في تحسين تزودها وكذلك تحسين نظام التزود بمنطقة السليمية. كما تعهدت الشركة بتشغيل البئر العميقة ببركوكش قبل موفى شهر جوان الجارية. انتظم بمدينة جندوبة اليوم اجتماع خصص لمتابعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني في اختصاص صيانة المعدات الطبية. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم اليوم بعمدون يوما إعلاميا وتحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع الصبا، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد والتجميع. أكد المدير الجهوي لصاحب الكاف منصف الهوانية أنه سيتم قريبا انطلاق طلب العروض لبناء المستشفى الجهوي صنف باب الدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة وتحسينها. شرق أوسطيا استشهد اليوم شخص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر التصعيد المستمر للكيان الصهيوني في جنوب لبنان. كما استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بإصابته بجروح خطيرة جراء قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولدن تراب،
3: جولدن تراب.
0: تنترب مع عايد جندوبي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الرابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: موجز لأهم الأنباء. طابت أوقاتكم. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة الاستهلاك. ووفق بلاغ صادر عن إقليم الشركة بجندوبة، فإن معتمدية تبرقة تشهد أشغال تجديد خط قناة بطول 2000 متر بمنطقة الحوامديين، بما من شأنه أن يساهم في تحسين تزودها وكذلك تحسين نظام التزود بمنطقة السليمية. كما تعهدت الشركة بتشغيل البئر العميقة ببركوكش قبل موفى شهر جوان الجاري، وذلك لتدعيم الموارد المائية المتاحة والتي تشهد نقصا وصفته الشركة بالحاد، خاصة عندما يتزامن مع ذروة الاستهلاك. انتظم بمدينة جندوبة اليوم اجتماع خصص لمتابعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني في اختصاص صيانة المعدات الطبية. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم اليوم بعمدون يوما إعلاميا وتحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع الصابة، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد والتجميع. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني أنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض لبناء المستشفى الجهوي صنف باب الدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة وتحسينها. تحت شعار التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك تحيي تونس اليوم الوطني والعالمي للبيئة، وتتضمن فعاليات الاحتفال تظاهرة بيئية كبرى اليوم وغدا بمدينة الثقافة، تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. استشهد اليوم شخص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة أثر التصعيد المستمر للكيان الصهيوني في جنوب لبنان، شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدد من البلدات. وفي الشأن الفلسطيني، استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بإصابته بجروح خطيرة جراء قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. ودعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مساء أمس المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن انتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة. إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.
0: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحتك لليوم. كما عودناكم كل أسبوع نختار موضوع معين بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم، باش نحكيو على الكوليسترول. الكوليسترول اللي هو في الحقيقة نوعين، الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار. هناك نحكيو على الكوليسترول النافع اللي هو يوجد في الدم، وكل جسم في الحقيقة يحتاج إلى الكوليسترول من أجل بناء خلايا سليمة، لكن ارتفاع مستويات الكوليسترول ينجم يزيد يعني من خطر الإصابة بأمراض عديدة، منها أمراض القلب. وهنا نحكيه على الكوليسترول الضار، باش ناخذ أكثر تفاصيل عن هذا المرض. هو يعتبر مرض الكوليسترول الضار بطبيعة ارتفاع الكوليسترول، مع دكتور الأخضر غوازي حاضر معنا في الأستوديو باش يعطينا فكرة عامة شنية هو الكوليسترول، وما يعرف بالعامية برشا الناس يعني نحكي ونقول شحم في الدم، شنية هو شحم في الدم، شنية الأسباب متاعه، شنية علاماته ومضاعفاته، العلاج والوقاية. دكتور غوازي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: نحكي على الكوليسترول، قلت اللي هو حاجة عادية يوجد في الدم، كل إنسان يحتاج إلى الكوليسترول من أجل بناء خلايا سليمة. هذا الكوليسترول يظهر لي النافع، نحكي اليوم على الكوليسترول الضار، ارتفاع الكوليسترول. انت كطبيب باش تعطينا فكرة عن هذا المرض،
1: تفضل دكتور. حتى الكوليسترول الضار والنافع مازلت فيها
0: تضاربات
1: علمية، وإن كان تو الاتجاه ماشي أكثر في هذا أنه فما كوليسترول
0: نافع
1: وكوليسترول ثم بعض دراسات تقول بالعكس. على كل أنا كنت تحدثوا على الشحم في الدم، فنتحدثوا على زوز أشياء مهمين جدا، هم الكوليسترول والتريغليسيريد. الكوليسترول أو الشحوم الثلاثي. بما أنه الأمور باش ما تعقدش عند السادة المستمعين، باش نركزوا على الكوليسترول، أو في الآخر نقولوا كلمتين على التريغليسيريد هكاكا باش تبدأ عندهم الفكرة. وذلك علاش اللي باش يمشي يعمل تحاليل على الواحد لازم يعملهم، لازم يعمل على الكوليسترول وعلى التريغليسيريد، الشحوم الثلاثية. أنت قلت الكوليسترول هو حاجة لازمة للبدن، لأنه البدن يبني به
0: خلايا سليمة.
1: الأغشى متاع الخلايا كلها متكونة من جزء من الكوليسترول. الهرمونات متاعنا الجنسية من الكوليسترول، الفيتامين دي من الكوليسترول، الكورتيزول الكورتيكويد اللي هو الهرمون متاع ستريس ومتاع يعمل
0: إكيليبر
1: البدن من الكوليسترول. إذن فهو لازم، ولكن إشكالية عندما يكون مرتفع اتضح وأنه عامل من العوامل، باش يؤدي الى امراض قلبيه وعائيه او وعائيه بالذات اكسيدون فاسكولار. حتى الوضعين تو نشوف شنو العوامل معاه. ما وحده ولا ما عوامل اخرى معاه، فهمتني؟ الكوليسترول فيه ارتفاع كوليسترول، ثم هو من احيانا نقولوا ماهوش مرض، نقولوا عامل من فاكتور. وقتاش يولي مرض؟ هو عند وقت اللي يولي مرض جيني جينيتيك عند الأطفال والشباب، يعني يولدوا به عندهم خلل في الجينات يرثوه عن أبويهم، وتلقاه من اللي يولد عنده كوليسترول طالع والتريغليسيريد طالع، ونجم يعمل جلطة وهو عمره 20-30 سنة
0: وصغير.
1: يعني نقاش تعال هنا نتحدثوا الأمراض تو نجيوهم بعدين، هذه يسموه هيبر كوليسترولمي فاميليار.
0: يعني هنا هو الجانب الوراثه فيه كبير،
1: هذا عند الصغار والشباب.
0: وهو
1: الحمد لله قليل،
0: لانه في عامل وراثه، يعني شكون عنده في العيله
1: لا من بعد تو نجيو لا من بعد العامل الوراثه اللي يدخل من بعد وقت الانسان نكبر وبالعمر شيء طبيعي الامور باش هذيك تولي معاش عام تولي استعداد وراثي. الناس اللي عندهم بوهم وجدهم واخوالهم عندهم امراض في القلب والشرايين وقت يرد باله كيفاش الاستعداد. يسمى انسان يولد بمرض في حد ذاته عنده كوليسترول طالع والتريغليسيريد طالع، فهمتني؟ فهذاك مرض جيني ولازم يقع التشخيص نتاعو وهو مازال طفل صغير، لانه نجم يعمل جلطه وهو صغير فوالا. ونجم يعمل اذا كان بالنسبه للتريغليسيريد كان طالع باش يعمل بنكرياتيت قاتله هو صغير. هنا نختلف،
0: يسبب لي جون، يسبب لهم الشباب، يسبب لهم نوبات قلبيه
1: قاتله، او يسبب لهم بنكرياتيت لكن تريغليسيريد توصل 10 جرامات يعمل بنكرياتيت.
0: صحيح دكتور، هل انه الاطفال خاصه المصابين بالسكري والسمنه عرضة أكثر من غيرهم.
1: هنا أنت دخلتنا في موضوع وقتاش الكوليسترول يولي ضار، تدخل العوامل الأخرى. فهمتي الأمر؟ شوف حتى نكون واضحين، دعنا من الأمراض الجينية عند الأطفال والشباب توجيههم بعد، هات نحكيه عن الناس اللي العادي
0: العادية
1: ونوصلوا فوق سن الأربعين سنة، من الأحسن أي شخص يلزم يمشي يعمل تحليل سهل
0: على الكوليسترول،
1: تحليل الكوليسترول والتريجليسيريد لزوج. واضح؟ باهي. وشوف النسب، إذا كان نسب طبيعية سبع، نسب عالي ونشوف الطبيب إيش يعمل، مش مباشرة يعطيه دواء، لا يشوف العوامل الأخرى ويعمل ما يسمى بحساب.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: هات نحكيو عن الناس اللي العادي ونوصلوا فوق سن الأربعين سنة، من الأحسن أي شخص يلزم يمشي يعمل تحليل سهل
2: على الكوليسترول،
1: تحليل على الكوليسترول والتريجليسيرايدز لزوج واضح باهي، وشوف النسب. إذا كان نسب طبيعية سبع، نسب عالي ونشوف الطبيب إيش يعمل، مش مباشرة يعطيه دواء، لا يشوف العوامل الأخرى ويعمل ما يسمى بحساب الخطر الإصابة بأمراض وعائية قلبية اللي ريسك كارديو فاسكولار، اللي يدخل العوامل الأخرى، عنده السمنة، عندهش عوامل وراثية، يدخن ولا لا، يتحرك ولا ديما بارك، عنده السكري، إذن هذه كل ما تلمها العوامل هذه، كل ما يزيد عامل كل ما خطر الإصابة يعلى. ولو في حد ثم اللي خطر إصابة ضعيف بالكل، ثم المتوسط ثم العالي، وهنا تعمل التقسيم تاع المريض تحطه فانا قسم هذاك، ووقتها تفكر في الدواء والحمية.
2: الفئة العمرية حسب ما كنت تحكي أنت دكتور، بالنسبة للفئة العمرية الكوليسترول من الصغير للكبير، بأنك تحكي على الشباب.
1: قلنا احنا بالنسبة للصغار مرض وراثي وقليل، تو نجي بعد خلينا تو نحكيوا عن الناس العاديين
2: اللي
1: أغلبيتهم فوق ال 40 سنة و 50 سنة اكتشفوا عندهم الكوليسترول وبتبع مع الطب نتاعهم، ولكن تو دائما الطبيب يكتشف المريض نتاعو عندك شيء يلزم يشوف العوامل الأخرى. لأن كان لقى مجرد ارتفاع بسيط متاع كوليسترول تزيد حتى ليش ما يستحقش تمشيوه، يقولوا اعمل شوية رجيم وشوية حركة ونقص في الميزان وانتهى الموضوع ونحي الدخان. فهمت فيه؟ وفما أحلين عنده برشا فكتير دي يقولوا خيانتي الضوء يشعر بالأحمر أما يشعر بالأصفر خطر ولا يشعر بالأحمر. هنا كل ما تتلم العوامل اللي حكيناه السمنة والتدخين،
2: هذه الأسباب دكتورة،
1: هذه معناها يسمى
2: عوامل الخطر.
1: عوامل الخطر هي شو؟ هذا هو المشكلة،
2: هو الأسباب هي عوامل الخطر.
1: أنا باش نمنع الشخص من حادث وعائي أكسيدون فاسكولار جلطة،
2: من جلطة اللي هي عوامل الخطر اللي هي السكري مثلا.
1: أيوة أنا السكري،
2: ارتفاع ضغط الدم،
1: ارتفاع ضغط الدم، السمنة،
2: السمنة،
1: السيدونتاريتي عدم الحركة، التدخين،
2: التدخين
1: هذا كلهم يدخلوا في الكحول، كحول زاد تدخل في الشعوم تاع الدم طلع اذا كان واحد ديما يستهلك برشا، هذه كلها عوامل، كل ما تتلم كل ما الريسك يطلع
2: يولي اقوى،
1: خطرات اللي نوصل نقول له يشعب خلي عاد كان عنده عمل وراثي، شكون عنده في العائله عمل جلطه في القلب اللي هو نقول له خلاص انت الضوء يشعب بالاحمر، انت عندك العمر والعوامل هذه اثنين وثلاثه عوامل والاربعه الله اعلم. فهمت؟ واذا كان ما عنده حتى عامل، عنده فقط ارتفاع فقط، هنا يولي ما الخطر ضعيف، يعني فقط مراقبه ونعطيه طريقة عيش لايف ستايل كيما نقولوا.
2: نحكيوا على الأسباب العادية يعني نتاع الأشخاص العاديين، يعني العوامل اللي تزيد من خطر الإصابة بالكوليسترول.
1: بنا باش نقعد نحكوا عليكم كيما قلنا الترقيس بخلوها بعد. الكوليسترول ثلثين تقريبا، باش ما نعطيوش النسب مئوية، ثلثين تصنعها من الكبد والثلث يجي من بالأكل نتاعنا.
2: يعني هنا نمط الحياة يعني طريقة
1: اللي دونك لاحظي هنا اللي الكوليسترول ارتفاع وخا خصوصا راهو مشكلة في الكبد وبعد يجي ما انت تاكله، لانه يعني عندنا مشكلة في الكبد يصنع بزايد ما يراقبش مليح النسبة متاعك، يصنع بزايد كوليسترول، اذا انت تضيف لها
2: ماكلة غير صحية
1: طلع
2: الماكلة غير صحية، نظام غذائي مثلا
1: ونجيو هذاك الغذاء مثلاً. انا والغذاء اللي غني بالكوليسترول نجيب طلع
2: اللي يبدا فيه
1: هو كل شو
2: فيه دهون، اللي يبدا فيه دهون
1: كل ما هو جاي من مصدر حيواني اراه يطلع شوية كوليسترول
2: كيما الزبدة العظم
1: الحم الى اخره الى اخره الى اخره. فهمتي؟ وكل ما هو مصدر نباتي بالعكس
2: مفيد،
1: يهبط مفيد. ولكن يعني مش باش الناس نقول ما تاكلش، لا لا، اما نظام هذا هو اللي حبينا نتوجهوا بعد في الحميه تو نفصلها شوي.
2: على كل هذه هي العوامل يعني الاصابه
1: هنا، معليش انا ذكرت قلت ثلثين من الكبد، وانه برشا من الناس يقول لك تو نقص الكوليسترول ما ناكلوش، وذاك علاش ثم مرضى تعالجها ومرضى لا ما تعطيهمش دواء، نفس ساعات الدواء خطورته اكثر من المرضى. إذا كان هو الكبد نتاعو منظمة وتعالج المشكلة كلها من أنه يعمل فيه إكسي يجيب فيه برشا، يقولوا نظم الحمية نتاعك الماكلة نتاعك، ما الكبد نتاعو هي بنفسها هي تصنع بزايد هنا، والكبدة باش باش تصنع بزيت بالكوليسترول جاها من برا زاد. هنا ندخلوا في الدواء والحمية كيفاش الوضع فهمتي. دونك دائما ثم مشكلة في الكبد كيفاش يصنع، ومن بعد الكبد هو بنفسه باش يتحمل لانه ساعة ساعات تتركب فيه الشحوم ويولي الكبد الدهني وقصة طويلة فهمتي.
2: هل من اعراض دكتور عبد عادي؟
1: ولا هذا اشكال ما عندوش اعراض الا حاجات بسيطة هاي ساعات واحد وما يمشي على حتى كي باش نذكرها مش معناها راه انسان عنده كوليسترول لا
2: ساعات حسب التقريب
1: بعد ما ناكل نحس روحي ثقيل وجيني انه لكن مش 100% راه
2: مش بالضروره
1: فقط والا عنده مشاكل في العروق قد بدات المشوك اما ولا عنده فيرتيج ولا عنده وجع في صدره ولا عنده دخلنا في الـ في الكومبليكاسيون
2: عوامل الخطر
1: في التعقل اما كوليسترول في حد ذاته لا الا بعض اشخاص يظهر عليهم اذا كان الكوليسترول عنده سنوات وهو طالع يظهر عليهم في الجلدة يعمل يسموه غزونتيلا اسمع ثم بحذاء العينين فوق العينين
2: فوق العينين
1: بعض بلايس صفر هكذا
2: صفر بيض
1: وإلا كما الهلال في الدورة الكحلة متاع العينين واحد ينتبه لها سمها غزورونتون هذا ثم دور هكذا كما الصفر كذا كي الهلال صغير ساعات تظهر
2: علامة
1: ما هيش علامة خطورة راه علامة انه عندك كوليسترول عنده سنوات وطلع وكهو فقط مش ميت والأما بينما الناس اللي عندهم كوليسترول هذا الوراثي اللي هو عالي برشا يولي يعمل حتى كعابر في اللي طوندون تاعو في المفاصل في الواحد تولي قصة أخرى هذيك تولي كومبليكاسيون كبير.
2: دكتور بالنسبة للتشخيص هل كيفاش يتم التشخيص انت كطبيب يعني ثم طريقة
1: لا
2: واحدة
1: لا التشخيص هو التحليل كهو
2: تحليلك
1: احنا قلنا اذا كان بالنسبه للاطفال هذه بها الطبيب الاطفال ولا الطبيب يجي شاب ينتبه يسالوا على العائله نتاعه والامور الوراثيه اذا شك يعملوا باش يكتشف اذا كان عنده هل بير كوليسترولمي فاميليال ولا لا اللي هي كونجينيتال اريديتال فهمتني غير هكاك كما قلنا انسان فات 40 سنه خلاص دخلنا في الجزء الثاني من العمر فهمتني نمشي نعمل التحاليل نتاع وبعدها الطبيب باش يقيم الحالة على التحاليل يشوف له العوامل الأخرى نتاع الخطورة نتاع إصابة بأمراض وعائية قلبية ووقتها يقرر حمية فقط ودواء وباش دواء ولا دواء وحمية إلى آخره طيب نجيهم بعد كيفاش
2: ثمش دراسة دكتور تقول أنه النساء أكثر من رجال ولا رجال أكثر من النساء
1: النساء محميين بالهرمونات الجنسية حتى لسن الياس
2: الياس
1: فقط بعدها يصبحوا كيفنا كيف وخاصة النساء يخسروا أفونتاج إذا كان يتكيف للأسف
2: تولي
1: عندهم تولي وإذا كان عنده عامل أخر عاد ولد سكري ودم وسمنة إلى آخره ندخل فيه نفس القصة
2: دكتور هل لأنه النسب مش ترتفع العوامل الأخرى في الكوليسترول
1: ما عنديش حساسية تونس لك في العالم ترتفع اللي علاش لأنه
2: نمط العيش
1: نمط العيش تبدل الغذاء قبل كانت الناس كتار جابتوي كانت المجاعات طول ساعات تخمى
2: قلت الحركة
1: وقلت الحركة والستريس والأدوية ثم تشوفوا برشا أدوية زادة يطلعوا الكوليسترول
2: شنية مثلا الأدوية
1: ما عندنا مثلا الكورتيكويدات اللي يستعملوهم في أمراض التهابية مزمنة عندنا أدوية متاع الدم ثم مدرات البول سموهم الثيازيديك عندنا أدوية تاع قلب سموهم لي بيتابلوكون ينجموا يطلعوا اذا انت لاحظي كيفاش عندنا وعندنا ادويه لي ريتينويد هذا ما ياخذوهم خاصه على حب الشباب ولا بعض حاجات دونك ديما هنا ثم بعض ادويه تطلع الكوليسترول تريجليسيد لكن هذه عامل من العوامل خاطر اذا كان باش ياخذوا مده معينه مش كيفاش ياخذوا مده طويله باش تولي متابعه وتحاليل يا اخي وقبل ما الطبيب يحطه تحت العلاج من الاحسن يعملوا التحاليل هذيك وعندنا ارتفاع مرض السكر اللي هو ديما يجيب معاه في اغلب الاحيان وعندنا خاصه نحكينا فيها اللي هو تولى مرض العصر ما يسموه متلازمة الأي سندروم ميتابوليك اللي حكينا فيه اللي هو ارتفاع ضغط الدم تغير في التريجليس كوليسترول الأحزام معناها الكرش اللي كبرت فيها شحم إلى آخر السكر اللي بدأ يبدأ هذه يسموها متلازمة الأي ولات هذه ما سندروم هي موضة عند الطب في العالم
2: مجموعة
1: مع بعضها من العوامل تؤدي إلى شيء هذي
2: السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري هذوما ثلاثة
1: والسمنة البطنية
2: البطنية سورتو دكتور مازلنا باش نواصلوا معك في الموضوع هذا في الارتفاع الكوليسترول بطبيعة اللي يؤدي إلى حدوث العديد من الإشكاليات الصحية الأخرى ما نعبر عنها بالمضاعفات عند ارتفاع الكوليسترول. نعملوا استراحة غنائية ثم

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا بكم من السكولة، التحقتوا بنا الإذاعة نحكي على الكوليسترول مع دكتور غوازي. حكينا على الكوليسترول شنية هو، عرفنا شنية هو الكوليسترول، خاصة على الكوليسترول بالنسبة للناس العادية. الكوليسترول ديما خلينا نقوله الذار، أعطانا شنية الأسباب متاعه والعلامات. يقول دكتور غوازي اللي تقريبا ما عندوش علامات الكوليسترول، موجود عند الشباب كيما عند الكبار. عرفنا علاش الدكتور عطانا الاسباب بالضبط. نحكي توا على المضاعفات، لانه حكينا نحن اليوم على الكوليسترول لانه يعتبر يعني في مضاعفاته خطيره جدا، تصيب يعني تسبب في امراض القلب وتنجم تسبب حتى في جلطات تكون قاتله لا قدر الله. برشا مشاكل صحيه يسببها ارتفاع الكوليسترول. ديما المشاكل نتاع الكوليسترول تكون على الشرايين خاصة. دكتور أنت كطبيب باش تحكينا على مضاعفات ارتفاع الكوليسترول.
1: يعني كما قلنا قبيلة اللي الكوليسترول وحده يدخل مع عوامل عديدة باش يتسبب في مضاعفات في الشرايين. فهمتني؟ كل ما تكون هذه العوامل المجتمعة كل ما يكون الخطر عالي. وذا كان لش حنقل يجي المريض باش يعمل تحاليل، إذا لقينا الكوليسترول نتاعو أكثر من 2 غرامات في اللتر نولو نعمل ما يسمى اللي قلتي أنت كوليسترول الضار وكوليسترول النافع. فيه باش نفرقوا بيناتهم. إذا كان لقينا الكوليسترول الضار هو العالي فنقولوا أنت عندك خطر، نبحث على العوامل الأخرى. وإذا كان لقينا الكوليسترول النافع هو العالي فنطمن، وإن كان بعض البحوث تقول حتى الكوليسترول يسمى نافع إذا كان هو مرتفع برش حتى يولي عامل خطورة. يعني فما تضارب هنا. فهمتني؟ بعض وإن أخيرا يعني جانا أستاذ من تونس وعمل لنا محاضر في الموضوع هذا، جاب معنا آخر التوصيات تاع الجمعية الأمريكية والأوروبية مركزين فما كوليسترول هذا وكوليسترول هذا، فمازالوا ماشيين في الموضوع هذاك. فهمتني؟ باش ما نقعدوش، ولكن تقرا بعض البحوث وحتى على بعض المواقع تلقى اللي فما بعض التضارب في الموضوع هذا. لكن المهم
0: موجود،
1: لازم تحل تعمل تحليل على الكوليسترول الضار والكوليسترول النافع لزوج. فهمتني؟
0: المضاعفات،
1: المضاعفات كما قلنا هي لا كما قلنا هي سبب. اذا كان عمل مشكله في العروق بتاع القلب
0: نحكوا على الذبحه الصدريه،
1: شوالي ذبحه صدريه من بعد تولي جلطه
0: ومن بعد تولي نوبه قلبيه.
1: نجم يكون يعمل
0: نوبه قلبيه وتنجم تكون سكته دماغيه،
1: نجم يكون في ساقي.
0: كيفاش دكتور تنجم تكون سكتة دماغية من
1: جراء؟ هي سكتة دماغية هي. هو شنو هي؟ هي كلها ما يسموها تصلب الشرايين لاتيروسكليروس. يعني شيء تتصلب ويعمل بلاك بشوي بتكبر تكبر تسكر العرق. هذا هو.
0: يعني المضاعفات مش كان على القلب حتى على
1: الجينات. لا وين ثم شرايين؟ ولا الأكثر 3 أعضاء اللي تضروا أكثر هم القلب والدماغ والساقين. خاصة إذا كان معهم تدخين. خاصة كان معهم سكر. وهكذا كل ما تزيدات ويصبح. وهذاك علاش احنا قبل ما نعالجوا مريض كيما قلنا نعملوا له ما يسمى السكور دو ريسك داكسيدون فاسكولار سيريبرال، حساب يتعمل ثم دي جري عندنا نعملوها فيها العمر وفيها ضغط الدم وفيها نسبه الكالسيوم وفيها يدخل ما يدخلش وفيها السكس معناها انثى او ذكر الى اخره، كلها تلقي لك وتعطيك وتحطهم وتعطيك وتقول لك هذا ضوء اخضر ضوء اسود ضوء احمر وهكذا تبدا تعالج. هنا إذا كان السيد ما عندوش عوامل خطورة كبيرة أحيانا حتى الدواء ما تلتأجلوش.
0: كيفاش؟
1: عمل حمية نقص من البداية نتحرك شوية نحي شوية الدخان يعني وتو كان مازال عمره ماهوش كبير برش، لكن إذا كان الخطورة على كل مخطورة يكون لازم دخلوا الدواء لابد منه. الأدوية هذه تو ولات إفيكاس بالكدا من تطيح الكوليسترول بأي طريقة، لكن عندها آثار جانبية.
0: وشيل اثارها
1: جانبيا توجه عند اثر وين كان في البدايه صار ضغط كبير من المخابر. فهمتني؟ تو بدات المترك بل حتى اكثر من هكا، يعني مخابر امريكانيه هي اللي اكتشفت الاستاتين يسموه ضغط كثير حتى انها مولت بعض البحوث العلميه اللي صارت فيها تدليس في الارقام. لا لشيء باش الطب يهجموا الاستاتين ولا بارتو ربعت المليارات. لا تو بدات ترك عمده الامور، الجمعيات العلميه تاخذ الامور بيدها وتركس هك وتعمل تراجع هك البحوث العلميه الى اخره وتخرج الكونسوسيوس وتقول انه اذا كان شخص ما عندهش عوامل خطوره احيانا حتى دائما تلجا لهش. عنده عام خطورة بدا في الضوء لص البرتقاني وهذاك لا بد من العلاج. هم يسموهم ليستاتين، ليستاتين لما يدخلوا للكبد ويعطلوا الكبده باش تصنع الكوليسترول، هذا هو الهضره. فهمت المشكله نتاعك؟ يكون يتعب الكبده، الكبد باش تولي تخدم اكثر ويعملوا وجيعه في المفصل في العضلات.
0: الادويه هذه
1: اي الادويه هذه يسموها ميالجي. واحيانا كان الجرعه عاليه برشا تنجم تعمل حتى خطوره بالنسبه للعضلات. واذا كانش الطبيب يراقب الميد نتاعو من الاول ويشوف انا هي العوامل قداش الجرعه، مش لازم يطلع جرعة برشا اذا كان فهمتي باش الميد ما يحسش شكل
0: ما يتاثرش
1: وتمشي. وتلقى برشا مرضى المفروض ما يحكوش الماء وفهمتني، لو نعرف كيش ناخذوهم ونعرف كيش نقولوا نحي العوامل اللي هي العوامل اللي مازال صغير ونحي العوامل تاع الخطوره، احيانا حد دائما يسال قروش الا اذا كان نسبه عاليه وقتها مضطرين وعنده عوامل خطوره وقتها لابد من الدواء، لابد من الدواء. وهذه بالبحوث العلميه الدواء نقص مليح من الإصابات تاع الشرايين والقلب.
0: دكتور نعرفوا أنه الوقاية خير من العلاج، بطبيعة نغيره من نمط الحياة يعني المفيدة كما كنت تحكي أنت دكتور لصحة القلب، ونمط الحياة يعني التغيرات هذه تكون اللي تخفض مستوى الكوليسترول يعني ما تخليش يرتفع من البداية. شنية أنت كطبيب النصائح اللي تنجم تقدمها للسادة المستمعين باش ما تخليش نسبة الكوليسترول ترتفع وتولي ضار على القلب هو وعلى الدماغ؟
1: هو الوقاية في كل الأمراض سما ما يسمى الوقاية أولية، فهو ما يسمى الوقاية ثانوية. احنا ما انه هنا عنا شو اللي عنا، احنا عنا الخطر نتاعنا السيد هذا ما يوصلش يعمل حادث وعائي أكسيدون فاسكولار، صح ولا؟
0: أي.
1: إذا كان قبل الحادث ثم وقاية أولية.
0: أولية
1: ثم طبعا يحكيوا حتى لما وقاية قبل أولية طبعا نجيبها ولكن فيها شوية مبالغ. إذا أول إيش معنى؟ معنى يا فلان أنت حتى ومدد صغير تبع نظام حياة صحي. يعني الحركة ناحية الدخان، حافظ على ميزان معين، وأكل صح. شنو هما الحاجات اللي ينقصوا يعدلوا الكوليسترول والتريجليسيد؟ هما توا ديما نسمعوا فيها ولا موضة أوميغا وما نعرفشو، عنا هي حوامض دهنية أسيد قرع. ثم الأوميغا 3 والأوميغا 6 والأوميغا 9 باي أفضلهم هو الأوميغا 3 اللي هو موجود في كل ما هو منتج بحري،
0: حوت
1: أنواع الحوت كلها، والحوت الأزرق رخيص أغنى من
0: الأوميغا
1: 3 الأخر باش نكون واضحين. إذن هذا الأول. اثنين، كل ما هو مصدر نباتي، الزيوت النباتية واتضح كون بعض الزيوت النباتية أفضل بكثير في الأوميغا 3. على مثلا زيت الزيتون، زيت الزيتون غني بالأوميغا 6 ونف، مهمش قويين برشا في اللحد ولكن مهم.
0: الخضرة،
1: الخضرة بالطبيعة هذاك ما نحكيوش فهمت هذاك، ولكن نحكيو على ما هو دهنيات،
0: الحبوب الكاملة
1: وكل ما هو دهنيات من منشأ حيواني نقصوا منه. فهمتني؟ والحبوب الكاملة علاش؟ لي فيبر يسموهم لي فيبر، كل حاجة فيها فيبر، والفيبر في المسار انت تنتفخ وتشرب الكوليسترول تخليش يقع امتصاصه بشكل كبير. فتعاون برشا زاد ريشون فيه. ثم اشياء اخرى نضيفوها اللي هي كيما نقولوا احنا من علاج الاعشاب وتساعد راهي واتضح هي غنيه بالفينال. عندنا مثلا الكركم،
0: الكركم كيفاش يستعمل؟ كيفاش الكركم يستعمل؟
1: باه يتحط في الماكلة،
0: في الماكلة كيتشيب يعني ما يفقدش.
1: لا ما يفقدش وعندنا الرومارام انا هلا
0: الكليل،
1: وعندنا جنسنج، جنسان مهم زاد فيها برشا، وعندنا برشا انا شو اسمه التاي الاخضر،
0: التاي الاخضر غني
1: بالفينول
0: صحيح
1: سان انتي اكسيدون وباهي ياسر للواحد. اذا هذه وخاصه الحركه
0: والناس اللي تدخن تنقص من
1: التدخين
0: واللي عندهم السمنه
1: تحرك وخاصه اللي يبدا بدات عنده سمنه في البطن يرد راهو باش يدخل في متلازمه الايض وندخلوا في مشاكل كبيره. يلزم يحافظ على ميزانه فهمتني، وينقص نقولوا احنا بين قوسين يحافظ معناها غذاء صحي افضل من
0: والسبور وشرب الماء.
1: السبور ماناش هو يتحرك يمشي ما نفسه بين خاصه هنا ربك. هنا ما يسموه السبور ايروبيك دونديرانس، شو معناه؟ اللي في الهواء الطلق واللي ممتد، شو معناه؟
0: متواصل ما تحبسش تمشي مثلا سيكليزم. نص ساعه في جورت بعضه
1: وناتاسيون هذوما من اروع يا سي ما عندكش تعمل ناتاسيون ولا تعمل كليكليزم
0: مارش
1: امشي مارش رابيد اونديرونس هذاك مهم جدا للميزان وللكوليسترول التريغليسيد، ماهوش في القاعه باش تعمل مشكلاسيون مسكره وعرقنا مش هذاك.
0: باهي دكتور انت حكيت لنا تعطيتنا لمحه على زيت الزيتون اللي هو مش قوي بالنسبه للكوليسترول، ما يخفضوش كما تخفضوا الزيوت النباتيه، ما هو متداول يقول لك الزيت الزيتون على الصباح راهو ينقص.
1: هاني قلت لك توا البحوث لقى الزيتون غني عاد نحكي على البحوث غني بالاوميغا 6 و 9 خاصه، لكن اتضح كان الاوميغا 3 هو الافضل بكثير اللي هو منتج بحري وخاصة الحوت الأزرق.
0: الحوت الأزرق
1: غني جدا الحوت الأزرق رخيص معناها زوالي ياخذوا مهم جدا
0: مهم للصحة سورتو الكوليسترول
1: وكلها كلها تعمل معاك. إذا نقارنوا فالأوميغا 3 الأفضل، الأوميغا 3 راهو يتباع في حرية بشرة
0: ثم كومبليمنت
1: فيه سنة. لكن المشكلة في بعض الآثار الجانبية
0: فيه زيادة
1: لازم مراقبة القلب ساعات يعمل ثيرابت في النظم القلبية إذا كان شخص تحمله به فهمتني دوك هذه النقطة الأسئلة ولا تاني نجم ياخذوه ككومبليمون أليمونتير.
0: دكتور سؤال بالنسبة للناس اللي عندها الكوليسترول القهوة مضرة ولا لا؟
1: لا بكميات معناها معقولة بالعكس مفيدة مش حتى مضرة.
0: كميات مفيدة. معقولة
1: لكن تزيد تولي قصة أخرى الكافيين بالعكس ما عندوش دخل. أنا قلت حتى من التاي التاي مفيد شوية كافيين أمسو التاي الأخضر لأنه عايش بالليزونتي أكسيدون ويزبكش فيه برشا سكر فهمتني فيه الفينول فهمتي يساعد برشا على التخفيض يعاون مش كما الدواء مش كما الاستاتين اللي هما مهمين يعاون على تخفيض نسبه الكوليسترول والتريغليسيد فهمتني.
0: دكتور قبل ما نختموا
1: مره اخرى نعاود مره اخرى خاصه العامل الوراثي راه مهم جدا اللي عنده في العائله شكون عنده كوليسترول ولا عمل لقدر جلطه ولا حاجه ديما يرد باله
0: اكثر من غيره.
1: وكما قلنا تو باش حكينا على لي كوليستيرومي فاميليا اللي قلنا اللي يمرض به الاطفال ان ورثوا جين مريض جين معناها جين مريض ورثوا عنه هذا فملي يلتقى كوليسترول تجد طالع جدا فبسهوله يعمل لك في عمر 20 25 30 يعمل لك جلطه إذا ما يقعش علاجه من البداية لأنه يترسب على الكوليسترول. هذا ما يفيقوا بهم الطب من البداية الحمد لله موش موجود برشا المرض هذا ولكنه موجود فهم؟
0: عندكش إضافة دكتور قبل ما نختموا الحصة؟
1: لا شوف الإضافة خاصة عادة نحن وهذه الزملاء الطب وحكينا فيها حتى في المحاضرة الأخرانية هو وقتاش نستعمل الأدوية وهل لازم في ساعة نمشي للأدوية؟ لا كما قلنا معناها المريض يكون النسبة متاع الكوليسترول عالية برشا والكوليسترول وساعات يتعالجوا زوز راه
0: ما بعضهم
1: هاي الدواء هذا والدواء هذا صورت باش ياخذ زوز دويات ثقال على المريض يعني الكبدة باش تتعب والأثار الجانبية فيولي إذا كان المريض مازال ما عندوش عوامل الخطورة ومازال نسبيا صغير وعنده شوية هذايا مش لازم دواء ما
0: تربو حتى
1: ما
0: تربو حتى
1: بالعكس كي يعمل وتضغط عليه ويعمل غدا الا اذا كان ثم عامل وراثي قوي انا توليت قاف تبي يقول لك اخويا انا باش نخليك هكا غدوه يعمل لي جلطه هو ورثها على جده وابوه هنا يولي ساعات يعطي يطلع شويه يقول اخويا نخفضوها هو انت ما حبيتش تبطل الدخان وما حبيتش وقاعد كلهم بارك والى اخره فيولي انت هنا الطبيب يعرف مريضه بالدقة والعوامل اللي عنده باش وكما قلنا إيه الغذاء لازم نغيره شوية من ما به ثم حاجة في الغذاء في وقت ما في أمريكا خاصة خرجوا ما يسميه اللي زاسيد قراء ترانس فهمتني أو سموهم ليزويل إيدروجيني الزيوت المهدرجة فهمتني مصنعة وكانت تعطي طعم جميل جدا للماكلة خاصة للفريت وللواحد فهمتي وقع استعملها سنوات طويلة وبعدين اكتشفوا كونها خطيرة جدا للصحة يعني
0: عندها مضاعفات
1: طلع الكوليسترول وحتى مسرطن وتو منعت
0: جملة
1: حتى تاخذ باكم تاع زبدة مصنعة باش ما نقولش لسه مش هو يلزم تقع عليها ما فيهاش ليزويل هيدروجين يكتبوها منعت في أوروبا وحتى في تونس وفي كل شيء فهمتني خطورة كبيرة إذا تبعد على ما هو كل ما هو حاجات مصنعة زبدة مصنعة فهمتني لأنها تعمل خطورة زيوت مصنعة ترانس أو هيدروجيني خطيرة جدا للصحة وهذا ببحوث علمية موثقة
0: ودقيقة هذا هو دكتور
1: بالنسبة للأدوية المريض يعني قلنا بعد أدوية اللي يأخذ في كورتيكويد برشا مدة طويلة ويأخذ في أدوية متاع الدم تزديك بتابلوكان ويأخذ أدوية فهمتني هنا ديما تبيب انتاو مجبور باش يعمل له تحليل نتاع شحوم في الدم قبل ما يعطيه الدواء. اذا كان عنده شحوم دم عالي يولي يعمل حساباته كيفاش يعدل الدوزه ولا يترف. اذا كان مش عالي يقولوا به نراقبه خذ دواك ونراقبه بعد عام عامين نشوفوا اندرا تغير الكوليسترول والتريغليس تاعك فهمتني والتريغليسيريد. التريغليسيريد يستجيب ياسر للحميه اكثر من الكوليسترول لانه مربوط ياسر بالماكله نتاعنا
0: بالماكله.
1: وهذاك علاش حتى التحاليل نتاعهم الافضل يصير بعد الماكله عكس الكوليسترول تحليل يصير على الخوا.
0: اي
1: جيت بعد الماكله شوف اندرا طلعت التريغليسيريد ولا وهذيك الخطوره نتاع فهمتني. وهذاك علاش التحليل نتاعك يكون بعد على الخوا وبعد الماكله افضل يكون كيما سكر كيما سكر.
0: هذا هو دكتور موضوعنا اليوم الكوليسترول. شكرا لك دكتور غوازي على حضورك معنا وعلى النصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. مشكورين الناس كلها على حسن المتابعة والاهتمام.
1: فقط دكتور قلنا الطو نتاع الكوليسترول 2 غرامات في اللتر اذا فات راهو عندك شوي وبالتريغليس غرام ونص فهمتني باش راهو اذا كان حتى لقيتو عالي شوي راه ماكش مريض راك راهو فقط يطلب منك تعديلات
0: حمية
1: غذائية. أما إذا كان عالي يلزمك دويات وطبيبك يطبق.
0: شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده عليه جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: إشهار. الخامسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. أكد المدير الجهوي لصحة بالكاف منصف الهوانية أنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض الخاص ببناء المستشفى الجهوي صنف ب بالدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة. أدى وفد من وزارة الصحة أمس زيارة ميدانية للاطلاع على تقدم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى الجهوي بجندوبة، منها تهيئة وحدة القسطرة وتهيئة قاعات العمليات ومشروع تغيير 5 مصاعد بالمستشفى. انتظم اليوم بمدينة جندوبة اجتماعا خصص لمتابعة شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني في اختصاص صيانة المعدات الطبية. قررت شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية طبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسلم اليوم بعمدون يوما إعلاميا تحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع الصابة، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد والتجميع. انطلقت بلدية الكاف منذ غرة جوان في تنظيم حملة واسعة لقنص الكلاب السائبة تشمل كامل منطقة الاختصاص الترابي لمنطقة الأمن الوطني بالكاف، وتتواصل على امتداد الشهر الحالي من منتصف الليل إلى حدود الساعة 3 صباحا. ونبهت البلدية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة تفاديا لوقوع أي حوادث قد تنجر عن عمليات الإبادة الليلية. نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليان اليوم بالتنسيق مع جمعية متطوعون بعرادة دورة تدريبية حول آليات إدارة الأزمات والتنسيق المشترك عند حدوث جرائم تقتيل النساء لفائدة أعضاء التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة. شرق أوسطيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيها. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: أهلا وسهلا، مساء الأنوار، مساء الخيرات مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكيف في حصة جديدة من برنامجنا نبض المساء اللي نبدوها معكم من توها حتى للسبعة. سويتين فيهم ضيوفنا معاهم بالمصافحات الهاتفية وبالحضور زيدا كيف كيف، متابعتنا الفنية، متابعتنا الثقافية، الأخبار المتنوعة إلى جانب الموزيكا، برشا موزيكا اليوم معنا. دونك تحية لكل مستعملي الطريق اللي يسمو فينا وين ما كنتم، لكل المستمعين اللي معانا في العشوية هذه، نقولوا إن شاء الله يعني بالنجاح وتوفيق للتلمذات اللي تويك يعديوا في البكالوريا في مرحلة التحضير والامتحانات، ربي معهم، ربي يوفقهم. زادة كيف كيف نقول ربي يعين الناس اللي تخدم بطبيعة وخدمة اليوم ومروحة بعد نهاير نتاع خدمة، اللي مازالوا يخدموا نقولوا لكم بون كوراج، ما شاء الله ربي معكم. طقس صيفي، فما شوية هكا حركية نتاع سيركولاسيون كما نعرف، فولا عبيد خرجة طويلة من الإدارات، نقولوا أهلا وسهلا بالجميع. سويتين هذوما نحاولوا نكونوا خفيف الظل عليكم بين أخبارنا المتنوعة إلى جانب اختياراتنا في عالم الموسيقى.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا من برنامجنا نبض المساء معكم حتى للسبعة. تحية لكل المستمعين وين ما كنتم معنا. خلينا يا جماعة نبدأ بفكرة فيما يخص أحوال الطقس لليلة، كيفاش باش تكون فما بعض سحب العابرة القليلة المغيمة بصفة جزئية على أغلب المناطق. الرياح باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، مع ظهور دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر ليلة باش يكون مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب، فمحليا مضطرب ببقية السواحل والشمال. الحرارة في ارتفاع باش تتراوح بين 27 و 32 درجة قرب السواحل، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. دونك هذه أحوال الطقس صيفي كهو. الصيف دخلت ويك عنده أيامات قليلة، ديما نقولوش على ربي يعطينا على قد جهيد، وإن شاء الله نجمو يعني نسيروا الدرجات هذه نتاع الحرارة اللي بطبيعة الحال يعني السنة يعني من حسب يحكيه وحسب ما نشوفه ونتبعه من المعهد الوطني للرصد الجوي باش تكون فما شوية حرارة يعني زايدة على غرار المعدلات العادية. على كل نقول إن شاء الله ربي معنا ويحمي الجميع. مكملين احنا معكم المشوار نتاعنا عبر موجات راديو كيف. مرة أخرى نرجعوا لاختياراتنا الغنائية والموزيكتنا، ورجعين معكم مع بقية متابعتنا.

0: إشهار.
1: يا مشرمان يا مشرمان ومعبيهاش أقوى
2: مونديال. مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج
0: إشهار.
6: إذاعة الكاف
7: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.

0: رجعنا معكم عبر موجات راديو الكاف مواصلين مشوارنا. توقيتنا 33 دقيقة بعد الخمسة. أهلا وسهلا بالجميع. نبض المساء مازال متواصل معكم حتى للسبعة. وقيت تويكا باش نستقبلوا الرائد بالحماية المدنية سي مروان زويتا اللي حاضر معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك سي مروان. مرحبا بك.
1: الله يرحم والديكم. مشكورين على الاستضافة.
0: يعيشك. مشكور أنت أنك لبيت الدعوة ومعنا حاضر في استوديو راديو الكاف. دونك سي مروان، احنا يعني دخلنا في فصل الصيف، ونعرفوا كي نقولوا فصل الصيف يعني الحماية المدنية، يعني نحيي الأعوان اللي فيها الكل اللي متجندين عام كامل في معظم الحوادث الكل، سواء المنزلية وإلا غيرها.

0: ونقولوا إن شاء الله ربي يحمي الجميع، لكن ديما فترة الصيف تكون فيها أكثر خدمة وأكثر استعدادات، وتكون فما استراتيجية موضوعة قبل ما يدخل فصل الصيف. وإحنا كي نقولوا فصل الصيف باش نقولوا الحرائق، السيناريو هذي اللي نعيشوه لسنوات تويكة، ورينا يعني عمناول وقول تعمناول الجبال اللي حتى بون بتكاثف الجهود برشا يحيروا في طفيان خاطر جبل وشجر ودنيا والكل. دونك معاك أنت يا سي مروان، خلينا نحكي شوية قبل كل شيء على العوامل اللي تساهم في اندلاع الحروق هذه، سواء الطبيعية أو البشرية.
1: هي كي تو في الوقت الحاضر عنا بحكم عنا اليوم الثاني من بداية الموسم الحصاد للشعير في ولاية الكاف، أنه معظم الحالات اللي تصير لنا هي حرائق المزارع. حرائق المزارع نتاعنا هي الأسباب نتاعها، يزم ديما خاطر مش نلوجوا على الكارثة، مي نلوجوا على أسباب الكارثة وطريقة تفادي الكارثة في حد ذاتها. معناها كي نخدموا حتى على شعار تاع الحماية المدنية وقاية نجدة إنقاذ، معناها أول بوند عنا نحنا اللي هو من البنود نتاعنا هو وقاية قبل أن ما ندخلوا في حد ذاتها، معناها بالنصيحة أو بالإرشاد، معناها مع السلطات المعنية أو مع الهياكل المعنية. بالنسبة للصابط باغ إكزومبل، صابط تاع القمح ولا تاع شعير ولا أي صابة موجودة، يلزم يصير طريقة جني الصابة مع المحافظة على الممتلكات الشخصية أو الممتلكات العامة اللي هما الأجوار اللي موجودون معنا. نحن عندنا إشكال مثلا في طريقة الحصاد، اللي هو يجي يستعمل لك ماكينة تاع حصاد، ماناش نقول وراء الناس الكل، ثم عباد معينة
0: نسبة معينة
1: نسبة معينة يجيب لي ماكينة تاع حصاد ما عملش لها نحن نقوله الصيانة الدورية، انه حتى الاكسانكتور نحن نسموك الطفاية، خلنا نحكو بالدارجة شوية مع المواطنين،
0: هكي
1: الدبوزة الحمراء تاع الحماية اللي يسموا فيهم الدبوزة الحمراء تاع الحماية، انه ما صارش تعب انتاحها اللي هي ضرورية واساسية في الماكينة الحصاد نتاعي، انه هو بعد ما يلم صابته قاعدين ثم طريقة بدائية وما عنده حتى معنى، انه يجي يحرق لي الطبة نتاعه يسميها التخذير، ما عنده حتى اساس مع اتصال مع خلايا الارشاد اللي موجودة في الكاف اللي هما عباد اكفاء في معنى في المجال هذا، معطونا قال لك ما عنده حتى قيمة، ما عندها قيمة واحدة، انه كي تشعل راهي تشعل طبعا تاع جارك،
0: يعني اختار صافي،
1: اختار كارثة مش بالنسبة لي اختار خياخذي على صابا تاع جار وهو مازال ما
0: صحيح.
1: هو النصيحة اللي ديما نقولوها انه يلزم كيفية التوقي من الحرائق هذه في المزارع، انك يبدا يحصد احصد لي الاجناب نتاع الاجوار نتاعك، ومن بعديك عندي محراث نحرثها الجنب هذاك كله، نحن نقولوا بالدرجة السطر اللي حرثته قريب لي للكياس وبيان سكة حديدية خلينا نبدا بيه هو الاول. الماكينة تاع حصاد يزم تكون فيها اكسانكتور في حد ذاتها اللي هو الطفاية الحمراء هذيك، تكون راهي مشي عند 10 سنين راكدة، نحن نقولوا زينة كواترو، يزم تكون تشارج نتاعها وهذيك تشارجة مرة في العام، اللي الصومة نتاعها نتاع تشارجة راهو ما عنده حتى قيمة برابور على الممتلكات اللي عندنا.
0: صحيح.
1: راهو هذاما الحاجتين الأساسيين، عندي إمكانية إني نوفر خزانة تاع ماء، خزان صهريج بحذايا في الطبة، علاش لا؟ نحطوا بحذايا، خاطر راهو نحن ثم المواطن من حقه أنه يستنجد بالحماية المدنية، وواجب علينا أن ندخله في أسرع من المسافة الفاصلة ما بين نقطة التركيز نتاعنا والمكان نتاع الحريق، راه ينجم يشد لي ساعة لا قدر الله مع ثقل نتاع الكاميون مع التجهيزات اللي عندنا ثقيلة، راهي بولور مشي ما وصل ليه ومعنا معطى يتعطى لينا غالط، نبقوا نحن لو نفركسوا على الواحد، معناها نحن نقولوا يأمن روحه، نحن رانا حاضرين دو ما يصير الإعلام
0: الاحتياط،
1: أما نحن بطبيعة دو ما يصير الإعلام رانا قاعدين نخرجوا. ثم حاجة أخرى اللي هي تتزامن مع فصل الصيف اللي هي حرائق الغابات. حرائق الغابات راهي فيها نسبة تصير من التخذير نتاع الأراضي الزراعية المتاخمة للغابات.
0: واضح.
1: معناها نحن نحاول نثروا الغابية نتاعنا، راهي الثروة الغابية راهي مشي ملك الدولة بالدارجة نتاعنا، راهي ملك كل مواطن تونسي، وهي اللي قاعدة تعدل لينا حتى في المناخ نتاعنا.
0: بطبيعة الحال
1: عقد ما تشعل لينا جبولات، عقد ما سخانة تزيد تكثر لينا، معناها تقلب المناخ كي نحافظ على الشجرة هذيك راهو نلقى حتى في المستقبل صغيراتي هواء
0: نظيف
1: نجم نتنفسه. معناها نحكوا نحن على الوقاية في طريقة التدخل نتاعها. ثم حاجة أخرى اللي هي المعطى، كي يعلمونا راهو نحن حاضرين بالإمكانيات تاعنا البشرية والمادية 24 ساعة على 24 ساعة، واللي هي يكون في علمنا كان جينا مش نحاضرين راو مش وكيف اليوم. اليوم أي. خمسة في الشهر حلينا مركز متقدم في السرس باش ان نزيد نقربوا
0: الحمد لله
1: للخدمات للمواطن في المنطقة ذيك باش ما يبقاش كل منطقة عنا عزل وعنا كيف كيف في منطقة أخرى في في الوقت الحاضر ما نجموش معناها لما نحضروا لا الامكانيات كيف كيف سيصير تركيز تاع مركز موسمي خاص بالحصاد وحرق الغابات معناها راهو نحن قاعدين نسعوا باش انه المواطن يكون مرتاح. المعطى كش تعطيني اعطيني بالتدقيق للقاعة الجهوية نحن نقولوا العنوان وباش ما نبداش راي نار شعلت لي في الطبة ونعلق عليه. نحن ما عندناش امكانيات باش ان نجم نطلعوا هو حتى في الدول اللي هي عندها الامكانيات اقوى برشا ما نجمش يطلع لوندروا وين هو موجود. معناها نحن نعطوا المكان وشنو قاعد يشعل لي والمساحه التقديريه واسك عنده اجوار ولا
0: باش تقرا حساباتكم.
1: وثم توصيات يقولها راه جماعه الزملاء نتاعنا اليوم زملاء الاتصال من الضباط وعوان اللي موجودين في القاعة الجهويه راهو ناخذوها بعين الاعتبار. انا مش نرموا في كلامه باش نسكتوا المواطن راهو كي نقولوا له كان عندك محراث ابدا حزمها بالدارجه نتاعنا حزم اللي هو تحصرها النار هذيك في الصبة ونحن جايين راهو نعرفوا انه كي يحصرها يجيني في 200 متر خيري ما تعدي لي في 20 كتار و30 كتار و50 كتار
0: مشكلة كبيرة.
1: نحن عنا الاشكال توا في طريقة ايصال المعلومة وكيفية التعامل مع الحريق مع المواطنين.
0: واضح
1: حتى ماكينة الحصاد راهو ماكينة الحصاد مش واعطيني نحصدك هاو راهي ماكينة الحصاد والشرارة منها راهي هي ثم ماكينة حصاد نقولها معناها ماكينة حصاد اللي هي تنجم تحصد لي مي كيف توا ما عملتش حتى شراره تنجم في طبه بحذاي تعمل لي شراره في الخروج تاعي
0: بالطبيعه.
1: ونركزوا نحن على حتى المواطنين ونخرجوا من الفلاح نمشي للمواطن المواطن لو ثم عائلات وعندنا نوع نتاع ثقافه جديده موجوده في تونس انه المواطن يحب يهز صغيرات ويحب يشوف ماكينه حصاد كيف تحصد راه مش يحبس كهربته قدام ماكينه طبه تشعل وذاك هو في حذاه تشعل في قارو معناها راهي ثم طبه وي تحب تعلم صغيرك انه ثم تعب في الفلاحه وثم عباد تخدم فينا باش تامن لينا الامن الغذائي نتاعنا راه كيف كيف حافظ انت حتى على صغيرك انه البونت تاع الدخان ما يرميهاش انه مش نجي في بقعه وثم عباد معينه تمشي بقعه في لحيه يحب يقعد قاعده ونحن نفهموا معناها وشنو هذيك ويشعل كانون ويحب يطيب ويحب معناها حتى لي كومبينغ الكامبينغ راهو قاعدين مانيش نقولوا كامبينغ خايب الكامبينغ راهو بي
0: اما نقروا حساباتنا بطبيعة
1: اما نقروا حساباتنا في حظ نحن نقولوا يا ربي تسر معناها الناس الكل وصابه سنه والعباد تحاول تنتبه شويه وحتى كي تعطينا المعلومه نحن رانا موجودين حاضرين في اي وقت رانا نجموا نلبوا النداء الواجب مع الناس الكل ما عندناش لا فلان لا فلتان.
0: يعطيكم الصحه سي مروان اكيد اليقظه واجبه وهذه مسؤوليه الجميع يعني مسؤوليه الفلاح مسؤوليه المواطن العادي ومسؤوليتكم بطبيعه الحال كي تصير حكايه كيما هكا وحنا نقولوا ربي بقي الستر وان شاء الله الصابة توصل سلامات ربي مع الفلاحه اللي تعبوا يعني تعب عام كامل ان شاء الله ربي يكون معاهم وان شاء الله زاد ربي يحمي الغابات نتاعنا غابتنا اللي هي ثروه يعني نباتيه كبيرة وثروة حيوانية وفما حتى ناس اللي تسكن في الغابات تسترزق من دونك نكونوا أكثر وعي ونردوا بالنا ونتجنبوا العوامل اللي تنجم نساهموا بها بطريقة غير مباشرة في إشعال الحرائق واندلاعها. على كل نقول إن شاء الله ربي يحمينا يحمي غاباتنا يحمي الصابة يحمي تونس
1: بصفة عامة
0: ويعطيكم أنتم صحة
1: مروان
0: أعوان الحماية المدنية ونعطيك كلمة الختام بطبيعة الحال
1: ونحن نقول إن شاء الله صابة مبروكة على الناس الكل وإن شاء الله الخير نتاعنا يبقى لينا ما يتحرقش لينا خاطر هذيك حرام باش قدام الواحد وربي يفرح الناس الكل في الامتحانات البكالوريا
0: ان شاء الله يا سيدي
1: نحن خاطر نتمنوا الناس الكل نشوفوها متفوقه وكيف كيف 9 و 6
0: والناس الكل ان شاء الله ربي
1: ينجحهم وان شاء الله يعدي علينا الصيف مرتاح والناس الكل هذاك فرح
0: مشكورين على الاستضافه للجميع نتمنوها. يعطيك الصحه سي مروان زيتا رائد بالحمايه المدنيه بالكيف كان منورنا بحضوره في الاستوديو. مازلنا احنا معاكم مواصلين المشوار في نبض المساء حتى للسبعه.

رجعنا معكم ومواصلين مشوارنا عبر موجات راديو كيف. بوليميك كبيرة صايرة ليامات فيما يخص تسريب امتحانات البكالوريا اللي قاعدة تخرج، زادة كيف ليزوبيراتور اللي تقصوا بين البارح وبين اليوم، وراي الناس في الحكاية هذه الكل. في الإطار هذه تمكنت اليوم الإطارات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العالية بتونس المدينة في إطار التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية من تفكيك شبكة مختصة في الغش الإلكتروني وإيقاف عناصرها بجهة الحفصية بالعاصمة، هذه وفق ما أعلنوا عليه المصادر الأمنية. وتفيد المعطيات الأولية أن الشبكة هذه تتكون من 3 تلامذة كانوا ينسقوا العملية هذه فيما بينهم لتمرير الإجابات وتلقيها، وبمداهمة وتفتيش مكان تواجد المستهدفين تمكنت الأجهزة الأمنية من حجز كميات من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والذكية وسماعات دقيقة مخفية تستعمل خصيصا لتلقي الإجابات عن بعد. وكشفت الأبحاث وتحريات الأولية مع الموقوفين إنهم كانوا يعتمدوا على المعدات المحجوزة للقيام بعملية غش وتواطؤ لفائدة تلامذة يعديوا امتحانات البكالوريا بأحد المعاهد الموجودة في تونس العاصمة. ما زالت تدور الأبحاث وتحقيقات متواصلة معهم على ذمة الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل يعني تورطها في الشبكة هذه في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من شأنهم. احنا نقول إن شاء الله بالتوفيق للجميع واليقظة ويجب بطبيعة الحال. مكملين معكم، نرجعوا في سويعتنا الثانية اللي بشتكون من 6 حتى 7.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: إشهار.
3: السادسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. قريبا إطلاق طلب عروض بناء المستشفى الجهوية بالدهماني بكلفة 100 مليون دينار. بولاية جندوبة إقرار العمل بنظام الحصص لتزويد المناطق العليا بتبرقة بالماء الصالح للشرب. بولاية سليانة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في امتحان البكالوريا. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني أنه سيتم قريبا إطلاق طلب عروض بناء المستشفى الجهوية صنف باء بالدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة وتحسينها.
5: ضمن المشاريع المهمة المبرمجة للجهة الصحية بالكاف عن المستشفى الجهوي بالدهماني اللي هو مستشفى جهوي صنف باء، حوالي 105 سرير في كل اختصاص، تقريبا حوالي 100 مليار تكلفة نتاعو. إن شاء الله في القريب العاجل المستقبل طلب العروض، هو مبرمج، الأرض موجودة، دراسات قمنا بها وإن شاء الله يرى النور. هو مش يعطي إضافة لكل الولاية وخاصة شمال الولاية، مش يضم كل المعتمديات المجاورة للدهماني اللي في كل اختصاصات، اختصاصات طبية، اختصاصات جراحية، كل الاختصاصات الحيوية. بحول الله قريبا يخرج طلب العروض وبالتالي نبدأ في القريب العاجل في الإنجاز.
3: أدى وفد من وزارة الصحة أمس زيارة ميدانية للاطلاع على تقدم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى الجهوي بجندوبة، منها تهيئة وحدة القسطرة وتهيئة قاعات العمليات ومشروع تغيير 5 مصاعد بالمستشفى الجهوي، وفقا للمدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغجاتي.
6: المشاريع هذه اللي يبقى ديما أهمها قاعة القسطرة اللي معناها شهد التقدم بنسبة 30%، وهي مشروع بكلفة أكثر من 2 مليارات و450. الحمد لله بعد طول انتظار تم صفقة مهمة اللي هي نتاع تجديد قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بجندوبة، اللي هي خطوة مهمة جدا لتحسين جودة الخدمات الصحية بالجهة. هذا إضافة إلى صادق على المشروع متاع تجديد 5 مصاعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة، ووقوفا على الوضع البيئي، قيام بحملات نظافة للمحيط الخارجي بالمستشفى والمحيط الداخلي.
3: انتظم اليوم بمدينة جندوبة اجتماع خصص لمتابعة شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني في اختصاص صيانة المعدات الطبية. مدير مؤسسة تكوين مهني نبيل لينوبلي.
7: الهدف الرئيسي لمشروع باش يمس المكونين، باش يكون عندنا كاليتي دو فورماسيون. علاش مشينا في المجال هذايا، في المجال التكوين الشبه الطبي؟ لانه نشوفوا في المستشفيات كسوا العموميه والخاصه ثم تلف كبير ياسر متاع معدات طبيه وشبه طبيه. المعدات هذه مرات مش تعمل سكانر، يقول لك السكانر مكسر، لانه عندنا نقص كبير في الفنيين، وعندنا مؤسسه واحده تكوينيه اللي هي تابعة وكالة التونسية للتكوين المهني اللي هي تخرج فنيين وفنيين ساميين، لكن ما يواكبش العصر وما يواكبش التكنولوجيا. يلزمنا في هذا المجال أن نكونوا سباقين ونكونوا أبديت مع التكنولوجيات الجديدة، لأنه ثم ثورة صناعية كبيرة.
3: قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوب العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية طبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة الاستهلاك وفق بلاغ صادر عن إقليم الشركة بجندوب. ووفق ذات البلاغ، فإن معتمدية طبرقة تشهد أشغال تجديد خط قناة بطول 2000 متر بمنطقة الحوامدية، بما من شأنه أن يساهم في تحسين تزودها وكذلك تحسين نظام التزود بمنطقة السليمية. كما تعهدت الشركة بتشغيل البئر العميقة ببركوكش قبل موفى شهر جوان الجاري، وذلك لتدعيم الموارد المائية المتاحة والتي تشهد نقصا وصفته الشركة بالحاد، خاصة عندما يتزامن مع ذروة الاستهلاك. وذكرت أنها بصدد إنجاز محطة معالجة للمياه السطحية بطاقة إنتاج 400 لتر في الثانية، على أن يدخل حيز الاستغلال في صائفة 27 و2000. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم اليوم بعمدون يوما إعلاميا تحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع الصابة، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد والتجميع. المنسق الجهوي للمعهد عبد الستار بوسليمي:
0: بتقديم العديد من النصائح تتمثل في كيفية صيانة آلة الحصاد. نعرفوا لآلة الحصاد مربوطة كل عام بصيانة دقيقة ودقيقة جدا. الآلات الحاصدة لازم تكون معدلة وتفترق من حقل لحقل ومن زراعة إلى زراعة. حكينا كذلك على أهمية آلة الإطفاء، معناها يلزمها تكون متجددة كل 6 أشهر، سواء خدمة ولا ما خدمتش يلزم يجددها. حكينا على الضياء كذلك في سبوع، كان الآلة تحصد وماهيش معدلة يكون عنده برشا كاس، يكون عنده برشا ضياع ماهوش عطيه قيمة. أنا مع بداية الحصاد إن شاء الله على قريب 13 جوان عطيناهم جملة من النصائح، أكثرية إنه يكمل يصلح ماكينته في عقل، يحضر ماكينته كما يلزم.
3: أدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في اليوم زيارة إلى ولاية الكاف شملت مركز الفنون الدرامية والركحية، وذلك في إطار تفقد ومتابعة التوسعة الجديدة بالمركز والاطلاع على إعادة فتح متحف العادات والتقاليد بالجهة وزيارة عدد من المعالم الأثرية بالمدينة. وأكدت وزيرة الثقافة العمل على تطوير المشهد الثقافي بالجهة من خلال مشاريع القطاع الجديدة وإعادة إحياء عدة معالم.
8: المركز الفنون الدرامية اللي أضافت له الريزيدنس ارتستيك، وهذا شيء يسر لأنهم مع 24 ساعة نتاع مسرح يوليو الفنانين مرتاحين أكثر. وأيضا نزور المركب الثقافي اللي توا عنده راديو ويب. كل الأشياء هذه ما تكون كان حاجة باهية للجهة وإضافة لثقافة الجهة. المتحف اللي هو متحف العادات والتقاليد اللي هو رمز في هذه الجهة عودت معناتها فتحه لأنه كان مغلق في بنو تجنون لأهالي الجهة أولا، وللزوار اللي من كل مكان إن شاء الله، والسيت أركيولوجيك باش يكونوا منارة أيضا في هذه الجهة، يكون أن سيركوي به إن شاء الله خدموه بالكدا، يكون السيت أركيولوجيك المتاحف كل المنشآت حتى هنا أيضا مكتبات لدور الثقافة، وهذا ما يكون كان حيوي ونشاط في هذه الجهة تكون دائما منارة للموسيقى وللمسرح.
3: أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. وبيّن ذات المصدر في تصريح بعد ظهر اليوم لصحفية وكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم ضبط التلاميذ تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس بأحد معاهد معتمدية بعرادة. انتظمت اليوم أمام مقر المركب الشبابي بسليانة الشمالية فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، والتي تنظمها مصالح بلدية سليانة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للغابات والإدارة الجهوية للبيئة وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والفرع الجهوي للكشافة. وبين الكاتب العام لبلدية سليان المكي جبالية أن اليوم الجهوي يتضمن معرضا حول تقنيات الاقتصاد في الماء وآخر حول تثمين النفايات العضوية ومعرضا لأهم النباتات مع التعريف بخصوصيتها وعرضها لمصالح الإدارة الجهوية لديوان التطهير حول أهم خصائص محطة التطهير بالمعالجة الثلاثية وأهم معداتها بالإضافة إلى تنظيم حملة نظافة شاملة بشارع البيئة مع تواصل حملات النظافة بمختلف الأحياء لجمع الأتربة وفواضل البناء وتجذيب الأشجار. من جهته ذكر رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليان صبري الولاني أنه تم عرض عدد من الشتلات الغابية بمختلف المنابت الغابية بالجهة والتي تتوزع إلى أشجار غابية مستوطنة ونباتات شبه غابية ذات مردودية اقتصادية وأخرى مقاومة للحشرات وعطرية. في العالم، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. قريبا إطلاق طلب عروض بناء المستشفى الجهوي بالدهماني بكلفة 100 مليون دينار. بولاية جندوبة إقرار العمل بنظام الحصص لتزويد المناطق العليا بتبرقة بالماء الصالح للشرب. بولاية سليانة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في امتحان البكالوريا. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: من قريب، من بعيد، 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

رجعنا معكم واصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم معنا، مكملين معكم الأخبار اللي عنا اليوم، أخبارنا المتنوعة اللي مواصلة معنا المشوار حتى لسه بعد في نبض المساء. باش نمشوا نحكوا شوية في الأخبار الفنية، خلينا نحطوا رحال في مسرح الأوبرا لأنه بمناسبة عيد الموسيقى العالمي اللي يوافق 21 جوان من كل عام، ينظم مسرح أوبرا تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية زوز حفلات موسيقيين كبار. الحفلات هذوما باش يكونوا نهار 13 و 21 جوان بإحياء من الفنانة رشا رزق والفنان رامي عايش. باش يكونوا الجمهور على موعد في سهرة السبت 13 جوان مع 8 تعليل بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشادي القليبي. الفنانة السورية زيدة رشا رزق باش تكون مرفوقة بالأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي في عرض موسيقي حي فيه مزيج بين الأغاني اللي صنعت ذاكرة أجيال بتوزيع سيمفوني معاصر. باش يكون زاد الحفل مناسبة للحضور لاكتشاف تجربة موسيقية تحتفي بجمال الموسيقى وقدرتها على توحيد الثقافات والأجيال في أمسية استثنائية تعيد أحياء أعمال موسيقية خالدة بروح أوركسترالية وفق ما جاء هذايا في بليغ مسرح الأوبرا. ولأحباء الفن بطبيعة زادة موعد في سهرة لحد 21 جوان في مسرح الأوبرا مع الفنان اللبناني رامي عايش في سهرة فنية صحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وهذايا مع 8 تعليل تكون البداية نتاعو. برشا ناس نعرفوا يكونوا متواجدين، علاش ليه ما يمشوش يتفرهدوا يبدلوا جو، سورتو يعني التلميذات اللي كانوا يقراوا ضغط كبير، العائلات زادة كيف كيف اللي عاشت معهم ضغط الامتحانات، اللي يكون موجود غادي يحب يمشي فرصة هكا يبدل شوية الأجواء، يرجع للموسيقى الخالدة للأصوات المزينة وتجربة جديدة يعني من خلال المزيج بين القديم والمروحة الجديدة الفنية مع الفرقة الأوركسترالية. مكملين معكم المشوار، نصيف ساعة مازال تفصلنا على انتهاء مشوارنا من نبض المساء.

رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجة راديو كافي توقيتنا 39 دقيقة بعد الستة. تحيتنا لكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، تحيتنا لكل مستعملي الطريق، أهلا وسهلا بالجميع. تحيتي زيدة لزملائي اللي معايا في تأمين الحصة هذه، كل من سيم رزقية على الكونسوليت، هاجر المنيعي في الغرفة الفنية المركزية، مكرم العاودي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. خلينا نمشي شوية لعالم الاقتصاد، نحكي على مؤشر ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال شهر من سنة 2026 اللي شهد ارتفاع وصل ل 0.3% مقارنة بشهر أفريل 2026، هذه وفق الأحصائيات اللي مدونا بها المعهد الوطني للأحصاء. الارتفاع هذه بالأساس يرجع للأسعار المسجلة من ضمن مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4 وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0.6%. دونك الأسعار هذه اللي شهدت ارتفاع شملت المواد المواد اللي تبع التغذية، المشروبات، زاد شملت أسعار اللحوم. في المقابل فما تراجع في أسعار البيض بنسبة 7%، في أسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.9 وأسعار الخضر بنسبة 1.3. كما أنه زاد كيف كيف حسب معهد الأحصاء فما ارتفاع خاص بأسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، خاصة أنه ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.5 والأحذية بنسبة 0.1. كيف كيف فما زيادة بنسبة 0.6% النسبة هذه الخاصة بأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل. يعني كما قاعدين نشوفوا في سير الأيام حتى كي نخرجوا للوسط المدينة ونشوفوا فما ارتفاع في الأسعار في الخضر في الغلال في اللحوم. الارتفاع هذه اللي متواصل طوى عنده مدة نجم نقوله سنوات تويكا ملي نعاني ومن الحكاية هذه، وديما نأمل ونتمنى ولا حلم تونسي أنه في نهار من نهارات تنقص الأسعار هذه. على كل إن شاء الله إن شاء الله ربي مع تونسي، ديما نقولها الكلمة هذه، خاصة أنه مقدرة الشرائية غالية غالية برشا بارابور للمدخول انتع تونسي سواء يعني شهر وإلا في القطاع الخاص. مكملين معكم المشوار شوية آخر مع مصافحة هاتفية لليوم نخليكم تعرفوها بعد الفصل الغناء انتعنا ونرجعوا.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في الدقائق الاخرى من برنامجنا لليوم عبر موجات راديو كيف. ما زلتوا معنا في نبض المساء وما زلنا معكم عبر مصافحتنا. حاضره معنا هاتفيا اسماء بن عبد الهادي منصري. اسماء اليوم منورتنا بحضورها باش نحكوا معها فيما يخص مشاركتها ومشيتها للبقاع المقدسه من خلال بعثه تابعه وزاره الشباب والرياضة. نقول لك أسماء أهلا وسهلا بيك، مساء الأنوار وحجة مبروكة يا لله.
1: يا عايشك، ربي يبارك لك والعقبة لكم الكل يا رب.
0: إن شاء الله العقبة لنا والعقبة لكل مشتاق يسمع فينا. دونك احنا في الكواليس دردشنا شوية، قلنا أنك مشيت مبعوثة من وزارة الشباب والرياضة. خلينا معاك يا أسماء نحكو كيفه جاء الاختيار نتاعك في المشي هذية.
1: هو قبل كل شيء هذه مشاركة في برنامج تعاون تونسي سعودي في مجال الشباب بالمملكة العربية السعودية.
0: أي.
1: وهو معناها أنا تم اختياري في قرعة. هي يتم المؤسسات الكل تبعث، معناها أي برنامج يصير هو المؤسسات نتاع تونسي الكل معناها تبعث.
0: أي.
1: صافي الحظ انه وحدة الشباب وحدة السياحة والرحلات معناها في الكيت بعثت وحلفني الحظ
0: الحمد لله
1: اللي على مستوى الكيف اللي بعث. أي.
0: أي.
1: حلفني الحظ
0: الحمد لله. يعني انت من بين اصغر الحجاج اللي مشاو يعني. أي. في العمر. أي. قديش عمرك اسمى؟
1: عمري 24 سنة.
0: اي ما شاء الله، ما زلت صغيره يعني وعملت حجه. يلا مره اخرى نقول لك الف مبروك وربي يتقبل منك. كيف استقبلت الخبر هذه كي قالوا لك سي راك يعني نجحت في القرعه هذه وتم اختيارك؟ احكي لي يعني الفرحه كيفاش هذيك، كيف كنت متوقع انت؟
1: هو سنتيمون من الجوش. ايوه انا يعبر علي الكلام بالحق. الحمد لله لك الحمد يا ربي انه الواحد معناها على صغر سنه وكمل الخلق اللي نتاعو وكل
0: الحمد لله
1: كيفك. الحمد لله يا رب.
0: اي والرحله كيفاش كانت؟ كيفاش كانت غاديك في الرحله؟ كيفاش كانت يعني في الحج غاديك؟ كيفاش كانت الظروف؟
1: والله كانت ظروف انا نحلى وظروف ملائمه على الاخر.
0: اي
1: كانت استثناء معناها الحمد لله.
0: اي
1: معناها مشاركة ما بين معناها وزارة الشباب التونسية والسعودية أكيد باش نكون أكيد باش تكون معناها في غاية الروعة.
0: أي أكيد
1: استقبلونا استقبال معناها استقبال رائع. مشينا كانوا معانا في كل صغيرة وكبيرة الحمد لله اللي تمنا المناسك نتاعنا تاع الحج الكل. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله بتبيعة تجربة حلوة وإن شاء الله في عودة يا أسماء وفي عودة زيادة ومشي لكل مشتاق يسمع فينا مرة أخرى. نقول لك ألف مبروك إن شاء الله ديما ناجحة وديما متفوقة في حياتك. نخلي لك كلمة الختام أسماء اللي يسمع فيك شو تحب تقول؟
1: نحب نشكر بحق معنا كبيرة برضه. نحب نشكر الإدارة العامة للشباب ونحب نشكر المندوبية للشباب والرياضة بالكيف. نحب نشكر شباب الرياضة الكل.
0: أيوة.
1: نحب نشكر وحدة الرحلات والسياحة الشباب بالكيت اللي ناشطة معاهم والحمد لله.
0: أيوة.
1: تم اختياري. ونحب نشكر وزارة الشباب والرياضة وندعم بالحق الشباب في مشاركتهم وندعم البرنامج هذا بالحق خاطر ينجم يفرح برشا عباد. أيوة. ومن أحسن من أحسن البرامج اللي تنجم تكون في تونس
0: ان شاء الله يا لله. ان شاء الله كل التوفيق ليك ولشبابنا.
1: اي كل الطاقم الكل بتاع الشباب والرياضه الكل واي عبد كان معانا وساندنا وقف معانا وسهر الليل باش وصلنا معناه احسن كان معانا راهو بكميه تليفونات الحمد لله. والله نشكر المندوبيه للشباب والرياضه بالكيف الكل وزاره الشباب والرياضه التونسيه الكل.
0: تحية لهم الناس الكل اللي يساهموا في إنجاح العملية هذه والرحلة هذه والمشي للبقاع المقدسة والعقبة لكل الناس اللي تسمع فينا. مشكورة أسماء تحيتنا ليك على المصافحة المزينة هذه. بالخبير هذه نكونوا احنا وصلنا لختام مشوارنا من برنامجنا لليوم نبض المساء. كنت معكم أمنا الخليفي من أمين الميكروفون، سليم الرزقي على الكونسوليت، هاجر المناعي في الغرفة الفنية المركزية، مكرم العويدي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. تحياتي ليكم، ملتقانا بإذن الله غد ويكا ماتينال من 6 للعشرة نتاع الصباح.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: السابعة مساء. موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكد المدير الجهوي للصحة بالكافة دكتورة منصف الهواني أنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض الخاص ببناء المستشفى الجهوي سنف باب الدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة وتحسينها. أدى وفد من وزارة الصحة أمس زيارة ميدانية للاطلاع على تقدم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى الجهوي بجندوبة، منها تهيئة وحدة القسطرة وتهيئة قاعات العمليات ومشروع تغيير 5 مصاعد بالمستشفى. انتظم اليوم بمدينة جندوبة اجتماع خصص لمتابعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني في اختصاص صيانة المعدات الطبية. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب خاصة مع تزامنها مع ذروة الاستهلاك. انطلقت بلدية الكاف منذ الأول من جوان في تنظيم حملة واسعة لقنص الكلاب السائبة تشمل كامل منطقة الاختصاص الترابي لمنطقة الأمن الوطني بالكاف، وتتواصل على امتداد الشهر الحالي من منتصف الليل إلى حدود الساعة 3 صباحا. ونبهت البلدية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة تفاديا لوقوع أي حوادث قد تنجر عن عمليات الإبادة الليلية. نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة اليوم بالتنسيق مع جمعية متطوعون بعردة دورة تدريبية حول آليات إدارة الأزمات والتنسيق المشترك عند حدوث جرائم تقتيل النساء لفائدة أعضاء التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة. عالميا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش الكيان الصهيوني إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيها. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: سبورت تايم. مساء الخير، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. أخبار رياضة وسبورت تايم، ويعني الأيام الأخيرة في هذا الموسم الرياضي اللي تقريبا نزل الستار مع عداء رابط شمال غربي بالكيف اللي مشكون نهاية الأسبوع موعد مع الجولة الختامية ومعرفة بطل رابط شمال غربي بالكيف، وبعدها تقريبا ينتهي الموسم الرياضي ويفسح المجال بالنسبة لحباء كرة القدم لمونديال استثنائي مونديال نسخة 2026 بين كندا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. مونديال يعني بدأ في استقبال، والأراضي المكسيكية الكندية والأمريكية بدأت في استقبال الوفود المشاركة تباعا، وثم منتخبات اختارت يعني بداية الأسبوع للتحول للمشاركة في المونديال بعد إجراء آخر المقابلات الودية، ومنها المنتخب الوطني التونسي ليلعب غدوة لقاء من منتخب بلجيكا بعد لقاء أول أمام منتخب النمسا. بعدها المنتخب سيتحول للولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك للمشاركة في هذا المونديال 2026. مرة أخرى ملفات كرة القدم التونسية وبطولة تونس كالعادة تقريبا في كل موسم عنا هكا موضوع وملف نبقى نتابعوه حتى لينطلق الموسم القادم. مرة أخرى نرجع للقاء الأولمبي البيجي والملعب التونسي، نتذكر اللقاء هذا 5 أجانب الملعب التونسي كانوا حاضرين، الاحتراز قدم من فريق الأولمبي البيجي، بعدها يتم إنصاف الأولمبي البيجي وثلاث نقاط تمنح لفريق الأولمبي البيجي. هذه حكاية عندها مدة يعني ما هيش جديدة. جديد أنه فريق الملعب التونسي راسل الطاس، ونعرفه لفريق الشبيبة القيروانية أثار عديدة الملفات خاصة بعد ما نزل الرابطة الثانية، وملف الملعب التونسي الأولمبي البيجي مرة أخرى الطاس تراسل هيئة الأولمبي البيجي. طب بعد شوي نعرفه أكثر تفاصيل ظاهر الملف، يعني باش ننتظر نتائجه في الفترة القادمة. اليوم نحكيه على أهمية أنه وقت ندون احترازات وندون يعني حاجات بالنسبة للمقابلات هذوما، ممكن حتى طريقة الكتيبة تكون تختلف شوي. بعد شوي نعرف التفاصيل نتاع ملف هذا. ومن ينوب فريق الملعب التونسي في هذا الملف لدى التاس هو حامد المغربي العضو الجامعي السابق ابن القيروان. تونا نرجعوا للملف كما ذكرت. فرحة الصعود عند برشا فرق في الشمال الغربي، وإن شاء الله نشوفوا فرحة أكبر في السنوات القادمة. فريق مستقبل مجلس الباب في فريق نذكر في كرة اليد موجود في القسم الوطني أليف. غدوة إن شاء الله المدرب رئيس الجمعية باش يكونوا مع كريم في أمسية الرياضة. بعد شوية يحضر معايا الكاتب العام والناطق الرسمي المكلف بالإعلام بهذا الفريق الحديث على هذا الصعود على المجموعة. حفل تكريم كان نهار الأربعاء على شرف نادي المجازي في كرة اليد. سيدة بن أحمد باش يكون حاضر معانا. الافتتاحية مع سي طه الساسي كذلك لنعود على أهم المواضيع، وتبقى انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد الحدث. جزء قيمات صحيح معناش تقاليد كبيرة في الشمال الغربي استثناء يعني جندوب الرياضية وفريق النادي المجازي، ثم فرق عندها وزنها وعندها ثقل نتاعها في الانتخابات هذه. نرجو لها بعد شوية مشاركة المنتخب الوطني التونسي في المونديال وأخبار أخرى إن شاء الله في افتتاحية هذا المساء. تحية لسليم في الهندسة التقنية، شكرا للهجر في المراقبة، تحية الإيمان في فريق الديجيتال. نسمعوا نغم وراجعين.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا. وأولى المواضيع اللي مش حكي وليها عليها اليوم هو مراسلة التاس لهيئة فريق الأولمبي البيجي، ولا موضوع مازال للمتابعة. ردة فعل هيئة الأولمبي البيجي، ثم فريق من المحامين تم تكليفه كيف تعامل الهيئة الحالية لفريق الأولمبي البيجي أيامات قبل جلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي. يجي ملف كما هكا، ملف من الحجم الثقيل، لأنه ثم يعني شكون رفع الأمر للتاس ومقاذات وغيرها، ويعني ننتظروا الأيام القليلة القادمة شنو باش يكون القرار النهائي في هذا الملف. جليل، مساء الخير، أهلا وسهلا بيك، تحية ليك ولكل مستمعينا في ولاية بيجا، ومرة أخرى الأولمبي البيجي على طاولة يعني النقاش، ومرة هذه نرجع المقابلة تلعبت في مارس جليل، كان ما خانتنيش الذاكرة، لقاء الملعب التونسي وفريق الأولمبي البيجي، لقاء اللي شارك فيه الملعب التونسي 5 لاعبين أجانب. نذكروا للعملية كيفاش صارت، نذكر من الحاجات اللي خلفتهم وقتها إقالة سي عمار السويح مدرب الملعب التونسي، وبعد أيامات الأولمبي البيجي تحصل على 3 نقاط. الملف من المفروض انتهى، بعد شنو اللي صار؟ علاش تحير الملف ليمات هذو؟ ما شكون وراء العملية هذه؟ كما ذكرت، شنو ردة فعل هيئة الأولمبي البيجي؟ سليم حاضر جلال معانا في المباشر، نذكر بعد شوية زادة سي رضا بن أحمد باش يكون حاضر معانا، هو الناطق الرسمي المكلف بالأعلام فريق النادي المجازي، فريق كرة اليد، الفريق اللي صعد للرابطة الأولى لكرة اليد. مرحبا جلال، مساء الخير. بيه جليل تسمع فيا؟ مرحبا.
1: نعم نسمع فيك.
0: اهلا وسهلا بيك، تحياتي. شكرا جليل مرة أخرى. قلت ملف الأولمبي البيجي انتهى الموسم، ضمن الفريق بقاؤه بشق الأنفس، وبعدها بأيامات يعني يطفو سطح على سطح مرة أخرى ملف لقاء الملعب التونسي وفريق الأولمبي البيجي. اليوم الأمور وصلت للتاس، وثم ملف وإشعار وصل لهيئة الأولمبي البيجي. خلينا نأخذ التفاصيل والموضوع من أساس، وشكون أثر الموضوع هذا؟ علاش في الوقت هذا بالذات؟ شنو النجم يكون النتائج نتاع إثارة ملف لقاء الملعب التونسي والأولمبي البيجي؟ جلال،
1: مساء الأنوار حنان، مساء الخيرات لك وكل سادة المستمعين والمستمعات وكل فريق العمل معك هذا المساء. في الحقيقة احنا الأولمبي البيجي تعاقد مع الازمات بعد يعني تحقيق ماتش بقاء بالنسبه لفريق الأولمبي البيجي في نهايه موسم صعب جدا على جميع المستويات، ماديا وحتى يعني على مستوى النتائج. فالأولمبي البيجي بعد مضمون البقاء وكانها فرح ضمان البقاء، هناك من عكر صفوها وجاءت مشكلة أخرى أثيرت، وهي موضوع لقاء كان ذكر حنان ملعب الهادي نايفر بباردو بين فريق الأولمبي البيجي وملعب التونسي.
0: جليل، وقت هالمقابلة في مارس ولا في أفريل؟ يعني بين مارس وأفريل المقابلة، يعني عندها
1: مدة بين مارس وأفريل.
0: بين مارس وأفريل مباراة
1: الجولة الخامسة لمرحلة إياب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وقتها

0: البطولة الكل كان يعتقد وأنه الأمر توي والملف توي وانتهى والملعب التونسي لم يعد له معناتها خرج بخفي حنين لأنه لم يتمكن من الترشح إلى أحد الكؤوس الإفريقية وخاصة كأس الاتحاد الإفريقي لأنه ترجيز هو ترشح للدور النهائي وسيلعب في مكان ملعب التونسي احتفى بالمرتبة الرابعة صحيح في الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الموسم الحالي لكن أثيرت القضية وكأن الملعب التونسي يريد كذا نقاط ماذا يفعل بها في نهاية الموسم لتغلي ولتسمن من الجوع لكن إذا كان بحثنا على عمق القضية فنجد أنه كما قال السيد أحمد العفاوي الكاتب العام لفريق الأولمبياجي أصبحت يعني الخلافات والقضايا والنزاعات إلى غير ذلك تدار بالوكالة ماذا معنى الوكالة أنه يجي فريق آخر اللي هو الشبيبة القيرواني باش نكون واضحين حتى معناتها لنقول كلاما عموميا
1: اللي هو رأسا يعني الشبيبة القيرواني هم الآثار
0: والموضوع هذا في خصام مع فريق الأولمبي باجي الكل يتهم الآخر الكل يتهم الآخر والكل يشكل في مصداقية البطولة إلى غير ذلك دخل فريق النادي الرباطي على الخط من طرف الشباب القيروانية وأثيرت مسألة أخرى تتعلق بالخطايا وغير ذلك الفيفا وسحب 9 نقاط ولماذا لا يتم سحب 9 نقاط من رصيد النادي الرباطي وبالتالي يغادر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأثيرت عديد يعني وبدأ التاريخ عديد الوقائع التاريخية اللي تقريبا مر عليها السنوات والسنوات أثيرت ولماذا وكأنه أصبح تشكيك في مصداقية بطولة رابطة المحترفة الأولى
1: يعني إيه إيه
0: وهذا وهيك الرياضية وهذا هو الخطير يا حنان خطير وخطير جدا في هذا التشكيك لأنه الشبيبة القيروانية تريد البقاء بالرابطة المحترفة الأولى بالرغم أنها كانت عندها إمكانية واسعة واسعة جدا لحسم الأمر معناتها من مباراة النجم التلوي في المتلوي الانتصار يخلي الشباب القيروانية تضمن بقاها وراء الأولمبي الباجي يغادر الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لم تستطع الفوز فعلى الأقل تحاجج معناتها بحجج تكون أفضل من هذه الحجج خاصة أن الملعب التونسي بعد ما سكت بالنفرين على القضية
1: ما شفناش يعني لا ثم استئناف وقتها جلال ولا حتى شيء نذكره
0: لا ثم استئناف حلال لأنه في التوالي الابتدائي والاستئناف يعني وقع الحكم
1: اللي فائدت له لم تلباجي خاطر ما كبرش الموضوع يعني واضح العملية خمسة أجانب وقتها جلال قانون
0: تأكدوا أنه زي ما جينا معناتها إشراك 5 لاعبين لكن دخلنا في أمور الشكليات وتحدثنا عن الموضوع غاية في يعني في مداخلة معاك حنان قلنا نخاف وأنه تصبح بطولة الشكليات بمعنى بطولة الشكليات صلب الموضوع يعني أعطيت مثل قلت يعني تلميذ نحب نسبة الامتحانات الوطنية وإن شاء الله يعني بالنجاح والتوفيق لأبناء التلاميذ في امتحان البكالوريا وكل امتحانات الوطنية ونظرة ختم التعليم الأساسي التقنيوي العام وكذلك ونظرة دخول مدرسة العلمين المنهجية في دورة 2026 قلت تلميذ قام بعملية غش ما القانون مش يقول يقول 5 سنوات معناتها لا
1: يستبعد يعني عن المناظرة
0: معناتها يعدي مناظرة من جديد واضح القانون لكن أن نبحث عن لماذا في الاستجواب وإلا في السؤال للتلميذ لا التلميذ حقرك أنت خرج من القاعة من الباب اليمين مش من الباب اليسار هذه الشكلية تسمى شكلية
1: يعني لو الموضوع هو عملية الغش
0: لكن نسينا الموضوع الأهم اللي هو راهي محاولة غش تستوجب العقاب هذا علاش الشبيبة القيروانية أو الملعب التونسي مشى مباشرة لطلب قضية استعجالية في النظر في الموضوع القضية الاستعجالية في قانون الفيفا تتطلب الرضا بين الطرفين في القبول في الزواج القبول بين الطرفين في القضية الاستعجالية
1: يعني اليوم القضية
0: رفض رفض هذه القضية الاستعجالية القضية الاستعجالية تتطلب معناتها أشهر لنظر فيها علاش تقول الكلام هذا لأن الفيفا تعرف هي الفيفا وقت وصف قضية في 29 أفريل الملف الفيفا تشوف ما مدى الجرم القانوني او
1: ماذا فريق الشباب القيروان

0: الأخير الظرفية معناتها قضايا محامين معناتها أموال كبيرة حاليا إيه؟ معناتها مش أموال معناتها مش معناتها 200 دينار 400 دينار زي بتحط على الملايين معناتها مش هذه فيفا ماشي معناتها محامين من نوعية أخرى مش ينجموا يرافعوا ويعرفوا من على كل نرجع للنقطة القانونية إيه؟ أنه الوضعية بالنسبة للفيفا إيه؟ يتطلبوا أنه هناك فعلا هناك تلاعب في النتائج وهناك معناها ضرب لمصداقية البطولة وهناك ضرب لقوانين الفيفا انطلاقا من البطولة من جامعة وسيلة كرة القدم باعتبارها منضوية تحت الفيفا فوقت تنظر الملف تقول هذا مش معناتها ملف معناتها صلب وقوي حتى معناتها نطلب بعقد جلسة استعجالية والنظر فيها
1: يعني تنجم تاخذ وقت 3 شهور 4 شهور
0: حتى 6 8 شهور معناتها
1: يعني نجموا نستنوا من هنا لاخر العام حتى بدايه 2027 باش يصدر القرار
0: 2027 ايش تحكم هي على البطوله ايش تحكم على البطوله مش تنزل الاولمبي البيجي في 2027
1: وقتو في البطوله مش تبدا بينتو مش تبدا في اوت
0: وذاك وذاك علاش حاليا الفيفا تعرف انه مدام لم يتم المساس بالروح نتاع القوانين الدوليه للرياضه كره القدم البطولات ما فماش معناتها تلاعب وفما فما اثباتات وادله معناتها كبيره يقول لك انا امور شكليه هذه خرج من باب اليمين وخرج من باب اليسار ولا مشى اليمين على اليسار معناتها الشيء بصراحه حنان وقت تشوف
1: انت مال علاش اثاره هالملف في الوقت هذا اليوم نحن في شهر جوان يعني من المفروض ايامات اخرين مش تبدا التحضيرات بعد المونديال وثم شكون حتى مش يبدا في وسط المونديال
0: يرجع الغريق حنان المثل نتاعنا الغريق تمد له قش وتعرف
1: يكبش فيه
0: هكا هذا هو معناتها
1: للاسف يعني
0: هذا مسلم مستوى البطوله حنان انا ما الومه على الجمعيات كل مش على الشباب القروانيه اللي نزل الرابطه ما تنزل ولا بيجي ولا الشباب القروانيه تعرف نزلت اكثر من مره
1: ورجعت
0: برشا الشباب القروانيه يعني برشا ناس حد فيسبوك معناتها كيف بصراحه انا معناتها مش معقول الشباب القروانيه فريق كبير ياسر تاريخه كبير برشا راهو اي قروان راهو من بين ثمانيه معناتها مراكز تكوين الشبان
1: معروف اكاديميه كبيره في التكوين
0: من بين افضل مراكز على مستوى التكوين في الجمهوريه التونسيه يعني موجود باجي وموجود القيروان بالدرجه الاولى يعني لا نقلل من اهميه هذا الفريق الصراحه الكبير لكن على المسؤولين الشبيبه القيروانيه هنا تدخل عقلاء نزلنا الرابطه المحترفه الثانيه ما ثم حتى اشكال نعاود نبني فريق ونتعظ من الاخطاء عوض الجري لانه توا اذا كان مشتاو في معارك وهميه ونخليه الفريق الشباب القيروانيه تو الشباب القيروانيه
1: يمني نفس بنتيجه
0: تحضيرات يحافظ على المجموعه نتاعو يحافظ على المدرب اللي كان عنده مدرب واللي ينتدب مدرب جديد ويحافظ بركزة معناتها عنده معناتها من الاتراك الفنيه ومن اللاعبين ومن الحزام موجود في القيروان من الفرق الموجوده على مستوى ولايه القيروان
1: من احسن
0: 10 مرات باش 10 مرات باش يعني تشوف انت فرق معناتها كيف معناتها بعض
1: حفوز
0: حفوز
1: نصر حاجب عديد الفرق
0: عندهم لاعبين ترسينة كبيرة لاعبين قادرين على الرسم محترف الأولى عوض معناتها التشبث بمعارك وهمية لا طائلة من ورائها ينكب الشباب الخيروين الان على الاعداد الموسم القادم وتشوف انت تو تبارك الله على شوف في العام اللي معناتها عباره شهر معناتها ايامات تجري بشكل مخيف مع سرعه هذه الايام مخيفه جدا وتقريبا معناتها الرابطه المحترفه الثانيه مش تكون الشباب القيرواني اكثر حظ معناتها العوده سريعا عوض الانكباب على اشياء تفيد الناس الكل نتجه الى معارك معناتها وهميه للملعب التونسي دفع دفع الملعب التونسي ولو أنه هناك أصداء حنان قاعدة تتأكد أنه فريق الملعب التونسي مازال ما خلصش معناتها تقريبا خلص معناتها تقريبا في حدود 4,000-3,500 دينار يعني الملف معناتها مصاريف الملف أما المبلغ الكبير مازال ما خلصش أما يبدو أنه شباب الملعب التونسي سيتجه نحو سحب القضية لأنه مش يدخل كذلك في معارك معناتها خاسرة وتصبح النعرات الجهوية وهذا هو اختر حنان النعرات الجهوية تتغذى والحقد الاجتماعي وكذلك التواصل.

0: الثروات الاجتماعية في غنى عنها تونس راهي في غنى عنها من أجل هذه التصرفات. على كل نرجع من الفريق الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي يقول الموقف نتاعي أنا سليم، ما فماش فيه حزم مع السيد كاتب عام لفريق الأولمبي البيجي الأستاذ أحمد عرفي، وما أحوجنا مش خاطر يقلب جل عرفي ولا حاجة. أنا فعلا هذا الشاب أحمد عرفاوي في أكثر مداخلاته القانونية، وأنت تقريبا تبعت مع مداخلاته، إنسان عارف بالمهنة نتاعو، ممسك بخيوط المهنة نتاعو، ممسك بخيوط الكورة، يعرف كيفاش ينقد، يعرف كيفاش معناتها يخرج من كما نقولوا فيها المآزق. إنسان بصراحة من الشبان من الكفاءات اللي تعتز بها مدينه باجه، ويا حبذا يا حبذا يا حنان، انا لو فرق الشمال الغربي تبدا تفكر تو في الشباب اللي قادر على انه خاصه الامور القانونيه
1: تو وعندنا برشا شبان
0: حتى في الرابطه الجهويه والرابطه الثالثه والرابطه الاولى الى غير ذلك. راهي مهم جدا وقت تحط انسان فاهم ما له ما عليه، كفانا من الرعوانية، لأنه الرعوانية وصلتنا إلى الشيء هذايا. حتى كذلك في الملعب التونسي لو جيت فما ناس قانونية فاهمة برشا حاجات، لما أخطأ الملعب التونسي أمام فريق الأولمبي البيجي. هذا أقولها للناس الكل، قوة الترجي وقتها في المرحوم عامر بحري كتب العام القادم فريق الأولمبي البيجي.
1: هذا معناته كما الناس اللي ما يتعودوش اصلا في الرياضه التونسيه، ان شاء الله ربي يرحمه.
0: نعم تفضل. وهذاك يلزم حنان، ما عندناش حل اخر، باش تراجع تصلح يعني كره قدم تونسيه، هاجي نصلح القوانين ونصلح فيها القانون حتى لا تتداخل وحتى لا ندخل في متاهات اخرى، وهذا ضد هذا وجمعيه وحق الاجتماعي واحتقار وغير ذلك. حقيقه وكان معناتها ستقام حروب من اجل لعبه كره قدم، خلقت لعبه كره قدم من اجل ترفيه عن النفس وليس من اجل يعني الاعتداء وغير ذلك والحق من قيمه الناس. فدعوه للجماهير للتعقل ونترك الامر. اذا كان ملعب التونسي مشى للطاس فينظر الطاس في الموضوع نتاعو بالقانون وانتهى الموضوع. وهذا معناتها ملف الاولمبي البيجي قال اكد انه حتى كتب عام قال لي نحن موقفنا سليم مش خايفين ومتاكدين ان الاولمبي البيجي معناتها باش يبقى في الرابطه المحترفه الاولى كره القدم، ولن معناتها يخصم منه النقاط لانه القانون واضح. وهذا هو معناتها لانه هناك خوف، تحب معك هناك خوف حتى في باجه حتى من الاحباء صحيح يقول لك، لكن هناك مخاوف داخليه تظهر حتى على الاحباء فريق الاولمبي البيجي اللي بدا انطلق في الحمله نتاعو. مش معناتها نختم معاك، انطلق في الحمله نتاعو، قاعده تقدم الحمله نتاعو بخطى باهيه حنان. رغم وضعيه تعرفك وضعيه بعد عيد وكذا، مازال الناس ما ومازال موسم الحصاد معناتها مازال ما انطلقش ان شاء الله.
1: نتصور الايامات الجايين باش تكبر شويه. بالنسبه للجلسه العامه الانتخابيه جلال، زاد موعد هام بديت شي ثم تسريبات، ثم نوايه، ثم شكون اللي يحب يرأس الاولمبي البيجي، ولا مازال شويه وقت؟
0: هي الجلسه العامه مبدئيا كما قال رئيس هيئه التسهيل لفريق الاولمبي البيجي السيد كمال ولي، قال نهار 20 جوان ستكون جلسه عامه انتخابيه لفريق
1: الاولمبي
0: البيجي انتخابيه. قال مش شرط، لكن يلزم راهو 500 الف دينار، يلزم راهو احكام باتي، يلزم معناتها تخلص الديون هذه باش منع الانتداب، لانه تاكد انه الاولمبي البيجي الان تحت طائرة عقوبة المنع عن انتدابه. وأنا قلت لك حاليا، قلت لو بعد 3 أيام 4 أيام يجي القرار، أخيرا جاء القرار المنع الانتداب لفريق الأولمبي البيجي
1: بسبب يعني الأولمبي البيجي اليوم ما عندوش حق باش ينتدب.
0: شفت حنان، يجي يخلص تو الملف هذا وتسكر ملف عبد الله بوتيلي الملف الشهير لفريق
1: الأولمبي البيجي تقريبا نص مليار هكا ولا ليه؟
0: هو تقريبا 100 و
1: الديون بصفة عام
0: 120 ألف دينار مو باليورو، هي معناتها تقريبا في الناحيه هذه تقريبا 120 الف دينار. يجب يخلص ملف، يجب الخمسه احكام باتة نهائيا يجب تخلص. وبعد كمال ولي قال معناتها ما عندش حتى اشكال انه يواصل، ووعد احب الاولمبي البيجي بمواصله
1: الافيال
0: تطوير الفريق.
1: يعطيك الصحه، شكرا ليك. هذه اخبار الاولمبي البيجي، هذا الملف القضيه اللي رفعتها فريق الشبيبة القيروانية حول لقاء الملعب التونسي وفريق الاولمبي البيجي. لحظات نرفعوا الاذان وبعدها ضيوفنا باش يكون سي رضا بن احمد الناطق. المنسق الرسمي والمكلف بالإعلام فريق النادي المجازي لكرة اليد الصاعد للرابطة للقسم الوطني أليف.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود

0: شكلك ماكش كلادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كي مسادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: مساء الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف محمد منصف الهواني أنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض الخاص ببناء المستشفى الجهوي صنف باب الدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة وتحسينها. أدى وفد من وزارة الصحة أمس زيارة ميدانية للاطلاع على تقدم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى الجهوي بجندوبة، منها تهيئة وحدة القسطرة وتهيئة قاعات العمليات ومشروع تغيير 5 مصاعد بالمستشفى. انتظم اليوم بمدينة جندوبة اجتماع خصص لمتابعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني في اختصاص صيانة المعدات الطبية. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة الاستهلاك. نظم المعهد الوطني لزراعة الكبرى ببوسالم اليوم بعمدون يوما إعلاميا وتحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع السابق، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد والتجميع. انطلقت بلدية الكاف منذ غرة جوان الجاري في تنظيم حملة واسعة لقنص الكلاب السائبة تشمل كامل منطقة الاختصاص الترابي لمنطقة الأمن الوطني بالكاف، وتتواصل على امتداد الشهر الجاري من منتصف الليل إلى حدود الساعة 3 صباحا. ونبهت البلدية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة تفاديا لوقوع أي حوادث قد تنجر عن عمليات الإبادة الليلية. نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليان اليوم بالتنسيق مع جمعية متطوعون بعرادة دورة تدريبية حول آليات إدارة الأزمات والتنسيق المشترك عند حدوث جرائم تقتل النساء لفائدة أعضاء التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة. كما انطلقت مساء اليوم فعالية مهرجان أيام عز الدين علي الإبداعات الطفل في دورته الثانية على أن تختتم بعد غد الأحد، والتي تنظمها مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة. وبينت المندوبة الجهوية للمرأة بسليانة عايدة نصر في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء أن الدورة الأولى دامت يومين وستمتد دورة السنة الجارية على مدى 3 أيام بمشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن التظاهر تضم 13 مؤسسة عمومية و20 روضة خاصة. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام التاسعة. إلى اللقاء.
6: سبورت تايم.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف هذه سبورت تايم. فقط هو قبل ما نواصل فقراتنا يتصل بنا مواطن من مدينة الكيف يقول اللي ضيع انفتح الكرهب نتاعو في الطريق اللي تحت البلدية تحديدا وين المركز الطبي اللي موجود في الجهة هذيك. رجاء من يعثر على المفتاح للسيارة نتاعو يوصلوا للإذاعة ونحن نعطوه للسيد. هذا بالنسبة لبلاغ ضياع كما ذكرت مفتاح كرهبة العشية ضيعوا السيد اللي اتصل بينا وين الطريق لتحت البلدية وين المركز الطبي تحديدا. شكرا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. نواصلوا استضافتنا وتحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وسعيد انه يلتحق بي في المباشر سيدي دريدي هو المكلف بالإعلام والناطق الرسمي كاتب عام مساعد فريق المستقبل مجز الباب لكرة اليد الفريق الصاعد للقسم الوطني أليف للكرة اليد بعد موسم ممتاز. وانا نتصفح يعني ودخلت للصفحة الرسمية نتاع الفريق تبارك الله ما شاء الله فريق يعني تحسوا يعني إضاهي فرق يعني رابط المحترفة وفرق محترفة ثم خدمة كبيرة خدمت على امتداد الموسم. سيدة أهلا وسهلا بك مرحبا.
1: عسلامة مرحبا أخت حنان ومرحبا بكل المستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
0: يعيشك سيدي مرحبا بيك. ألف مبروك مرة أخرى صعود فريق المستقبل مجاز الباب لكرة اليد للقسم الوطني أليف. صعود ما كانش بالسهل. خلينا نرجع ونحكيه على الموسم اليوم. نحن في شهر جوان مؤكد أنه عاملين الوقت بديتوا تخطوا وخطيطوا للصعود. خلينا نحكي على المجموعة على الهيئة المديرة على الإطار الفني على المنافسين نتاعكم لأنه موسم رياضي ماهوش قصير يعني ماهوش لشهر لشهرين يعني خدمة نتاع عام كامل تقريبا.
1: بالضبط أولا قبل ما نبدأ في المسيرة وفي الرجوع إلى الحيثيات البطولة والاستعداد للبطولة نحب نشكر إذاعة الكيف على مواكبتها الفريق المستقبل رياضي مجاز الباب. الحقيقة هذا مش جديد
0: هذا حقك بزيد ديما قرى وهذا حق فريق الشمال الغربي.
1: اي بالفعل لا شوف نحن وقت لازمنا نشكره ونشكره بالحق الناس بالحق في كل المحطات سواء كان كنا حتى في القسم الوطني كانوا يواكبوا مبارياتنا وينقلوها
0: نذكر جلالي عندي مقابلتكم
1: صحيح سواء حتى في البرامج الرياضية الكل ديما يتم ذكر المستقبل الرياضي بمجلس الباب. الحقيقة الحمد لله كما قلت انت اللي مسيرة ما كانت سهلة. نحب نهني نفسي ونهني كل المجازية وكل البيجية وكل الشمال الغربي بأنه بالحق استطعنا أنه باش نرجع فريق مستقبل رياضي بمجاز الباب لأنه ما فريق مستقبل رياضي بمجاز الباب مش هو سعد هو رجع لمكانته لأنه حتى كلنا نتذكره كيفاش فريق المستقبل وقت اللي حتى تم إنزاله إلى القسم الوطني باء كان هو الآخر مباراة كان ينافس من أجل الصعود إلى قسم النخبة. الله غالب شاءت الظروف أنه يتم إنزالنا إلى القسم الوطني باء. ما كانش سهل علينا الحقيقة الأمر ما كانش سهل علينا العامين هذوما اللي عديناهم بقسم الوطني باء لانه اللي خططنا له كما ذكرت انت بكري ما كانش هو طموحنا انه نكونوا في مستوى ادنى من اللي كنا فيه. الحقيقه الحمد لله صحيح كي كنا تعرضنا لبرشا صعوبات وعراقيل وتحديات كما ذكرت انت قضينا عام تقريبا في القسم الوطني باء واستطعنا العوده والحمد لله.
0: شكون هم الفرق سيدي دريدي اللي موجودين معاكم في البول نتاعكم ثم مقابلات صعيبه؟
1: الحقيقه اخت حنان بالحق مدارس فما مدارس تحكي على مثلا صياده سيدة يعني
0: اللي عدى عوام وعوام في القسم الوطني
1: بالفعل المكنين مدرسة من مدارس العريقة في تكوين الشبان في كرة اليد معروفة. بالنسبة لفريق عنا زيدا فريق أولمبيك مدنين عنا شبيب القيروانية زيدا عندها فريق جرومبيلي رياضية راس الجبل اللي خرجت لاعبين وتمول في فرق من القسم الوطني من قسم النخبة عندها لاعبية يعني حتى في لعبوا في البطولة ومعروفين من المدارس الكبيرة في التكوين. الحمد لله كان موسم شاق موسم صعيب. يعني تخيل انت تلعب 16 مباراة في بطولة ومن بعد تمشي تلعب 16 مباراة أخرى في 16 مباراة يعني ذهاب بين ذهاب وإياب
0: ذهاب وإياب
1: في مرحلة صعود. يعني أنت بعد تترشح للمرحلة يعني تترشح ثم تمشي إلى مرحلة الصعود وتخوض مباريات وتتمكن الحمد لله باش تقاوم يعني عام مرهق مرهق على جميع المستويات على المستوى المادي.
0: اي انت وقت ذكرت الفرق منين يعني ديبلاسمون نتاع مئات الكيلومترات يعني
1: احنا نذكروا مشينا المدنين وبعدها باسبوع عندنا جربة يعني تخيل انت بالحق كانت مرهقة على جميع المستويات على مستوى التنقل على المستوى المادي لازمك تهيئ الظروف للاعبين خاطر لازمك تمشي قبل وتحجز لهم نزل وماك تعرف الظروف تاع الجمعيات الصغيره هذيا وقلة ذات اليد والحقيقه الرياضه ماك تعرف بكري نسمع في سي جلال في مداخلته على الاولمبي البيجي يحكي على الضائقه الماليه اللي تعدى بها الفريق وكل الحقيقه لكل الفرق التوا والرياضه بصفه عامه هي بالحق قاعده تعاني ويعني احنا كي نشوفوا شكون مازال يمن انه مثلا تكون شبان كي مستقبل رياضي بجز الباب كي مرة انا نفرح اللي بالحق كانت رب ضارة نافعة هو اللي صار لنا هو خلانا نرجعوا انه نخرجوا نواة بيداتنا ونكونوهم انا كي
0: العمل القاعدي
1: العمل القاعدي
0: الصغيرات هذوك مستقبل اي فريق في اي اختصاص
1: أي. بالفعل بالفعل هو حتى الصغيرات عندهم تنقلات كل اسبوع عندهم مثلا فريق الأصغر الآخر مباراة كان يصارع على الصعود تم تطعيم الفريق تقريبا احنا عملنا على اكثر من نصف الفريق من ولاد الجمعية طلعناهم تم الحاق لاعبين من صنف الأصغر السنة شاركوا معنا في البطولة دخلناهم وشاركوا معنا في البطولة عنا مثلا عنا لاعب أيوب الوسلاتي مشي للنادي الفريق وتحصل على كاس تونس الأواسط عنا نسيم العوجي قائد الفريق كان شارك تحصل على بطولة إفريقيا مع اللي قامت منذ شهر مع الفريق الوطني اللي قائد فريقنا يعني نحاولوا رغم الظروف اللي حكينا عليها بكري ورغم كل شيء انه نخلوا على الاقل نرجعوا لكرة اليد ونرجعوا المستقبل للمكان والحمد لله مكننا باش نرجعوا.
0: الناس الكل نتصور هيئة حبيه اطار فني ملعبية يعني الناس الكل خدمت من اجل الهدف هذا ومن اجل لحظات التتويج ولا صعود للقسم الوطني اليف سيريدا دريدي.
1: اي بالفعل انا نحب هنا نشكر كل من امن بينا وراهن علينا ونحب نشكر زاده ما بتعرف كل طريق فما عوائق لكل من شكك في قدرتنا على انه باش نرجعوا المستقبل لمكانه بالعكس الذي كان دافع اضافي باش يخلينا واصرار على مؤسسة العمل وعلى ان نوصل للهدف اللي طمحنا الناس كل الحمد لله المستقبل توا رجع لمكانته رجع لمكانه المستقبل ينظر الى المستقبل باعين حال ما ان شاء الله ب ب ب ب في انه يحافظ على مكانته ويدعمها وعلاش ليه العام الجاي ما نكونوش مراهنين جديين كما كنا في العوام الفارطه ونمشوا لقسم النخبه ونحب نشكر لهنا بالله اللاعبين الاطار الفني الجماهير الوفيه اللي ساندتنا بالحق طيله موسم كامل كانت ورانا نحب نشكر شكر كبير برشا رئيس الجمعيه محمد حلمي العمراني اللي بالحق في كل مره يعني رغم الضيق المالي اللي تعرض لها الفريق ورغم تاخر المنح ورغم انه مجاز الباب كما تعرف
0: راهو هنا التحدي راهو لهنا
1: كبير برشا برشا رغم تعرف انه مجاز الباب فيها قطبين صناعيين يعني زوز مناطق صناعيه كبرى فيها كبرى
0: صحيح.
1: الشركات
0: صحيح.
1: فيها كبرى الشركات انا نتذكر انه وقت كنا في القسم الوطني كان الداعم الاول بتاعنا الشركه مختصه في المصبرات الغذائيه اسمها كانت هي تمول فينا وكانت هي الراعي الرسمي بتاعنا وانا عبر اذاعتكم نحب الله نوجه نداء لكل مجازيه حتى من غير السلطات المحليه من غير حتى شيء نحب نوجه نداء لرجال الاعمال المنتصبين في الجهه باش انهم يلتفتوا
0: يدعموا الرياضه علاش ليه؟
1: يدعموا الرياضه يدعموا شباب اخت حنان لانه في اخر الامر احنا شفت كي نحميو عندنا 130 منخرط في كره اليد انه صغيراتنا في كل اسبوع
0: 130 شاب رمضوك، هذوك 130 شاب بعتوهم على السلوكات المحفوفه بالمخاطر. اي
1: بالضبط بالضبط، هذا اللي هذا هذا هذا اللي ما يراووش به، هذا اللي لازم يترى انه بالحق، انه يلزمك انت تراهن عليك الشباب هذاك باش تبعده، انه تخليه يهتم بالرياضه يهتم
0: ان شاء الله. ان شاء الله الشركات هذوما الموجودين في الجزء الباب يعاونوا المستقبل، ونشوفوه العام الجاي ونعاودوا نرجعوا ونعديوا مقابلاتكم، وان شاء الله القاعه نتاع الجزء الباب تعاود تتعبى بالجمهور، ويكون هكاك ثم روح جديده تعرف نفرحوا مع كل فريق ساعد، مع كل جمعيه تحقق صعود، لانه هذيك ديما في صالح الجهه نتاعنا. يعطيك صحه سيدي دريدي، غدوا ان شاء الله نسمعوا رئيس الجمعيه والمدرب مع كريم، وراو فرقنا الكل نفرحوا، وماذا بينا راكم جيتوا بحذنا الاذاعه. ان شاء الله اذا توفرت الفرصه من هنا قبل نهايه الشبكه تكونوا موجودين معنا الى جانب الفرق الشمال الغربي الاخرين المتوجين الكل. شكرا لك سيدي دريدي.
1: بالعكس سعداء
0: ربي يفضلك، ومرحبا بكم، الفضاء مفتوح،
1: مرحبا بكم في كل معلومه.
0: يعيشك، شكرا لك. النطق الرسمي والمكلف بالاعلام في فريق مستقبل مجز الباب لكره اليد الصاعد للقسم الوطني اليف. 8:27 دقيقه، خذيت شويه وقت من عند عم طاهر. مرحبا، اهلا وسهلا بك، مساء الخير. شكرا لك. خلينا نبدا من بدايه من انهس رضا، رغم الضائقه الماليه، رغم الصعوبات اللي تعاني منها الجمعيات خاصه في المناطق الداخليه، نشوفوا في فرق تتوج، نشوفوا بكري شويه سيريفا كان يحكي لي على المجموعه اللي موجود فيها مستقبل مجز الباب، اولمبيك مدنين، سبورتينغ المكنين، صياده، ذوما فرق كبار، راس الجبل في التكوين نعرفوها زاده، مع هذا تمكن الفريق رغم الصعوبات الماليه. يحكي على شركة المنتصبة في الجهة ومكثرها رو في مجز الباب، انه ينجموا يكونوا يعاونوا بشوية فلوس للجمعيات هذوما، خليهم يعيشوا، لانه يأطروا في شباب عم طاهر ويبعدوا فيه على السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي حكيت عليه انت في نص السيزون وقت نحكيه في الافتتاحية، على مصير الوليدات وعلى توعية الشباب وعلى الروح الرياضية والحاجات هذوكم الكل. اليوم رمزات الجمعيات هذوما في المناطق الداخلية رامي أطروا في صغيرات وفي شباب، وفيهم نجح في قرايته ونجح في الرياضة، وهذاك الهدف نتاع الهيئات المديرة اللي تدفع من جيوبها، لأنه المنحة نتاع البلدية ولا نتاع الولاية عمرها ما تعيش عم طاهر، تساعد أما عمرها ما تعيش.
2: صحيح عمرها ما تعيش، وخاصة في ظل العزوف نتاع البلدية نتاع الرياضة العشر سنين ولا 15 سنة الأخرانيين، ما عادش تنجم تعيش. أيه.
0: وحتى منحه الوزاره عم طاهر تتصب لك مثلا، التو ثم منح ما زلت ما وصلتش للجمعيات والموسم وفي اي باش مش على الاقل تمشي الامور شوي.
2: انا نحب نرجع للمستقبل اللي برابو هو اللي نجم يصعد.
0: ايه
2: وقت اللي هو مفروض عليه باش يمشي المدنين وباش يمشي يشوف الكيلومترات اللي يعملها.
0: الجربة
2: إيه؟ معناها أكثر من القسم الوطني. إيه ما يعملش كيف هو كيلومترات.
0: صحيح.
2: شو قدش من كيلومتر يعمل هنا؟ كان ثم عقل حصيل، كانوا يقسموهم على مجموعتين، مجموعة A ومجموعة B بطريقة يعني جغرافية، ما تفقلش كاهد الجمعيات إذا مدنين، لأن مدنين إذا ما طلعتش زاد هي ربيع عندها من شكل، وغير هذا ما طلعش راه عنده مشاكل مادية. مجلس البيت رفع التحدي وطلع، هي طلع السنة مليح، والعام الجاي في الآن شنو اللي باش نعملوا؟ مو يسمنا هل الشركات كان يحكي عليهم هم وشعار المؤسسات الاقتصادية اللي موجودة في مجلس البيت ولا غير مجلس البيت؟ مجلس الباب خلينا نحكي عينها طبعا.
0: اي ثم جهات اخرين فيهم شركات منتصبه ويدخلوا بركلوا مشال.
2: باش المسؤول عن الشركه هذيك ينجم يقرب المستقبل لمجلس الباب او النادي المجازي او فريق الجيمباس في مجلس الباب او المكونات
0: فرق الجهه الكل
2: والمجتمع المدني بصفه عامه، ينجم هذاك نعطيه حوافز. الحوافز منها المادي ومنها المعنوي. المادي مثلا نعطيه حوافز جبائيه، مش هو وقت يعطي الفلوس ما يثقلش عليه المساله، يقول قد ما يعطي باقي هو ويولي شريك.

0: وش يهزوه، ما هو بشوية رهن بشوية اعتقاد وبشوية يعني تكبير به، وقت يصير كالتظاهرة باهية يلقى روحه هو مدعوين دولانين، وقت روهن هم كلهم الأمور المعنوية والمادية راهي ترى تطور كبير ياسر باش ينجموا الناس هذو نستخدموهم ويجيونا للشركات الرياضية، لأن تقول لي شركات الرياضية وتقول لي سبعة من الناس وتقول لي 34% جمعية، باهي هاي سيدي نقولوا 34% رأس مال الجمعية حطوه طور في 34% حسب المشرع، حسب إذا حد الساعة هذا 34% نقولوا شركة حقيقية باسم رأس مالها نقولوا 500 مليون هكا، ولا احنا عندنا ال 34 معناها عنده 17 مليون هكا ولا مش 17 170 مليون باش يشارك بهم.
1: ايه
0: هل 170 مليون هل هو كان يتوفروا له 170 مليون
1: تو يعمل
0: هل في جنة زراعة؟
1: ايه
0: فهمت منها حبيت تقول مكان اللي العناصر اللي حطوها لحد الان الشركات هذه ساعة ربطوهم في شركة خفيف اسم، وقت اللي عندنا شركة انواع تاع شركات اخرى، عندنا شركة المحدد المسؤولية، عندنا شركة عندنا انواع اخرى تاع شركات النجم وخليه الباب مفتوح، ما نقولوش شركة خفيف اسم وخليه الباب مفتوح وهو يختار. كيفاش يختار؟ يختار بالمثل القائل على قدر الكساء يمد رجليه، يولي على قدر فلوسه يدخل، لكن تقول لي انت الجمعيه الرياضيه باش تدخل بالفلوس. هي ساعه نعاني في اشكال تاع فلوس، ما عنديش فلوس الجمعيات الرياضيه. ما تدخل الجمعيه الرياضيه بالموارد نتاعها. تقول لي الملعب واش نتاعها؟ تاع البلديه. هكا ولا؟ انا نجيب البلديه وتدخل الشريك في الجمعيه هذيك، كي دخلها شريك شو تولي؟ تولي تفري الملعب، تولي تحرص على الصيانه. وتولي تعطي جمعيات اخرى متاخمه للجمعيه هذيك تنجم تعطيها فلوس من الارباح اذا تحقق الارباح.
1: يعني تعيش معاها جمعيات اخرى.
0: صحيح.
1: في الحزام اللي موجود معاها يعني.
0: في الحزام اللي معاها.
1: ايه.
0: انت الجمعيه باش تدخل؟ تدخل باتريمون بتاعها، تدخل بالشعار، تدخل باللون اللي يتباع كان كان كان كما يكون مؤشر عليهم من عندها هي. تدخل بالملعبيه اللي يكونوا عندهم يعني واحد دي كونترا يعني عقود، العقد هذاك نتاع الملاعب يجب يدخل في الاسهم نتاع الشريك. لان الملاعب هذاك ولا في راس المال، لان راس المال توا اللي مفهوم نتاعو لعبتكم تخزر له فلوس، لكن راس المال ماهوش فلوس راهو. راس المال يسمى نوعين نتاع راس مال اللي هما راس المال القار اللي هو التجهيزات والبناءات وما تبع ذلك، والرأس المال المتحرك هم توا جبنا رأس مال جديد بما أن في الشركات الرياضية رأس مال جديد اللي هو المتعارف عليه في الشركات هو الموارد البشرية بتاع المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة، اللي هو باش يخدموا الخدمة. شو باش يخدموا في الخدمة؟ شو باش يصنع لك في الفرجة في المجال الرياضي؟ شكون باش يردك من فوق درجه عاليه؟ ما هو الملاعبي ولا لا؟ الملاعبي هذاك باش يولي ما عادش في الموارد البشريه نتاع الجمعيه، يولي في راس مال الجمعيه. شوف قداش ربحنا الجمعيه وخليناها تدخل الشركه براحه.
1: ايه عم طاهر اليوم في قراءه وين نعرفك اللي رو تخدم عليه الموضوع هذا اليوم، عن العدد الكافي اليوم لينشاء الشركات هذوما؟
0: معناش هذاك علاش؟ معناش انا شغل علاش قلت لك خليوها مفتوحه الشركات الرياضيه، خليوها مفتوحه، تحب تعمل شركه رياضيه تفضل، تحب تعمل شركه رياضيه ما تنجمش كيف كيف مرحبا بيك، لان احنا مرتبط العام كبلاد كوطن الرياضه مش نهملوها، مش قلنا ثاني وبها اليوم وقلت بعد غدوه، لكن الشركات هذه ربما مش تخف لنا العابه، وربما باش نخدموا فيها الناس، وربما باش نوفروا فيها موارد. هذا كله ساعة أنا جي نعلم نعلم الجمعية. أنا هاو أنا نسأل أي جمعية هاو ناخذ كل الأولمبيكيات. هل الشعار نتاعها مسجل في اليوناربي ولا لا؟ نشك ياسر كان مسجل. لأنه الأولمبيكيات الشعار نتاعه كيسجلوا

0: يولي حتى حد ما نجم يخدم له بالألوان بتاعه، يولي هم عنده المونوبول بشي كل يعني المواد التابعة للأولمبيك الكيف الأحمر والأكحل هذاك، يولي الملكية الفكرية بتاعه هو. السيد الآخر يحب يبيع قدام الستار حد الأحمر والأكحل القربيطة والدراب والزي وكذا، ما ينجم يصنع هذوك كم يربح أولمبيك الكيف. يمشي الأولمبيك الكيف يقول هذي باش نصنع مثلا 1,000,000,000 باش نبيعه في النهار الفلاني، لأنك أنت نهار عندك مباراة كبيرة ونعرف روحي باش نبيع 1,000,000,000 قبل ما تبيعهم الأولمبيك الكيف، قبل ما يبيعهم السيد هذاك وقبل ما يدخل في التصنيع يجب ياخذ ليسانس، ياخذ ترخيص في الأولمبيك الكيف. الترخيص هذاك اش فيه؟ فيه مقابل مالي. هذا كيفاش نجموا نوفروا الموارد المالية للجمعيات الرياضية؟ أنا نعرف مثلا الترجي الرياضي مجتهد في الباب هذا ومسجل الألوان نتاعه ومسجل الشعار نتاعه في الإدارة.
1: هذا شو كنت مش أقولك عم تهري، يعني تقريبا مش نعاود ونرجعوا نفس الحكاية نتاع الاحتراف، 4 جمعيات تحسهم محترفين ولا 3 والبقية تعاني في أزمة مالية وكل مرة ممنوعين من الانتداب وكذا وكذا.
0: مثلا ناخذ النادي الإفريقي اللي هو بطل تونس وهو من كبار القوم، توا ما ينجم يبدا السيزون تاعو جديده الا ما يوفر 6.5 مليار، مو سهله لو 6.5 مليار.
1: صحيح،
0: موش معقول نقعد نحاول كيفاش نربط قناه الاتصال مع كذا امريكان باش يدخل يطرف فلوس. لا، يلزم عندي الموارد نتاعي، الملعب نتاعي هذاك اللي هو البارك يسمى حديقه مولير القبايل، يلزم الحيوط نتاعو كلها بيبليسيتي تابعة نادي الإفريقي. إذا البلدية ما تحبش ندخل غانيون غانيون، أنت تاخذ كبلدية لأنك أنت في النهاية كي تاخذ كبلدية راك باش تربحني، أنا باش تربحني كجمعية، باش يرجعوني بخدمات، وباش يرجعوا الجمعية اللي بجنبي بخدمات، سواء السيف ولا الهلال الرياضي ولا غيرها. كي يرجعوا بخدمات الهلال الرياضي ولا الجمعية النسائية، وانا غدا باش نحتاج ناخذ من عندهم لاعبين، ولا باش يرجعوا الشباب في العمران، ولا باش يرجعوا للحي الخضراء ولا غيره. راهو سما فكر اقتصادي كامل ومتكامل في الجمعيات الرياضيه. هذوما الجمعيات الرياضيه هذوما نقول لك انا رتحوا شويه ونخدموهم، ولو انا نعرف راهو القانون هنايا وش يتعدى، وعلاش باش يتعدى، باش نعطيك علاش باش يتعدى. لان ثم مطبات جديده خرجت، احنا جبنا خرج علاش تحدثنا على الكود دي سبور، مجله الرياضه. مجله الرياضه خذات اللجنه الاولمبيه الفكره وقاعده تخدم فيها، نقول لها بركه الله فيك تخدم فيها، اما اذا ما تخدمش انت ووزاره شباب الرياضه مع بعضكم والمجتمع المكون للرياضه التونسيه، راك ما تنجمش تعمل حتى شيء. شنو اللي نقول لي عملت هندي انا ما عندي هذيك، عملها انا ما عندي هذيك، شنتي فهمتني؟ وما ثماش فكر نتاع شراكه في الرياضه التونسيه. الترجي والافريق وقت يلعبوا بعضهم يردوها مواجهه، يردوها من على الشارع وقت اللي هما يتكاملوا بين باب جديد وباب شيخه، فهمتني؟ مجتمعيا يتكاملوا. هذا اللي احنا مشينا قلنا صلحوا وصل الدار والحواشي نتاعها كلهم ما صلحناهمش،
1: ما عملنا شيء.
0: هذا حوش مع بعضهم باش يسكنوا فيه، هذا حوش، هذا كيفاش ندخلوا له مع بعضنا كلنا وكيفاش نتعايشوا فيه مع بعضنا؟ حوش هذا هو الرياضه. احنا ما عرفناش كيفاش. خليني نعاود نرجع بكل اسف وبكل اساء ان الاعلام السمعي البصري بالخصوص يعني والبلاتوات بالخصوص هي اللي قاعده تفسد العلاقات هذه بين الجمعيات. هذا المذهبية قبل ما توا هاو يعني الموسم الرياضي يوفى نهار 30 كناش وهو ينطلق غدوه راهو الواحد الموسم الجديد. انا مذهبية السلطة تنكب على الموضوع هذا، تاخذ الكاف تاخذ شيلته، تاخذ معها الجريسه التجريين وجندوبه وغيرها، وقفصه تاخذ شيلتها، كتر الألم اللي زعات عندهم نغمة حلوة، عندهم نغمة حلوة، خاصة اللي زعات جهوية عندها النغمة متاع القرم. وكيفاش نجم توصل أكثر للمواطن، كيفاش نجم توصل حتى الإعلاميين، حتى لنا أحنا. أنا كي نسمع مثلا كيف نرتاح، كي نسمع مستيب نرتاح، كي نسمع إذاعات أخرى ما نرتاحش، فهمت؟ ما نحبش نسمي.
1: أنت بتبع مع الإعلام العمومي عم تهر نظرا لتكوينك و
0: الإعلام العمومي نرتاح، نرتاح، ولكن خايف عليه لا يقلل خطوة الحمام.
1: لا،
0: إذا قلل خطوة الحمام راهو باش يفقد الخطوة نتاعو.
1: هو الحمد لله يعني
0: باش تفقد برشا حوايج على المستوى الأخلاقي،
1: سي.
0: على المستوى الأخلاقي
1: معقول برشا.
0: أنا خلي يقولوا أنت، خلي يقولوا شهاد، أنا متشبث بالأخلاق.
1: هذا هو
0: متشبث بالأخلاق، الرياضة هي
1: معقول برشا.
0: أنا وقت اللي حليت عينيا ريت شاد زيت الله يرحمه قدامي.
1: إي
0: سيتي أني دور.
1: إي كهو
0: اللي دار بالنسبة ولا مش في الفضاء لا يرحمه
1: الله
0: يرحمه،
1: نعم ويه
0: ولا يرحمه.
1: ايش كهو تربيت مع الكبارات عم تاهر عادي اليوم باش تبدا تحكي بالمنطق هذا.
0: ايه هذو مصالحين كلهم للاقتداء.
1: هذا هو عم تاهر صبري لموشي توجه من مطار تبرقة الى فيينا، لعب مقابلة ودية، انهزم المنتخب الوطني التونسي، كل واحد علق بطريقته على اداء المنتخب. غدوة ان شاء الله لقاء ثاني امام منتخب بلجيكيا، وبعدها سيطير المنتخب الى الاراضي الامريكية والمكسيكية كأس العالم 2026. كتونسي عم تاهر فترة التحضيرات شفتها كيفية؟ ليه زوز مقابلات ودية قبل المونديال؟ المجموعة ثم حاجة إن ما نعرفش علاش حبيتك نأخذ رأيك فيها عم تاهر. إنه ونشوف البارح في المنتخب المغربي يعني الطريقة الرسمية اللي غادر بها المملكة عم تاهر، والاستقبال والتوديع يعني الرسمي، وشفت نجوم المنتخب المغربي وبرشا منتخبات للأمانة، يعني المنتخب التركي زاد على طريقته وطريقة ممكن فريدة من نوعها، غادر الأراضي التركية بتشجيعات وطريقة توديع كانت ممتازة جدا. اللي فهمته من المنتخب الوطني التونسي انه يعني هذوم الكل ما همش في الحسبان بالنسبة لأعضاء المكتب الجامعي جميعا في مدينة تبرقة. صبري لموشي سمعته يحكي عجبته المدينة وعجبته ظروف العمل، فيينا مقابلة ودية، غدوة في بروكسل، وبعدها يعني نبدو رحلة المونديال.
0: شو مرة احنا طالعين ليبيا عام 84،
1: ايه
0: طالعين ليبيا والمنتخب الثاني حضر وقت الكاس افريقيا، يعني تصفيات كاس افريقيا في طرابلس، هو مشال المانيا، مشال المانيا باش تفرض عليه انه يرجع لتونس ويخرج من مطار تونس قرطاج ويمشي لطرابلس.
1: هذا المتعارف
0: احنا وقت طالعين معهم قعدنا نستناو فيهم في المطار يعني في القاعه الشرفيه، مش في اي مكان، القاعه الشرفيه.
1: ايه
0: جاء الوزير يعني بحجمه بطمطميمه وبقامته وهانته وجاء وضح وانشدنا وقتها نشيد وطني مع بعض. هذا الكل راهو حفص والاعلام موجوده يعني في المطار القاعه الشرفيه كلها اعلام.
1: ايه؟
0: يعني الناس كل الوقت ما كانش عندنا هال تاع الدوب الناسيوناليتي يعني كان يعني مشهد رائع رائع جدا. تو وقت يخرج من مطار ما نعرفش انا ما نحبش نسمي البلدان يمشي طول هو كي يجيبوه طول الساعه نعملوا به احتفال، نعملوا به احتفال ثم نرسخوا فيه الهويه اكثر.
1: صحيح.
0: ونقولوا له راك وقت يخرج يبدا خارج من تونس نقولوا له راك مش نفس الفلوس ولا يضربوا. انا نستحضر هنا حاسه صارت في الارجنتين عام 78 ما جيتش التالي لا يطول ويطول في عمره في حجرة ملابس تعرفش عطاهم اللعبية فرشينا مدرب تونس قالوا مدرك قدامكم ومرة ايش حبوا تعملوا عطينا المكسيك ثلاثة. فهمت؟ شفت بيداغوجي وين هي؟
1: ايه ثم حزيت
0: صبري ما نلوموش
1: ليه هو يعني ما صورش كان صبري هو اللي يفتي فيها الامور هذه انت عندنا مكتب جامعي. ايه
0: صبري ما نلوموش.
1: ايه
0: اما نلوم الجماعه اللي من رابط لقيناها منقضة في الماتش مع سسمة هينا
1: إيه؟
0: وبعد مشيوا وفكروا في كل شيء إلا هل اللي يعتبروه هم جزئيات
1: إيه؟
0: لكنها حاجة كبيرة راهي. أنا الوليد الصغير اللي موجود بشاخرة في ال... ولا حاسة يعدي في امتحان ولا كيف كيرا في التمسة عناصرنا الوطنية كيفاش من التطفى حول بعضها وحول الدربو ومحلها في اليدية تتحط في اليدية الأخرى ويقولوا تونس تعيش تعيش وهذاك الكل بيدغوج هذاك الكل طرب هذاك الكل أخذتيات هذاك الكل حواف
1: إيه صورة تعودوا بها توينس راهو ماشيين للكان والمونديال ثم صورة تتعاود ديما. أنا قلت لك البارح نتفرج في المنتخب المغربي يعني ثم استقبال رسمي وتوديع رسمي إيه
0: أنا طول الوزير مشكلت عليهم ولا ماليسيا ولا المكسيك
1: أه
0: سمحني مشكلت عليهم فرست عليهم باش يجيو هنا فهمتني هنا يجيو والتونسير تعاون والتونسير تنجم تحط لك تعمل لك طيارة بالشعار تاع المنتخب الوطني التونسي
1: صحيح وكان ديما الراعي الرسمي للمنتخب
0: نعرف هذا نعرف هذا ها باش نرجع لك بالمثال آخر تاع الترجي الرياضي وقت ماشي من الكأس العالم الطيارة حتى فيها شعار الفريق اللي بيشتغل والتونسير ما يغلى عليه حتى شيء قدام الوطن ما يغلى عليه حتى شيء تعمل والشركات بتاعنا ما يخلى كلها تعمل وتعاون كان يجيوا لهنا كان جاوا لهنا وكان يكون حصة هكا تدريبية خفيفة بالكل في رادس
1: وزي رسمي وصورة رسمية
0: وزير والمدير العام بالرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية وغيره وغيره تو كل واحد شفت لنا مريول بتاع المنتخب ويمشي غادي وهاني
1: هاني موجود
0: وهاني وهاني باش نشجع على المنتخب
1: ثم شكون تو قلت لك خيا وبرا راه ما رجعوا برا راهو مشيو
0: انا هنا في تونس تعرفش علاش نقول وقع هنا في تونس خاطر باش تربح لي في الفريشات نتاع السفرة نتاعك وش مش تعمل تيجي حتى في قد جوش طبع في التربين كيف كيف تارغ يا زمان تيجي خاصة لا حتى تونس وتفرش كيفنا كيف في التمزة ونجز معنا في التمزة وكان وين تحب تمشي في البليسات
1: هذا هو
0: ماشي سمى شكون يقول لك شعبوية ومش شعبوية لا سمحني سمحني ويهز معاه البروتوكول بتاعه ويهز معاه ما نعرفش
1: شنو تو من بعد اكتشفوها مع طاهر وقت اللي وصل المكسيك والولايات المتحده تو نشوفوا برشا وجوه يعني
0: شراهم كله هدايا هدايا كله خزر هدايا كله راهو يدخل في الثقافه انت مسؤول على الرياض مش بقول شنو هي الخطه بتاعك مسؤول على الرياض الرياض عمرها ما كانت غنيمه مش يمشي في غيرتها السفرة الفلانية مش يمشي في غيرتها السفرة الفلانية الرياضة مسؤولية وراه من أخطر المسؤوليات في البلاد كيف كيف التربية كيف الصحة كيف النقل كيف الثقافة راه كلهم مسؤوليات خطيرة وجسيمة لأنك أنت راك حاضر في مستقبل البلاد هذا كان يوم كواجي غدوة صناعي غدوة مهندس غدوة طبيب
1: صحيح
0: أنا هنا شراء خلي يقولوا أنا عندي فكر متخلف ولكن نعم التخلف أنا أراضي التفكير هذا هو اللي وصل البلاد لأن التفكير هذا يربح البلاد برشا كيف يربح البلاد يربح أن علمنا بسرعة كوننا وربينا
1: وما كثرهم لايمات هذوما الملاعبية عم طاهر اللي خذوا الماجستير وخذوا تخرجوا شفت طه ياسين الخميسي تبركلا ماجستير في إدارة الأعمال
0: وقت قريت المعلومة على طه ياسين
1: الخميسي تفرح
0: بكيت علاش بكيت لأن قلت هاي عندنا ملاعبي
1: برشا برشا لايمات هذوما هما راهم ديما هكا في الرياضة التونسية على برشا سامي ناجحين
0: والله كانوا ولدي حسيت
1: فيه حاجة تفرح
0: شيخ. حاجة تفرهد صحيح. حاجة تخليك تطمئن تقول هاو عنا بذرة حسبة
1: صحيح
0: لأن مهام الطهر السين مخليسي رأوا هذاك باش يستنسخوه
1: بالطبيعة
0: باش يستنسخوه منه برشا طهات وبرشا خنيسيات
1: تبارك الله وما شاء الله وذوكم راهو تربحهم تونس. عم طاهر كلمتين على هالجلسه العامه الانتخابيه للجامعه التونسيه لكره اليد. اسمعني كل واحد وصلح بلاده وانا نتفرج هكا ونقرا تبارك الله وما شاء الله كانه مانيش عايشين في تونس. كل واحد يعني بصراحه مرات مع تصريحات كتسمع تقول يا اخي واعي شنو قاعد يحكي شنو يصرح اخي رانا عايشين في تونس رانا
0: شو في حياتي حضرت مئات جلسات عام للجامعات والجمعيات. لا عمري ريت الخور هذا ولا عمري خليني أقول لك ريت التبوري بهذا خويا مالك.
1: ليه بصراحة مش عادي عمتها اليوم كرة اليد التونسية تراجعت سنوات وسنوات يعني.
0: وغدوة الله يقدر خير. لكن خليني نقول لك حاجة وأنا هذا كسبت ونتحمل مسؤوليتي. وزارة الشباب والرياضة ضعفت أمام الجامعات الرياضية. أنت ماك صدرت قانون وقلت راهو اللي ما عندوش اللي عملت في مدة ديابية ما عندوش حق ترشح.
1: إيه وصارت مع سي علي البنزرتي هذه.
0: إيه أنت تلفت نظر الهيئة المستقلة للانتخابات وتقول لها راك غالطة في الترشح البلدي.
1: إيه علاش ما لفتتش أنت به؟
0: انت هامش عندك حاجه اخرى علاش قلت كان ضعف قدام الله. ان شاء الله اللي في مخي يصير. وزاره الشباب والرياضه تقول لك انا ما اثرش في المسار الانتخابي ويكون معقول فهمتني. لكن اذا نجحت قائمه بعينها باش تعمل كما عملت في الملاكمه تجي وتقول القائمه هذه راك تجاوز حدودك راه ما عندكش حق تترشح اصلا.
1: هذا من بعد الانتخابات عملتها؟
0: ينجم يصير عملته في البوكس.
1: عملته
0: الوزارة هذه الوزير هذا عامله في الجامعة التونسية للملاكمة. والجامعة التونسية للملاكمة ما زالت تسير فيها هيئة تسييرية. هاو زادك حاجة أخرى. تقولوا النقاوة من السوابق هك ولا العدلية والأهم من العدلية بالنسبة لنا احنا كرياض هي الرياضية ولا المكتب الجنائي هذا يعاقب فلان الفلانية مع مين؟ أمين معناها تعرف أمين معناها؟ معناها راهي العقوبة القصوى اللي عندك حق فيها خاطر بعد أمين ما عندكش حق أنت. تولي تستشير وزارة الشباب الرياضة تحل ميلاد وزارة الشباب الرياضة اللي تحب خمس سنين ولا مدى الحياة ولا كذا الشرط النهائي تستشير وزارة الشباب الرياضة وهذا يروا الجامعات الكل حتى جامعة ما عندها حق تعاقب أكثر من أمين. أنت تعاقب أمين وبعد المعاقب هذاك محل العقاب تجيبه وتقول له راني باش نحطك رئيس رابط. بعد ما تحطه رئيس رابط تعيط له عضو في الهيئه بتاعك. هذا شنو تلعب بالعقول الناس؟ ايش بعقول الناس؟ انت ما حققتش حتى شيء في الاربع سنين ما حققتش حتى شيء. يعني كي الرداجة بتاع الكرم قال مزيت الرج
1: صراحة تراجعت كرة اليد التونسية تراجع كبير المنتخب الوطني التونسي زيادة.
0: طو بالله يا سمحت طور في الوقت الحالي الجمعيات يعني مش ما نقولش كلهم أما ثم 40% منهم موجودين في فنادق الحمامات بنفقات ما يقولوا بتاع الجامعة مش بتاع الجامعة. لان احنا نبهنا اخونا احمد بورفل راه مش معقول هو اللي هو رئيس الهيئه المستقله للانتخابات.
1: اي هو قادر ومحترم هو جهتنا ولد كيف ولد السرس
0: نحترمه برشا.
1: اي
0: نحترمه برشا
1: سيد احمد برشا.
0: اي قد ما يقولوا فيه الرجل نزيه برشا.
1: لا سيد نزيه جدا. تذكر عم ظهر وقت اللي كان هو رئيس الرابطه الوطنيه لكره القدم.
0: اي أنا في وقت من الأوقاع لأن المقالات بتاعي فيهم هكا شوية نقد وما نكذبش عليك وسمى قانون وسمى مش واحد كان مجرب أنا تعديت على المحاكم وتعديت على نفسي شيء فهمتني. أنا نطلب سي أحمد الزرفلي أو نطلب غيره فهمتني وقلوا بالله العبارة هذه أنت تحطها ما هتش. أنا نحترم الناس.
1: إي هو مرجع للأمانة سيد أحمد. إي
0: ايه لا قامة كبيرة.
1: ايه
0: سيد احمد الفنيس يعني عباس بوشامخ خمبنور ثم يعني قناة يعني يعتد بها ويعني وبصراحة يعول عليها المجتمع الرياضي التونسي فهمتني، وإن شاء الله الله يقدر خير
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: قدوة. إحنا يهمنا شكون ينجح، إحنا يهمنا شكون يوصل كرة اليد للمكان اللي كان فيه، ما يهمناش زايد ولا عام،
1: هذا هو
0: ما يقلقنيش أنا ما يقلقنيش، وأنا زايد وإن اختلفت معه إذا آخر هو الجام، أنا من باب الواجب مش نتعامل معه، ورغم أنه أخطأ في حق الصحفيين، ما هذه بالنسبة للواحد بتاع غزة، أخطأ في حق الصحفيين وفرز علينا كريتاسيون، وقت الفينال كوب تونيزي ترجي جرزيس وترجي تونس، ما غير كريتاسيون، شنو؟ وين نحبوا نمشيو في التضييق؟ وين نحبوا نمشيو في الـ في الـ الاحتكار المواقع؟ مش ممكن، ما له غدوة أنا باش نجي متعدي نحب نحوس أنا وولادي في الكاف ونلقى ملعب الكاف نحب ندخل نتفرج ونوريهم شكون أولمبيك الكاف، يقول لي أنا أجيبك كريتاسيون حتى نلعب مع تربي مع جمعية جارتي، كلام هذا
1: معقول بس معقول
0: مشكلة غضب من المفروض الجلسة العامة
1: تكون مفتوحة للجميع،
0: توفى تبدأ بحفلة وتوفى بحفلة،
1: هذا هو
0: اللي يربح صحة دي ما قولش اللي خسر أما اللي مربحش كيف كيف مرة أخرى،
1: هذا هو هذا هو. يعطيك صحة متاهر، شكرا لك كل عادة مواضيعنا ونقاطنا مسترسلة، نقابله إن شاء الله في مواعيد قادمة، شكرا لك، ليلتك زينة، 8:57 دقيقة هكا نكمل سبورت أيام، تحياتنا للجميع، نقابله إن شاء الله في مواعيد قادمة، تحية كبيرة لسعد الأمين، شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، مواعيدكم مع الرياضة مازالت متواصلة غدوة، أمسية الرياضة مع كريم من هلا حد إن شاء الله تكون عنا الجولة الختامية لرابط الشمال الغربي بالكيف، تحياتنا لكل من اختار موجات إذاعة الكيف، بعد شوية الأخبار وعاد الحاضر معكم في المباشر.

0: تمام، التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. أدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في اليوم الجمعة زيارة إلى ولاية الكاف، دشنت خلالها التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالكاف، كما زارت عددا من المنشآت الثقافية والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية. واطلعت أسرار في على سير العمل بالمركز، مشددة بالمناسبة على ضرورة الحرص على الارتقاء بمستوى التعبير الجمالي وتنمية الرصيد الدرامي الوطني والعمل على إشعاع المركز إقليميا، مذكرة بتاريخ المسرح بالكاف الذي أسس للمسرح الوطني وأنجب أسماء فنية من خيرة أبنائه. قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة استهلاك وفق بلاغ صادر عن إقليم الشركة بجندوبة. نظم المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم اليوم بعمدون يوما إعلاميا وتحسيسيا حول تعديل آلات الحصاد وسبل التوقي من الحرائق والحد من ضياع الصابة، وذلك في إطار مجهودات إنجاح موسم الحصاد والتجميع حسب ما أكده المنسق الجهوي للمعهد عبد الستار البوسليمي. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. وبين المصدر ذاته في تصريح بعد ظهر اليوم لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس بأحد معاهد معتمدية بعرادة. اتفق أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل أمس على تنظيم جلسات عمل مشتركة مع اللجان الأخرى بالمجلس حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية 26 و2030 و2000. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام العاشرة. إلى اللقاء.

0: أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. انطلقنا بنغم صعيب شوية في الكلمات، دمع الرجال حرام، دمع الرجال صعيب برشا، والدمعة تختلف واختلت معناها باختلاف الشجون الداخلية بالنسبة للإنسان باش يخرجها، معناها الدمعة تكون عندها أكثر من قراءة. فما يقول لك الدمعة حلوة وفما الدمعة المرة وفما هذه ما نشوف تدخلوا فيها، رغم أنه ضيافنا ينجموا نحكوا في الموضوع بتاع الدمعة. باهي، مرحبا بكم على موجات إذاعة الكيف، كما عارفين أنه إن شاء الله باش نحكيوا على المعهد العالي للمسرح والموسيقى بالكيف، حفل التخرج بالعروض المسرحية. أنا كنت تبعت دورة أسناء والحق يقال المستوى طلع شوي على الأقل أثناء فما أعمال مسرحية، مش أنه سنوات الفارطة ما فماش، لا ديما نقوله احنا اللوجو على الأفضل واللوجو على البحث، معناها نبعدوا على الكليشيات المتعارف عليها. به ضيفي في انتظار ضيفين آخرين مش يكونوا حاضرين معايا بعد شوية، خلينا نتعرف على يساري بما أنه مرأة. أنا مجري
1: الطالب عز الدين بوعافية.
0: طه يسار يا هو يسار يا هو
2: يميني خير
1: يميني يسار
0: يا يسار يا بارس يا هاي.
1: أوكي، عز الدين بوعافية ممثل طلبة بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف، سنة ثالث اختصاص فن الممثل، دفعة 2026.
2: صابرين ماجري طالبة بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، وأصلي كيفية بطبيعتي.
0: مرحبا بك. أنا مش هبدأ معك أنت لالي شيء مش نمهدو للحديثنا، كنت تبعت العروض أثناء وقبل كمتفرجة ماكش طالبة، معناها شنو اللي ريت أثناء؟ بصراحة مش توا أنا خاطر عنا زميلك حاضر معنا، فهمتني؟ لا نحبه بالحق، خاطر أنا من الناس اللي نحب نحكي ما يسالش، نجرحه ونكريتيكه في الصحيح مش
2: صحيح. والله بالنسبة لسنين نراو فيهم بالحق، ديجا انت هك واحد قلتها بالحق، المسرح ماشي ويرتقي وصحابنا نورونا سنة، وقدم لهم تحية لكلهم اللي تخرجوا سنة، صحابنا حقيقة ديما يعاونوا فينا احنا اول عام وما يخليونيش وحدنا جملة في اي حاجة نلقوهم معانا، وحقيقة تفوقوا سنة ويعطي الصحة، نوروا نشرفوا المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف.
0: وعزين كي شفتيه في المسرح هي. شنو رايك؟
2: صراحة عزين هو الأب الروحي للمسرح، عنا احنا جملة متاعنا شهيرة، العزين الأب الروحي للمسرح وممثل الطلبة متاعنا.
1: خليني صحح لك المعلومة صابرين، لست بالأب الروحي للمسرح بقدر ما الأب الروحي للمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف،
2: والمسرح بالكيف
1: في الدفعة هذه، لأني كنت صديق الكل، خو الكل، حبيب الناس كل، دونك نحن في عنفان، نحن لمنا المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، دونك نحن عائلة واحدة، ما نجموش نتلموا في في في مكان أحسن من المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف.
0: نعم باهي أزين، واحنا توا نحكوا على الأب الروحي وبابا جي، خليني نرحب به غوي رياض زمال وهو داخل رزمهم ويتو كلها لسعد الصبابة ما يتمشي سكوتي مرتاحين، معناها هاولا فسدها توكي هذا الكرسي هاتو بركو تنشكوني قلنا وانو ما عملناش الحس. باهي مرحبا به سرياد، أنا متبقى البيت النار، تعب وتعذيرات واختتامات وكل شيء معناه. اي خلي على المباشر، لازم الميكرو نورمال وكل شيء نورمال.
3: مساء الخير لكم في الاستوديو، مساء الخير سي لسعد سي عادل، مساء الخير طالبين ممثلين للمعهد العالي للموسيقى والمسرح سي عز الدين. شو الفن المسرحي بالكيف؟ عندناش فن مسرحي بالكيف، عندنا الفن المسرحي والفن الموسيقي
0: نعم.
3: والفنون بشكل عام، كما تسمية هذا البرنامج، انا وانا جاي راني نسمع فيكم، نتابع نسمع في البرنامج. سي عادل شكرا على الاستضافة، إذاعة الكيف احنا تعودنا
0: بأن
3: مواكبين، مشكورين جدا على حضور الفريق الميداني في للعروض نتاع طلبة، فرحانين انه سنة معناها تخرج الدفعة جديدة من هذه المؤسسة، ان شاء الله مبروك عليهم
0: ان شاء الله يا رب. وانا فرحان برشا ولا خويا سامحني بتعرفني ما نجملش معناها بالحق. والدورات الكل اللي شفتهم من التاسيس واحنا جايين وبالظروف اللي تعدى بها ولا زال بين ظفرين نقول المعهد العالي للمسرح والموسيقى بالكيف، لكن على الاقل اكتشفنا طاقات جديده في البحث، وربما هذا هو المطلوب تو من الاساتذه انه نكبسوا شويه على المنتوج نتاعنا. كلمة المنتوج جدي بيها منتوج باش نفهموا من بعض بعضنا، لأنه هي داخلة في الصنعة وفي الحرفة
3: طبعاً.
0: وإحنا معناها كي نظرنا باش تدخل في الصناعات الثقافية مهمة برشا أنه أنتم تكملوا الطريق.
3: مصطلح المنتوج سي عادل هو في صناعة الثقافة والصناعة الثقافية بشكل عام، هو منتوج البرودوي، ليس بالمصطلح الفرنسي، لا يعبر فقط على شيء ملموس ما يقع تقديمه للمشاهد، هو منتوج. هذا المنتوج غير مادي، يقدم رؤية فنية، وبالتالي انه استعمالك لللفظ في محله. واحنا ان شاء الله توا في الاثناء تحدثوا ان شاء الله عندنا مشروع نتاع في السياق نتاع الصناعه الثقافيه، كان وصلنا في البرنامج توا نحكيوا عليه مستقبلا
0: ان شاء الله
3: في علاقه بهذا.
0: توا عاده في تقييماتنا مدير المؤسسه ياخذ ورده بعد المجموعه نتاعو كي تبدا الامور مريقله، شيف دي كيب عندك بطبيعه الحال الاداره وعندك الاساتذه وعندك المشرفين هذوك من خلالك، هو أنا احنا تكريمنا ليهم من خلالك انت معناها كاداره. هذوما طلباتنا اللي هذايا باش يمشي توا ولحيته بدا الطبيعه تخليه يواصل طريقه، وهذوما الطلبه جدد ان شاء الله ياخذوا طريقهم، وهذيك هي العجل.
3: واحنا اليوم مثلا الباك الجديده، الباك
0: ان شاء الله
3: يعديوا في الباك
0: ان شاء الله يا رب. هم
3: احنا اليوم سي عادل انت معناها توا
0: مش نقولوا لهم وين، ايوه
3: مش نقولوا لهم وين. احنا اليوم الوزاره راسلتنا في الاستعداد للدفعه الجايه من توا نحضروا في
0: مش نسالك باش هما ما نكبسوش عليهم برشا جدد وبعائلاتهم خاصه. ديما خاطر ديما نخاطب العائله قبل معناها انا بو
3: صح.
0: بالرغم اللي بمراره تجربه نتاع ولدي انا يقرا عام مسرح ومن بعد يقصه ومن بعد لا كل واحد كل وزير يحك راسه من هنا والمدير من هنا ونحو السنه الاولى مسرح نتاع ولدي عامله بقيت لوج عليها مش بالنسبه للطلبه بالنسبه للثانيه نتاع الكاتريم
3: في
0: التجربه اللي جات وقلنا راهي مزروبه قلنا مزروبه
3: خسارة
0: بالحق
3: حقيقة. معناها خطوة باهية مشيتها وزارة التربية في السنوات الأخيرة وتحسب لها، وهي تعميم
0: شعب الفنون
3: في كافة الولايات والله هذا هذا هذا هذا طرح
0: استفزازي بيان سور، هذا مو باش نحكوا عليه
3: لعيش الاستفزازي والله هكا تو على المباشر مثالش خلينا
0: انا مش راضيك مش راضيك بغنية انت تحبها مش راضيك بغنية واحنا نحكوا على
3: بعد الجرحة ذايبة
0: بعد الجرحة ذايبة البيت هو الدار الكبيرة مش نحكوا على دار كبيرة بطبيعة الحال. أحسن غنية تحب أنت ديما هكا كي يجي للمسرح والمعهد تقولي نحب غنية هيا ترى
3: احنا عايشين العائلة المسرحية في المعهد. أحكي مع أي طالب يقول احنا عائلة واحدة، احكي مع اي موظف في المؤسسه يقول لك نحن عائله واحده، يقول لك هذوك وليداتنا. احكي مع اي استاذ يشوف علاقه طبيعه واحده، احنا دار واحده
0: دار العز،
3: احنا دار واحده، والفن هو الدار الكبيره، هذه دار العز. انت ما ربشت عليها
0: دار العز.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: مرحبا بالجميع، نتواصل مع بعضنا بلغة مبدأ الاتحاد والعشيرة، هو شعار سهرتنا الليلة بالنسبة للمسرح. نتواصل مع بعضنا. أزدين عجبتني وإحنا نتحدث في الأوف على كلمة عجبتني، قلت اللي نختمت بها مع أخوي رياض أنه مش ندعو الناس والعائلات والوليدات اللي مش يعديوا الباك إن شاء الله بالنجاح لهم، وأنه يتوجهوا في اختياراتهم للفنون اللي موجودة. كيف جيت للكيف وكيفاش لقيت روحك انك ما تنجمش تخرج من الكيف؟
2: الحقيقه شكرا سي عادل. بعجاله، انا كي خديت الباك في 2006 2007 حبيت نتواجه مزرعه، ما كتبش، مشيت لظروف معينه نلقى روحي نقرا اجازه اساسيه في اللغه والادب والحضاره الفرنسيه في قفصه، كانه اجبار، كانه الدنيا دي قالت لي اقرا غادي ولا بطل. مشينا ما حبيناش نخسروا التعب نتاع البكالوريا، مشينا للقفصة قرينا فرنسية، عدينا 3 سنوات تخرجنا وبقينا في علاقة بالمسرح. وانا نقرا في الفرنسية نروح لدار الثقافة مجد العباس للنادي المسرح، كنت ننشط كل جمعة نروح ننشط في نادي المسرح. للي خدينا الإجازة في الفرنسية 2010 ودخلنا في مرحلة الصراع أو المعركة من أجل التشغيل والحرية والكرامة الوطنية، لكن إلى حد الآن لا تشغيل ولا خبز ولا كرامة. فانطلقنا في المقاومة، قاومنا 13 سنة بطالة، خلينا نقاوم العودة إلى مدارس، إلى مقاعد الدراسة في من بوابة المعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف.
1: معنا كان حلم فيسع فيسع لقيك في 40 سنة تو انت
2: اللي كان حلم.
3: ايوه، وانا 40 سنة هو تو زوج اساتذه تو
1: هي معناها هذاك علاش نخزر معناها خاطر كنا نحسب بالتنهيد اللي قالها وبعدنا نلقاه في 40 سنة بتاع انسان
2: 42 تحديدا
1: 42 بالضبط واضح
2: 42 سنه. قدمت المطلب والوثائق المطلوبة مني للجامعة، كلموني قالوا لي إجابك باش تعدي الاختبار متاعك. جيت من المجد العباس عديت الاختبار كما الطلب اللي تعدوا على المعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف، فالحمد لله كنت من المقبولين. من بعد الاختبار بديت نخمم في رحلة البحث الأكاديمي في المسرح في علاقة بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف، اللي كان بالحق البيت سعيد، البيت الذي جمع كل أطياف البلاد التونسية من مشرقها إلى مغربها، كلها تلمينا في المعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف، وكنا كما قلنا من الأول كنا عائلة واحدة من الإدارة حتى العمل للأساتذة للطلبة، كانت عائلة. والعائلة الحاجة الباهية في العائلة ذي أني كل عام تكبر، كل عام العائلة تزيد تكبر، وين تكبر العائلة يكبر المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، وتكبر معاه الكيف، وتكبر معاه أيضا أحلام طلبة المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف رغم كل شيء.
1: كلمة أحلام هي الحلوة.
3: نسيت مكون، سامحني سعاد، نسيت مكون من مكونات الأسرة اللي أنت من اليوم صبحت تنتمي له، اللي هما خريجي المعهد العالي للموسيقى والمسرح.
2: أنا جايين
3: يعني طلبة، لأنه الأسرة هذه ما مش فقط اللي يعيشوا فيها
1: أكيد
3: الأستاذ عز الدين أستاذ
2: أستاذ
3: المسرح تربية مسرحية العائلة، هو ذكر الإداريين مشكورين جدا كل التحايا، الأساتذة اللي قلوبهم على الطلبة متاعهم
2: فعلا،
3: والطلبة اللي بكل احترام لهم لأنهم يستحقوا هذا الاحترام في تعاملهم مع الإدارة ولا مع أساتذتهم ولا مع المحيط متاعهم. زاد الحقيقة المكون الآخر اللي ما ذكروش عز الدين تلموه، معناها خطر حاجة ولات عادية

0: فهم شيء متستغربش تلقاه مع مجموعه
1: موجوده مع مشروع من المشاريع.
0: توا سي عادل البارح انا في في في المهد مش نشارككم فرحه ما تنجمش تقدرها قديش. البارح انا ساهر في البيرو وقت اللي سيروا لي سوتنانس في البيرو مع زوز اساتذه خريجين المعهد. سبب وجودهم في المعهد مش فقط لانهم خريجين حضروا معاه، لانهم جاوا باش يحضروا على البروجي المشروع التخرج ورساله التخرج والمناقشه نتاع احد التلامذه نتاعهم اللي قراوا عندهم وجاوا تو جاوا
1: تخرجوا
0: حضروا.
2: بالله سريف بعد اذنك باش نقدم له تحيه الاستاذ هذا باش نسميه اللي هو الاستاذ محمد الهميسي. الحقيقه بعد صديقي وصديقي في النضال اصلا حتى في معركتنا ضد من اجل التشغيل صلب وزاره الثقافه، لان نحن نظام الحصه نشكره برشا على صبره وتحمل معناتها كل شيء رغم العراقيل والصعوبات، الا انه أبا أن يكون حاضرا مع ريان المشرقي اللي هو تلميذه في دار الثقافه في النادي، بدا معاه صغير للي ريان تخرج في دفعه 2026 وصار استاذ تربيه مسرحيه وتتلمذ على يد محمد الهميسي. تحيه لمحمد الهميسي وكل اساتذه التربيه المسرحيه في بيجا.
1: يعطيهم الصحه.
0: محمد الهميسي ماهوش استاذ، معناها متحصل استاذيه ولكن عنده توا 12 سنه في معناها في انتظار دوره في الاشتغال، ولكن رغم ذلك انه حريص باش يقوم بالانشطه الثقافيه الفائده المسرحيه الفائده ابناء الجهات الداخليه. وهذا الشجن اللي جبده سي عادل بكري وقت اللي حكى على وزاره التربيه اللي ما نعرفوش علاش القرار اللي اتخذته الفائده اخي ولاد الجهات الداخليه ما عندوش حق باش يقراوا فنون في معاهد العموميه. سمعت
1: تفضل. يعطيك الصحة وقعدي هكاك قال الآخر فيكسي روحك، لأن الموضوع هذا بالذات عندي ما نحكي فيه، خاصة وأني مع السيدة وقت المسؤولة على هالكرينو هذا بالذات سجلت معها في الإذاعة وقلت لها شادين في صحيح ردوا بالكم تغلطوا، راهو ما خيبش أن واحد يدخل يقرأ سنة في حاجة يحبهم بعد ما يرجعهاش. نمشي لصوت الحق ومبعته ونرجعوا.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف.
1: تقبل له صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجو أصدقائنا المستمعين أهل الفن في متابعتنا لأجواء تخرج أبناء معهد المسرح والموسيقى بالكيف دفعة 26. سرياض وصلنا الكليمة ونرجع عليك الخط خاصة وأنه لذين يزيد يحطها في إطارها لأنه حساب ولا نشوفه بالحساب في الأرض قبل
2: صوت الحق.
1: أيوة
2: صوت الحق انه يلزمنا الكلنا توانسة، ومش معقول باش جهات ابناء جهات تتاح لهم الفرصه، عندهم نوادي ثقافيه، عندهم يعني معاهد عموميه للموسيقى وجهات لا، عندهم وقت لي وزارة التربية اتخذت قرار وطني لتعميم. كنقولوا تعميم راه مش معناها كل كل كل معهد ولا كل مؤسسة، لا، كل ولاية فيها معهد
3: نموذج
2: يتلموا فيه أولاد الولاية هذيك الكل
1: في ثلاث اختصاصات. رسول الله ثلاث اختصاصات:
2: الفنون، الفنون التشكيلية، والمسرح، والموسيقى. وكنا نستمع قبل ذلك إلى أصوات السياسيين الذين يدركون جيدا ما تواجهه البلاد من غبة الإرهاب والإرهابيين والظلامية والتطرف والعنف في الوسط المدرسي وفي الشارع، ويقولوا أنه هذايا لا يمكن أن يقاوم فقط بال بال بال بال بالقانون وبالردع وبالسجن وغيره. ماذا بشنو هما رام السياسيين يقولوا في هذا؟ يقولوا أنه لا يمكن أن يقاوم إلا بالتنشئة الحسنة، والتنشئة الحسنة تشير كل الدراسات الأكاديمية لأنه هذه الفنون من شأنها أن تربي النشأ منذ الطفولة إلى البلوغ، إلى سن الرشد، إلى الوعي، أن هذه الفنون تربي الإنسان على الأخلاق الطيبة وعلى السماحة وعلى التواصل الجيد الإيجابي، وعلى أن يكون عنصرا فاعلا بشكل إيجابي داخل المجتمع.
1: نعم.
2: وقت اللي تجي وزارة التربية تقول لا أخي، تجربة أخي المفروض زادة أن التجربة تعطيها فرصة باش تقيمها، مش السنة تفتح المجال باهي سيد والعام بعد تسكروا.
1: هذيك هي الإشكالية اللي
2: صارت. أولاد الناس اللي توجهوا كيش عملتوا فيهم؟ خموش فيهم. علاش احنا أنا ولدي ما ما ما كانش له الحظ باش يخلط على القرار هذايا.
1: انا ولدي عمل
2: سنة فرحنا به. انت ولدك عمل
1: عام مسرح.
2: انا ولدي ما كانش في الكاف وماش اضطر انه باش يمشي اربع سنين في تونس.
1: أيوة.
2: في العمران
1: ماشي
2: وكيفاش معناها ربي سامحني كيف على الظروف اللي عاشها معناها التلميذ
1: يبدأ
2: في
1: عمره
2: في 12 سنة و13 سنة و14 سنة علاش ما يحرم من والديه خاطر يحب الاختصاص هذاك؟ نجيهم بعد احنا كدولة كجهة ك يا سيدي بسيرش
1: سيدي ربما ثم أنا غير مدروسة والله ما
2: نعاودوا ندرسوها يا سي عادل اللي يسمعوا فينا تو احنا زملائنا
1: هنا مساله من مشكله وين سرياض ما فماش معناها بما يسمى بالبناء. انت تكتب في الكنش هذاك وعندك ملاحظاتك كمدير المعهد العالي للمسرح والموسيقى
2: طبعا.
1: حتى عندك تبويب افكار
2: طبعا.
1: هو من المفروض المدير اللي باش يجي بعد رياض زمالي يكمل على ما كتبه هو ما يراه انه مستقبلا في المعهد هذاك. نحن لا طيش اجيب جديد، انت مش انت ما تعرفش صعب تتعلم. معناه أنا بالنسبة لي عذروني في الكلمة فهمتني، معناه أنت في المعهد قداش عندك وتبقى ديما تلوج وتشوف
2: طبعاً.
1: كل عام ذا بيك تجدد وتقرأ وتشوف وكذا كذا.
2: هنا توا مع شكون من الطلبة وشكون من خريج جديد، والبارح قلت لك مع شكون متخرجين عندهم سنوات باش نشوف ونقيمه باش نسمعه، لأنه الحياة تتجدد. مش الوقت اللي قريت فيه أنا مسرح مش كيما الوقت اللي يقرا فيه هو توا.
1: ما يخليني توا باش ندغدغ باش ندغدغ دغديغه اخرى ويسامحوني لانه مربى فيها حاجه باش تفاجئ شويه. هو اكيد انه توا السعي نتاع المعهد وليداته واساتذته والاشراف الاداري انه ان شاء الله فما حاجه جديده هكا حلمت بها انا على قليله.
2: ان شاء الله ان شاء الله احنا نسعى وما في حاجات جديده مش حاجه. احنا من المؤسف انه بعد 5 سنوات باقي نتحدثوا على المقر اللي غير الموجود ولا المقر المفقود. كي نقولوا 5 سنوات سي عادل والسادة المستمعين
1: او معناها زوج دفعات
2: خمسة دفعات تخرجوا كل سنه تخرج دفعه 5 دفعات تخرجوا من خارج اسوار المعهد. وبالتالي احنا ما احناش احنا كلنا ولاد تونس والمؤسسات كلها يقول زميلنا يذكر بالخير يقول كلها مؤسسات الدولة ما عندناش في مشكلة. أما المشكل وقت اللي تولي هذا هي متواصل ولي مقلق بنا معنى أنه الأساتذة دي 5 سنوات هم يواصلوا التكوين في مقرات مختلفة في أماكن مختلفة. الطلبة معناها مشتتين للمجموعات في أماكن متعددة مشكورين الفضاءات وبعد إذنك نوجه لهم تحية فضاءات الثقافية في الكيف مركز فنون درامية وروحية أساسا المركب الثقافي صاحبي المصراتي كان زادا مشكور ثم التياتر دو بوش وقت كان في الاستخدام فما يعني مؤسسات ثقافية خاصة في في في في الكيف مشكورين زادا وقت اللي يحتاجوهم من عشر نجم نسميهم ولا لا
1: يقدموا في الإضافة
2: لأنهم يستقبلوا الطلبة اللي يمكنوهم من أدواتهم كما فضاء ثقافي الخاص سيرتا كما فضاء ثقافي الخاص يوغرتا كما الفضاء الثقافي الخاص الزغلامي في البلاد. يعني لولا هذه المتنفسات لكان ثم مشكل.
0: بلاي سي رياض بعد اذنك ثم زوج شركات انتاج اخرين الحقيقه هذه هي فرصه ان نقدموا لهم تحيه كبيره برشا. شركه بصمه للانتاج السمعي البصري للفنانه ابنه المعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف ثوريا رحالي وصديقنا فؤاد القطاري اللي حل في حي الانس ديمومو تياترال هذوما الزوز الحقيقه راو الكم الهائل من أنه مد يد المساعدة أنه يبداش عنده 5 بروجيكتيرات يقول لك هذم 5 وتنجيب لك 5 أخرين معناتها دونك لي بروجي اللي تعملوا بالسينوغرافي اللي قاعدين نشوفوا فيها هي تكامل بين مركز الفنون الدرامية والرقحية بكيف وهالشركتين أو اللي كنا نسمو فيهم فتحية شكر وتقدير لهما من القلب من ممثل طلب المعهد على الموسيقى المسرح بكيف تحية كبيرة برشا وان شاء الله موافقين في انتاجاتكم وان شاء الله الشركات نتاعهم تكون
2: حاجه جديده اللي سعاد انا حبيت نقول لك ربما الغالب الواقع اللي نعيشوه هو اللي خلى هذا ياخذ اكثر وقت انه سعاد توصلنا على الجديد. انا حبيت نقول انه رغم الظروف هذه نسعى والاساتذه والطلبه والاداره انهم يخلقوا اشياء جديده بدها تكون خارج التكوين احنا سنة ما مش نقعد نشكر ياسر معناه اما الاساتذة المعهد تقدموا ب5 مسارات جديدة 3 مسارات في مرحلة الاجازة ومسارين في مرحلة الماجستير. المسار الاجازة قدمنا في اختصاص المسرح الموجه للكهول واختصاص الاطفال وإجازة جديدة ما صارت سابقا في تقنيات العروض الفرجوية الحية. وبالنسبة للماجستير قدمنا 2 مشاريع نتاع 2 ماجستيرات واحدة ماجستير بحث وواحدة أخرى ماجستير بروفيسيونيل المهني المهنية في اختصاص ولا خلني ذكرت البحث القبل في اختصاص السينوغرافيا والتقنيات الحديثة لمواكبة العصر وتطوير التكوين، وعلما أنه سينوغرافيا المسرح هي ما كانش فما تكوين في الجامعة التونسية بالكل في هذا الاختصاص. إن شاء الله تتنال القبول لدى اللجان الوطنية. وفما فما الماجستير المهني في اختصاص غير موجود زادا في اختصاص التسويق الثقافي ماركتينغ كولتوريل، ماركتينغ دو بروجي كولتوريل، اللي المهرجانات تحتاج هذا الاختصاص. المشاريع الفنية الثقافية سواء كانت سينمائية أو مسرحية أو موسيقية تحتاج لهذا الاختصاص. هذا الاختصاص ليس يعني موجه للفنانين أو المختصين فقط، وإنما أيضا لابد من تكامل مع المختصين في التسويق وفي الاقتصاد وفي التمويل وفي تقييم المشاريع ماليا وتوفير التمويلات الكافية لها، ثم في مرحلة الإنتاج كيفية توزيع تلك الأموال بطريقة مدروسة، ثم بالنسبة ما بعد الإنتاج مسألة التسويق والترويج سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي. وهذا كيف نشوفه احنا راهي أنا تغيظنا كي نقولوا تونس راهي سباقة. كيف نرجعوا للثمانينات نقولوا تونس سباقة، بعد نجيوا للتسعينات تونس سباقة، كيف نجيوا توا احنا توا في الألفينات نلقوا الكثير من الدول
1: صحيح
2: العربية ليس بالمنطقة الدوني لهم، وخيالنا ونحبوا لهم الخير، ولكن شنو معناها احنا ما عادش سباقين، نلقاهم فايتين برشا حاجات. والحال انه كيف نجيو نشوفوا المشاريع هذه المشاريع الثقافية في عديد الدول العربية نلقوا انه القائمين عليها والمشرفين عليها والمكونين فيها
1: توانسة الكل. نعم
2: شنو معناها فما سكيزوفريني اجتماعية ولا ثقافية ما نجموا نفهمهم سي عادل إلا وقت اللي نسمعوا بعضنا كما قلت أنت لازمنا نقعدوا على الطاولة مش نتكلم ونتكلم وياسر تكلمنا نتعدوا إلى تفعيل. سيدي كي نجبدوا احنا الأفكار الموجودة والدراسات الموجودة والمقترحات
1: هذا ايش قلت نكمل عنا ساعة واللي مبوبرة وفيها خدمة خيرة الرحمن. ان شاء الله بكالوري 26 النجاح يكون حليف أغلبية وليداتنا.
2: انا اعترض، انا ما نحبش نقول أغلبية وليدات
1: عليه،
2: انا نحب نقول سامحني معناها انا والد معناها ونحس بالأولياء. انا نحب نقول ان شاء الله النجاح يكون حليف المجتهدين والذين اشتغلوا بجد باش نجموا غدوة نبنيوا بلادنا بالصحيح، لأنه إذا كان احنا خاطر وليداتنا ميسالش خلي ينجحوا احنا غلطنا في حقهم هما تو، وغلطنا العائلات أوليائهم، ونواصلوا في الكمول معناته في تراكم الخطأ الموجود في بلاد.
1: تقول باش ياخذ الباك ويحب يقرا مسرح كيفاش نقول له انت المدير سيدي؟
2: كيفاش نقولوا احنا
1: وقتاش باش يجوا؟
2: اسال وقتاش باش يجيو؟
1: احنا شوف فما كلمتين تو نراجع مع المستمعين شويه. عزين قال عمل فرونسي وتخرج وريق الامور، لكن بقى الهاجس نتاعو بينه الصراع الذاتي بينه وبين الفنان عزين، وفي الاخر لقى روحه من جديد معناها في المسرح ويقرا 3 سنين مسرح ويتخرج. هذاك راه بطبيعته ما لا خوف عليه. نحب نسال توا بنت الباجر كيف جيتي للمسرح؟
3: نفس الشيء اللي حكاه عزي انك نجحت في الباك، حبيت نمشي مسرح بحكم انه المجتمع نتاعنا عنده نظره خايبه للمسرح، كي يقولوا مسرح ما يحسوش انه اختصاص كيما العربيه كيما الفرنسي كيما اي ماده اخرى، في بالهم المسرح جست امشي مثل واضحك والعب وكهو. مشيت حاسيلو مشيت قريت تاريخ في تونس، مشي تعرفتك الإنسان ملزوم باش يقرأ حاجة ما يحبهاش هكيك بالضبط، مشيت بالحق حاجة ما تحبهاش ما تنجمش تبدع فيها جملة. ونحب المسرح ملي صغيرة حقيقة، كي كنت صغيرة نتعدى على المعهد متاعنا المقر الأصلي ديما نقول راني كي باش نكبر باش نقرأ لهنا، راني كي باش نكبر باش نقرأ لهنا. أما على غالب أنه ما حلفنيش
1: إن شاء الله الأخرة، إن شاء الله الأخرة
3: تقرأ إن شاء الله يا ربي
1: الأخرة تتخرج بغادي الأخرة. شفت كلمات محلاهم
2: كلمة ملزوم باش نقرأ
1: هذه تقالت مرتين معناها مع زدين وتقالت هي
2: أنا لا لا أي معناها مؤلمة جدا، مؤلمة جدا لأنه وهي هاي لقيت الفرصة باش تقول هذا. أما بعد قديش وقت لهنا أنا بلي نحب وزارتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحقيقة معناها نعرف أنهم طوروا برشا للأساليب متاع التوجيه وفما عديد العوامل وفما شفافية لأنه فما دي لوجيسيال
1: المعطيات
2: هذيك تتبع
1: واحد.
2: ولكن الحقيقة هالتعامل الرقمي هذايا راهو فيه إجحاف في حق ناس أخرين. إيش معناها؟ معناها أنك أنت وراهو كل سنة كل سنة، والسيد الوزير يعرف هذايا والسيد المدير العام للشؤون الطالبية تعرف هذايا. شنو كل سنة؟ كل سنة سيدي المئات باش ما نقولوش أكثر، المئات من الطلبة يقفون في الصفوف على أعتاب وزارة التعليم العالي لطلب إعادة التوجيه.
1: صحيح.
2: وطلب إعادة التوجيه القانون الموجود حاليا يفرض على الطالب إذا كان توجه معناها في توجه معين يا إما يسجل ويمشي يقرأ العام ذاك وما ينجم يبدل التوجيه بتاعه إلا بعد ما يخسر عام،
1: بعد ما يخسر عام
2: فهمني. وإلا ثم الإمكانية متاع إعادة التوجيه العاشق فيش الثاني ولا الثالث.
3: أيوه أنا ريو مارس وريو
2: لكن هذايا أنا متأكد أنه تقنيا وإداريا بشوية سلاسة ممكن أنه نجد حلول، لأنه مش فقط طالب الطب اللي يحب يقرأ طب يمشي يقرأ طب، لأنه ثم طالب أخرين يحب يخير يتوجه باش يقرأ أي لغة من اللغات اللي هي أساسية ويلزمنا ندعم اللغات في حضورها في التكوين، ولكن تتوجه اللغة هو غير راغب فيها كيفاش تحبوا يتعلمها، توجه الاختصاص هو لا يمكن أنه يتمكن منه. هذا يا راهو إهدار الأموال العمومي
1: مش معقول. عام على الخليلة من عمر الطالب يمشي حرام على الخليلة عام، هذا إذا كان
2: شكون يضمن له
1: شكون يضمن له مش يمشي هذيك المشكلة
2: باش يتوجه التوجه اللي يحب يقراه
1: ما كانش يلزم يكمل 3 سنين إذا كان كملهم ومن بعد يعاود يمشي كما عزين معنا.
2: احنا الطلبة انت سألت على الطلبة اللي يحبوا يجيوا يقرأوا مسرح شو نقولوا لهم؟ نقول لهم انه بنت المجري كما تقول انت
1: بنت المجري
2: قلت الاولياء يمشي ما يعرفوش لانه المسرح اختصاص كيما العربية وكيما وكيما وكيما وكيما سميت برشا
3: سامحني كي نجحت في الباك نقول لهم راني ماشية مسرح يقولوا لي كيفاش من بعد ما خذيتي الباك مش تمشي مسرح اي حسوها حاجة غريبة ماهيش اختصاص كيما الاختصاصات الاخرين.
2: انا سمعتك وفهمتك ونعرف انه هذايا كيفاش يخمم التونسي في هذا. اما اللي حبيت ناكد وانا أنه اختصاصات الفنون يا سيدي باش ما بقاوش فقط للمسرح هي اختصاصات أرقى مع احترامي للعربية وللغات الأخرى والفرنسية والمات وغيرها هي اختصاصات أرفع وأنبل مش دونية الأخرين. ولكن هذايا تعلم الناس تعلم الإنسان كيفاش يتعامل مع العباد كيفاش يكون هو كيفاش يحترم روحه كيفاش يحترم الآخر كيفية التواصل داخل المجتمع كيفاش نبنيه إنسان سوي ما هوش كان بالحسابات. الحسابات مهمة ولكن ما بعد الحسابات، لكن كيف نشوفه النتائج هذي في الشارع أنه الإغراق متاع التلاميذ الصغار تلقاه ولا هو شفتوهم انتم ولا بشفتوهم شي 6 متاع الصباح تلامذة يهزوهم أوليائهم باش يقراوا يتود 6 متاع الصباح قبل ما يمشي 8
0: للمدرسة
2: ولا للمدرسة. راهو هذا راهو خطأ راهو إجرام في حق حق وليدات التوانسة، واللي هذايا ما تلقوهوش في المسرح. المسرح
1: ان شاء الله ربي يبارك،
2: تلقوا الضحكه وتلقوا الديسيبلين
1: وتلقوا كل شيء،
2: وتلقوا اللغات وتلقوا الحسابات وتلقوا التقنيات. عندنا توا دوره تكوينيه توا في توا بعد ما انتهت الدروس، عندنا 15 يوم من يوم 15 لنهار 30 دوره تكوينيه خاصه بطلبه المؤسسه وبأساتذة المؤسسة في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العروض المسرحية.
1: وهي الكرنوات الجديدة يعطيك الصحة، نقولوا رب طبيعة الحال معناها بالحديث بالطريقة هذه لا فيه تشنج، وإنما فيه محبة للاختصاص، لا
2: في غيره
1: مش غيره كشوية ومحبة والواحد يدافع عليها. لكن الكلام اللي سمعتوه من عزين ولا من بنت الماجر كما نحب نسمي فهمتي، نقول رب مهم صبري. برشا صابرين صابرين على الدنيا وعلى اختياراتك، نقولوا هذيك هي الحقيقة. كما فما طبيب، كما فما المحامي، كما فما البناي، كما فما المسرحي، فما السينمائي، فما الفنان التشكيلي، فما الأديب، فما الشاعر. يعطيكم الصحة، شكرا لكم. الوقت في ساعة تعدى،
2: يلزمني نقول مبروك للي تخرجوا السنة دفعة السنة، وإن شاء الله كل عام المعهد العالي يخرج دفعات جديدة، وإن شاء الله بالطلبة نتاعنا
1: إن شاء الله
2: السنة الجديدة هذه يلقوا أشياء ما أفضل، وإن شاء الله ننتظروا من صورة الجهوية والمقر
3: تقدم
1: فيه. يعطيك الصحة، أشغال المقر. المنصور يحضر بشقرة الأخبار باش يخلوه الاستوديو توا. يعطيكم الصحة.
3: عاش المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف. نتمنى لو كان المقر الأصلي متاعنا يرجع بالحق، نتمنى أني نتخرج من المقر الأصلي متاعنا.
1: اللي كنت تحلمي به.
3: عاش المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف.
1: تحب تقعد معايا بعد العشرة؟ قعد، ما نجم نقول لك حد شيء. شنو رأيك؟ عندك كلمة وزاد فيك 30 ثانية.
0: 30 ثانية بالله، نداء للدولة والجامعة، الوعود كفانا وعود، يا باش ترجعونا حقنا وحق المعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف للمقر الأصلي نتاعو، باش يعاود يرجع يعاود يشع على البلاد. الله يرحم والديكم، يزونا من الوعود الفاشلة.
3: وشكرا.

0: الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.
1: تمام والعاشرة ليلا هنا على موجاتنا. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لأخير نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها، وزيرة الثقافة تشرف على تدشين التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والربحية بالكاف. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في امتحان البكالوريا بأحد المعاهد بمعتمدية بعرادة. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق في العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية. أدت وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في اليوم زيارة إلى ولاية الكاف، دشنت خلالها التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالكاف، كما زارت عددا من المنشآت الثقافية والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية. واطلعت الوزير على سير العمل بالمركز، وشددت بالمناسبة على ضرورة الحرص على الارتقاء بمستوى التعبير الجمالي وتنمية الرصيد الدرامي الوطني والعمل على إشعاع المركز إقليميا، مذكرة بتاريخ المسرح بجهة الكاف الذي أسس للمسرح الوطني وأنجب أسماء فنية من خيرة أبنائه.
2: مركز الفنون الدرامية اللي أضافت له الريزيدونس ارتستيك، وهذا شيء يسر لأنهم مع 24 ساعة تاع مسرح يوليو الفنانين مرتاحين أكثر. وأيضا زرت المركب الثقافي اللي سوى عنده راديو ويب. كل الأشياء هذه ما تكون كان حاجة باهية للجهة، وإضافة لثقافة الجهة للمتحف اللي هو متحف العادات والتقاليد اللي هو رمز في هذه الجهة. عودت معناتها فتحه لأنه كان مغلق في الفن وتجنون لأهالي الجهة أولا، وللزوار اللي هو من كل مكان إن شاء الله، والسيت أركيولوجيك باش يكونوا منارة أيضا في هذه الجهة، يكون أن سيركوي به إن شاء الله خدموه بالكدا، يكون السيت أركيولوجيك المتاحف كل المنشآت، حتى هنا أيضا مكتبات في دور الثقافة، وهذا ما يكون كان حيوي ونشاط في هذه الجهة، تكون دائما منارة للموسيقى وللمسرح.
1: أكد المدير الجهوي للصحة بالكافة دكتور محمد منصف الهواني أنه سيتم قريبا إطلاق طلب عروض لبناء المستشفى الجهوي من صنف باب الدهماني بكلفة 100 مليون دينار وبطاقة 105 أسرة لتقريب الخدمات الصحية بعدد من معتمديات الجهة وتحسينها.
3: ضمن المشاريع المهمة المبرمجة للجهة الصحية بالكاف أن المستشفى الجهوي بالدهماني اللي هو مستشفى جهوي صنف باء، حوالي 105 سرير في كل اختصاص تقريبا، حوالي 100 مليار تكلفة متاعو، إن شاء الله في القريب العاجل المستقبل طلب العروض. هو مبرمج، الأرض موجودة، دراسات قمنا بها وإن شاء الله يرى النور. هو مش يعطي إضافة لكل الولاية وخاصة شمال الولاية، مش يضم كل المعتمديات المجاورة للدهماني اللي في كل اختصاصات، اختصاصات طبية، اختصاصات جراحية، كل الاختصاصات الحيوية. بحول الله قريبا يخرج طلب العروض وبالتالي نبدأ في القريب العاجل في الإنجاز.
1: أدى وفد من وزارة الصحة زيارة ميدانية للاطلاع على تقدم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى الجهوي بجندوبة، منها تهيئة وحدة القسطرة وتهيئة قاعة العمليات ومشروع تغيير 5 مصاعد بالمستشفى الجهوي، وفقا لما يضيف المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجاتي.
4: المشاريع هذه اللي يبقى ديما أهمها قاعة القسطرة اللي معناها شهد التقدم بنسبة 30%، وهي مشروع بكلفة أكثر من 2 مليارات و450. الحمد لله بعد طول انتظار تم صفقة مهمة اللي هي نتاع تجديد قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بجندوبة، اللي هي خطوة مهمة جدا لتحسين جودة الخدمات الصحية بالجهة. هذا إضافة إذا صادق على المشروع نتاع تجديد 5 مصاعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة، ووقوفا على الوضع البيئي، قيام بحملات نظافة للمحيط الخارجي للمستشفى والمحيط الداخلي.
1: انتظم اليوم بمدينة جندوبة اجتماع خصص لمتابعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني في اختصاص صيانة المعدات الطبية. مدير مؤسسة تكوين مهني بالجهة نبيل الإنوبلي يتحدث عن هذا الاجتماع.
5: الهدف الرئيسي لمشروع باش يمس المكونين، باش يكون عندنا كاليتي دو فورماسيون. علاش مشينا في المجال هذايا في المجال التكوين الشبه الطبي؟ لانه نشوفوا في المستشفيات كسوا العمومية والخاصة ثم تلف كبير ياسر متاع معدات طبية وشبه طبية. المعدات هذه مرات مش تعمل سكانر، يقول لك السكانر مكسر، لانه عندنا نقص كبير في الفنيين، وعندنا مؤسسه واحده تكوينيه اللي هي تابعه الوكاله التونسيه للتكوين المهني، اللي هي تخرج فنيين وفنيين ساميين، لكن ما يواكبش العصر وما يواكبش التكنولوجيا. يلزمنا في هذا المجال انه نكونوا سباقين ونكونوا ابديت مع التكنولوجيات الجديده، لانه ثم ثوره صناعيه كبيره.
1: قررت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة استهلاك المياه وفقا لبلاغ صادر عن إقليم الشركة بجندوبة. ووفق ذات البلاغ، فإن معتمدية تبرقة تشهد أشغال تجديد خط قناة بطول 2000 متر بمنطقة الحوامدية، بما من شأنه أن يساهم في تحسين تزويدها وكذلك تحسين نظام التزود بمنطقة السليمية. كما تعهدت الشركة بتشغيل البئر العميقة ببربوك بركوكش قبل موفى شهر جوان الجاري، وذلك لتدعيم الموارد المائية المتاحة والتي تشهد نقصا وصفته الشركة بالحاد، خاصة عندما يتزامن مع ذروة الاستهلاك. وذكرت الشركة أنها بصدد إنجاز محطة لمعالجة المياه السطحية بطاقة إنتاج 400 لتر في الثانية، على أن يدخل هذا المشروع حيز الاستغلال في الصيف القادم. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. وبيّن ذات المصدر في تصريح بعد ظهر اليوم لصحفية وكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم ضبط هؤلاء التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس بأحد معاهد معتمديات بورادا. في أنباءنا الوطنية، اتفق أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة أمس الخميس على تنظيم جلسات عمل مشتركة مع اللجان الأخرى بالمجلس حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030. وأكدت اللجنة خلال هذه الجلسة التي خصصت لتقييم نشاطها خلال الفترة السابقة وإعداد برنامج عملها للفترة القادمة، أكدت أن هذه الجلسات المشتركة من شأنها أن تساهم في توحيد الرؤى وتعميق النقاش بشأن القطاعات ذات الأولوية. ختاما وفي أخبار العالم، قال رئيس اللبناني جوزيف عون أن إيران تستخدم لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الكيان الصهيوني للانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا على متابعتها، وإليكم الآن تذكيرا بأبرز ما جاء فيها في عناوين. وزيرة الثقافة تشرف على تدشين التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والرقية بالكافة. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في امتحان البكالوريوس بأحدي معاهد معتمدية بوعرادة. والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تنطلق بداية من اليوم في العمل بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية البرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى، اللقاء.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، نتواصلوا مع بعضنا في رحلتنا على موجات إذاعة الكيف إن شاء الله الأسبوع المقبل إن شاء الله نعملوا قراءة وانتظارات أهل الثقافة من زيارة وزيرة الثقافة اليوم اللي معناها تواصلت مع بعض مبدعي ولاية الكيف في كل الاختصاصات، وكذلك تدشين المقر الجديد لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، كذلك التوسعة اللي شملت مبيت وعبارة عن إقامة فنية لموجودة تقريبا الوحيدة في تونس. هنا نعود نقوله راه المقر متاع مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف هو المقر الوحيد بالطريقة اللي هو موجود فيها، مشروع كامل ومتكامل بالمركز، لكن معناها يمشي بين الظفرين، معناها في قرارات أخرى نتيجة مركز آخر يكون المقر متاعه على وجه الكراء أو المقر متاعه مفوتش 50 متر، وهذا ما لاحظناه في بعض المراكز الفنون الدرامية اللي موجودة ببعض الولايات بين الظفرين. نقوله بين الظفرين بعض القرارات اللي هكا تجي ساعات مزروبة غير مدروسة، معناها مركز فنون على وجه الكراء ياخذ تقريبا بين ظفرين نقولوا حانوت صغير لا يجي لا فيه عرض لا يجي فيه حتى جلسة متاع أبناء مركز فنون، المركز اللي تلقى فيه كان مدير مركز وموظف عام فقط هذاك هو اسمه مركز، في حين أنه مثلا ناخذ مركز فنون درامية وركحية بالكيف فيه تبارك الله العمل أو الاختصاصات الكل موجودة إلى جانب المقر اللي هو نقطة مضيئة في المشهد الثقافي بربوع الشمال الغربي. إن شاء الله يقع تدارس بعض الأمور والتفريق ونحط للمجتهد اللي يجتهد عنده نقاطه سلبياته، عنده النقاط اللي دافعوا عليه والنقاط اللي ما تجيش في صالحه ونجم نطرحها بمنطق الحسابات إذا كان نحبه، إذا كان مش نقصوا من مراكز الفنون وإحنا زعاما ونأخذ قرارات فيسعة ونرجعوها ربما هذي العدم الارتياح بالنسبة لأهل المهنة. مراكز الفنون أصبحت مكبلة، هل ستكون هناك دورة لأيام 24 ساعة مسرح دون انقطاع هذه السنة أم لا بعد موقع الإعلان عليها في السابق أنه مش تكون 26-27 جوان بعد زيارة وزيرة الثقافة؟ إن شاء الله نرجع للموضوع.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين متواصلين معكم في رحلتنا على موجات إذاعة الكاف www.radiokaf.tn. مرحبا بكم والناس اللي تابعوا فينا بالاستماع. تحية لأختي مليكة الخلفاوي، ربي يحييك، حياة خير يا مليكة الغالية، مساء الفل والياسمين ليك والناس اللي أسمعوا فينا. تقول سارة ممتعة، بالتوفيق لل

تكون موجودة وفيها عديد العروض إلى جانب الدورات التكوينية. وكنا أخذنا فكرة العشية على موجات إذاعة الكيف. تحياتي لكل السائرين على البرامج الثقافية بهذه الربوع اللي مهما قدمت الإضافة متاحة في العروض خاصة والمهرجانات المناطق اللي محرومة معناها رأو نقولوا ساقي نقولوا القلعة نقولوا حتى في بعض المناطق ولينا في الكيف المدينة نحكوا على العروض الموسمية. على كل إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم وإن شاء الله لنعود للموضوع.

محمد ثروت، حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي. تحياتي ليكم، حبيت نقدم تحية خاصة اليوم الملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي لولاية الكيف جندوبة بنزارة باجة سليان القسرين تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع. بالحق تحية احترام وتقدير لكل من ساهم في إنجاز هالملتقى هذايا، معناها ذوي الاحتياجات الخاصة، مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي. لحظات إنسانية جميلة، تنجموا تشوفوا الباج متاعنا، صور الموثقة تحكي عن تفاصيل هالحدث وتنقل جانب من الفرح والإبداع للاستمتاع بأجمل المحطات اللي موجودة بولاية الشمال الغربي، كيف جندوبة بنزارة باجة سليان القسرين. شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع لمراكز الإدماج والدفاع الاجتماعي. مهمة التجربة هذه لهذه الولايات في دورتها الأولى، يعطي صحة للناس الكل اللي حاضرت، تعاونيت رؤساء الجمعيات، مدير المركب الثقافي، تعاونيت عوان وإطارات وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيسة الجمعية التونسية أولادنا، كافة الحضور، وكذلك مديري وممثلين مراكز المشاركة، وكذلك اللي شاهموا في هالدورة هذه. شكرا لهم بالحق، الناس عاطف الطهري على المجهود اللي قدم فيه، تحية خاصة ليه حول هل الشعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع. هكا أصدقائنا المستمعين نأتي لنهاية هذا العدد الخاص من أهل الفن. شكرا، البداية كانت مع أبناء المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف هنا رياض زمال، والضيوف متاعنا صابرين الماجري طالبة سنة أولى، وكذلك أزدين اللي تخرج السنة في دفعة 26. تعالى إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لكل زملاء، محمد أمين البوبكري، وكذلك الأسعد بن عياد القروي من الاستوديو، عادل الخماسي.

0: أهل الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.
1: الحادية عشر ليلا مستمعينا الكرام، أهلا بكم لآخر موعد إخباري لهذا اليوم.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: قررت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة استهلاك الماء وفق بلاغ صادر اليوم عن إقليم الشركة بجندوبة. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم أمس بأحد معاهد معتمدية بوعرادة. أدت وزيرة الشؤون الثقافية اليوم زيارة إلى ولاية الكاف، دشنت خلالها التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والرقعية بالكاف، كما زارت عددا من المنشآت الثقافية والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مايو الفارط نسبة 5.5% مقابل 5.4% في مايو من العام الفارط وفق مؤشرة نشرها المعهد الوطني للأحصاء. ختاما وفي أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين جراء غارة على جنوب لبنان، وذكر مركز عمليات وراء الصحة التابع للوزارة أن الغارة استهدفت بلدة زبدين ما أدى لاستشهاد 5 أشخاص. شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في هذا الموعد المتجدد من مقامات التجلي. لقد عرضنا في الحصص السابقة إلى سيرة شيخ شيوخ المتصوفة وقطب أقطاب التصوف المغاربي أبو مدين شعيب، المعروف بالإشبيلي والبجائي والتلمساني والمكنى بالغوث، المتوفى في أواخر القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. وتحدثنا عن اشتهاره بالفقه والإفتاء والإفادة بالتربية والتعليم وقول الحكمة وكتابة النصوص النثرية في التصوف والتوحيد والعقيدة وغير ذلك، إلى جانب نظمه للشعر من قصائد وموشحات وأزجال. ولا يزال الكثير من أشعاره يغنى به بأصوات متنوعة وبأساليب عديدة من الأداء والإنشاد في محافل الذكر إلى اليوم. وقد عرضنا في الحصة الماضية إلى ما اعتمده الشيخ أبو مدين من الأغراض والموضوعات الشعرية التي جرت العادة على اعتمادها في الشعر العربي التقليدي من طلل وغزل ورحلة وحنين وخمريات وغيرها، والتي تناولها الشيخ بدلالات مغايرة فيها تصوير لحالة نفسية خاصة وتجسيد لأذواق ومواجيد معينة. لقد تناولنا خلال عملية تقصي الخطاب الشعري الصوفي للشيخ شعيب الكثير من القصائد والمقطعات التي استعارت موضوعات الشعر العربي التقليدي ووظفتها للدلالة على حال الفرق الأول أو انفصال الذات الصوفية عن الذات العلية واخترابها عنها أو عن الحقيقة المحمدية وربما حتى عن حقيقة الولي، وذلك وفق ما يحكم به سياق القصيدة. ومن أهم الاستنتاجات التي التقطناها من الخطاب الشعري المدني هو ذلك الاختلاط المقصود بين موضوع الحب الإنساني وموضوع الحب الإلهي. ومن أهم مظاهر التشابه والتقاطع بين الحبين هو الوجد الذي تنتهي إليه تلك العاطفة. فالوجد في شعر العذريين هو فناء ذات المحب في ذات المحبوب إلى درجة انتفاء ضمائر التفرقة بينهما، ويكون مشابها تمام المشابهة للوجد الصوفي. لقد تبين أعزائنا المستمعين أن أبا مدين شعيب حين يتناول موضوع الحب الإلهي فإنه يصوغه على شاكلة الحب العذري الإنساني، فهو حين يتكلم في شعره عن حبه لله تعالى فإنه يرمز إليه بمعاني الغزل الإنساني، أما حين يتكلم عن الحب كعاطفة مجردة فإنه يرمز إليه بالمعاني الخمرية. غير أن هذا التمييز الفاصل بين الموضوعات لا يكون دائما منفصلا، فقد يتراكب ويمتزج الغزل بالخمر في مقطعة واحدة، حيث تجتمع عناصر التصوف الثلاثة الأساسية في نهاية المطاف، وهي المحب والمحبوب والمحبة في علاقة جمع واتحاد، فيكون التعبير عنها بالغزل والخمر معا، من حيث أن الغزل يعبر عن علاقة الاتصال والاتحاد بين الحب والمحبوب، ومن حيث أن الخمر يعبر عن المحبة أو نشوة القرب والاتصال. وذلك ما قرأناه في العديد من قصائد أبي مدين، منها على سبيل المثال قصيدته التي جاء في مطلعها: ألا يا مدير الراح أفناني الغرام، وجهك يضوي كالمصباح في ليل الظلام، وهي قصيدة نالت شهرة كبيرة وانتشرت بين الناس خارج الإطار الصوفي، حتى أننا نجدها ضمن أرصدة الغناء التقليدي الدنيوي المصنف ضمن تراث الموسيقى الأندلسية في كامل الشمال الإفريقي، حيث الغرناط الجزائري والملوف التونسي والآلة المغربية، ونجدها كذلك ضمن التراث الإنشادي المشرقي. وقد استمعنا إلى هذه القصيدة في مناسبة سابقة بأسلوب غناء الملوف الغرناطي الجزائري وبصوت شيخ هذا النمط الغنائي التقليدي المرحوم محمد الطاهر الفرقاني، ونستمع إلى نفس هذه القصيدة اليوم بأسلوب غناء الملوف التونسي بصوت الشيخ العفريت: ألا يا مدير الراح أفناني الغرام.

بعد أن تحدثنا عن أبي مدين شعيب أهم ناشر للتصوف السني في المنطقة المغاربية خلال المرحلة التي وسمت بمرحلة التصوف شبه المنظم، وقبل أن تكتسح هذه الحركة الصوفية عمق النسيج الاجتماعي القاعدي في المغارب وتتشكل في مظهرها الطرقي، لابد من الحديث عن التلاميذ والشيوخ الذين تخرجوا على يد الشيخ أبي مدين. وقد ذكرنا من أشهر هؤلاء الشيخ أبو يوسف الدهماني وأبو علي النفطي وعبد العزيز المهدوي وأبو سعيد الباجي، قبل أن نتناول أهم العلامات البارزة في سير هؤلاء الأعلام وغيرهم من الذين تخرجوا على يد قطب المغرب أبو مدين شعيب، والذين أثروا تأثيرا كبيرا في مسار الحركة الصوفية المغاربية في الفترة التي سبقت ظهور الطرقية. نبقى مستمعين مع هذا الذكر الإنشادي لإحدى قصائد شعيب بأسلوب شعبي مغاربي، وقد جاء فيها: يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا، ارحم عبيدا أكف الفقر قد بسطوا، واستنزلوا جودك المعهود فاسقهم، ريا يرويهم رضا لم يثنه سخطوا، وعامل الكل بالفضل الذي ألفوا، يا عادلا لا يرى في حكمه شطط، إن البهائم أضحت ترب مرتعها، والطير تغدو من الحصباء تلتقط، والأرض من حلة الأزهار عارية كأنها ما تحلت بالنبات قط، وأنت أكرم مفضال تمد له أيدي العصاة وإن جاروا وإن قسطوا، يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا، ارحم عبيدا أكف الفقر قد بسطوا.

هذه القصيدة الذكرية مستمعين الأكارم التي كنا بصددها والتي تصور مختلف معاني توحيد الخالق هي من نظم قطب التصوف المغاربي أبو مدين شعيب، وتمثل صورة واضحة وجلية لنمط التعليم والتربية الصوفية التي ركزتها المدرسة المدينية في كامل بلدان المغرب الإسلامي، وذلك بواسطة تلاميذ وأصحاب الشيخ الذين كانوا يفدون من كل حدب وصوب إلى مدينة بجاية الجزائرية فيما بين القرنين 12 و13 ميلادي للجلوس إلى دروس هذا القطب والنهل من علمه ومعارفه والاستفادة من مواجده الذوقية ومواهبه الإبداعية واستيعاب أساليبه المجددة في التربية والاستفادة والارتقاء بعقول العامة من الناس. وقد ذكرنا بعض هؤلاء الأعلام، ومن بينهم أبو يوسف الدهماني، أبو علي النفطي، عبد العزيز المهدوي، أبو سعيد الباجي في شرق المنطقة المغاربية، والشيخ أبو محمد صالح الماجري، وأبو داود مزاحم، وعبد السلام ابن مشيش شيخ أبو الحسن الشاذلي في غرب هذه المنطقة. سوف نبدأ مع أبرز مراحل سيرة الشيخ أبو يوسف الدهماني بعد وقفة إنشادية نستمع خلالها إلى أحد أشكال الذكر الصوفي باللهجة الجزائرية الدارجة، وتتجسد في هذا الإنشاد أهم مبادئ التربية الصوفية الموجهة إلى العامة والتي أرست دعائمها المدرسة المدينية والمتمثلة بالخصوص في عدم الاغترار بالنفس وبمتاع الدنيا ووضع الموت نصب العين دائما. إذا نبقى مستمعين مع هذه الملزومة الذكرية التي يصور فيها ناظمها رحلته إلى القبر بعد الموت، ومطلعها صلوا على محمد العربي قنديلنا في ليلة الظلام، صلوا على محمد العربي شفيعنا في يوم الزحام، يا أحباب ربي فضل مولانا واسمه ممدوح مع اسم الجواد، الموت غدارة تجي غفلانة ذاك النهار عظيم ما ينعاد.

نبدأ مستمعينا مع سيرة الشيخ أبو يوسف الدهماني الذي ينسب إلى قبيلة بني علي الرياحية من بني هلال، والمولود سنة 49 و500 للهجرة، 54 و100 للميلاد، بقرية المسلوقين التي كانت في المنطقة المعروفة اليوم بسيدي الهاني بين مدينتي سوسة والقيروان، وعاصر مرحلة حكم الولاة الموحدين بإفريقية بين سنة 51 و500 و24 و600 للهجرة. ويقال أن الدهماني قد مر في حياته بمرحلتين: المرحلة الأولى اتصف فيها بالشجاعة والطموح، فقد تعلم الفروسية وفنون الحرب وشارك في التصدي لغزوات النورمان على مدينة المهدية. وخلال المرحلة الثانية تحول أبو يوسف عن نمط الحياة السابق المتسم بالقوة والفتوة إن صح التعبير، واتخذ مسلكا جديدا في حياته قوامه التقوى والزهد والتزام التصوف. وجاء في مناقب الدهماني التي وضعها عبد الرحمن الدباغ وسماها الأسرار الجلية في المناقب الدهمانية أن أبا يوسف قد نشأ بالقيروان وقرأ على أبي عبد الله محمد ابن عمر ابن جابر، وقد ارتبطت سيرة هذا الولي بحياة مجتمعه وبتطلعات أفراده، وهو ما جعل الألسنة تتناقل مناقبه وآثاره وتتداولها الذاكرة الشفوية بمنتهى الاحترام، كما يكشف نص المناقب عن سعة دراية أبي يوسف الدهماني بأسرار المعارف الذوقية، ولا سيما ما يتصل منها بالعلوم الدينية. كيف لا وقد توجه الدهماني إلى مدينة بجاية الجزائرية للالتقاء بقطب التصوف أبو مدين شعيب والجلوس إلى دروسه، وهكذا تتلمذ الدهماني على الشيخ شعيب على امتداد فترة لا تقل عن 20 سنة، وهي الفترة الفاصلة بين سنة 75 و100 و1000 و97 و100 و1000 للميلاد. وورد في مناقب أبي يوسف الدهماني أيضا أن أبا

0: مدين شهد له بالقطابة مثلما شهد بذلك لعبد العزيز المهدوي دون غيرهما من كبار الصوفيات الذين زاروا هذا الشيخ ببجاية، ونذكر منهم الطاهر المزوغي، محمد الدباغ والد مؤلف معالم الإيمان، وأبا سعيد الباجي. وقد رابط الشيخ بأماكن عدة بالقيروان والمنستير، وظل يطلب العلم ويجاهد من أجل تحقيق الفتح الرباني الذي لم يتضح له إلا عند زيارته لأبي مدين ببجاية. اجتمع الدهماني حسب المناقب دائما بأبي علي النفطي السني الملقب بسلطان الجريد في مدينة تونس، وتوطدت بينهما العلاقة، وكان النفطي يتنقل إلى القيروان لزيارة صديقه الدهماني. إن أهم ميز تجربة أبا يوسف الدهماني هي كثرة ترحاله، خاصة بين وسط إفريقية وجهة الساحل التونسي، وذلك بهدف أسلمة الأعراب وترويضهم على كف الحرابة وعدم التعرض للناس. وكان الدهماني يحب حضور حلقات السماع، ويأخذه الوجد الشديد فيها حتى تبين عنه الكرامات على حسب ما روي حوله. وفي نفس هذا الإطار ندعوكم مستمعين الأكارم إلى متابعة هذه الملزومة البدوية التي تصور هذا التوجه الوعظي الإصلاحي التربوي الرامي إلى النهوض بالمجتمع ومعالجة آفاته، وهي غايات اطلع بها الشيوخ المتتلمذين على الشيخ شعيب، ومن بينهم أبو يوسف الدهماني. نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد الصوفي المؤدى بالأسلوب البدوي المنتشر في جل بوادي غرب البلاد التونسية ووسطها، وهي ملزومة جاء في مطلعها: سعد الغافل لا تاب يندم على الفاتو، فاق دل الصواب وحكم مصلاته. سعد الغافل لا تاب يبعد على الحيلة، ينسى سيد الأخلاق والشر ويلة. يخاف الرب الوهاب نادم يبكيلة، طالب حسن الثواب خاف من غلطاته.
1: سعد الغافل لا تاب يندم على الفاتو.

لقد ذكر ألفريد بيل مستمعين الأكارم خلال حديثه عن انتشار التصوف بين عموم الناس في المغرب الإسلامي أن تلاميذ أبا مدين شعيب قاموا منذ النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي بنشر تعاليمه ومبادئه الصوفية والاقتداء به في بلدانهم الأصلية، وقد سمح انتشار هذا التمشي السلوكي الميداني الذي كرسته تجربة التصوف المدياني بالانتقال بالتصوف المغاربي إلى الطور الطائفي أو الطرقي المنظم الذي برزت أشكاله الأولى بالجناح الغربي للمغارب عند ظهور أولى الطوائف الصوفية التي حددها ابن قنفذ في كتابه أنس الفقير وعز الحقير، وعددها باعتبار تعدد أشياخها في هذه الأرض التي تنبت الصالحين كما تنبت الكلأ على حد تعبيره. ولكن الواقع أن هذا النمط من التصوف الطائفي أو الطرقي لم تتوضح معالمه بدقة، ولم يتخذ شكله التنظيمي المكتمل والمتكامل إلا في أواخر القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي عند بداية انتشار الطريقة الشاذلية التي تعتبر أم الطرق المغاربية. سوف نتناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل في مواعيد لاحقة بإذن الله. من الأذكار الصوفية الشعبية المغاربية هذا المثال: صلي على البشير سيدي يحنيني.

0: لقد وصلنا مستمعينا إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى يجمعنا بحضراتكم موعد الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله وحفظه، ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
1: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين متتبعينا محبي برنامج خطوات تتحدى، ولا عنده محبي ولا عنده معجبي المعجبين بي، لأنه بديتوا تفهموا الكونسيبسيون متاع الميشن متاعنا. مش فقط قصة نجاح، ولكن قبل النجاح هي قصة كفاح، هي قصة صمود، هي قصة عزيمة، هي قصة مثابرة، هي قصة إنه من الفشل، دائما نقولها من الفشل نخلق النجاح متاعنا. احنا اليوم باش نتصفحوا يعني صفحة جديدة من نجاحات أولادنا، نجاحات شبابنا، شباب تونس اللي نفرحوا بيهم كي هزوا راية تونس، خاصة خارج البلاد التونسية. ما تتصوروش قديش الفرحة تكون كبيرة وقت اللي علم تونس يرفرف من خلال أولادها في كل المجالات، في المجالات الطبية، في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال الرياضة. وقت اللي تتهز راية تونس لبرا، هذيك مفخرة لنا احنا ومفخرة لشباب تونس اللي كانوا هما سبب وانه باش اسم تونس وعلم تونس يشع عاليا. احنا اليوم معنا ضيف، معنا شاب يعني اكيد قصة نجاحه حلوة برشا، هز راية تونس في العديد من المناسبات. انا سعيدة جدا انه يكون حاضر معي اليوم شاب يعني قدم لتونس الكثير والكثير في الرياضات الفردية. اليوم باش نتحدثوا على الرياضات الفردية وما أدراك من الرياضات الفردية اللي جابت لتونس العديد من الميداليات، ومن منبري هذايا لكل المسؤولين اللي يسمعوا فينا انه نركز اكثر ونولي عناية اكثر للرياضات الفردية، لانه هي اللي تجيب لنا في الذهب وهي اللي تهز لنا راية تونس. انا يحضر معايا الشاب وجدي البكحيلي اللي شرفنا في عديد المناسبات في الماراثونات. هو من أصحاب الهمم، لكن ما هوش عايق حتى طرف بالنسبة لي، باعتباره وأنه خاض العديد من منافسات ألعاب القوى في المضمار وفي الميدان. هو من مواليد 20 سبتمبر 1998 بمدينة رادس الجميلة. يعني كان بداية الاحتراف متاعه في مجال الألعاب الأولمبية، وسنة 2019 كما قلت هو منافس شرس في ألعاب القوى والألعاب القوى البارالمبية، المضمار والميدان. عطوا هو يعطينا أكثر تفاصيل. وجدي صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور مدام ليلى، مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين الكل. جيت برك حاجة برك تعليق صغير. أنا صحيح نعيش توا في رادس، مي أنا راني من جندوبة، معناها كبرت في جندوبة ولدت في جندوبة، ومن بعد كتخلت للمنتخب الوطني تنقلت الرادس وبدت تدريباتي سميك
1: يعني تنقلت لي الأسباب التدريبات. لكن أنت ولد الشمال الغربي، ولد جندوبة. يا سيدي مرحبا، مرحبا بك، مرحبا بولد جندوبة. وعنا برشا مستمعين في جندوبة، وعنا برشا محبين من جندوبة. وانا او انت زدت اكدت لانه سعيدة جدا انه باش يكون معنا ولد الشمال الغربي وجد البكحيلي. اللي ما يعرفش وجد البكحيلي شنو تقول لهم انت اليوم عبر موجات إذاعة الكيف؟ عرفنا بروحك.
2: والله أنا وجدي بكحيلي، كما كنت نحكي لك في الأول، أني من جندوبة، كل شيء رياضي في ذوي الاحتياجات الخاصة، في أتي أصناش صنف ضعاف البصر. الحمد لله معنا أني نمارس في الرياضات الفردية، والحمد لله أني عملت برشة تتويجات دولية ووطنية، وإن شاء الله مازلنا مواصلين.
1: هيت نبدأ من البداية، يعني كيفاش كانت هواية ربما يشكون في العائلة هو اللي أعطاك هالتوجه هذية متاع الألعاب الفردية ألعاب القوى وانت من أصحاب الهمم واجد؟
2: صحيح، هو البداية من الأول أنا بديت من الكاتيجوري الصغار معناها اللي ما زلت معناها في الصنف مينيم. الحقيقة أكثر حاجة وقتها شجعتني على الرياضة الفردية نذكر في الألعاب الأولمبية 2012 وقت حبيبة الغريبي هزت الميدالية الفضية ومن بعد تحولت لها الميدالية الذهبية. الحقيقة من الوقت ذاك عرفت الأتليتيزم، زيد حبيته برشا معناه وكل شيء، وبدأنا نخدمه وبدأ عندنا بيت شوي يكبر أني معناها من الأول لازم يكون بطل إقليمي ومن بعد بطل وطني، كيف عم بعد تكبر تولي بطل إفريقي حتىش الحمد لله أنا وصلت بطل في العالم.
1: كنتش من الأول وقتي أنت دخلت للألعاب الفردية وبديت بشوية بشوية وانت صغير الحلمة متاعك بديت تكبر، قلتش نهار أنك باش توصل تكون للعام الثاني وللعام الثاني على توالي تتربى على عرش ماراثون مثلا بوسطن على عرش الألعاب الأولمبية أنك تكون أنت البطل التونسي اللي تتحدث بيك اليوم مختلف الدول وتفتخر بيك تونس؟
2: هو كما كنت تحكي معناها الحمد لله هذا الكل معناها أول حاجة بفضل من عند ربي. أي تتويج على مستوى العالم هو رو يبدأ بحلمة من الأول، وأنك كي ما عندكش ثقة في روحك وكيف نقوله ما كش تحط البيت هذاك معناها صعيب أنك باش تكمل وباش توصل له. الحمد لله احنا ملي ما زلنا صغار مأمنين بقدراتنا، مأمنين أننا قادرين باش نوصلوا للشيء هذا وأكثر، وأكيد برشة خدمة برشة تعب برشة تضحيات كيف صحيح ما خفيش عليك فما برشة صعوبات مي يلزمنا صعوبات نوصفها بالشكل الإيجابي. وأكيد معناها
1: شنو صعوبات صعوبات اللي مريت بها؟ أكيد ما كانتش صعوبات يعني تعدت عليك حاجات سيبة، تعدت عليك دي ماما متاع فشل متاع عملية إحباط
2: أكيد. شوف هو في الرياضة رو حتى ولو أي رياضي معناها سواء في الرياضة الفردية أو الجماعية معناها
1: ديما نحطوا النجاح والإخفاق
2: صحيح. هو عنده جزء من النجاحات كيف عنده جزء من الإخفاقات تي نقولوا يلزم يتعامل مع الظروف الكل حب الظروف صعوبات او نجاحات. احنا في البدايه نتاعنا اكثر حاجه معناها كيف نقولوا كانت شكل نحكي لك من اللي مازلت في الاماتور معناها مازلت
1: هابي
2: يعطيك الصحه. كانت اكثر حاجه اني مازلت صغير نترانا بعيد شوي على الدار، بعيد 12 كيلومتر كك على الدار. يلزمك توفق ما بين الحاجات اللي هي تدريبات أجور وكيف كيف الدراسة ما هيش حاجة سهلة مي بالرسمي برشة صعوبات مادية خاصة لأنك يلزم تتنقل كل يوم غادي وانت صغير كيف أنه يلزمك توفق في الدراسة تكون ناجحة خاصة حتى في الدراسة وكل شيء. الحمد لله معناها تمكننا نوظف الصعوبات هذه بالشكل الإيجابي بحكم أن عندنا حلمة وعندنا بيت يلزمنا نوصله ليه والحمد لله وكهو.
1: يعني بشوية بشوية بديت تتبلور ربما الرؤية عندك وجدي من خلال الحلمة متاعك اللي تمسكت بها. فما صعوبات وما يخفيش على الجميع، يعني ربما على إنسان من يلعب في الألعاب الأولمبية أو الألعاب الفردية دي صعيبة وتكون أصعب لأصحاب ذوي الهمم وانت منهم ذرير انت وجدي، لكن هذي ما منعكش بالعكس يعني ربما
2: هو خاصة كما كنت تحكي هي صعيبة نقوله في الليباليد
1: صعيبة على الناس الكل
2: أصعب بالنسبة لشخص ذوي احتياجات خاصة. أنا مثلا الإعاقة نتاعي بصري ما كيف نقولوا ما يلزمنيش نترانا في الأماكن الكل، يلزمني نتدرب في أماكن مثلا ما فيهاش برشا سيارات ما فيهاش برشا كيف نقولوا احفر حاجات ما كي يلزم تكون سيكيريتي على الاخر.
1: وكيفاش كيفاش سامحني واجتي انك ذللت هالسعاب هذوما انك بالاتفاق ربما مع الممرن متاعك مع الجمعيه متاعك مع كيفاش انك انت وفروا لك كل الظروف المناسبه انك باش تتمرن في افضل الظروف وتبعد على هل الاشكاليات الصغيره هذه اللي تنجم تكون عائق.
2: هي هو شوف هو كيف هو التدريبات معناها من الاول كيف نقولوا احنا كي باش مثلا كي باش نترنوا في الصطاد هو ديجا الصطاد يبدا سيكوريتي كي باش نترنوا في الطريق من الاول يلزمنا كيف نقولوا نترنوا في بلاصه بعيده معناها ما فيهاش برشا سيارات وكاو معناها هو صحيح حتى ما نقولش حتى كيفاش البلاصه اللي باش تختارها ما في مش ما فيهاش صعوبات مي صعوبات اقل ويلزمك تتاقلم معناها مع الظروف الكل وكاو
1: العائله داعمينك اكيد
2: اكيد هو راهو للامانه معناها اي انسان ناجح راهو الدعم الاول باش يكون
1: من عند العائله
2: يعطيك الصحه
1: ومن عند الام خاصه
2: خاصه من عند الام اللي بالرسمي نقدم لها تحيه كبيره برشا. انا الحقيقه كيف ما كنت نحكي لك في الاول اني ما زلت صغير نقرا وكل شيء ونتر انا بعيد 12 كيلومتر على الدار ويلزمني كل يوم نمشي في الترونسبور ومعناها الوالده نتاعي معناها كانت تعطي فيا في مصروف يومين اني باش نمشي ناخذ ترونسبور وفطوري غادي وكل شيء ولا مره معناها كيف نقولوا كيف نقول قالت مانيش باش نعطيك ولا حاجه معناها بالعكس هي كانت اكثر اكثر اكثر حاجه ديما تشجع فيا بالعكس حتى كي النهار نعيش ونقول سيء ما عادش معناها خاصه انه تعدى ظروف صعيبه هي كانت ديما تشجع فيا وتقول لي لا واصل وقادر وبالرسمي نوجه لها تحيه كبيره.
1: اي ربي يفضلها لك وفعلا يعني دائما يعني من خلال ضيوفي ديما الكلمه اللي ناكد عليها وانه الوالدين وخاصه الام ديما هي انا ما نقولش وراك هي وراك وهي قدامك وهي بجنبك وهي ديما مسانداتك. تحيه من خلالك وجدي للوالده نتاعك وربي يفضلها لك. ذلت معك الصعاب وتحملت معك وصبرت معك اكيد ووصلت وجدي وصلت وتبارك الله يعني
2: اليوم الحمد لله معناها كيف نقولوا تعبها الكل ما فيش خساره اليوم معناها هي تنجم تكون فخوره برشا وفرحانه برشا باللي عملاته نجم نقول لك اللي هي كيف نقولوا التتويج نتاعي انا نعطي 90% في جرة
1: الوالدة
2: يعطيك الصح الحمد لله معناها تعبها الكل ما فيش خساره والحمد لله ومازلنا مواصلين
1: الحمد لله. من خلالك وجدي نجم نقولوا انه الاراده تصنع المستحيل وانت صنعت المستحيل من خلال ارادتك من خلال عزيمتك
2: اكيد. شوف هو راهو صحيح اي تتويج راهو كبير يبدا بحلمه مي مع الحلمه برشا خدمه برشا تعب برشا تضحيات وكلها مع بعضها تنجم تصنع بطل والحمد لله تمكننا نوصلوا اللي حشنا به ومازلنا مواصلين
1: وما زلت ديجا هنا باش نتحطوا فيه باش ندخلوا بشويه نغوصوا في التتويجات نتاعك اللي كيما قلنا رفعت بها الرايه التونسيه بكل شموخ. نعملوا وقفه صغيره مع الانغام يا وجدي وبعديش نرجع نتحطوا على التتويجات نتاعك اللي متاكده انها ما كانتش وليد الصدفه بل جاءت نتيجه عمل متواصل جاءت نتيجه عزيمه لا تلين حيث نجحت في الحفاظ على المكانة متاعك في الصدارة لعدة سنوات. نعمل فاصل غنائي ونرجع معك وجدي.

0: إذا بعد هذا الفاصل الغنائي نرجو لكم مستمعينا الكرام ونعاود نذكركم أنه ضيفي اليوم وأنا سعيدة وفخورة كما التوينس الكل الفخورين ضيفي من أصحاب الهمم البطل الشاب وجدي البكحيلي اللي من خلال إنجازاته الرياضية من خلال تربعه على عرش الماراثون مش فقط في تونس مش فقط في البلدان العربية في حتى في البلدان الأجنبية أنت عشت الفرحة وعشت التتويج وجدي ماراثون بوسطن الأمريكية هيت نتحدث عليه لأنه لي مرتين على التوالي تنجح في ماراثون بوسطن وتتألق في شوارع مدينة بوسطن وتأكد مرة أخرى كما قلت وأنه الإرادة تصنع المستحيل خلال يعني نسخ ماراثون بوسطن العالمي وتمكنت من اعتلاء منصة التتويج بعد أداء استثنائي في فئة التيدوز. شو هذه فئة التيدوز وجدي؟ أنا ما نفهمهاش الحقيقة.
1: هو فئة التيدوز هي فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة صنف ضعاف البصر كيف نقوله هو فما فئة ما أشد اللي هي تي 11 ومن بعدها تجي تي 12 ومن بعدها تجي تي 13 وثلاثة في ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: نعم. كان لك تتويج وكيف ما تكلمت وأنه التتويج هذايا ما كانش وليد الصدفة وجدي خدمة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة
1: صحيح خاصة هو راهو كي تحكي على ماراثون بوسطن ماراثون عريق يمتد على 130 سنة معناها من أقدم لماراثونات في العالم كيف نقولوا يستقطب ماراثون بوسطن عديد الأبطال على مستوى العالم معناها المنافسة ماهيش باش تكون سهلة خاصة أنه في ماراثون بوسطن الرياضيين الكل اللي يبدو أوليفو وأبطال في مستوى العالم باش يشاركوا خاطر شي هذاك معناها كيف نقولوا عبارة على بطولة عالم معناها الرياضيين الكل اللي يخدموا عليه هو الحمد لله معناها تمكننا أن نربحوا ميدالية ذهبية في ظل وجود المنافسين تاعي الكل معناها وفي فئة تي 12 بالسنة الثانية على التوالي وبرقم قياسي للمضمار.
0: نعم إذن وجدي بعد الكلام اللي كنت تحكي لي فيه والنجاحات والتتويج متاعك في ماراثون بوسطن اللي هو يتم أقوى يعني تتويج ليك وهذه كما قلنا راهو أنت الفخر متاعنا والاحتزاز متاعنا بعد تألقك في شوارع بوسطن وأكدت مرة أخرى كما قلنا وأنه هل الماراثون هذه ماراثون بوسطن العالمي واللي تمكنت فيه من اعتلاء منصة التتويج هالتتويج هذه قلت إنه ما هوش وليد الصدفة فما خدمة فما إرادة فما عزيمة نجحت في الـ يعني في الصدارة لعام آخر هذا يعطيك ربما تحدي جديد آخر يا وجدي يزيد يخليك وإنك تقول لي أنا توا نجحت المهمة الجاية باش تكون أصعب يلزمني نحافظ على نفس المستوى متاعي
1: صح هو شوف كيف نقولوا اللي باش يوصل للذهب ما هو سهل يلزم برشا خدمه برشا تعب وكيف برشا تضحيات مي اللي باش يحافظ باش تكون اصعب اليوم معناها المسؤوليه تكبر قد ما يكبر التتويج الحمد لله اليوم تمكننا نربحوا ميداليه ذهبيه او بالاحرى حافظوا على الميداليه الذهبيه في ماراثون بوسطن وان شاء الله معناها مازلنا مواصلين في تتويجات ما اهم وتبقى تحضيرات الكل للألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028 يعطيك الصحة هو كيف ما كنت أحكي معناها التتويج في الألعاب البارالمبية أو في ماراثون بوسطن ما هوش معناها هو صحيح يوم التتويج باش تشوف الميداي ميراي خدمة نتاع سنوات اليوم لوس أنجلوس ما هيش تحضير نتاع شهر أو شهرين أو حتى سنة نتاع سنوات ملتو نخدمو عليها وإن شاء الله بقدرة ربي البيت نتاعنا أنا نحافظوا على نفس اللقب نتاع باري 2024 ونربحوا الميدالية الذهبية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وجدي أنا باش نطلب منك توا ربما سؤال مش صعيب لكن أنت تعديت بيه. لحظة التتويج متاعك وانت ربما باش تطلع على البوديوم وباش تتسلم الجائزة وصف لي الشعور متاعك وصف لي وقت لي يعيط الوجدي البكحيلي من تونس وقت يطلع علم تونس في بوسطن وان شاء الله يزيد يطلع علم تونس في ألي في لوس أنجلوس.
1: صحيح، هو راهو فرحة كبيرة أنه في بوسطن أني ربحت ميدالية ذهبية، والحقيقة شعور ما نجمش نوصفه كل شيء. مي نحب نرجع بيك عامين التالي في بارابيك باري 2024، الحقيقة لي بالرسمي ميدالية ذهبية في باري بالرسمي، ذيك كانت من أسعد الأيام اللي نجم كلك عشتها في حياتي، خاصة أنه التتويج هذاك خدمنا عليه ثلاثة سنين معناها متواصلة، معناها من طوكيو 2021 اللي ما تمكنناش أن نربحوا فيه ميدالية، كيف أنه في باري أنه ربحنا والذهب، معناها حقيقة كان إحساس باهي برشا، خاصة أنك تشوف دراب وتونس أنه وتسمع النشيد الوطني التونسي في شوارع باري، فميك حقيقة إحساس ما كانش سهل بالرسمي.
0: نتصور القشعريرة نتاع البدن نتاع انك تسمع النشيد الوطني وتكون انت سبب انه خليت النشيد الوطني يسمع، خليت الراية درابو كيف ما تحكي انت بتاع تونس ترفع عاليا. علاقتك
1: اللحظة ذيك تنجم تنسى التعب نتاع العمر الكل، معناها خاصة حب نرجع بيك في وسط الكومبيتيسيون ذيك، اني انا كنت نمشي انا والمغربي الأمين شدوف وبعاد شوية عن المنافسين. صحيح أني نقول 90% ضامن الفضة، معناها أني حبيت على الذهب، وبالرسمي كيف نقولوا مشيت وفي مخي كان الذهب، وحتى في اللحظة هذيك عجز حاجة بركة أنه بشي ترفع النشيد الوطني، بشي تسمع النشيد الوطني وبشي ترفع علم تونس معناها في باري. والحقيقة كما كنت نحكي لك من أسعد الأيامات اللي عشتها في حياتي.
0: المنافسين متاعك وجدي أكيد هم منافسين، لكن هي الرياضة تعرف شلون الحاجة الكوتي والجانب الإيجابي والبي فيها، إنه تعرفك على ناس، إنه تفتح لك عالم كبير، خاصة وأنت تجاوزت حدود الوطن، عملت علاقات أكيد مع
1: أكيد هو الحقيقة على ديزاتليت الكل، الرياضيين الكل على مستوى العالم، كي الأبطال على مستوى العالم الأغلبية معناها في كونتاكت معاهم وعلاقتي طيبة معاهم، الناس الكل وديما نحكي وكل شيء، وحتى في استاجيات النفقه مع بعضنا أنا باش نترينوا في بلاصة واحدة مع بعضنا وكل شيء، الحقيقة علاقة بها برشا. الرياضة ماهيش تتويج أكاهو، هي بالرسمي تعرفت على برشا ثقافات جديدة، برشا دول جديدة تتعايش.
0: عرفتي تيب تونس زادة برشا ناس مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، راه ساعات يقول كوين جيت هذه تونس ما
1: والله على ذكر هو في الأوروب وفي فرنسا، ما أنا كل تجري في تونس ما أما في أمريكا الحقيقة برشا ما يعرفوش كي تونس معناه وكل شيء. والحاجة الباهية والفرح أنه كي يعرفوها يعرفوها بشكل
0: الإيجابي،
1: معناه أنه يعطيك الصح يأخذ عليها فكرة من الأول باهية، أنه شوف الدولة هذه بالرغم ما هيش معروفة مي قاعد تصنع في أبطال، وحاجة تفرح برشا أنك تكون سبب أنه تقولوا باش تعرف ببلادك. والرياضي راهو مالو كان جندي، كيف جندي للوطن حقيقة، اختشي بالرسمي إحساس مش عادي أنك توصل تعرف ببلادك، وخاصة أنه بالتتويج.
0: نعم، تعرف ببلادك وعرفت ببلادك وكنت مفخرة تونس. تونس شاتاتك المسؤولين ربما كي ترجعها لتونس بعد التتويج، احنا ساعات يلوموا على المسؤولين انه يقولك يخرجوا ابطال، يخرجوا سخطوا الالعاب الفردية ويرجعوا وكأنه شيء ما صار، وما يقعش تتويج وما يقعش كلمة الشكر. خديت حصلت على كلمة الشكر وإلا سايي أنت وقتي رفعت دراب تونس هاليا، هذيك هي تعتبرها التتويج متاعك.
1: هو هو للأمانة أنه بعد التتويج الحقيقة فما دعم من سلطة الإشراف، وفما دعم كبير خاصة بعد أنك تعمل ميداي يوفروا لك الظروف الكل. فما نقطة مهمة برشا نحب نحكي فيها، أنه قبل الميداي شوف هو راهو تو حاليا رياضات الكل صعبت، الرياضات الفردية أوقات علت برشا، ميداليات مش بالساهل، خاصة تحكي على بطل العالم ثلاثة ميداليات يلعبوا عليها العالم الكل، الذهب والفضة والبرونز، مش بالساهل أنك باش توصل تصنع بطل أنه يوصل يعمل تتويج دولي. الحقيقة في تونس والحاجة تنجم تقول خيبة برشا، أنه ناقصين في الدعم خاصة للديزاتليت اللي طالعة مش اللي ربحت، فما برشا صعوبات. هو في تونس أنك يلزمك تعمل ميداي عباش معناها يكون عندك عقد أهداف، اللي هي الحقيقة حاجة نشوفها غلطة برشا، لأنه رو من غير عقد أهداف رو نادر أو صعيب برشا أنك باش تصنع بطل. وكيف نقول وصناعة

0: الامور لباس وسلامات، لانه انت تعديت بها الصعاب هذه وتعرفها.
1: صحيح، هو راه شوف، هو راهو كيف نقولوا نحن التتويج راهو صعيب برشا، خاصة على مستوى العالم.
0: أي.
1: خاصة أنك باش تصنع بطل عالمي ولا بارالمبي ولا أولمبي ولا بالرسمي، مش حاجة سهلة، يلزم برشا إمكانيات، يلزم برشا مصاريف في كل شيء، سبدريات، مساجات، معناها نيفو عالي، معناها مش نيفو وطني أو حتى إقليمي. الحقيقة صحيح الموهبة هي رقم واحد، مي الموهبة وحدها وحتى ولو الخدمة وحدها ما تكفيش.
0: اليوم المادة أصبحت ضرورية، خاصة كيف ما كنت تحكي، فما شكون يدعمك، فما شكون يعمل لك عملية الإشهار يتبنيك وإلا لا؟ اليوم في تونس،
1: والله في تونس تنجم تقول هذه من أكبر المعضلات اللي يعانوا منها معظم الديزاتليت بالرسمي، أنه ناقصين في الاسبونسور. اليوم صحيح فما دعم من سلطة الإشراف اللي هي وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لذوي الاحتياجات الخاصة بعد التتويج، مي الحقيقة مازلنا ناقصين من ناحية الاسبونسور. اليوم مالوريزمون معناها الشركات الكبرى كيف نقولوا كلها معناها ماشية للرياضات الجماعية.
0: أي.
1: في الرياضات الفردية الحقيقة ناقصين برشا، وإن شاء الله معناها أنه في المستقبل يكون فما دعم وخاصة من الشركات الكبيرة.
0: إن شاء الله هو أكيد صوتك بشي تسمع وصوتك بشي يكون مسموع، وإن شاء الله تسمع كشركات وأصحاب الدعم، وتسمعك زيدا وزارة الشباب، لأنه يعني حاجة باهية وأنه شبابنا مثال شراهو كيف ما كنت تحكي، الدعم المعنوي وزاد حتى الدعم المادي مهم جدا. واليوم أصبحنا نتحدث زاد على المادة ونتحدث عن الصورة ونشوفوها اليوم، ربما الصورة من خلالك المريول اللي تلبسه، من خلالك سبيدري انت اللي تلبسه.
1: هو راهو كيف ما كنت نحكي لك في البداية، هو الرياضي راهو جندي في الوطن. اليوم معناها فما حاجات ما تنجم ما تبينش في الأعلام، مي راهم فما برشا رياضيين تعبين برشا، فما برشا رياضيين متغربين على ديارهم، موجودة في سناطر وفي كل شيء. الحقيقة صحيح اليوم موجود في سناطر والماكلة نقولوا من أحسن ما يكون كل شيء، مي فما حاجة أخرى ناقصة برشا، خاصة من في الدعم المادي. ناقص مش ما سميش مي ناقص، خاصة أنك تحكي أنك الرياضي ذاك تحب توصله أنه يكون بطل عالمي أو بطل بارالمبي، الحقيقة ناقصين برشا على المستوى هذاك. وإن شاء الله وزارة الشباب والرياضة وسلطة الإشراف بالرسم يكون فما أكثر دعم خاصة للرياضيين الصغار. وأكيد في تونس كيف فما برشا أبطال، فما برشا مواهب وقادرة باش تولي أبطال لو تتوفر لها الإمكانيات اللازمة. إن شاء الله.
0: وجدي البكحيلي، نخلي لك كلمة الختام للشباب اللي يسمع فينا اليوم، كلمة بتاعها إنسان ناضل، إنسان يعني تجاوز ربما الإعاقة نتاعو، وصل وأصبح يعني في القمة. شنو الكلمة اللي تعطيها لهم باش انهم يخدموا زادهم على رواحهم؟ الشيء باليوم اللي ساعات يتكاسل هكا وهو لباس عليه ويتكاسل ويقول لك لا انا ما عنديش خدمه، مانيش باش نخدم، انا ما الرياضات الفرديه ماهيش باش تجيب لحد شيء، خليني نتبع الرياضات الجماعيه. الكلمه اللي تواجهي له اليوم
1: صحيح انا حاجه برك نجم ننصح بها الشباب الكل اللي سواء في السبور او حتى في القرايه او في اي دومين هو يخدم فيه وحلمه انه باش يوصل فيه، راهو الطريق ماهوش باش يكون سهل، باش يكون صعيب برشا. وكيف نقولوا راهو صحيح فما صعوبات وصعوبات كبيره، مي ديما في مخك تتويج، ديما في مخك البيت اللي تحب توصل له. واكيد برشا خدمه، برشا تضحيات راك باش توصل، وكهو معنا المفيد مع الخدمه باش تكون فما صعوبات، مي تحاول تخمم فيها، تفكر فيها بالشكل الايجابي، واكيد معناها باش توصل اللي حاجتك بيها، برشا خدمه وبرشا تضحيات.
0: وجد البكحيلي يعطيك الصحة، نورتني اليوم في برنامج خطوات تتحدى، تحدينا معك بفضل العزيمة متاعك، يعطيك الصحة بارك الله فيك. أنا نتمنى لك

0: يعني المزيد من النجاحات، المزيد من التتويج. زيد جيب لنا الذهب، محتاجين الذهب، محتاجينكم شباب تونس، محتاجينكم، محتاجينكم انكم باش ترفعوا دائما الرايه التونسيه عاليا بكل شموخ. نتمنى لك الاستمراريه في القمه، ان شاء الله ديما في العلالي، ان شاء الله ديما موفق. الخدمه جايه لوس انجلوس، ها؟
1: صحيح، توا عندنا الاوبجيكتيف الكبير هو لوس انجلوس. مي اصلا عندنا برشا سباقات في في على الطريق معناها، وكيف كيف عندنا ماراثون فالنسيا في ديسمبر ان شاء الله نحضروا عليه، وان شاء الله كله تحضير للعب بارالمبي لوس انجلوس ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا لك يا سيدي، بارك الله فيك، نورتني في حلقه اليوم من خطوات تتحدى. ان شاء الله المزيد من التتويجات، ان شاء الله تكون مسيره دائما حافله، وان شاء الله ديما متميز وديما تبقى من بين الافضل في مسيرتك، ودائما تجيب لنا في الارقام القياسيه وجدي. يعطيك الصحه زاده انت، شكرا لك، شكرا لتألقك في المحافل الدولية الكبرى، شكرا أنك كنت من أبرز الأسماء على الساحة العالمية في رياضات أصحاب الهمم، المنافسة القوية هذه اللي ديما تجمعك بعدائين مميزين من عدة دول، لكن نجحت في حسم السباق لصالحك، لصالح وجدي البكحيلي بجدارة، وأكدت مرة أخرى أنه تونس ما زالت تنجب أبطال قادرين على رفع التحديات وكتابة التاريخ. بارك الله فيك وشكرا، يعطيك الصحة. وإحنا حبينا وأنه كرموك اليوم، حبينا وأنه انتوج البطل البارالمبي التونسي وجدي البكحيلي بهل التكريم البسيط هذايا، انت جبت لنا الذهبيه في العديد من البطولات وخاصه ماراثون بوسطن الدولي لذوي الاعاقه. ان شاء الله ديما متميز يا وجدي، وبارك الله فيك وشكرا ليك، وان شاء الله في مناسبات اخرى تكون ضيفنا تكون بحضينا لهنا. توا جندوبة ترجع الجندوبة ولا لا؟ انت تجي تطلع على جندوبة
1: ان شاء الله، توا ديزا في العيد باش نروحوا بعد للدار.
0: يا سيدي مرحبا، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، كل عام وانت حي بخير، عيدك مبروك يا وجدي. شكرا لك،
1: مبروك، وان شاء الله عيدك مبروك الناس الكل.
0: شكرا يا سيدي، تحياتنا للوالده بربي وجدي البكحيلي. شكرا لك، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كان ضيف اخر نفرح برشا بالحق، يعني نفرح برشا انه شبابنا، خيرة شبابنا انه هما اللي ينورونا. كنت سعيدة جدا بهذا هذا الضيف، هذا الشاب وجدي البكحيلي، صاحب ذهبية ماراثون دورة الألعاب البارالمبية بباريس اللي كان يحكي فيها سنة 2024، وسعى لتحتيم الرقم القياسي العالمي في هذا الاختصاص، واستطاع أنه يقطع سباق نصف الماراثون في وتقدم على أقرب منافسيها المغربي اللي كان يحكي لنا عليه، لمين شنتوف، صاحب ذهبية دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. مزيد من التوفيق ومزيد من التتويجات. أنا نعطيكم موعد آخر يجمعني بكم مع خيرة شبابنا وقصص النجاح متاعهم في خطوات تتحدى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لزميلي ناجح الورتاني اللي ديما حاضر معايا وديما نصعب عليه المهمة في الميسيون متاعنا، وديما حاضر معايا في استوديو التسجيل. لنا لقاء آخر مع ضيوف أخرين يشرفوني في إذاعة الكاف ويشرفوني في برنامج خطوات تتحدى.

يزيد كتر لهلا يزيد كتر لهلا يزيد كتر ولهلا يزيد كتر أنا عييت عييت عييت عييت ما نصبر.

وقتي معك ضايع دقيقة أرجع نتسوايع وقتي معك ضايع دقيقة أرجع نتسوايع غادي صباح شايع قولي واش كتبغيني وقولي واش كتبغيني وقولي واش كتبغيني وختي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري صباح شايع قولي

ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني.

منتوب واخد حد ابني منتوب انا منتوب انا منتوب حتى يتصرف المكتوب خوفي عليك مذنوب ولمن غادي تخليني ولمن غادي تخليني

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2. في رحاب الجامعة مع هنا مدفعي.
1: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، طلبتنا وين ما تكونوا إن شاء الله بنجاح والتوفيق. نعرف أنه اليوم والمدة هذية الكل طلبة تقريبا كلهم كملوا ليزيكزامان متاعهم وبداوا، ثم شكون اللي عمل السوتونانس متاعه، تقريبا الأغلبية اللي عملوا السوتونانس. مازال فقط المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف اللي يرجعوا إن شاء الله توا إخذوا جمعة هذية متاع العيد ويرجعوا بقدرة ربي الأسبوع القادم باش يكملوا بقية زيكزامان متاعهم. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل الطلبة اللي عدى، اللي مازال يستنى في الريزلتا، اللي في دورة الأبطال. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، إن شاء الله بنجاح يا رب. بعد شوية باش نحكو عن مشروع يهم الطلبة كيف يهم الشباب، لكن احنا باش نركزوا على الجزء اللي يهم الطلبة في جامعة جندوبة اللي باش يكون حاضرين في تبرقة الأيامات الجاية إن شاء الله، من خمسة لسبعة. عندهم مشروع تسيير هذية اللي باش ناخذوا منه فكرة أكثر عن شنو اللي باش يقدموه للطلبة وشنو الفايدة منه هذية المشروع هذية وشنو اللي باش يقدموه لهم أصلا فيه. وبطبيعة أنتم كشباب تنجموا تاخذوا من عنده فكرة كبيرة وكبيرة برشا على المشروع هذية. من بعد باش نرجع مع الطالبة نورهين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة باش تحكينا على الكلوب انفورماتيك اللي كنا حكينا عليها قبل. اليوم باش نرجعوا له باش نشوفوا وين وصل الكلوب هذية اليوم، شنو الحاجات اللي عملوها، شنو اللي مازالوا، هل أنه مكملين إن شاء الله العام الجاي باش الطلبة يكونوا حاضرين معهم. هذي كلنا نعرفوه إن شاء الله مع نورهين. وفي الجزء الثاني إن شاء الله باش نحكو مع طلبة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. نحب طلبتنا أو الناس الأخرين من التلامذة اللي باش ينجحوا إن شاء الله في البكالوريا يكونوا على دراية أنه عنا بريبا موجودة لهنا في الكيف، واللي هي المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، وشنو اللي قاعدين يخدموا فيه. بالحق الطلبة قاعدين يخدموا في حاجات مزيانة برشا، هذية باش نقدموا لكم كما قدمنا لكم المرة اللي فاتت. فقط هذية مشاريع السداسية، ماهيش مشاريع التخرج، وشنو قاعدين يقدموا الطلبة من ابتكارات متميزة بالحق في عالم الطب، في مجال الطب، شنو التكنولوجيا اللي قدموها واللي حاولوا انهم وماذا بهم انها تخدم وتنجح ان شاء الله يا رب. على كل تحيدنا لكم الناس كلهم ما تكونوا، مرحبا بكم ونرجوكم.